0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان،
2: وقلبي يسافر مثل الحمام.

0: بكم جميعا. لو كان للشجد صوتا لكنا سمعناه يصرخ برعشة الذروة بين دمع الحب ودمع البقاء. كلما نلتقي ليلا نكتب من وحي الغياب غيابا. مرحبا بكم جميعا في السهر معنا في النهر الخالد.
1: لا بتكبري

معادن إن سقلت عرفتها، فالماس فحم والعقيق نبيل. لا تلتفت للهامسين برجفة، صوت الصدوق إذا هواك جليل. والكل يهديك الحروف منمقا، فالكل يكتب والفعال دليل. إن كان قلبك للجميع مهيئا، نهش اللحوم للجياع سبيل. يا أيها الماشي على عتباتهم، فالدرب وعر والفؤاد عليل. مهما يغرك أن سهمك صائب، تفنى الحياة وللقتيل قتيل. أعطي فؤادك للوفي مكملا، فالأوفياء إذا

رجل سواي يعيش تحت ثيابي، فإلى متى ستغازلين غيابي؟ عندي من الألقاب ما يغريك بي، فتخيري ما شئت من ألقابي. أيقونة الأحزاب، سلطان الرؤى، ملك الخرافة، صائد الألباب. أما عن اسم خاص لست أبيحه إلا لأنثى لا تجيء لبابي. أنا أشتهي الأنثى التي لا تنتهي حتى أواجه صحوها بضبابي. لا شأن لي بالحب، ما شأني به؟ أنا خارج من جنة الأحباب. الحب لن يأتي إلى ميعادنا، والشعر آخر صخرة لمتابي. لا ترقبي مطري، فقبل لقائنا أهرقت في الصحراء صفو سحابي. قلبي الذي رقصت على نبضاته 20 أنثى مغلق الأبواب. ودعت نصف العمر، نصف متاهتي، وغسلت كفي منه وثيابي. الحب معركة التي ما خضتها إلا لأخسر كبرياء شبابي. لا مجد في الكلمات، لا تتوقعي أن تدخل التاريخ عبر كتابي. أنا أبتر الأحلام، لا تاريخ لي، لا شوق، لا نسيان في أهدابي. فلنترك القاموس ولنذهب معا رجلا وأنثى خارج الإعراب. هذا الغناء الفذ كان فجيعتي وجريمتي، أني أضأت ترابي. هل تعرفين الذئب؟ هل قاسمته ليل الفلات برعبها الخلاب؟ إني أنا الذئب العجوز، فحاولي أن تلمحي في بسمتي أنيابي، أن تسمعي صمتي، وأن تتنفسي لغتي، وأن تتفهمي أسبابي، أن تقرأي جسدي بغير إدانة، وتطالعي روحي بغير عقابي. لا رمل في الصحراء، لا نيل بوادي النيل، لا امرأة بحجم عذابي. لا شأن لي بالحب، ما شأني به؟ أنا خارج من جنة الأحباب. في عزلة الذئب العميقة لم أجد ما يشبه الأصحاب في الأصحاب. صادقت ظلي، واتكأت على دمي، وأكلت جوعي، واحتميت بنابي. الأصدقاء تعاهدوا أن يبدأوا ميلادهم بذهابي. شربوا نبيذ الحب فوق موائدي، لم يشكروا كأسي ولا أعنابي. أحببتهم فرحا، أحبوا دمعتي، فتركتهم يتناهبون سرابي. لا شأن لي بالحب، ما شأني به؟ أنا خارج من جنة الأحباب. أنا منذ كاشفني التراب بسره أتقبل الدنيا بغير عتابي. أمشي على فرحي بنشوة واصل، وأقابل الأحزان بالترحاب. ألقيت قفازي بوجه مشاعري، وشربت فوق رمادها أنخابي. للناس ألفتهم ولي بريتي،
ولي الذهاب إلي دون إيابي. عما قليل سوف أبلغ موطني، وأضيء محترقا كأي شهاب. لا شأن لي بالحب، ما شأني به؟ أنا خارج

0: الخالد.
1: النهر الخالد
0: صدى همسات الليل على أمواج إذاعة صفاقس.
2: شمس النهار بحسن وجهك تقسم، إن الملاحة من جمالك تقسم. جمعت لبهجتك المحاسن كلها، والحسن في كل الأنام مقسم. يا من حكت عيناه سيف سميه، هل اقتديت بعدله إذ يحكم؟ أنت المراد وسيف لحظك قاتل، لكن فمي عن شرح حالي ملجم. تشكو تفرقنا وأنت جنيته، ومن العجائب ظالم يتظلم. تشكو تفرقنا وأنت جنيته، ومن العجائب ظالم يتظلم. وتقول أنت بعذر بعد عالم، والله يعلم أنني لا أعلم. فتراك تدري أن حبك متلفي، لكنني أخفي هواك وأكتم. إن كنت ما تدري فتلك مصيبة.

0: النهر الخالد،
1: مناجاة ليلية تروي الروح والوجدان.
2: لماذا أراك على كل شيء بقايا بقايا؟ إذا جاءني الليل ألقاك طيفا وينساب عطرك بين الحنايا. لماذا أراك على كل وجه فأجري إليك وتأبى خطايا؟ وكم كنت أهرب كي لا أراك فألقاك نبضا سرى في دمايا.

عيونك كانت لعمري صلاة، فكيف الصلاة غدا كالخطايا؟ لماذا أراك وملء عيوني دموع الوداع؟ لماذا أراك وقد صرت شيئا بعيدا بعيدا توارى وضاع؟ تطوفين في العمر مثل الشعاع، أحسك نبضا وألقاك دفئا وأشعر

وإن ضاق دربي أراك السلامة، وإن لاح في الأفق ليل طويل تضيء عيونك خلف الغمامة. لماذا أراك على كل شيء كأنك في الأرض كل البشر، كأنك درب بغير انتهاء، وأني خلقت لهذا السفر. إذا كنت أهوى

0: تتواصل رحلتنا في النهر الخالد.
1: النهر الخالد،
0: حين يسكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام.
2: أجمل الناس مقلال من الكلم، وأفصح القول إيحاء بغير فم، وأحسن الناس من للناس أنفعهم، وأسوأ الناس زهاد بذي رحم، وأسعد الناس من يحيا على أمل، وأتعس الناس ميال إلى الألم، وأصدق الصحب من في العسر تبصر، وأكذب الصحب من في الضيق عنك عمي، وأصعب الجرح جرح الروح أحسبه، وأهون الجرح سيال ببعض دمي، وأعظم الصبر صبر المرء يتبعه، حمد وشكر وتسليم لذي كرمي، وطالب المجد دون المجد همته، وفاقد المجد شخص غير ذي هممي، وسائل الناس متروك لخيبته، وسائل الله لم يحرم.

نهدة عصفور يصيح مناديا. تنهد باب الدار حين لمسه، وما لنخل البيت يهمس راجيا. أنادي وما في البيت إلا عناكب وطياف أشباح تحوم ورائيا. على هوجة الغربان فرت يمامتي، فبات حمام الأيك يبكي لحالها. وكنت إذا ما مر طير مهاجر أحمله العتبة لمن بات ناسيا. فكم كان صدري للحالة

البيت باقية. وقلت لها: يا دار جئتك عاتبا، فقد سافر الأحباب دون وداعية. إلى أين ساروا والليالي مطيرت؟ إلى أين فر حاملين فؤادي؟ فأجهش ينظر لي وكفكف قائلا: هو البحر. يا ويلاه ضم الغوال، فيا بحر هل بللت شعر حبيبتي؟ وهل جسمها الدري يرجف طافيا؟ أعند شباب العمر ندفن حلما

0: النهر الخالد.
1: النهر الخالد روائع الأشعار
0: وعذب الألحان.
2: وقلبي يسافر مثل الحمامة فوق مياه يديك.

على الشجر فيزهر الليمون، وتخضر البساتين المتكئة إلى زبد البحر المتقطع، تسقطين عشبا في البرار الهائج مسرح النار المغردة للقادم من ضباب اليأس الحنون. والأرض المحروقة جعلت من حناياها مقرا لأبطالها الجدد، فرشت على جوانب المقر باقات الورد والعوسج والياسمين، وأنت

المقبل من زحمة برابرة العصور، أولئك العائدون سوية من جنون اليأس، السافحون من زمن دم المسيح، والسارقون اليوم شرايين الفرح الدائم المتقطع. أما أنت يا امرأة تسقطين بلا خيار، تأكل لحمها وتنثر أشلاء عظامها الجمرية في دوارة الشمس المائلة، تخض ساعدا هناك وتطبع قبلة الأمل المفقودة على شفاه صبية هنا، تلفع وقار شيخ قاصد قيلولة السنين.

لكنها ترتد ثكلى أمام ساعد ما زال مرفوعا.

المحفورة بغضب الليل. صفقوا يا سادة العصر من أروقة الفجر الغادين مع خيوطه، فلسوف تستمر المشاهد من دون تجربة باهتة. وسوف لن تصدأ الزغاريد الساخطة، صفقوا صفقوا أيها التائهون في صحراء الأيام، أسرجوا لها الخيول الجامحة، فعيناها شرر الربيع الطائر وزنداها من أدوات حفر

ترسل غذاذها المدخن على أقنعة الحرير، ويستيقظ الوادي هناك على نغم ليس له إيقاع.

اللهفة البعيدة أبدية، إنها صفحة من التاريخ الذي عشنا فصوله زمنا ونحيانا. تسقطين

في المواقد غير النار واللهب، فلقد اعتادت مقلنا الرؤية، ولسوف نسعى إلى اللقاء بك، ولن تصدأ زغاريدنا الساخطة، ولتستمر ما حلالها مشاهد التجربة.

إذاعة صفاقس تقدم الفواطم. الفواطم رحلة زمنية في تاريخ الدولة الفاطمية. الفواطم تأليف النور ذويب، إخراج عبد الله الوافي.

0: سارت أحداث الحلقة الماضية على وتيرة متسارعة بين مد وجزر، ولعلها كانت مختلفة باختلاف أماكن حدوثها. فداخل أسوار المهدية لم يخلف الحقد الذي يكنه جعفر للجارية مريم سوى مرارة وحزن عميقين لارتكابه جريمة حمقاء في حق أمه التي لفظت أنفاسها الأخيرة بين أحضانه. وفي ساحة الوغى لم يتطلب الهجوم على صاحب الحمار وجماعته وقتا طويلا نظرا لتفاوت القوى، لكن فرحة الانتصار بفك الحصار لم تكتمل بعد أن تمكن أبو يزيد من الفرار. وفي منتجع المنصور حمل الحوار بين العم سعيد وأمير المؤمنين بين طياته الكثير من الأحاسيس العميقة المتبادلة بين السيد وخادمه.
1: إذن أنت خادم الخارجي الآثم المرتد صاحب الحمار، وما أظنك إلا خادما أمينا تعرف عنه كل صغيرة وكبيرة.
2: أمني يا سيدي وسأدلكم على مكان تواجد صاحب الدابة العرجاء. قتلته الحمى هو وحماره اللعين. مضت سنوات وأنا في خدمته ولم أظفر منه ولو على دينار.
1: أجئتني لتروي لي قصة حياتك؟ هيا قل لي أين فر ذلك اللعين، وإلا أغمدت السيف في رأسك.
2: ما أظنك إلا مشاركا له في كل جرائمه. أقسم بالله العظيم إنني بريء، لقد غرر بي ذلك الجبان. تركت بيع السمك على شواطئ المهدية وتقلدت سيفا لأصبح ثائرا، رغم أنني لا أعرف من فنون القتال شيئا يا سيدي.
1: إذا كنت على هذا القدر من الوعي فلماذا لم تتمرد على هذا اللعين وتقسم ظهره؟ لماذا؟
2: أنا؟
1: نعم أنت. هذه التهمة وحدها تكفيني للتخلص منك، ولكنني سأكون بك رحيما بما أنك ستخبرنا عن مخبأه. هيا تكلم قبل أن يعيل صبري، تكلم.
2: لقد هرب إلى ضواحي القيروان صحبة خادم الله، فقرب المدينة يوجد مكان خرب كان خانا فيما مضى، وأنا على موعد معه هناك.
1: متى كان موعدك معه؟ لا تقل فات الموعد.
2: اليوم يا سيدي، لكن رجالك ألقوا القبض علي فتخلفت عنه، وما أظنه إلا منتظرا قدومي.
1: كيف نعرف أنك لم تكذب؟ كيف؟
2: إن لم تثقوا بي فأرسلوا معي من يراقبني عن كثب.
1: اذهبوا معه وأتوني بصاحب الحمار، أريده حيا. هيا اذهبوا معه.
2: وأنا يا سيدي ماذا سيكون مصيري؟ ما أظنني إلا سأرفع فوق شرفات السور. يا ويلتي، سيدق رأسي والله يشهد أنني بريء، لقد غرر بي ذلك الشيطان الغادر الآثم.
1: لك عهد الأمان أيها الغبي، متى ألقي القبض على اللعين ووقف أمامي صاغرا ذليلا؟ هيا عجلوا بالبحث عنه قبل الغروب وقبل أن نعود إلى المهدية، إن أمير المؤمنين هناك في انتظار أن نزف إليه البشرى، إنه يوم النصر المبين.

0: وداعا أيتها الدنيا الفانية، أصبحنا أقرب إلى الحيوان منا إلى الإنسان.
1: واسكت وكف عن الهراء، ولا تجلجل بصوتك المنكر حتى لا يعثر علينا أهل القرى، أظنهم من الموالين للمنصور.
0: إن كنت بهذا الذكاء والحيطة فكيف ارتكبت هذا الخطأ الفادح وجئت بنا إلى هذا المكان؟
1: ماذا لو كففت عن الثرثرة وبحثت لنا عن شربة ماء؟
0: لو غادرت هذا المكمن لكنت كمن ذهب إلى حتفه بيديه.
1: إذن إلزم الصمت وكف عن الملام، ما أردت إلا أن أخلصك من التهلكة.
0: وماذا كانت النتيجة؟ ها قد أصبحنا بين الجحور كالضباع. قل بربك، هل نستطيع أن نرفع رؤوسنا بين الناس بعد هزيمتنا النكراء؟
1: اخرس أيها الأحمق، ولنفكر في طريقة ندخل بها إلى القيروان. لسنا في مأمن ونحن نختبئ في هذا الخان الخارب المتداعي، سيعثرون علينا آجلا أم عاجلا إن بقينا هنا.
0: ما أظن دخول القيروان بالأمر اليسير بعد أن نصب المنصور جنده عند كل بوابة، لا هدف لهم سوى القبض علينا.
1: إن آخر ما يفكر فيه المنصور وزبانيته هو دخولنا من البوابة الرئيسية للمدينة. لن يخطر على بالهم أننا سنتجرأ على اقتحام الأسوار من ذلك المنفذ، وهكذا سنتمكن من خداعه.
0: لا أظن ذلك يا أبا يزيد، سوف يتعرفون عليك من أول وهلة، فخلقتك هذه ليس لها نظير.
1: اصمت أيها الخادم الوقيع، قبح من وجه وقبح حامله.
0: لي فكرة يا سيدي، لو قبلت بها لدخلنا القيروان من أيسر سبيل.
1: هيا هيا هيا تكلم، لقد بدأ الخوف يتسرب إلي.
0: سنتنكر في لباس الرعاة وندخل المدينة عند الغروب بمعية قطعان الماشية، هكذا لن يتفطن إلينا أحد. لكن بقي أمر هذه الجارية التي جلبتها معنا، أخاف أن ينكشف أمرنا لو فتشونا.
1: ستبقى هنا، لم أعد بحاجة إليها، وسأبعث من يبحث عنها عندما نصير في مأمن.
2: أتتخلى عني أيها القذر؟ ما كنت أعلم أنني قرينة للشيطان الرجيم طوال هذه السنين. كنت هائمة عمياء، أسيرة هوى زائف غبي.
1: صوني لسانك حتى لا يكون هلاكك على يدي.
2: ماذا؟
1: والآن عليك أن تبحث لنا عن طعام أيها الخادم، فأنا أحس بأحشاء تتصارع من شدة الجوع.
0: لكن من أين سآتي بالأكل يا سيدي ونحن في هذا الخلاء؟
1: إن الأمر على غاية السهولة، تسلق تلك النخلة وأتنا بما لذ وطاب مرطبها.
0: هي فكرة لم تخطر لي على بال يا أبا يزيد. سأتسلق الجذعة حتى أصل إلى أعذاقها، ما أظن تمرها إلا حلوا وعذب المذاق. إن الأمر ليس باليسير. هل الجذع أملس؟ لكن علي بالصبر والتأني حتى لا أقع أرضا. ها قد وصلت. اجمع حوائجنا يا أبا يزيد.
1: ماذا؟
0: اجمع ما خف حمله لنهرب فورا. هيا أسرع يا أبا يزيد، إنني أرى جنود المنصور قادمين نحونا.
1: كيف؟
0: ربه إلى أين المفر؟ انتهى الأمر يا صاحب الحمار.
1: ماذا؟
0: انتهى الأمر يا صاحب الحمار.

0: المهدية. أيها الناس، اليوم فقط اطمأن خاطري وسكنت أوجاعي وسقط عني حمل أثقل كاهلي. يا أشاوس المهدية، لكم أن تفخروا بأبنائكم بعد أن فكوا الحصار عن مدينتكم، ومنذ هذا اليوم ستفتح أبواب المدينة صباحا ومساء وكامل ليالي هذا الشهر الفضيل. وما جمعتكم اليوم في هذا اليوم المشهود إلا لتشهدوا محاكمة الدجال الخائن اللئيم صاحب الحمار. فقد روع الصغار والكبار وأثر الرعب في كل النفوس. هتك الستر، عاث في الأرض فسادا، ولم يتورع على قتل الأبرياء. ها هو اليوم يقف أمامكم ذليلا يجر ذيول الخيبة. إنني لا أعلم مدى نقمتكم علي، نقمة غلبت تسامحكم، لكن العدل سيأخذ مجراه على مرأى ومسمع من الجميع. أليس كذلك أيها الخائن اللئيم؟ تكلم.
1: أنا مخلد بن كيداد الملقب بصاحب الحمار. أنا البربري الذي لا يغمد له سيف. أنا الثائر في وجه الطغاة.
2: الويل لك أيها الحقير، أتجرؤ على الكلام أمام أمير المؤمنين إسماعيل المنصور؟ مرني يا مولاي حتى أقطع رأسه.
0: دعه يا هاشم، دعه يواصل كلامه، لقد ضمننا له محاكمة عادلة.
1: أنا أعرفك يا منصور، أعرفك أكثر مما أعرف نفسي، فلا تحاول أن تتظاهر بالورع والتقوى والعدالة. كم تمنيت أن تراني راكعا صاغرا ذليلا أمامك، لكن هيهات، وحتى أنا مكبل اليدين والرجلين بأصفاد الحديد، ما زلت أتمنى اللحظة التي أراك فيها ذليلا بين يدي. أما أنت يا هاشم يا تلميذ المنصور، فتقدم لمنازلتي إن كنت تدعي الشجاعة، ولا أراك تستطيع الوقوف أمام سيفي أكثر من لحظة واحدة.
0: تنحوا جانبا أيها الجنود، تنحوا، فكوا أغلال هذا الدجال وأعطوه سيفا، ولتخرج لمنازلته يا ابن هاشم.
2: أيها الجبان، خذ جزاء ما اقترفت، إنك لا تستحق الحياة، خذها ثانية، خذها.
0: أحسنت يا هاشم، أحسنت، لقد أخذ العدل مجراه بقطع رأس هذا الثعبان حتى يكون عبرة لغيره، فليسلخ جلده سلخا وليعلق على أسوار المهدية.

0: ويحك أيها الحاجب، كيف تدخل علينا ونحن مجتمعون؟
1: مولاي مولاي، إن الأمر لا يقبل التأجيل.
0: ما لي أراك مرتبكا، هيا تكلم تكلم قبل أن يغيب عنك الحديث.
1: مولاي، لقد وجدوا جارياتكم مريم ميتة في خبائها.
0: ماذا تقول؟ كيف؟ ومتى حدث ذلك؟ هل من بينكم أحد على علم بذلك؟
2: لا يا أمير المؤمنين، لسنا على علم بذلك.
0: وأنت يا أبا جعفر؟
3: ولا أنا يا أمير المؤمنين.
1: لم نسمع بالخبر إلا هذه اللحظة يا مولاي. لقد اكتشف جثتها خدم القصر، وسمعت من يقول إن خادمتها سممتها.
0: ماذا؟ ائتوني بالخادمة اللعينة حتى أتثبت من الأمر.
1: لم يعثر لها على أثر يا مولاي، ربما تكون قد غادرت المهدية متخفية برداء الليل.
0: ماذا؟ كيف لم يتفطن أحد لما حدث؟ كيف يحدث ذلك داخل الأسوار؟
1: لقد تدبر الجاني أمره يوم خروجكم إلى المنتجع. لم يكن يومها في المهدية سوى قلة بعد أن خرج الجيش للقتال.
0: لن يهدأ لي بال حتى أعرف من هو الجاني. سأفتح تحقيقا تتولى أمره أنت يا أبا جعفر.
3: أمرك يا مولاي.
0: لنعد إلى اجتماعنا قبل أن نخرج إلى قتال الأمويين في فاس ومراكش.
4: الفواطم.
5: تأليف نور ذويب،
4: إخراج عبد الله الوافي.
5: الموسيقى والمؤثرات الصوتية لخالد المسلماني.
4: الهندسة الصوتية لسلوى الحشيشة.
6: شارك في التمثيل صابر محمد، محمد بن فقيرة، منير علوي، منصف لوكيل، لزهر بوعزيزي، علي بن حمدة، مقداد المعزون، فاطمة خنفير، وفي دور الراوي عبد الرحمن اللحياني.

0: نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأولين والآخرين وأشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وفي ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ومن تحتنا. نتناول اليوم إن شاء الله تعالى الآية 107 من سورة يونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. أيها الإنسان، إن يصبك الله بشدة وبلاء، إن تتعرض لضرر يمس جسمك أو مالك، كمرض يصيبك أو نقص في الأموال أو ظلم يقع عليك من غيرك، فلا مزيل ولا رافع ولا دافع له إلا الله. وقد جعل سبحانه للأشياء أسبابا يعرفها خلقه بتجاربهم، ككشف الأمراض ومعرفة أسبابها ومعرفة الأدوية التي تداوى بها وأساليب التوقي من الإصابة بها. ولابد للناس من طلب العلم والقيام بالبحث لتحقيق ذلك، أي لابد من الأخذ بالأسباب، ثم بعد ذلك نتوجه إلى الله وحده وندعوه مخلصين له متوكلين عليه. يقول تعالى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، أي وإن يردك الله بخير في دينك أو دنياك من رخاء ونعمة وعافية، فلا مانع لما تفضل به عليك إلا هو. لا يقدر أحد أن يحول بينك وبين فضل الله عليك، فما شاء كان حتما، فلا يرجى خير ونفع إلا من فضله، ولا يخاف رد ما يريده، فهو يصيب بالخير من يشاء من عباده. لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، ولا مانع لفضله، وهو القادر على كل شيء، يمنح ويمنع، ويعطي ويحرم، يفعل كل ذلك بحكمة وعلم، فهو الحكيم في جميع أفعاله، فلا يعطي إلا من يستحق، ولا يمنع إلا من يستحق. وهو تعالى القادر على كل شيء. ونظير هذه الآية قوله تعالى في سورة فاطر: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. والفضل الإلهي يكون عادة عاما على عباده بعموم الرحمة، أما الضرر فإنه لا يقع إلا بسبب، كالأمراض التي تحصل بترك أسباب الصحة والوقاية جهلا أو تقصيرا، وكفساد حياة الناس الذي يقع بترك العدل وكثرة الظلم. إن البلاء لا يقع إلا بذنب، ولا يرتفع إلا بتوبة. يقول عز وجل في سورة الشورى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. مستمعي الكرام، لا يؤمل الخير من غير الله تعالى، ولا يدفع الشر بغير الله تعالى، ولا يكشف السوء غير الله عز وجل، لأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء لم ينفعوا إلا بما كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروا أحدا لم يقدروا على شيء من ضرره. ففي الآية بيان أن الخير والشر والنفع والضر إنما هو راجع إلى الله تعالى، لا يشاركه في ذلك أحد. عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اطلبوا الخير دهركم كله، وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، واسألوا أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. وهو الغفور الرحيم، أي وهو سبحانه في كل الأحوال غفور لمن استغفره، رحيم بمن تاب إليه وأناب، ولو من أعظم المعاصي والجرائم وهو الشرك، فإنه يتوب عليه ولا يعذبه بعد التوبة. فالمفروض أن نسعى لرحمة الله بالطاعة، ولا نيأس من غفرانه، ولولا مغفرته الواسعة ورحمته العامة لأهلك الناس جميعا بذنوبهم في الدنيا قبل الآخرة، كما قال تعالى في سورة فاطر: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. مستمعي الكرام، حينما تحصل الفتن والمحن فإن الخلاص لا يكون إلا باللجوء إلى الله والعودة الصادقة إليه وتقوية العلاقة به ورد الأمر إلى حول الله وقوته وتدبيره وتوفيقه. قال تعالى في سورة النجم: ليس لها من دون الله كاشفة. فما يصيب الناس لا يكون الخلاص منه إلا بالرجوع إلى الله العظيم الكريم الرحمن الرحيم. كشف الغمة عن الأمة لا يكون إلا بأمر الله، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشفت عنه الغمة في ساعة ميؤوس فيها من نجاته، هو في الغار ولا سلاح لديه يدافع به عن نفسه، ولا نصير معه أو مؤيد، والذين يبحثون عنه على باب الغار، ولكن الكاشفة التي كشفت عنه الضر والسوء كانت من الله وبجند من جنوده عز وجل، عنكبوت وحمامة. فانصرف المعتدون عن الغار وكشف الله الغمة عن رسوله.

عند البلاء ليس لنا إلا اللجوء إلى الله، راجين منه أن يكشف الغمة ويرفع عنا ما لحقنا وأصابنا. ونحن اليوم في لحظة ينبغي أن نلجأ فيها إلى الله وإلى حوله وقوته، ولا شك أن ما يجري على الأرض إنما هو بقدر الله، ولا عاصم من أمره إلا رحمته، ولا يرفع القدر ولا يرد الشر ولا يصرف السوء إلا الدعاء إلى الخالق عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: لا يرد القضاء إلا الدعاء. فالله تعالى هو رب السماوات والأرض، وهو الذي يسير الكون، الخلق خلقه والأمر أمره، ولن يكون إلا ما يشاء ويريد. فنسأله سبحانه أن يكشف عنا الضر، فهو القائل في آية شبيهة بالآية التي انطلقنا منها وردت في سورة الأنعام: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. ولا ينبغي أن تضعف الثقة في الله، فقد وعد بتفريج الكرب لمن صبر ولجأ إليه ورضي بما كتب برحمة منه. قال عز وجل في سورة البقرة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال سبحانه في سورة آل عمران: وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال سبحانه عن مؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وقال عز وجل عن يونس عليه السلام في سورة الأنبياء: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هذه الآيات وغيرها تؤكد أن حلول الرحمة بعد الابتلاء والنجاة من كل كرب تحصل عند الصبر وحسن التوكل على الله والاعتراف بالتقصير في حقه وتعجيل التوبة والتزام الطاعة وتفويض الأمور إليه. قال تعالى في سورة يونس: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أحسن عاقبتنا في الدنيا وفي الآخرة. هذا والله أعلم.

0: عباده وهو الغفور الرحيم.
1: صدق الله العظيم. اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم يا من إذا دعي أجاب، يا سريع الحساب، يا كريم يا وهاب، اللهم احفظنا من كل سوء وبلاء ومن كل وباء. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء، وأنزل علينا السكينة والشفاء، واحفظنا من الأوبئة والأمراض. اللهم اصرف عنا الوباء وقنا شر الداء. اللهم احفظ البلاد والعباد من شر كل داء. اللهم إنا نستودعك بلادنا وأهلنا. اللهم أبعد عنا هذا الوباء. اللهم إنا نسألك أن لا تردنا خائبين، ولا تصرفنا خاسرين، ولا ضالين ولا مضلين، واغفر لنا إلى يوم الدين. يا لطيف يا رحيم يا أرحم الراحمين. هكذا ينتهي لقاؤنا اليوم، نلتقي في موعد قادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نظر في كتاب الله وتأمل في دلالات آياته. النبأ العظيم، يدعوكم إليه الأستاذ نجيب قدر.

اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.

وطرت في الغار مع نفسك لعبة الله وحيد ما فيش

يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا.

ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم.

ينصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا

والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إن

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم.

0: اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت.
1: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورة. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. قد يعشق المرء من لا مال في يده، ويكره القلب من في كفه الذهب. ما قيمة الناس إلا في مبادئهم، لا المال يبقى ولا الألقاب والرتب.
1: نور الورى نور الورى نور الورى نور جميع سرائري. الله طرا واطلق في المديح لسان.

محمد صلى الله عليه وسلم اسم على مسمى، علم على رمز، ووصف على إمام. جمع المحامد وحاز المكارم، واستولى على القيم، وتفرد بالمثل. محمد مبارك أينما كان، حمدت طبائعه

وكنت فكانت في الحقول سنابل، وكانت عصافير، وكان صنوبر. سيدي يا رسول الله، أنت لمست أمانينا فصارت جداولا، وأمطرتنا حبا ولا زلت تمطر. تعاودني ذكراك كل عشية، ويورق فكري حين فيك أفكر. وتأبى جراحي أن تضم شفاهها، كأن جرح الحب لا يتخثر. أحبك، لا تفسير عندي لصبوتي، أفسر ماذا والهوى لا يفسر. ذلك هو محمد عليه الصلاة والسلام، النبي الأمي الذي تفوق على كل القارئين والكاتبين، والشريف الذي قال عنه ربه: وإنك لعلى خلق عظيم.

0: صباح الورد يا ورد العمر يا نغمة
1: الخامسة صباحا

0: الوطن.
1: مستمعين الأفاضل، أسعد الله صباحكم وبارك سعيكم. على بركة الله تستهل إذاعة صفاقس برامجها لنهار اليوم، وخير ما نبدأ به بثنا آيات بينات من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحسن النفس واحملها على ما يزينها، تعش سالما والقول فيك جميل، ولا ترين الناس إلا تجملا، نبى بك دهر أو جفاك خليل. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد، عسى نكبات الدهر عنك تزول. يعز غني النفس إن قل ماله، ويغنى غني المال وهو ذليل. ولا خير في ود امرئ متلون، إذا الريح مالت مال حيث تميل. جواد إذا استغنيت عن أخذ ماله، وعند احتمال الفقر عنك بخيل. فما أكثر الإخوان حين تعدهم، ولكنهم

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. في عناوين الأخبار، الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس تراسل وزارة الإشراف لإعادة تهيئة مركز طينة للعلاج من الإدمان، وجلسة عمل اليوم للتسريع بدخول قسم الاستعجالي بالمحرس حيز الاستغلال في القريب العاجل. في الرياضة، المنتخب التونسي يلقي اليوم نظيره البوتسواني في إطار الجولة الثانية من تصفية كأس أمم إفريقيا 2027. وفي عناوين أخبار العالم، اشتباكات متواصلة في تعز وقوات الحكومة تعلن مقتل 4 خبراء إيرانيين، وطهران تترقب الرد الأمريكي بشأن مضيق هرمز وتتأهب للتصعيد، والرئيس الأمريكي يتحدث عن نصر قريب. الموعد القادم للأخبار تمام 6:30 بإذن الله. فاطمة مقني تواصل معكم المشوار الصباحي، متابعة طيبة.

0: إذاعة صفاقس
1: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8
0: عشرة ديمة.

0: 6:04 صباح الخير، صباح النور، أحلى صباح من 6 حتى للتسعة صباحا. معكم فاطمة مقني القاضي، منعم أجمل وكل الفريق الصباحي اللي يقولكم إن شاء الله صباحكم مزيان بالورد والفل مليان. صباح الخير، صباح النور اللي يتسلل بين شبابك ويصحي الديار بشوية بشوية. صباح ريحة الخبز السخون طالع من الكوشة وريحة القهوة العربي اللي تعمر الدار. صباح البحر الموج اللي يغسل الشط والشمس طالع من وراها كأنها تقول أنا هنا، والنهار إن شاء الله يكون بخير. صباح الزيتون وراقه تلمع بالندوة وبي قطرات المطر واقف شامخ كأنه يحرس البلاد من زمان زمان. صباحكم صباح الخير لكل صيادة امتعنا اللي خرجوا بالخير واللي خرجوا من قبل الفجر، يدك على الشبكة وقلبك على الرسخ. وصباحك خير يا فلاح اللي بين الزيتونات اليوم مصباح قاعد ويستنى في الخير. صباحك مزيان يا أحلى أم في الدنيا اللي قامت وحلت شبابك وحضرت الفطور لصغارها اللي مازالوا راقدين حتى لتو. وصباحكم مزيان يا صغيرات اللي قاعدين تحضروا في الكرتابلة على ظهوركم وماشيين تكتبوا مستقبلكم حرف بحرف. صباحك مزيان العامل اللي ماشي للمعمل واللي ماشي لبرشا بلايس، وإن شاء الله زدك كيف. صباح مزيان لكل السواق في الكياس، ربي معاكم وإن شاء الله تنيا زينة. للممرضة وللطبيب زدك كيف اللي كملوا القارد متاع الليل وراجعين ديقة ديقة لديارهم تعبانين أما مرتاحين الضمير. وصباحكم مزيان لكم أنتم إيه اللي تسمعوا فينا توا وين ما كنتوا وشكون ما كنتوا زادا كيف كيف. الصباح هذا معمول لك انت، خاص بك انت بالذات باش تقول انا مزيان وانا مرتاح وان شاء الله ما ثم كان الخير. اليوم الاثنين 28 سبتمبر، بدايه اسبوع جديده وصفحه بيضه جديده، اللي فات فات واللي جاي احلى باذن الله. اتفائلوا ما ثم كان الخير في كل فجر جديد مع كل شمس جديده ورا كل تعب باذن الله ما ثم كان الفرج، وما يكون الفرج كان بدعوات الخير. ما نعم اعطينا يا فتح يا رزاق وناخذ دعوات الخير من عند شيخنا فايز تمر. يا فتح يا رزاق،
1: يا فتح يا رزاق.
0: نهارك ورد سيدي.
2: صباح الخير فاطمة ليك ولكافة مستمعينا داخل وخارج الوطن.
0: نهارك ورد وياسمين. اي سيدي دعوات الخير للناس الكل وان شاء الله نبدأ نهارنا بكل الخير
2: ان شاء الله بحول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم في هذا الصباح المبارك افتح لنا أبواب رحمتك وابسط علينا من فضلك، واجعلنا ممن تنظر إليهم فترتاح قلوبهم وتقوي ضعفهم وتغير أقدارهم إلى أفضل ما يكون. اللهم نور فجرك قد أشرق، فاملأ قلوبنا نورا وأنفسنا طمأنينة وأيامنا سكينة ورضا، واجعلنا في حفظك ورعايتك، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا كريم. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم، فرج همومنا ونفس كروبنا، واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا، وارزقنا صبرا جميلا وفتحا قريبا ورضا يملأ صدورنا ويقينا لا يزول. اللهم ارزقنا سعادة دائمة وصحة لا تذبل ورزقا لا ينقطع، واجعل لنا في كل خطواتنا خيرا وفي كل طريق نسلكه نورا. اللهم طهر قلوبنا ونقنا من الرياء والغل والحسد، ووفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا من الصادقين في القول والفعل، وممن يستغلون أعمارهم في طاعتك وخدمة خلقك. اللهم في هذا الصباح اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين.
0: أمين.
2: واكتب لنا فيه مغفرة تمحو ذنوبنا وتفريجا لكل ضيق. اللهم اجعل في صباحنا رحمة وفي نهارنا بركة وفي أيامنا قربا منك وفي ليالينا غفرانا وسكينة، واختم لنا بحسن الخاتمة. آمين آمين آمين يا أرحم الراحمين.
0: آمين يا أرحم الراحمين، ربي يعطينا خير النهار هدايا ويكفينا شر النهار هدايا. نمشي مباشرة الأولى أنغامنا. منعم إن شاء الله صباحنا زين، يبقى كامل زين وبزين إن شاء الله.
2: إن شاء الله بحول الله.
0: عادل سلطان،
2: بداية أسبوع إن شاء الله طيبة
0: للجميع إن شاء الله.

0: 6:14 دقيقة. أهلا وسهلا بكم الناس الكل، مرحبا بكل من يتابع موجاتنا. نمشي مباشرة الحكمة اليوم وغدوة.
1: حكمة اليوم وغدوة.
0: حكمة اليوم وغدوة مع شيخنا فايزة تمر. نعاود نقول لك صباح الورد والياسمين.
2: صباح الخير مجددا ليك أخت فاطمة، الكل عاملين معك وكافة مستمعينا داخل وخارج الوطن، اللي في الطريق العمل واللي في المنزل واللي قصدي ربي للدراسة، قبل في الصيف كان للتحواس تو للدراسة، ربي وفقهم وربي يعينهم صغيرتنا الكل إن شاء الله.
0: نشدوا ثنية للدراسة والقراية والخدمة ونخدموا البلاد هذه بضمير صحيح وبمحبة صحيحة خاصة.
2: هذا هو الصحيح اللي ينهض بالبلاد متاعنا.
0: مشي هو فقرتنا المفضلة اللي سنوا فيها الناس لكل تقريبا ديما في نفس التوقيت هذايا، وخاصة مسؤولية كبيرة مع بداية الأسبوع. الحكمة اليوم عميقة سيدي برشا وتلمس واقعنا برشا برشا، زادة كيف نعيشوها كل يوم تقريبا. ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بغير المنكر. كيفاش ننصحوا من غير ما نجرحوا؟ كيفاش نصلحوا من غير ما نفسدوا؟ للحديث عن هذا المعنى الراقي باش يكون معاك برشا كلام في الفقره هذه.
2: واحنا بصحيح اختي فاطمه وخير المستمعين، ساعات تلقانا يقولوا هكا بين قوسين، سامحوني فيها العباره سيد المستمعين، يقول لك يجي طب يعمي حشك، فهمت؟ احنا حكمه اليوم وغدوه تقول لي يكون امرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بغير منكر. هذه حكمة عظيمة تحطنا قدام معنى راقي من معاني الإصلاح، وتعلمنا أن الدعوة إلى الخير لا تكون إلا بالخير الذي ندعو إليه، وما تكونش إلا بالخير الذي ندعو إليه فقط، بل بالطريقة التي نسلكها ونحن ندعو إليه. فليس كل من أمر بالمعروف قد أحسن الأمر، وليس كل من نهى عن المنكر قد أصاب في النهي. فقد يدعو الإنسان إلى الصدق وهو يكذب، وإلى الرحمة وهو قاصٍ، وإلى الأدب وهو فظ. يقول ربي في كتابه العزيز: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهنا تكمن دقة الحكمة متاعنا متاع اليوم، أن يكون الإصلاح نفسه إصلاحا، وأن لا نستعمل في محاربة المنكر أساليب تشبهه في قبحها. أولا، الأمر بالمعروف بالمعروف يعني ليكون أمرك بالخير صادرا عن خير ومحمولا على خير ومؤديا إلى خير
0: بإذن الله.
2: فإذا أردت أن تعلم جاهلا فلا تهنه، وإذا أردت أن ترشد مخطئا فلا تفضحه، وإذا أردت أن تدعو إلى الصلاة فلا تجعل كلامك سببا في نفور الناس من الدين. احنا عدنا زادة في المجال متاعنا، حتى في المجال متاعنا متاع الدين، تلقى شكون مثل في الجامعة يجي على أساس مش ينصح صغير، ولا واحد مثل ما عندوش دراية الكاملة تلقاه مثل يعيط عليه ويقش عليه في وجه كل شيء، وذيك ما تكونش معيش طريقة، هذيك تخرب السياسة وما هو إلا يتعلم. شوف روحك أنت قبل ما تكون في الموضوع هذيك كيفاش كنت. قد يكون الكلام صحيحا ولكن طريقة قوله خاطئة، وقد تكون نية الناصح طيبة ولكن أسلوبه يفسد ما أراد إصلاحه. فالكلمة الحسنة ليست زينة للكلام، بل هي جزء من المعروف الذي ندعو إليه. ثانيا، النهي عن المنكر بغير منكر. هنا تظهر عظمة الحكمة متاعنا أكثر، لأن الإنسان قد يرى الخطأ فيغضب، وقد يرى الظلم فيثور، وقد يرى المنكر فيتحول من ناصح إلى خصم ومن مصلح إلى معنف. فتقول له الحكمة متاعنا اليوم: إنك حين تنهى عن المنكر لا تجعل غضبك منكرا آخر، ولا تجعل رغبتك في إزالة الخطأ سببا في إهانة الإنسان. فليس من النهي عن المنكر أن تشتم من أخطأ، أو أن تسخر منه، أو أن تشهر به، ما تبدأش شهر
0: به،
2: إنما المقصود أن ترد الخطأ، لا أن تحطم صاحبه، وأن تقوم السلوك، لا أن تسلب الإنسان كرامته. وقد قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ثالثا، الفرق بين النصيحة والتشفي. من أدق معاني حكمتنا اليوم أن تعلمنا أن نراجع نيتنا قبل ما نتكلم فمنا.
0: صح
2: بالضبط. فقد يقول الإنسان: أنا أنهى عن المنكر، وهو في الحقيقة يريد أن يذل من أخطأ أو أن ينتصر عليه. والنصيحة الصادقة تختلف عن التشفي، فالناصح يحزن للخطأ ويرجو زواله، أما المتشفي فيفرح بسقوط صاحبه. ولذلك قال الله تعالى في كتابه العزيز: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوه وأقرب للتقوى، ولا يجرمنكم يعني لا يحملنكم ولا يدفعنكم شنآن قوم، هو البغض والعداوة والكراهية لقوم،
0: صح،
2: ألا تعدلوا على ترك العدل والجور في التعامل أو الحكم، اعدلوا التزموا بالعدل والإنصاف مع الجميع أصدقاء كانوا أو أعداء، هو أقرب للتقوى، فالعدل أبلغ في تحقيق تقوى الله وخشيته وطاعته، فالعدل لا يسقط حتى مع من نكره، والأدب لا يسقط حتى مع من نخالفه. رابعا، ليس كل ما يقال حقا يقال في كل وقت، يلزم الكلمة تكون في وقتها،
0: في بلاستها.
2: ومن أسرار الحكمة أنها تدعونا إلى فهم الوقت والمقام والحال عند النصح، فقد تكون النصيحة صحيحة ولكن وقتها غير مناسب، ما كشت ولي فضيحة، وقد يكون الكلام صادقا ولكن طريقة عرضه تجعله ثقيلا على النفس. خامسا، الإصلاح لا ينجح بالكلام وحده، الحكمة لا تدعونا إلى الكلام الجميل فقط، بل تدعونا إلى أن نكون نحن أول من يحمل معاني المعروف، فمن أراد أن ينهى عن الكذب فليكن صادقا، ومن أراد أن ينهى عن الظلم فليعدل، ومن أراد أن يدعو إلى الرحمة فليرحم، لأن الناس قد ينسون كلامنا ولكنهم يتذكرون سلوكنا.
0: صح.
2: وقد قال الله تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالقدوة الصالحة تعزز أثر النصيحة وتجعلها أقرب إلى القبول. خلاصة الحكمة، اختفاض مخيل المستمعين، أن الأمر بالمعروف لا يكتمل إلا إذا كان معروفا في كلامنا ومعروفا في أخلاقنا ومعروفا في نياتنا، والنهي عن المنكر لا يكتمل إلا إذا تجنبنا أن نقع في منكر آخر ونحن نسعى إلى إزالته، فلنكن مفتاحا للخير لا مفتاحا للخصومة، ولنكن سببا في هداية الناس لا سببا في نفورهم.
0: نعم.
2: ولنحمل معاني الرحمة والحكمة، فإن القلوب لا تفتح بالقسوة وإنما تفتح بالصدق وحسن الخلق، وأجمل ما يقال في معناها: أن تصلح بغير أن تفسد، وأن تنصح بغير أن تفضح، وأن تنهى عن الخطأ بغير أن تجعل من نفسك خطأ آخر. وهذاك علاش حكمة اليوم وغدوة تقول: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونهيك عن المنكر بغير منكر. والخاتمة ليلك أنت أختي فاطمة،
0: بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا كل الخير. فعلا كما قلت أنت، الإصلاح الحقيقي ما يكونش بالكلام الصحيح، بركة بالكلمة الطيبة والنية الصادقة والأسلوب اللي يفتح القلوب مش اللي يسكرها، خاصة نصلحه من غير ما نفتحه، هذه هي الأساس، مش نعملوا فيها أبطال، وننصحوا من غير ما نكسروا القلوب بالأساس، ونكونوا قدوة قبل ما نكونوا واعظ، احنا نكونوا قدوة، يعني تجم انت تعظ اي انسان لكن قدوتك في الدنيا يقول لك هذا شبيه كان يقول لي كذا هو عامل عكسه، تقول له اكتب باليمين ولا كل باليمين وتلقى ديجا ياكل باليسار او غيره، معناتها من المعاملات الاخرى، او تلقى يقول له لا لازمك تصدق وهو تلقى اصلا ما يعرفش كلمه صحيح جدا في الدنيا.
2: شحيح.
0: يعني ثم متناقضات في الحياه، لا يقول لك كن قدوه حسنه من غير ما توعظ، طول للاخر يحاولوا ان يكون كيفك من غير ما انت حتى تقولوا الكلام هذا، قدوتك انت الحسنه كما برشا من الناس في الدنيا، تكون انت قدوه حسنه راهو الناس تتبعك بحول الله في الخير.
2: صحيح. وهذا اللي نعيشوه اختي فاطمه الكل، واحنا ما احناش استثناء، راهو معناتها نقولوا داخلين في الـ في الـ في العجه، كان حبيت ولا وحبينا ولا كرهنا.
0: طبعا.
2: فهمت، يلزمنا حتى كي نعمل الكلمات هذه نتاع حكمه اليوم وغدوه، راهو باش ننصحوا رواحنا قبل الناس الكل، لانه عايشين والشيء هذا عايشينه، ونصلحوا ما يمكن اصلاحه،
0: وخاصه بالنسبه للاعلاميين والصحفيين او صناع المحتوى بصفه عامه، بجاه ربي شوفوا كيما تكونوا قدام الميكرو، كيما تكونوا قدام الكاميرا، كيما الكلام اللي تقولوه خاطر ساهل برشا الكلام،
2: ما
0: تكونوا في دينيتكم، صحيت ما تكونوا في دينيتكم، كيما تكونوا قدام الميكرو ولا ورا الميكرو ولا ورا الكاميرا، لازمكم الاثنين كيف كيف، خاطر التناقض ماهوش به. هذاك هو
2: علاش اللي بقولوا ربي يهدينا،
0: امين يا ربي يصلح حالنا الناس الكل ويجري على الصلاح بالاساس. تبعني نبني والدنيا زينه، عندكم سليمان، عندكم التراب، عندكم اللي تحبوا انتوما، المهم نبني
2: المفيد، نبني على قاعده
0: المهم النيه

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. أكدت مديرة المستشفى الجهوي بالمحرة سهام برمضان أن جلسة ستعقد اليوم بمقر الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس للنظر في كيفية التسريع في أشغال تهيئة قسم الاستعجالي والعمل على دخوله حيز الاستغلال في القريب العاجل وفق تقديرها. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب 90 مدرسا برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية والاقتصاد والتصرف. تنتهي اليوم أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد حسب الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية. في الرياضة تنطلق اليوم في تمام الساعة 8 ليلا بملعب حماد العكر ببيرادس مباراة المنتخب التونسي ونظيره البوتسواني لحساب الجولة الثانية من تصفية كأس أمم إفريقيا 2027. في أخبار العالم، وجه وزير ما يسمى بالأمن القومي الصهيوني المتطرف إتمار بن غفير تهديدا مباشرا بالقتل إلى الأسير الفلسطيني حسن سلامة بعد أن اقتحم زنزانته، وهو ما أثار إدانات فلسطينية في ظل سعي تل أبيب إلى تطبيق قانون إعدام الأسرى. تنتظر إيران ردا رسميا من الجانب الأمريكي على مقترح قدمته لفتح مضيق هرمز، فيما شدد مسؤولون إيرانيون على منح الأولوية لاستئناف المفاوضات مع واشنطن في ظل مخاوف من فشل المساعي الدبلوماسية وعودة التصعيد العسكري، خاصة بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام السابعة بإذن الله. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في صفاقس على 105.2 و 106.6.
0: عشرة دائمة.

توا 6:39 دقيقة، البلاد مازالت تغسل في وجهها بالماء البارد. في آخر زنقة في صفاقس ثم ضو صغير اشعل قبل ضو الكياس، ضو كوشة صغيرة، ضو ماكينة خياطة فوق طاولة، ضو تليفون قاعد يصور في كعبة جاتو. صباح الخير، أنا فاطمة وهذه ماهيش فقرة، هذه بطاقة حب كتبتها بستيلو مش بالكلافيه للي شعل ضو صغير الجمعة هذه. ليك أنت خاصة جدا، أنت اللي ما حليتش مشروع، أنت حليت حلمة وقلت لها اتفضل هذه الطاولة وهذه بلاستيك. نعرفك ريتك البارح وانت تحسب مش في الربح، تحسب في الخوف. قديش من زعمة بيتة في راسك البارح، زعمة جيوني، زعمة تعجبهم خدمتي، زعمة يقولوا هذه تبيع في دارها، زعمة باش ننجح، خاصة زعمة باش ننجح. اسمعني مليح، الناس الكبار اللي تشوفيهم اليوم كلهم بداو كيفك انت، ايديهم ترعش، مولا اكبر كوشة موجودة في صفاقس اول خبزة حرقها ولوحها وبكى عليها زادة كيف بينه وبين روحه. الطفلة اللي عندها اكبر باج وتباع في الجاتو على انستغرام، اول كومنتير الوحيد جهة من امها كتبت لها يسلم يديتك يا بنتي، باش تجبر بخاطرها طبعا. انت راك ما تبيعش في طرف قماش ولا كعبة جاتو ولا حتى برسلي، انت تبيع في سنين وانت ساكت وتتعلم، تبيع في ليالي وانت تتفرج كيفاش تعجن، كيفاش تخيط، كيفاش تغلف، كيفاش تهدي بسمة، وكيفاش تصنع ضحكة، تبيع في كرامتك، بارش حب ومحبة. اللي قال ما نحبش المديدي لكن نحب نصنع راس مالي. في صفاقس ما نقولوش مشروع صغير، نقولو ابدا وحده، نركبة ونوا وصل وحلم وبدا يحقق وبدا وحده. ديجا فيها برشا عرق، فيها برشا رجلة، فيها ريح دعوة الأم الصباح وهي تقولك الله يجيب لك القسم يا ولدي والله يجيب لك القسم يا بنتي، وانت خارج من دار باش يجي نهار ما يدخل فيك حتى حد، باش تقعد قدام طاولتك وتقول علاش انا نعمل هكا. في النهار هذاك اتذكر اول 10,000 تدخلها من عرق جبينك، ماهيش فلوس، هذيك شهادة ميلاد جديدة ليك انتي، هذيك ورقة تقول انتي نجمت وانك تنجم، انك ما كنتش نمرو في ليستة بتاع بطالة، انتي كنت ليستة الروحك انتي فيها برشا نجاح. ما تنساش الناس اللي تصفق لك برشا في الاول، راي هذيك انا مش تقعد معاك حتى للاخر. وما تنساش اللي انتي راك باش تصفق روحك اول واحد، افرح باول كوموند، صورها كيما تصور بنتك اول مره، خاطر هذيك هي بنتك بالحق. انا ما نقولكش باش تنجح، انا نقولك يكفي انك بديت، والبدايه في الوقت الصعيب هذايا وحدها نجاح كبير. اي سيدي، هذه بطاقتي ليكم، حطوها على الطاوله، حطوها فوق الكاسه، حطوها فوق الماكينه، حطوها فوق الفور، وكل ما تتعب حلها وقراها. انا فاطمه قهوتي متاع اليوم باش نشربها بنيه ضوك انتي، تاع الامل متاعك انتي في مشروعك انتي، بالك شي ضوك الصغير يكبر ويضوي الزنقه الكل ويضوي البلاد الكل ويضوي تونس الكل. كانك تسمع فيا توا وانتي منهم، اكتب اسمك في فيديو على خاطر عنا برشا سامي باش نوجه لها تحيه في بطاقة الحب اللي جاتنا في التوقيت هذايا. وناخذوا بعض الكلمات يا منعم للناس اللي حابة تتوصل تحياتها فيما يخص هذه الورقات اليوم الصباح في بطاقة حب. وبكل وفاء وبكل أمانة نحاول نوصلوا الأمانة لأمالها. أي سيدي نتوكلوا على الله، زيدوا في الراديون واسمه تحياتكم. لميا عزيز العفاس تقول ربي نجح كل الناس. مروة تقول أنا مشروعي عندي 8 سنين أما ميسالش، قدموا لي تحية. أحلى مروة في الدنيا، إن شاء الله ربي يعينك ويعطيك القسم، ونعرفك كيفاش بديت، ونعرف الحمد لله أنه الخطوة بديت ركزة وباش تكون ركزة. سماح بدر تقول محلاها قهوتكم ومحلى نبرتكم الصباح ومحلى التفاؤل اللي يجي معانا. نقدم تحية لبنى أختي اللي مشروعها ابدأ بشوية بشوية، ونقول لها ربي يخليك ويفضلك ياسين، ونقول لها إن شاء الله بالرزق والخير والبركة ويحقق لك كل ما تتمنى. ثابتي عبد الله يقول خويا الصحبي جملي
اليوم تم انتخابه رئيس جمعية لكرة القدم مستقبل عين جلولة. نتمنى له نجاح وتوفيق إن شاء الله. بالتوفيق له هو ولكل عشاق الكرة. كمال حمزة يقول نسيبي أخويا صغير أشرف العبيدي حل مشروع صغير متاع بيتزاريا، إن شاء الله ربي نجحه ويوفقه. زادة تحية كيف كيف منير الهراب يقول تحية لكل الفلاحة اللي يسمعوا فينا، هذيك أساس ورأس المال الفلاحة. بديس سحر اللومي تقول مساء الورد بيحفظكم، تحية ليلي أنا صاحبة مشروع، إن شاء الله مشروعي ينجح يا ربي يا سحر يا مزيانة، إن شاء الله ربي يعطيك الوقت الطيب. حمزة ياسين يقول عندي مشروع دي جي، وإن شاء الله ربي معنا ومع الناس الكل، إن شاء الله بالرزق الكبير. مختار بن سالم يقول إن شاء الله ربي يجازيكم خير. أميني بكار تقول مشروع إن شاء الله مش غريب عليكم، وإذا مشروعي فيه لي برودوي دو نيتواياج إن شاء الله ربي ينجحني ويعطيني الرزق إن شاء الله. هادية بعصيدة تقول تحياتي ليكم. لطفي قديدة يقول مساء الخير، تحية من القلب لكل صاحب مشروع جديد، إن شاء الله ربي معاكم. كيف كيف غسان قطاطة يقول إن شاء الله ربي يعطيني القسم، وإن شاء الله يا ربي يعطيني ويعطي لكل الناس اللي نويت على الخير. والتحية جاهزة كيف كيف من عند صديق أخوه ولد خاله ولا ولد عمه ونعش بسام قطاطة الغسان، يقول له مبروك عليك افتتاح المحل جديد. زادة تحية كيف كيف الأحمد العمري يقول تحية للأخ والصديق صالح العمري مشروع الفلاحي النموذجي، إن شاء الله بالرزق الكبير. فاطمة كمون مرحبا بك للا تقول بالتوفيق للجميع. سالم بن بالقاسم يقول عندي صاحبي عمل حانوت كاسكروتات يخدم شهر وسكر مسكين، توقع دي لمت في البلاستيك. كيف كيف خدمة الكل بيا، خدمة النهار ما فيها عار يا خويا. سجاعة تقول إن شاء الله ربي يجازيكم خير وربي يحل بين الخير لكل صاحب نية ومشروع. نجوى العيادي توجه تحية كبيرة باشا المريم العامري، تقول ربي يوفقك وينجحك إن شاء الله. كريا عبد العزيز هذا كيف كيف. وكوثر الغربي تقول تحية للناس اللي عندها مشاريع تجارية صغيرة، نشجعوهم تحية ونزيدوهم غنية مزيانة من عندكم أنتم. دورة ددو زادة كيف كيف نفس الشيء، ولأنه عنا تحية أمانة نوصلوها لكم. مامي كريمة تقول نحب نعمل تحية كبيرة برشا برشا برشا لشكون شكون شكون التحية حتى نعود نتذكر. فوالا دونك تقول عسلامة ربي يبارك لكم، بربي تحية عيد ميلاد الحفيدتي شمس بوغاشا، تقول لها تحية من عند مامي كريمة ومن تحت أقمار، ونتمنى لها إن شاء الله أيام الخير وطول العمر. وتقول لي هو شي تستاهل تحية مزينة، أحلى عسولة وأحلى بنية ربي يحفظها لكم إن شاء الله مامي كريمة، وإن شاء الله ربي يفرج عليك ويشفيك ويشفي كل المرضى اللي سمعوا لنا الآن. ليكم أنتم للناس اللي نويتوا الخير وتحبوا الخير وتحبوا كم بطاقات الخير والمحبة ليكم، هذا النغم اللي طلبتوه منا بتونس بيك وردة.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: صباحكم سعيد. الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تثمن قرار وزارة التربية المنع الكلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية بداية من أكتوبر القادم. الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء فريضة الحج تشمل اليوم حجيج معتمديتي جبنيانة والعمرة. بلدية صفاقس تجدد الدعوة إلى عدم إلقاء بقايا الهدم والأثاث والفضلات بالساحات العامة. رياضة، المنتخب التونسي يلاقي اليوم نظيره البوتسواني في إطار الجولة الثانية من تصفية كأس أمم إفريقيا 2027 لكرة القدم. في العالم، طهران تترقب الرد الأمريكي بشأن مضيق هرمز، وترامب يعلن رفض المقترح الإيراني. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تتابعونها بإذن الله وكالمعتاد في تمام 7:30 ضمن نشرة أنباء الصباح. إلى اللقاء، يومكم سعيد.
2: إذاعة صفاقس،
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة.

0: السبعة وستة دقائق زعما وين وصلنا الأسبوع الماضي بدينا الفقرة هذية وإن شاء الله نواصلوا فيها في التنسيق مع ولاية صفاقس. سعيدة جدا باستقبال السيد كاتب عام ولاية صفاقس الأستاذ مجد الدين الجوادي. نهارك ورد وياسمينة.
1: صباح النور. صباح النور جميع المستمعين.
0: الله يخليك. صباح النشاط. بداية أسبوع موفقة للجميع. وكما الأسبوع الماضي بدينا في متابعة المشاريع اللي هي في صدد الإنجاز أو باش تكون زادة كيف حيز الانطلاق في الإنجاز في قادم الأيامات في صفاقس. اليوم المشروع شنو نحكيو عليه؟ مشروع المبيت الجامعي في حي الأنسي. ذولي هذه كاني من غلطة.
1: اي فعلا اليوم باش نستعرضوا قطاع مهم جدا في ولاية صفاقس. يتأكد انه ولاية صفاقس قطب للتعليم العالي والبحث العلمي. زوز مشاريع هما في الحقيقة، المشروع الاول انتهى والمشروع الثاني قريب ينطلق. يتمثل المشروع الاول في اشغال بناء مبيت جامعي بالقطب التكنولوجي بصفاقس بتمويل مشترك بين ميزانية الدولة والبنك الاوروبي للاستثمار. المشروع هذا يتكون من مركب إداري وثلاثة وحدات تكنين للطالبات بطاقة استيعاب 550 سرير.
0: نعم.
1: بالإضافة إلى جناح ثقافي واجتماعي ومحلات فنية وغيره. المشروع هذا الحقيقة كان انطلق في 25 أكتوبر 2021 وتم الانتهاء منه في 3 أكتوبر 2024، وهو الآن معناها الحمد لله قيد الاستغلال، وكان تم القيام به بكلفة جملية قدرت ب 13.5 مليون دينار، يعني 13 مليار و500. والمشروع الثاني يجي تكمل المشروع الأول اللي هو توسيعة المبيت الجامعي بقطب التكنولوجيا بصفاقس بتمويل كامل من ميزانية الدولة، اللي كما قلنا بكري يثبت اللي صفاقس هي قطب جامعي بامتياز. المشروع هذا يتكون من جناح إداري وجناح ثقافي واجتماعي وخدمات عامة، والأهم من ذلك وحدات سكنية للطلاب بطاقة استيعاب 354 سرير. المشروع هذا الحمد لله كما قلنا مشروع جديد تمت المصادقة عليه، يعني على الصفقة في 23 سبتمبر هذا 2026.
0: مازال نيو نيو مع تسخون سخون
1: بالضبط. وتشرف على إنجازه ولاية صفاقس. التكلفة متاعه 17 مليون دينار، يعني يعني أكثر حتى من المشروع الأصلي. من المؤمن أنه تنطلق أشغال الشهر هذا في أكتوبر إن شاء الله. أجل إنجاز تعاقدية 370 يوم. والأهم من ذلك حبوا نعطيه هكا نفعة عامة على القطاع هذا،
0: أكيد
1: أنه إلى غاية يومنا هذا عند 14 مشروع يرجع بالنظر لوزارة التعليم العالي، 11 منهم في الدراسة بتكلفة تجاوز 5 مليون دينار، 3 مشاريع في الإنجاز بتكلفة متاع 20 مليون دينار. نحب نقوله أنه قريب ينتهي هالمشاريع عظومة، 3 مشاريع كنا نحكيوا عليهم تاع 20 مليون دينار. علما انه تقريبا خلال السنتين الاخيرتين اللي هما 2025 في 26 تم انجاز 9 مشاريع بتكلفة جملية متاع 20 مليون دينار، ومنهم المبيت، توسيعة المبيت اللي كنا استعرضناه.
0: واضح جدا كانت هذه فكرتنا وين وصلنا فيما يخص مشروع اليوم، والأكيد كل هذه المشاريع اللي حكينا على بعض عناوينها اليوم تصب كما قلنا في مجرى وأنه صفاقس أو ريادة صفاقس على مستوى الأقطاب الجامعية وطنيا. شكرا لك سيدي كاتب العام ونهارك طيب إن شاء الله. يعيشك. نهارك زين. نمشي والسبعة وعشرة دقائق. تحية المنعم جمال على مستوى الإخراج الإذاعي وجو البسط على مستوى الإخراج المرئي. معكم في الاعداد والتقديم فاطمه مقني القادري. تعملنا هكا شويه موسيقى باش ناخذوا الميتيو وتسمعوا معنا وتتفرجوا معنا كيف كيف على كل هذه التفاعلات صوتا وصوره.

0: ميتيو
1: 7:12 دقيقة. حالة الطقس بالنسبة لليوم عبر موجة إذاعة صفاقس، اليوم 22 سبتمبر 2026، مع صبحي بن أحمد. صباح الورد والياسمين. صبحي.
2: صباح الخير أختي فاطمة، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين بذات صفاقس.
1: الله يخليك، شكرا ليك. أي يا سيدي، نمشي ناخذ حالة الطقس لليوم وبداية هذا الأسبوع
2: إن شاء الله. نعم، بالنسبة ليوم الأمس سجلنا بعض الأمطار وكانت متمركزة أكثر على الواجهة الشرقية للوسط والجنوب، وخاصة بجهتي صفاقس ومدنين. كانت عندنا أعلى كمية كانت بولاية صفاقس جهة قرقنة 21 مليمتر خلال يوم الأمس في الفترة الصباحية، سجلناها تقريبا في الصباح الباكر هذه الكمية. وبمدنين كانت في حدود مليمتران بجهة جربة حومة السوق، 3 بسد ويكس، 5-7 مليمترات بجهة الكتف من ولاية مدنين. بالنسبة لهذا اليوم تبقى بقايا بعض الأمطار في الصباح بالنسبة للمناطق الشرقية تقريبا للوسط والجنوب، بما في ذلك جهة صفاقس، خاصة الواجهة الشرقية معنية بنزول بعض الأمطار الضعيفة بين الحين والآخر، سحب عابرة. بالنسبة لبقية المناطق طقس عامة قليل السحب ورياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا وخاصة بسواحلنا الشمالية. البحر بيكون تقريبا قليل الاضطراب على معظم السواحل ما عدا سواحل جهة تبرقة بنظر، بشكون مضطرب إلى شديد الاضطراب، والحرارة في ارتفاع طفيف مقارنة بالأيام الفارطة، حيث تتراوح قصوى ما بين 27 و 32 درجة، وتكون تقريبا في حدود 27 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر هذا اليوم بجهة صفاقس. يبقى طقس استقرار تقريبا إلى غاية منتصف الأسبوع أو حتى آخر الأسبوع، مع نزول بعض الأمطار بين الحين والآخر بالواجهة الشرقية، نظرا لطبيعة المنخفض الموجود على البحر يسير بعض الطيارات الشرقية المحملة برطوبة البحر، وبالتالي السحب تكون أكثر كثافة دي مع الواجهة الشرقية للوسط والجنوب. ما عدا ذلك إن شاء الله آخر هذا الأسبوع ممكن نكون معنيين بوصول بعض التقلبات الجوية نهاية هذا الأسبوع إن شاء الله.
1: إن شاء الله ربي يعطينا الخير، وخاصة كما قلنا أمطار الخريف مهمة ومهمة جدا، وإن شاء الله ربي يعطينا من خير الكبير إن شاء الله يا ربي. شكرا لك،
2: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء، وتحية من خلالك لكل العاملين في المعهد الوطني للرصد الجوي. 7:14 ثلاث دقات هكا نبدأ النهار بكل محبة وحب وشوق، ونرجع معكم بعد شوية لرقم الأسبوع.

0: رقم الأسبوع.
1: السبعة 18 دقيقة رقم الأسبوع كما العادة مع الخبير الاقتصادي عبد الرزاق حواس. نهارك ورد وياسمينة.
2: أهلا وسهلا، صباح النور وتحية لكل المستمعين، ونهار إن شاء الله نهاركم طيب ومبروك
1: إن شاء الله يا ربي لينا ولكن الخير. رقم الأسبوع نرجع دايما في الأرقام الدولية لأن عندها برشة دلالات أنه اللي نعيشوا فيه ونعانيوا فيه راه ما احناش وحدنا ومن الجزيرة. نعود ونقول مرة أخرى الرقم يقول 847 مليون فقير في العالم. عبد الرزاق حواس اليوم يعيش اليوم المفارقة الكبيرة برشة على الصعيد الدولي. شمعنيتها 847 مليون فقير في العالم وأحنا وين من الرقم هذايا؟ كل التفاصيل معك أنت.
2: وهو كذلك اليوم نحكيه على رقم للبنك الدولي.
1: نعم.
2: 847 مليون إنسان عايشين في فقر مدقع. اليوم مانيش نحكيه على الفقر فقط، نحكيه على الفقر المدقع، يعني بأقل من 2.15 دولار في النهار.
1: نعم.
2: وهذاك علاش اليوم نحكيه على مجموعة من العباد اللي موجودة في العالم اللي غير قادرة أنها تلبي حاجياتها الأساسية. السنة المرجعية للرقم ذي هي سنة 2024 وهو آخر تحديث للبيانات الحقيقية للبنك الدولي اللي معناتها تم تحديثه في مارس 2026.
1: نعم.
2: يعني اليوم ولينا نحكيه على نسبة كبيرة من البشر اللي موجودين في العالم غير قادرين أنهم يعيشوا معناتها في مستوى معناتها اللي هو مستوى معناتها عادي. لكن نلقاو أنه الرقم هذايا قاعد تحسن شوية، تحسن شوية بما يقارب 10%. هذه التوقعات اللي قاعدين نشوفوا فيها أنه فما تحسن، لكن التوقعات للبنك الدولي الأخيرة تقول انه التوقعات انه الفقر ذا باش يمشي ويزيد، والاسباب نتاعه الحروب اللي قاعده تصير في عديد من المناطق والامدادات وغلاء المعيشه. اليوم نحكيه على ارتفاع الاسعار زاد كيف كيف، اللي هو زاد قاعد ياثر على دول وخاصه الدول الضعيفه. وين موجودين العباد؟ تقول وين موجودين العباد هذوما؟ التركيز الجغرافي نتاعهم موجود اكثريه في افريقيا جنوب الصحراء، هي وحدها عندها 80% من الفقراء هذوما اللي موجودين في العالم.
1: نعم.
2: وزاد كيف كيف نلقاو أنه الرقم هذايا في التقديرات أنه زاد 8 مليون على التقديرات القديمة.
1: نعم.
2: ونلقاو كيف كيف أنه البنك الدولي ولا يحب يبدل العتبة اللي نبدأ ونحسبه منها الفقر المدقع. ما هو نحن شقلنا قلنا أنه نحسبه من 2.15 دولار، اليوم باش نمشيو الى تغيير المعادله هذه وباش نوليو نحكيو على 3 دولارات في النهار. واذا كان نحكيو على 3 دولارات في النهار معناتها نحكيو على عبيد تحت عتبه الفقر هذايا اللي هي 826 مليون انسان.
1: صح.
2: يعني اليوم ولينا نحكيو على مجموعه من العباد اللي الحاجيات الاساسيه العاديه ما همش قادرين انهم يوفروها.
1: نعم.
2: الفقر المدقع هذايا هو فقر راهو ماهوش فقر عادي.
1: صح.
2: رانا نحكيه على مستوى فقر كبير ياسر، والرقم هذايا هو رقم قاعد يقفز كل ما تصير اضطرابات على مستوى العالم.
1: أكيد.
2: اضطرابات في الامدادات، اضطرابات في الأكل. ونذكر أنه التصريح الأخراني نتاع رئيس الفاو اللي قال راهو هذا باش يأثر، الحروبات اللي قاعدة تصير باش تأثر على العالم وتأثر على مستوى الأكل ووصول الأكل والمساعدات. أكثر حاجة ركز عليها وصول المساعدات. على خاطر اليوم عندنا اضطرابات في البحر الأحمر، عندنا مشاكل ولات موجودة على مستوى البحر الأسود، زاد كيف كيف على مستوى أوكرانيا والجانب الأوروبي. هذا الكل قاعد يأثر إلى وصول المساعدات إلى مستحقها.
1: زيد حاجة أخرى، اليوم ثم اضطرابات على مستوى الإنتاج. عبد الرزاق حواس، ما نساوش التطرف المناخي الكبير برشا بما فيها مثلا ظاهرة الحرارة اللي صارت في في في في الصيف في تونس. شفتوا شنية تداعيات وتبعات متاحة على الجانب الفلاحي اليوم؟ هكا تراوف انتو في كيلو الطماطم وكيلو الفلفل والخضرة بصفة عامة قديش طلعت، لأنه فعلا ثم برشا محاصيل تحرقت من جراء الارتفاع متاع درجات الحرارة، وبالتالي اليوم ولينا نحكي على الانساتيسفاكسيون من الجانب الغذائي. علاش؟ لانه ما ثمش وفره كبيره برشا حتى في الانتاج. خلينا من توصيل، لكن اليوم حتى الانتاج في حد ذاته مهدد انه ما يكونش ثم حتى على مستوى توفير لمونيتر. تعرف انت الجانب هذايا زاد كيف اليوم مهم ومهم جدا، لكن ماهوش قاعد تحكي عليه
2: بالضبط. اليوم كي نحكيه على إحصائيات البنك الدولي، زاد كيف نحكيه على شخص على 10 أشخاص.
1: نعم.
2: في العالم.
1: نعم.
2: معناتها على 10 عباد في العالم نلقاو شخص في الفقر المدقع. وإذا كان باش ناخذوا الإحصائيات متاع البنك الدولي ونمشيه إلى تونس، النجم نلقاو في تونس معناتها أنه على 6 عباد نلقاو واحد فقط. لكن نحن من نجموش نتقارنوا بالإحصائيات اللي عملها البنك الدولي، على خاطر نحن فما وضعيات أخرى تختلف.
1: نعم.
2: وحاجة أخرى أنه في الدول الإسلامية ما تنجمش تقارنها بالدول الأخرى، لكن يبقى الإحصائيات اللي موجودة على مستوى البنك الدولي تحكي على العالم الكل، وهذا معناتها النجم يقوله خطر على البشرية، على خاطر اليوم نحكيه على أشخاص غير قادرة على توفير حاجيات الأساسية، معناتها مش قادر أنه يلقى ما يأكل.
1: وهو كذلك ربي قدر الخير وربي جريع صلاح. كما قلت انت، على الاقل احنا في البلدان الاسلاميه بصفه عامه نقولوا نحن من بيت حد جيعان، وديما الناس تحاول ترى الناس بالخير وبعين الرحمه، وان شاء الله ربي جريع صلاح، هذا اللي نقولوه دائما. شكرا لك عبد الرزاق، نهارك طيب ان شاء الله. 7:25 دقيقه، رقم مفزع جدا اليوم، خدمه كبيره برشا على ارساء قواعد الدوله الاجتماعيه، وكذلك اليوم بعض الوزارات بالحق لازمنا نوفروا لهم دخوله برشا أموال حتى نحاول نكرسوا نوع من هذه العدالة. لنا عودة بعد نشرة أخبار 7:30 وأخبار رياضة لما وصلت المشوار في أحلى صباح. إن شاء الله نهاركم مزيان بالورد والفل مليانة.
0: هذه السيدة جننتني أنا.
3: اللي أنت تعرفها؟
0: إيه والله العظيم اللي نعرفها.
3: لا هذه تاعي أنا، مش مسؤول
0: لي أنا.
3: والو كاظم هذه تاعي.
0: مامي هذه لي أنا.
3: والو.

0: صدر أخيرا.
1: مرحبا بكم. صدر أخيرا عن دار أمينة للنشر عمل تاريخي استثنائي يحمل عنوان محاكم التفتيش ومحنة المسلمين في الأندلس للباحثة والكاتبة شادلية العبيدلي، ويطل هذا الإصدار في حلة أنيقة تفيض بالجرأة وعمق التحقيق ليفتح واحدة من أكثر صفحات التاريخ البشري إثارة للجدل وأشدها قسوة. يجسد غلاف العمل المعبر مشهد الأسر والمعاناة الإنسانية بخطوط قانية تحاكي حجم الألم الذي كابدته الأندلس في حقبتها الأخيرة، ليكون الكتاب بذلك وثيقة تضيء على زوايا ظلت مغيبة ومطوية خلف روايات المنتصرين. تغوص المؤلفة شادلية العبيدلي عبر صفحات هذا الإصدار في تفكيك بنية محاكم التفتيش بوصفها مؤسسة استخدمت أعتى أدوات السطوة لفرض الصمت وطمس الهوية الثقافية والدينية للمسلمين بعد سقوط الممالك الأندلسية. ويتتبع العمل عبر فصوله ومحاوره الأساسية آليات المحاكمات السرية وطرق التعذيب الممنهجة ومصير الموريسكيين الذين صارعوا من أجل التشبث بذاكرتهم ولغتهم وعقيدتهم في مواجهة محاولات المحو الشامل والتنصير القسري، مسلطا الضوء على شهادات تاريخية ووثائق تكشف الوجه الحقيقي لتلك الحقبة الدامية. يخلص هذا الكتاب إلى تقديم قراءة نقدية تعيد الاعتبار لضحايا محاكم الظلام، مؤكدا أن الحقيقة التاريخية تظل حية عصية على الاندثار مهما بلغت سطوة التعتيم، ليكون بمثابة مرجع قيم لكل باحث عن حقيقة ما جرى، وصرخة توثيقية تروي قصة الصمود الإنساني في وجه واحدة من أقصى أدوات الإبادة الفكرية والوجودية في التاريخ. شكرا على المتابعة، مع تحيات فيصل الجسمي وفاطمة خنفير.
0: صدر أخيراً.

0: إشهار.
1: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. الجمعية التونسية للأولوية للأولياء والتلاميذ تثمن قرار وزارة التربية المنع الكلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية بداية من أكتوبر القادم. الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء فريضة الحج تشمل اليوم حجيج معتمديتي جبنيانة والعمرة. بلدية صفاقس تجدد الدعوة إلى عدم إلقاء بقايا الهدم والأثاث والفضلات بالساحات العامة. وفي العالم طهران تترقب الرد الأمريكي بشأن مضيق هرمز، وترامب يعلن رفض المقترح الإيراني. وفي الرياضة المنتخب التونسي يلاقي اليوم نظيره البوتسواني في إطار الجولة الثانية من تصفية كأس أمم إفريقيا 2027 في كرة القدم. وفي تفصيل هذه العناوين هذا الصباح فاطمة زلوزي،
1: صباح الخير
0: ونزلوتي. وفي انتظار تفعيل قرار وزارة التربية منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية كليا بداية من شهر أكتوبر المقبل، ثمن رئيس الجمعية التونسية لأولياء التلاميذ رضا الزهروني في تصريحه للأخبار هذا القرار، مضيفا أنه دعا في أكثر من مناسبة إلى اعتماد تنظيم للزمن المدرسي يضمن تقليص تنقلات التلاميذ إلى أدنى حد ممكن مع إبقائهم داخل المؤسسة التربوية خلال كامل الفترة الدراسية.
2: احنا منذ عديد السنوات لدينا بجملة من التلاتية فيما يتعلق باستعمال الوقت والتقليص في ساعة الجوفاء، مراجعة جداول الأوقات باش تاخو بعين الاعتبار مصلحة التلميذ قبل كل شيء. تواجد ولادنا داخل المؤسسات التربوية هو أمر من الأمور المستعجلة باش تحد من وجود التلميذ خارج محيط المدرسة، وتعرف على الشارع احتمالات كبيرة، أخطار متنوعة. دونك ما نجمو كان نثمنوا الأشياء هذه، المتابعة، التحسين. تمنينا أنه يكون الشيء هذا من بكري مش توا، على خاطر بلدان اللي سبقون استعملوا مثل هذه الآليات، علاش احنا انتظرنا الى الوقت هذا باش ناخذوا الاجراءات هذه.
1: وفي شأن جامعي، أعلنت وزارة التعليم العالي عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مدرسين برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والكهربائية والإعلامية والمدنية والاقتصاد والتصرف. وحددت الوزارة أجل التسجيل عن بعد للترشح للمناظرة عبر الموقع الإلكتروني concours-izet.rnu.tn بداية من يوم الاثنين الخامس من أكتوبر القادم وإلى غاية يوم الأحد الثامن عشر من أكتوبر على الساعة 11 ليلا.
0: من أخبار صفاقس أيضا، تتواصل إلى غاية 31 من أكتوبر القادم الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء فريضة الحج لموسم 2027 من ولايات الإقليم الرابع بمركز الصحة الأساسية بنقطة التابعة لمعتمدية المحرس، وتشمل اليوم حجيج معتمديتي جبنيانة والعامرة حسب ما أفادت الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس، التي أكدت أن كل متغيب عن الفحص الطبي يعتبر متخليا ويتم تعويضه من قائمة الانتظار.
1: وبمقر الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس التي تحتضن اليوم جلسة عمل للنظر في كيفية التسريع في أشغال تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالمحرس والعمل على دخوله حيز الاستغلال في القريب العاجل، وفق ما أكدته مديرة المستشفى سهام بالرمضان.
3: الجديد فيما يخص مستشفى المحرس، ان شاء الله فما برنامج نتاع سكانير قاعدين نخدموا عليه. البرنامج هذايا احنا مركز الصيانه مصلحه البنايات بالاداره الجهويه، اللي هو ماشي في خطى متقدمه حتى لين ناخذوا بحول الله الموافقه الاساسيه. عندنا جوست ان بروبليم مع فيما يخص التزويد بالكهرباء. نهار الاثنين ان شاء الله عندنا اجتماع على مستوى الاداره الجهويه مع جميع الاطراف المتداخله. الاستعجالي كما تعرفوا احنا حولنا المقر مؤقت، خطر المقر الأساسي أول حاجة هو في برنامج متاع إعادة بناء وإعادة تهيئة. المقر المؤقت ما هوش مؤهل بنسبة كبيرة باش يستقبل الأعداد المتوافدة على الاستعجالي المحرس. إن شاء الله نأملوا احنا في القريب العاجل أنه المشروع هذي الاستشارة متاعه إن شاء الله في أكتوبر 2026، وعنا الاستعجالي إن شاء الله في القريب العاجل يدخل حيز التنفيذ.
0: في السياق الصحي أيضا، وبعد تعافي 6 أشخاص من المدمنين على المخدرات بالوحدة الجهوية للتشخيص والتكفل بحالات الإدمان بصفاقس، أكد المدير الجهوي للصحة الدكتور حاتم شريف للأخبار تقديم ملف إلى وزارة الصحة لإعادة تهيئة مركز طينة للعلاج من الإدمان.
1: وفي إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، تشرع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بداية من الغد في تنظيم قوافل صحية ونفسية متنقلة بكافة ولايات الجمهورية بهدف تعزيز خدمات القرب لفائدة اليافعين والشباب والأسر والتعريف بمخاطر المخدرات، إلى جانب دعم القدرات النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر.
0: وفي الشأن البيئي، تواصل بلدية صفاقس حملات النظافة والعناية بالمحيط، وقد شملت أمس عددا من الأحياء والتجمعات السكنية بكل من دائرة سيدي منصور والدائرة الشمالية مجددة الدعوة للمتساكنين بضرورة الامتناع عن إلقاء بقايا الهدم والأثاث وفضلات الزبيرة بالساحات العامة.
1: البلدية حثت جميع متساكني الأحياء وأصحاب المحلات المفتوحة للعموم والمؤسسات لمزيد العناية بنظافة محيطهم وتجمعاتهم السكنية، كما أوصت المواطنين بمعاضدة مجهودات الأعوان عبر إخراج الفضلات المنزلية في الأوقات المحددة ووضع الفضلات داخل الحاويات المخصصة وتجنب إلقائها العشوائية.
0: وفي المجال الفلاحي، أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجابس لحبيب ذياب بتراجع إنتاج الرمان بالجهة هذه السنة ب2000 طن مقارنة بالموسم المنقضي الذي حقق حوالي 19 ألف طن، ورغم ذلك تحتل ولاية جابس المرتبة الأولى وطنيا من حيث الإنتاج، ومن المنتظر أن ينطلق غدا موسم الجنية.
1: ذياب أرجع تراجع صابة الرمان الموسم الحالي لعدة أسباب، من أهمها التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة ونقص الماء الناتج عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
0: في أخبار العالم، ومع دخول الحرب على إيران شهرها الثامن، لا تزال طهران تنتظر ردا رسميا من الجانب الأمريكي على مقترح قدمته لفتح مضيق هرمز خلال 7 أيام، مع منح الأولوية لاستئناف المفاوضات مع واشنطن.
1: في المقابل، رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المقترح الإيراني، واعتبر أن الضغوط الاقتصادية المفروضة على طهران هي التي دفعتها إلى البحث عن اتفاق لفتح المضيق.
0: وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعلن الكيان الصهيوني سحب صفة دبلوماسية من أعضاء المكتب التمثيلي الهولندي في مدينة رام الله بالضفة الغربية، وذلك في أعقاب دخول قرار أمستردام حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية حيز التنفيذ.
1: وفي تطورات الوضع باليمن، قالت الحكومة القوات الحكومية إنها نفذت 756 عملية استهداف نوعية ضد أهداف للحوثيين خلال 72 ساعة، وأسفرت عن مصرع 4 خبراء إيرانيين في إطلاق المسيرات والصواريخ في تعز.
0: في بقية أخبار العالم، أصابت قنبلة جوية روسية موجهة صباح اليوم مبنى سكنيا في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، ما أدى إلى إصابة 22 شخصا بينهم أطفال.
1: وأخيرا، حقق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الفرنسي وحلفائه مكاسب غير مسبوقة في انتخابات مجلس الشيوخ بحصولهم على 14 مقعدا، ما عزز تمثيلهم في الغرفة العليا للبرلمان، وذلك قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
0: نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ تثمن قرار وزارة التربية المنع الكلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية بداية من أكتوبر القادم. الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء فريضة الحج تشمل اليوم حجيج معتمديتي جبنيانة والعامرة. وبلدية صفاقس تجدد الدعوة إلى عدم إلقاء بقايا الهدم والأثاث والفضلات بالساحات العامة.
4: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: ومزيد من الأخبار لك الرياضية تتابعونها بعد قليل مع مهدي قاسم في الصدارة. أعتقد لقاء المنتخب التونسي اليوم مع نظيره البوتسواني في إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027 لكرة القدم. متابعة طيبة ويومكم سعيد.
5: إذاعة صفاقس.
4: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
5: عشرة ديمة.
6: عشرتنا ما تفش
5: وحكايتنا

41 دقيقة بعد السبعة متاع الصباح. أحب رياضة في كل مكان، أسعد الله صباحكم جميعا. العدد تنزل بداية بالنسبة لمقابلة هامة جدا على درب توقيع الترشح لنهائية كأس الأمم الأفريقية 2027 ليلة 8 متاع الليل على عشب ملعب محمد العقري بيرادس. المنتخب التونسي المنتخب البوتسواني، نعرفوا الترتيب الآني بالنسبة لمجموعة منتخبنا التونسي بعد جولة أولى. الأربع منتخبات في نفس الترتيب، نقطة لكل منتخب: تونس، أوغندا، ليبيا، بوتسوانا. تونس وغندا نعرفوا الناس كل واحد واحد، والمنتخب الليبي تعادل مع بوتسوانا 2-2. بوتسوانا كانت رابحة الشوط الأول 2-0 دقيقة 87، يذل الفرق المنتخب الليبي ويرجع في اللقاء التعادل 2-2 دقيقة 90+2. إذن ثلاثة مقابلات الأولى المنتخبنا التونسي ضد أوغندا، اليوم ضد بوتسوانا، والماتش الجاي ضد المنتخب الليبي، الكلهم مش يكونوا على عشب ملعب حمد العقل بيرادس. هو من المفروض ماتش اليوم بوتسوانا نلعبه في بوتسوانا، لكن فما التفاهم والتناغم بين الجامعة التونسية لكرة قدم ونظرتها البوتسوانية انه لا يطلع في تونس الرتور في بوتسوانا. دونك الماتش وقت الثلاثة تويلة، يعني الرابعة الخامسة السادس مش نلعبوا خارج تونس. الغلطة بالطبيعة مش كون بحسابها، النقطة بحسابها أوغندا. ونعرفوا برشا كلام على نقاط المنتخب الأوغندي. هيت قبل كل شيء نوضح لكم انه بالنسبة لنهائية كأس الأمم الأفريقية 2027 مش لعب في ثلاثة بلدان: أوغندا، كينيا، تنزانيا. المألوف ومن دواليب الأمور سواء في كرة قدم الإفريقية أو في مختلف أصقاع العالم، أنه دائما المنتخب اللي مش يلعب ومش يستضيف دور على أرضية الميدان متاعه دائما النقاط متاعه لا تحتسب. لكن المرة هذه ربما فما بروتوكول آخر، ومعين الشعبين مسيكن على نيته جوست بعد ماتش تونس وأوغندا قال إنه النقاط سوف لن تحتسب، لكن الاتحاد الإفريقي جوست بعد 30-40 دقيقة هبط وأكد قال أنا عمري ما قلت الكلام هذا، وهبط تقريبا الشهر التالي وقلت إنه النقاط ستحتسب. غلطة كبيرة على مستوى دواليب الجامعة التونسية لكرة قدم. يقول القائل الإداريين إيش قاعدين يعملوا؟ لكومينيكاسيون اللي قاعدة يوميا، الشارع اللي قاعدة تصب، أكيد فما ناس قاعدة تخدم. من المفروض قبل الماتش أنا كجامعة تونسية الراسل الاتحاد الأفريقي لكرة قدم والوثيقة في الثقة، وقول لها أبعت لي ولا هبط كومينيكيت أكد فيه أنه الماتشويت متاع أوغندا أو كينيا وتنزانيا ما يتحسبوش، لكن اللي كنا نحسبوه صحيح كان غلط على طول. بصراحة هفوات كما هذية راهي تطرح نقاط استفهام عديدة. احنا قاعدين نخدمه بطرق احترافية بطرق منهجية، ولا قاعدين ما غير ما نزيد نفسر اكثر من هذايا. هات نبعد على الامور هذا الكل ونجي الان لاحقيه الميدان. البارح معين الشعباني في ندوه صحفيه كان اكد انه الانتصار حتمي بالنسبه للقاء اليوم الثمانيه متاع الليل. قال انه فما تغييرات عديده مش تطرا على تشكيله المنتخب التونسي، مش مس الخطوط ثلاثه الدفاع الوسط الهجوم. وقال انه الملاعبيه الان لقاء المصالحه بين الجماهير التونسيه والمنتخب التونسي لكره قدم. علي المعلول كان حاضر امس علولو في الكونفرنس من بين الأسئلة، واللي كان نورمالمون معروف مش تطرح عليه الهتافات اللي طالت حارس المنتخب التونسي أيمن دحمان. إجابة كانت مميزة بالنسبة لعلول وعلي المعلول اللي قال إنه اللي مس معلول أو اللي مس دحمان بليتو مس كيب ناسيونال كامل، اللي مس صباعه مس يد كاملة. وقال احنا عائلة واحدة واحنا مع بعضنا، واي انسان يسأل الواحد منا اساء للجميع. احنا نعرف انه الجامعة التونسية كرة قدم كان خرج كومينيكي وعبرت فيه عن وقوفها ومساندتها لأيمن دحمان وضد اي حاجة تصير على مدرجات ملعب حمد العقل بيرادس. الاندية كانت زيدة كيف كيف سباقة وسبقت الجامعة. حبيت نوجه تحية كبار تقدم ساقي الدين نادي محيط قرقنا، قرقنا الرياضية، ترجي جرجيسي، النجم الساحلي، اتحاد بنقردين، نادي حمام لانف، والأمل الرياضي بيجربة. الكل كانوا سند واحد، ولهنا بالله بعض البلاتوات اللي قاعدة تأجج وبعض البلاتوات اللي قاعدة مصطلحات. يا سبحان الله توا الكلام اللي قاعد يتقال يا فلان يا كذا نعودوه ونبدأه ساعات نرجع الأصل الكلمة إلى غير ذلك. والله العظيم العلة في بعض المناسبات وفي نسبة كبيرة في البلاتوات التلفزية والإذاعية اللي من المفروض عنا دكاترة خريجي المعهد العليا للرياضة وناس تعرف تحلل، أما الله غالب فما ناس ملبس الشورت في حياته وتلقاه في بلاتو تلفزية
الفرنسي ينظر كرويا. هيت نواصل دائما مع اخر الاخبار الرياضيه. رالوي زيد هبطت كومونيكي وتحيه لرالوي. محليها محليها الكره بابعادها الانسانيه وابعادها التربويه والاخلاقيه. نبقاو دائما في عائله كره قدم التونسيه. منتخب اقل من 23 سنه بوجه بعد شويه مش يكون اليوم في ندوه صحفيه الاربع غير ربع في سوسه. اعداد اللقاء غدوه ان شاء الله السبعه نتاع العشيه امام المنتخب البنيني. ماتش يتلعب على عشب الملعب الاولمبي بسوسه. جوست بعد بجمعه نمشيو للبنين للعاصمه كوتونو نلعبوا لقاء العوده ان شاء الله. ورقه الترشح تكون من نصيب اشبال كره قدم التونسيه. مساج للجامعه تحب تنحي الهتافات هذيا اعمل لا مركزيه مقابلات المنتخب التونسي كما كان الشتالي ربي يشفيه كان مرة في تونس مرة في سوسة مرة في صفاقس مرة في المستير لا مركزي لأنه المنتخب التونسي ملك للناس الكل. أقل من 20 سنة منتخبنا التونسي موجود الآن في مصر دورة تأهيلية لنهائيات كأس الأمم الإفريقية. لعبنا مع زي الماتش الأول تعادلنا 1-1 البارح تعادلنا مع المغرب 0-0 ما زال الماتش الثالث أمام المنتخب المصري نلعبوه نهار 30 من هذا الشهر وننهي مع منتخب أقل من 17 سنة اللي لعب البارح لقاء ودي أمام منتخب الجزائري اتعادل 2-2 بطولة وطنية تركن للراحة لك الأندية قاعدة تقوم بعديد مقابلات ودية. السيسيس نهار سبت لعب مع النادي الرياضي بجبلينة 3-0 إياد بالوافي لويندو وحكيم موتيبي ثلاثية للسيسيس. تقدم سقيد داير فاز على أهلي صفاقسي 2-0 النجم الساحلي فاز على خطاف القارعة الكبرى 6-1 الإفريقي لعب زوز ماتشويت فاز على القرنبالية 2-1 عن نجم الفحص 1-0 ونهار 3 أكتوبر يكون في ليبيا يلعب ضد الأهلي الليبي. البارح حتى البوندرول حلو برشا لهبطها فريق الأهلي الليبي. مرحبا بأشقائنا التوانسة في ليبيا. الترجي التونسي فاز على الأولمبي الليبي 4-0 مدام نحكي على ترجم مدرب الإسباني بابلو فرانكو المدرب الجديد يوصل اليوم نص نهار غير بعد مطار تونس كارتاجا الدولي. مدرب عنده باع وذراع على مستوى التجارب متاعه في الليغا الإسبانية. عمل كمدرب مساعد في ريال مدريد 2018 درب ختافي الإسباني في تنزانيا وخاصة كانت عنده تجربة مميزة في المغرب. فاز مع فاس المغربي بطولة 2025-26 كانت 41 سنة بعد آخر بطولة. بالنسبة لآخر الأخبار ياسين مريح يعلن اعتزاله دوليا وفما حتى نية للإفريقي أنه يخرجوا من الباب الكبير باللقاء يكون في اعتراب الجميل مسيرة ياسين مريح. الاتحاد الليبي يقيل الكوتش فوزي البنزرت وتنهي المكتوب بين زوز أطراف وملعب المهيري بصفاقس يتعدى بحذية لميت هدية. أشغال كبيرة تحت شراب زوز مقاولين تحت متابعة السيد محمد الحجري ولي صفاقس متابعة كل هيكل الرياضية وإن شاء الله تحفة كبيرة تكون حاضر قبل دور المجموعات. الرابطة المحترفة الثانية تلعب جولتها الافتتاحية نهار السبت والأحد. نبدأ بالسبت نبدأ بانتصار الرلوي. الرلوي وكأني بيه بدأ يرجع علي مزمان الرلوي اللي ما كانوا يا جماعة في الرابطة المحترفة الأولى. أول بطولة تدخل جنوب الرلوي. الرلوي عمر ماضي الرلوي عزدين شقرون الرلوي شنزيد أكثر نقول رمضان التوم يقول الكبارات. الرلوي حلق بامتياز أمام هلال الشيبة 2-1 وكان يربح حتى 3-4 لأنه الأداء متاعه كان بطولي. بقية النتائج بالنسبة للرابطة المحترفة الثانية مكان مهدية ربح سبورتيك بن عروس 2-1 مستقبل سليمان فاز على اتحاد تطاوين 4-1 بعث بوحجلة خرج القواعد فاز على النجم الخليدي 2-1 هلال مساكن ينتصر على المحيط 2-1 ماتش حضرته اللوسيكا افضل من عامناول تبارك الله ملاعبي على مستوى الجاهزيه الذهنيه الفنيه ما مشيتش الامور لكن الاداء كان طيب سيرتو في الشوط الاول لنادي محيط قرقنا. اللي ينقص محيط هو التسيم اللمسه الاخيره. بالمناسبه اليوم استمتع العشيه دار الشباب طريق المطار الجلسه العامه الانتخابيه لنادي محيط قرقنا للموسم هذا والموسم اللي بعده. وكوكب عقارب يعانق الابداع مقابله بطوليه مميزه باشراف الكوتش وسيم معلى في اول تجربه لي كمدرب أول. وكوكب عقارب ملعب السوسي 2-1 1-0 للملعب يرجع الكوكب يرجع الملعب والكوكب كان بإمكانه في الوقت الضايع تقريبا دقيقة 90+2 يسجل الهدف الثالث. بالنسبة لأمس لعبة مقابلات 1-1 بين رينا الملعب الجيبسي. هيلر ضيف فيز على المكنين في المكنين 3-1 جيسكا فيز على الجندوبة 1-0 القلعة الرياضية خرج القواعد انتصار على الأولمبيك مدنين 2-1 مستقبل قاسرين يفوز على قوف القفصة 2-1 مشكل كبير لرئيس القوافل اللي راهن داره من أجل القوافل معناها شوف وين وصلت الأمور. وتحية لسي خالد بنور بالمناسبة اليوم الصباح. أمل بوشمة فاز على النادي القربي هدف مقابل صفر في البطل.
باسكيت نادي صفاقس ينطلق من الباب الكبير وانتصار كان هام جدا امام النجم الراتسي في قاعه الرايد البجاوي بدعم كبير من جمهور قلعه الجديد. فريمون جمهور نتاع السي اس اس نمبر 1 على الدوام, والدعم البسيكولوجي الكبير للسي اس اس في كل الاختصاصات وحتى لسيدات نادي صفاقس. وامس تم اختتام الجوله الافتتاحيه بانتصار الديل الرياضي بجرومبالي على حمام سوسة 73-61. البارح ايضا على المستوى الدولي حارس ايرلندا بانزو يرفض مواجهة الكيان الصهيوني, قال انا مع بلادي ايرلندا لكن مع دعمي الكبير للقضية الفلسطينية. صورة اكثر من رائعة, في واقع بعض العرب يهبطوا على طول ويلعبوا مهمهم في حد شيء, لكن ساعات الغير هو يعطي درس للامور للبلدان العربية. الغرب اللي فيتنا بنقطة ساعاتك النقطة تكون فيها برشا كلام. اسبانيا انجلترا 3-2 في مقابلة فيها كورة, كي تتفرج على الماتش وتفرج على تونس وغندا تقول هم وين واحنا وين. البرتغال النرويج 2-1. اليونان خرج القواعد فازت على ألمانيا هدف مقابل صفر, وهولندا فوز هام على صربيا هدفين مقابل هدف. ننهي أخبار رياضة ربما بزوز صور. حبيت الصورة الأولى تكون رسالة خاصة جدا لسيد وزير الرياضة كيف كيف للجامعات التونسية بمختلف الاختصاصات. احنا مش نقوله ديما فيلكم عند صغاركم وفيلكم عند شبانكم, ونقوله الشباب هو درعنا في المستقبل وهو النورات متاعنا. سيد الوزير ان شاء الله سيسور الميساج مش صلك اليوم الصباح, لابد من فتح الكتاب ونفتح ملف كامل وتحقيق كامل على اللي كونكور اللي صارت وهزت لمعهد الرياضة في كامل تراب الجمهورية. والله نجم نقوله في ولاية يكون عدم

0: واقعية في إجراء الكونكور هذوما. هل من مقاييس سيد الوزير ومن معايير رسالة مفتوحة اليوم إن شاء الله الإجابة تكون بمنطقية كبيرة برشا وبشفافية كي تشوف الناس الكل تسهل؟ هل هناك احترام لروح القانون واللي كونكور هذايا؟ إن شاء الله تكون إجابة. وإحنا في دولة الديمقراطية وننهي بصورة جاتنا البارح من تونس العاصمة كرة الطاولة، بطل تونس يوسف عبيد الملاعب هذايا 22 سنة بطل تونس، ميدالية برونزية للشبان، الرابعة على مستوى الألعاب المتوسطية للشبان، ميداليات متنوعة. البطل هذا اللي هو بطل تونس يلقى روحه البرة من المشاركة في نهاية كأس الأمم الأفريقية في المغرب. شنية تهلا قالوا له كبرت في العمر 22 سنة وتتويجيت بالجملة وقالوا له كبرت في العمر باش يجي إكس وإيغريك. بأي منطق تسير الرياضة التونسية؟ سؤال نقوله صباح للوزارة والهيكل الرياضية، العدل أساس العمران والفهيم والبقي تعرفون الناس كل. هذه تحية مهدي قاسم اليوم في أخبارنا الرياضية، شكرا جوهر بوستة في غرفة الفار اليوم في المتابعة الرياضية، من عم جمال الإخراج فني وفاطمة، تواصل معكم الرحلة في أحلى صباح.
1: سبور نيوز. سبور نيوز. عشرة دايما
2: الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب سنيتسود تعرض عليكم فرصة العمر للسكن أو للاستثمار، شقق بتصميم عصري ومحلات تجارية في موقع أكثر من ممتاز قريب من كل الخدمات وبأسعار مدروسة. هذا الكل باش تلقاه في إقامة أزير الكينة بطريق بوزيان كيلومتر 8 بصفاقس. زورونا في مقرنا الكائن نهج الرايد البجاوي صفاقس، ولا تترددوا في الاتصال بينا على رقم 74-229-003. إقامة أزير اختياركم الذكي لدار العمر.
3: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
5: تشري غسالة تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام، ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.

0: عندنا موبيلات زرقاء، شرمولة بزينو مرقة، ملبس وبجوية، طبي القرقنة والشرفية، السخيرة وجبنينة، بالزلوز والزيتون عامرة مليينة، المحرس والشفار، أرى أرى، سفاقس في المنار.
1: عيد ميلاد ام جي 143 ما يدراتش الجمعة هذي، ام جي ونظيف وسيوس يربحوكم دو شيك ان بلون. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الربحين.
2: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
3: تذكرة للذاكرة.
4: متحف العمارة التقليدية بصفاقس يقع بقصبة صفاقس، وهي أهم المنشآت الدفاعية للسور. كانت القصبة مقر عامل المدينة أو الجيد، ثم أصبحت مقر الجندرمة زمن الاحتلال الفرنسي، وسجنا فمقرا للحرس الوطني التونسي، ومسرحا لمهرجان صفاقس الدولي بعد الاستقلال. تحولت القصبة منذ التسعينات من القرن الماضي بجهد من الدكتور علي الزواري ومعاونيه إلى متحف فريد يتناول تجليات العمارة التقليدية التي تختص بها صفاقس. نجد فيه تقنيات البناء والمنشآت الدينية في المدينة العتيقة، إضافة إلى الصهاريج المائية والأبراج التقليدية وأعمدة حفصية وأندلسية. ورغم أن المتحف يفتح على ساحة مشحونة بالتاريخ بفضل جامع سيدي الياس ومدرسة الفتاة وزاوية وساحة المقاومة، إلا أن فوضى الملابس القديمة تغطى على هذا المشهد التاريخي والثقافي.
5: مع تحية رضا القلال.
6: في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
1: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم أكثر من 150 مليون.
2: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.

0: المصباح.
1: بلوك نوت 8:07 دقائق. تحية لكم الناس كل الجزء الثاني من أحلى صباح اليوم 28 سبتمبر 2026. يحيي العالم اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومات، ومن خلاله ثم برشا كلام مش نحاول نقول لكم عليه تويكا في بلوك نوت. شنو النهار هذا؟ هو يوم كرسته الأمم المتحدة للتأكيد أن الحق في الوصول إلى المعلومة حق أساسي من حقوق الإنسان وركيزة للتنمية والديمقراطية والمساواة. وقتاش تقرر اليوم هدية عنت اليونسكو لأول مرة في 17 نوفمبر 2015 في مؤتمرها العام، واحتفل به أول مرة سنة 2016. وقع اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا في 15 أكتوبر 2019 في دورتها عدد 74. علاش؟ باش يذكر الدول أن المعلومة الحرة تصنع مجتمعات ديمقراطية شاملة تحترم حقوق الإنسان وتحارب الفساد وتساعد على تحقيق التنمية المستدامة. أما على الأرض الواقع بعيد كل البعد عن الشعار. في غزة الصحفي ولا هو الخبر، عشرات الصحفيين قتلوا وهم يغطون العدوان، والاتصالات والانترنت تقطع بالساعات والأيام للتعتيم على ما يجري. الحق في المعلومة هناك صار مخاطرة بالحياة، وفي بقية العالم المفارقة معكوسة، فيض من الفيك نيوز والمعلومة المضلة التي يصنعها الذكاء الاصطناعي مقابل حجم ممنهج للمعلومة الصحيحة والدقيقة. من 2015 لليوم الدرس واضح، الحق في النفاذ إلى المعلومة موجود في مقررات الأمم المتحدة، أما في الميدان مازال يستنى في العدالة والحماية. في بلوك نوت فتح الجاموسي، تعليقك على اليوم العالمي اليوم الدولي لتعميم الانتفاع بالمعلومة.
2: أول حاجة صباح خير السادة المستمعات والمستمعين.
1: نعرك فل.
2: بيصير الحصول على المعلومة هو حق إنسان، حق إنساني مرتبط بحقوق أخرى. لكن للأسف اليوم هذا عدة إعاقات أو عدة أشياء قاعدة تحول دون الحصول على المعلومة. فما دول إلى حد اليوم تمنع الإنترنت كيف كوريا الشمالية وغيره وغيره. فما ناس تضلل المعلومة، تعطيك المعلومة لكن تعطيك معلومة مغلوطة. وهذا شنو اللي قاعد صاير إسونسيال في تونس عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، إشاعات كبيرة، معلومات زائفة قاعدة تغرر بالمواطن، تعطيه في معلومة خاطئة، والمعلومة الخاطئة هي تاخو حكم حجم المعلومة الصحيحة. فما عوامل أخرى ربما غير مباشرة تحجم المعلومة، هي الفقر.
1: نعم.
2: فقر زادة انه ما تكونش عندك في دارك انترنت، ما تكونش عندك تليفون، ما يكونش عندك وسائل سمعية بصرية، زادة تحجب عليك المعلومة. وهناك زادة المشكل الآخر هو من يوصل المعلومة، فهمتني ولا؟ فما زادة نوع من الفقر في طريقة إيصال المعلومة، لأنه الحصول على المعلومة نفسه يزمو إمكانيات مادية كبيرة باش تمشي الموقع الحدث وتاخذ المعلومة الصحيحة. ودونك هو يوم نجمو كان نحتفلوا به ونناديو بتعميمه ونحاولوا إصلاح ما يمكن إصلاحه في خصوص هذا.
1: واضح. قال لك جوهر أقزح الغادي شوية ولا أنا نجي لهنا به هذيك هي ظروف مباشرة. أعطيني جوهر كرونيك الصباح، أعطينا جانجل كرونيك الصباح وناخذوا النقطة اللي باش نحكيو فيها اليوم الصباح. كرونيك الصباح. كرونيك الصباح. بعد ما خذينا هاليوم الدولي هدية للحصول على المعلومة، فتح الجاموسي نيويورك جمعت 130 زعيم وتحاول تكشف المستور من زمان والغدوة والبعد غدوة. نمشي وديما لموطن الحدث، والموطن كان في نيويورك وين كانت الدورة 81 للجمعية العامة اللي جمعت تقريب 130 رئيس دولة، لكنها كشفت عالم منقسم أكثر من أي وقت آخر. تحالفات جديدة تتولد، الثقة في الحلفاء التقليديين اتراجعت، والأمم المتحدة روحها تعيش أزمة مالية وشرعية. أنطونيو غوتيريتش نعرفوا أنه في آخر العام هذية توفى الولاية متاعه، إلى حد الآن مثماش خليفة العدد القام يبدأ في وضعه مقترحات الأسامي، لكن مرة هذية مثما حد شيء. وفي الكواليس زيارة متاع شي جي بينغ لواشنطن رئيس الصين، والتلويح بعقوبات أمريكية واسعة على المحكمة الجنائية الدولية، حرب غزة اللي تجاوزت 74,000 ضحية، وكالعادة نحاولوا ناخذوا الإضاءات على أعتاب هذه القراءة. معك أنت نحاولوا نشوفوا زادة كيف اليوم في رهانات هذه بريكس تحاول توسع التحالفات متاحة وتأمين الدول اللي تكون معها في هالمجموعة هذه تحب تأمن، وكذلك كيف واشنطن قاعدة تضغط من غاديك على القضاء الدولي كما قلنا قبل شوية. هل دخلنا رسميا في نظام متعدد الأقطاب، نظام دولي جديد، وشنو النجم تكون الطبيعات الأخرى؟ وطبعا تونس وينها من هالكل الصراعات هذه؟
2: اليوم الأمم المتحدة في رهان كبير برشا. منظمة قديمة عمرها فوق 80 سنة في واقع جديد مغاير تماما للواقع اللي كنا نعيشوه 4-5 سنين لتالي. المنظمة هذه فما شكون يقول لك انتهت، لكن اعتقادي انه حاجتنا ليها اليوم اكثر من اي وقت كان. كلما اشتدت الأزمة كلما كانت حاجتنا للأمم المتحدة، باعتبار ان المكان الوحيد اليوم في العالم اللي يجمع كل زعماء العالم بدون استثناء، وهك علاش تجمعوا 130 قائد تاع دول كبرى وصغرى في منبر واحد. المنبر الوحيد هو الأمم المتحدة. لكن الأمم المتحدة عندها مدة متغيبة، وهك علاش شعار الدورة هذه هو استعادة الثقة. وفي شعار هذا يعني فما معنى ومغزى أنها فقدت ثقة الدول، فقدت ثقة الشعوب، باعتبار أن كان دورها هو عدم وقت تكونت عدم تكرار الكارثة اللي حصلت اللي هي حرب العالمية الأولى والثانية. لكن اليوم بعد ما أصبح بعد ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقود العالم ومنفردة سيتو بعد نهاية الحرب الباردة، لأنه قبل كان ثم صراع حرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الغربي. اليوم ظهرت قوى جديدة، قوى دولية جديدة، ولات تحب منصب متاعها في المكان في في في في في المحور الدولي، في القوى الدولية اللي اللي اللي تضغط واللي عنده موقع كبير في العالم هذا.
1: صحيح.
2: فما الصين، فما البرازيل، فما العربية السعودية، فما تركيا، فما الهند، فما برشا عدة دول، البرازيل وغيره وغيره. يعني فما واللي ثم مزاحمة حقيقية لموقع الولايات المتحدة الأمريكية كحاكم وحيد للعالم. وهذا يخلي أنه الرهان صعيب برشا، لأنه الرهان الأمم المتحدة ما هوش فقط إدارة أثار الحروب اللي قاعدة تصير في العالم، ما دورها هو في إيقاف الحروب هذه. اليوم فما رهانات كبيرة برشا في ملف غزة والأثار متاع الحرب متاع غزة، وغزة مازال حرب متواصلة إلى يومنا هذا. حتى بعد المعاهدة متاع وقف إطلاق النار، ما يقع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين من جهة ضد إيران، توسيع الحرب توكى على دول الخليج العربي، الحرب بين اليمن والسعودية، أوكرانيا وروسيا، كل هذا يرفع التحدي ويرفع زادة توجه برشا دول نحو الأمم المتحدة، لأن إلى يومنا هذا أحببنا أم كرهنا هي المكان الوحيد القادر على فض الخلافات هذه وتفادي كوارث جديدة أو تفادي حرب عالمية ثالثة. شيء الآليات احنا نعرفوا انه الولايات انه الامم المتحده ما عندها جيش، هي حتى كي تشكل جيش اممي يتشكل من جيوش دول تاخو من تونس، تاخو من الولايات المتحده الامريكيه، تاخو من دول العالم كامل باش توقف حرب، تدير حرب، تدير كارثه او غيره. اسكو قادره دبلوماسيا على استعاده دورها؟ استعاده دورها يجب يكون لو كان تقدر توقع على إيقاف مثلا حرب من الحروب كما حرب أوكرانيا وروسيا،
1: صح،
2: كما الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. هذا الكل في مخاض كبير. اعتقادي أنه استبدال الأمم المتحدة بمنظمة أخرى شبه مستحيل. الإمكانية تقعد إذا كانت القوى الدولية الكبيرة هذه استضمت أن الواقع الجديد ربما لن يخدم مصالحها، ربما تعيد التفكير في إعادة الهيبة وصل القوة والنفوذ اللي كان عند الأمم المتحدة.
1: احنا نحكي ونعود نقول أن كل المنظمات هذه الموجودة الآن هي انبثقت على الحرب العالمية الثانية وجيت على أنقاذ الحرب العالمية الثانية، فاليوم تراجع دور هذه المنظمات بكل ما تعنيه الكلمة، هي فعلا يعني نهاية، أو خلينا نقول نحن نهاية الرجل المريض وبداية مخاض لولاية ولبداية نظام دولي عالمي جديد. ما زلنا الى حد الان ما نعرفوش،
2: في عده محاور في عده قوى.
1: نعم.
2: الولايات المتحده الامريكيه ماشي وحدها
1: اكيد،
2: وهوني السؤال اللي تطرح هو تونس في كل هذا.
1: هذا هو
2: اعتقادي، انه تونس صحيح عندنا موقع استراتيجي كبير، احنا بوابه لافريقيا، احنا بوابه لاوروبا، احنا عندنا موقع يجب يكون حتى اقتصاديا عنده قيمه كبيره، كما قناة السويس، وكما مثلا
1: مضيق باب المندب
2: والبحر الأحمر وغيره. احنا نجمو نعملوا مثلا اسمه ميناء المياه العميقة مثلا في بنزرت نقولها ونعودها في بنزرت لأنه البواخر كل تتعدى قدام بنزرت،
1: بدليل وأنه قرطاج كانت سيدة البحر الأبيض المتوسط، وعرفنا اش معناتها كل نقطة بحسابها. راهو بنزرت هي القلب،
2: لأنه كل متعدى قدام بنزرت اللي يحكي على على على ميناء مياه عميقة في صفاقس ولا في نفيضر، اعتقادي أنه خاطئ
1: جدا،
2: لأنه ترافيك مش يكون ضعيف ياسر.
1: بالضبط.
2: باركونتر كي يصير في بنزرت مش يكون
1: من هنا اشتر ومن هنا اشتر،
2: اللي مش تعد عليه مش تعد علينا. دونك يلزمنا نخمو في الحكاية دي. موقعنا احنا اول حق، احنا يلزمنا نكون عندنا سياسة براغماتية. نحن لسنا مجبرين
1: سياسة المصلحة قبل كل شيء،
2: انه ننضموا المحور ضد محور اخر.
1: نعم.
2: احنا نجم نكون علاقتنا مع المحور هذا طيبة ونفتح على بقية محاور، على
1: بالضبط.
2: الصين، على تركيا، على غيره على غيره
1: بالضبط.
2: على غيره
1: بالضبط.
2: ونلعب على حد حجمنا، ونلعب سياسة دبلوماسية ذكية، نلعب دور الوساطة باش نكونوا أول في مأمن من الاعتداءات، وثاني حاجة يكون عندنا دور محوري. الدور ذكى يجلب عدة استثمارات ويخرجنا من أزمة اقتصادية ومالية قاعدين نعيشوا فيها عندنا سنوات.
1: وهو كذلك
2: دونك يلزم بالحق يكون عندنا رؤية استشرافية النفعية مش إيديولوجية،
1: خاطر
2: شفنا الإيديولوجيات يمينا ويسارا وين وصلتنا. اعتقادي أنه زمن هذا ليس زمن الإيديولوجيات، إنما زمن التفكير في المصلحة الوطنية البحتة، ويحبذا نكون فوق كل الصراعات.
1: نعم.
2: هذه وما نكونوش طرف فيها، و بوركوا با نصبح حكما لها بين اللي يختلفوا، ونجم نحلوا مشاكل مثلا صراع في ليبيا، صراع بين المغرب والجزائر.
1: هو الأمين العام للأمم المتحدة
2: يجب يكون عندنا دور إيجابي فيها.
1: نعم.
2: من غير أنا من اصطف لهذا ضد ذاك.
1: هو الأمين العام بين السطور قالها، قال تونس حكيمة المنطقة، بمعنى وأنه اليوم فعلا اليوم هذا هو الدور الاستراتيجي اللي لازمنا نختموه، وأنه نكون نحن صوت الحكمة في أن نلقاو الحلول الوسط، في أن نكون نحن وسط الوسط في كل هذه التبيانات، حتى على صعيد الجغرافي نحن موجودين في قلب العالم في وسط
2: يكون
1: العالم.
2: موقع تونس تصبح موقعا كما الأمم المتحدة الأمريكية،
1: كما جنيف
2: تكون موقع لي إجراء وسطات لحل الخلافات، ولكن باش تكون وسيط باش تكون حكم يزمك تكون نتر،
1: هذا هو
2: يزمك تكون محايد.
1: جنيف هيك باش تلفات التبعات وتداعيات متاع الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وكانت هي المركز اللي غالي كانت
2: في المدولة، ودوا كيف أوكرانيا وروسيا
1: هي
2: داخلة.
1: تستقبل المفاوضات عندها في أرضها، وتحاول أن تكون صوت الحكمة لأكثر الأقل، وانا هي راهو برشا حاجات اقتصادية زادة.
2: هيك هو الدور متاع تونس، ما يجمش يكون دور تونس طرف في صراع.
1: هذا هو. شكرا ليك فتحي الجموسي، نحن ديما نحكيو براغماتيا، واحنا اللي يهمنا في الأخير صوت وطننا ومصلحة وطننا بالأساس. نهارك ورد وياسمينة. 8:21 دقيقة مشوارنا مازال متواصل معاكم. إن شاء الله بعد بشوية باش نمشي ونشد عندك مع عبد الرحمن التركي. وما دامنا نحكيو على المصلحة أو باش تعجب فتحي زادة باش نحكيو على زيارة سفيرة الهند اللي كانت تقريبا في آخر الأسبوع لهنا في صفاقس, ونحكيو جوستمو على مصلحة صفاقس لكن بالأساس مصلحة تونس الاقتصادية والجيو اقتصادية. ما نعم جمل شنو باش تهدينا من نغم ولا نعاودها.

0: إشهار
1: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يدراتش الجمعه هذه ام جي ونافيف وسايوس يربحوكم دو شيك ان بلون عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الربحين
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم
3: شد عندك
4: 28 دقيقة تحية لكم الناس الكل شد عندك كيما العادة في التوقيت هذية نائب رئيس اتحاد الصناعة الصغرى والمتوسطة عبد الرحمن التركي صباح الورد والياسمين يدو على قلبه لغلط شو لازم نهارك فل
5: صباح الخير فاطمة صباح الخير المشاهدين والمشاهدات مستمعي ومستمعات إذاعة صفاقس
4: الله يبارك لك
5: بداية أسبوع مريحة لا لا سي بون عاد
4: لا لاباس أمورنا واضحة بالله كلمة واحدة صباح خير بلندي كيفاش يقولوها ما تقوليش ما كبتيتيش عاد
5: لا لا كبتيت
4: استنى أيوة
5: شكري معناها ميرسي شكرا ونامستي نامستي
4: نامستي
5: نامستي صحيح
4: علاش الناس تقول تحكيو بالهندي وصباح الخير بالهندي احنا بسيب ما كبتينا جود مورنينغ بالانجلي لانه سفيرة الهند كانت تقريبا نهار الجمعة الفايتة في زيارة دبلوماسية اقتصادية وجمعتها برجال الأعمال وتقريبا المنظمات الاقتصادية على الصعيد الجهوي وكان عندك حديث حصري ما نجمناش ناخذوها في حديث مسجل لكن بما معناه الحوار اللي جمع بيناتكم في برشا معلومات تكون باش تكون حصريه في شد عندك يلا شدوا عندكم الناس يقول زيدوا على الراديو نمستي سي عبد الرحمن تفضل
5: صحيح فاطمة سفيرة الهند بتونس الدكتورة ديفني كوبرا جراد كانت في زيارة
4: الله يجيرين كوبرا بعد علينا الكوبرا يا أخويا
5: كانت في زيارة عمل وزيارة يعني مودة إلى مدينة صفاقس حيث التقت عديد من الشركات اللي موجودة في صفاقس وكيف كيف التقت بعديد من رجال الأعمال ونشطاء في القطاع الصناعي والفلاحي وغيره باش ناخذ فكرة أولية على الهند للي ما عرفش الهند هي أكبر بلاد في العالم من حيث عدد السكان جوزت الصين اللي تولى عددها 1.5 مليار نسمة هذا في التعداد الأخير هذا من عدوهم ببارلي ما عدوهم
4: اللي على الهامش
5: مساحات الجغرافية 3.287 مليون كيلومتر مربع يعني تقريبا 18 مرة في تونس العاصمة نتاعها جديدة نيو دلهي كانت تقبل مومباي مومباي تولت العاصمة الاقتصادية والمالية للهند هذا اللي حكيته أصلا سفيرة الهند قالت هي مدينة مومباي تشبه برشا في طابعها الصناعي والاقتصادي مدينة صفاقس وجاءت لصفاقس خصيصا باش تبني جسور وإلا جسر تبادلي بين مومباي ومدينة صفاقس
4: توأمة
5: نعم جاء معها المرة هذه أول مرة ملحق تجاري في الزيارة اللي فاتت ما كانش عندهم ملحق تجاري عنده تو شهرين من اللي جاء لتونس
4: نعم.
5: آخر زيارة كانت في جوان كان معها ملحق ثقافي فقط السيد سانجي والمرة هذه جابت معها أميت كومار هو الملحق التجاري والمالي للهند
4: نعم
5: حكينا هم حكيوا قبل اللي المبادلات التجارية بين الهند وتونس بلغت 520 مليون دولار هذا سنة 2025 والسفيرة قالت صرحت باللي المبادلات المرجوة في غضون 4 سنوات هو يعني تضعيف الرقم هذا من 520 إلى مليار دولار مبادلات بين تونس والهند عطينا يا فاطمة سهل دقت لها ممتاز جدا يعني الشيء هذا اللي قلته لكن كيفاش نوع استراتيجية اللي باش تخلي الهند يعني تطور مبادلات التجارية مع تونس كيفاش باش تكون شنو ما هما المبادلات اللي صايرة بيناتنا
4: شنو العلوين خلينا نقول
5: صحيح انتم شنو تاخذوا من عندنا واحنا شنو ناخذوا من عندكم هو في معنى كيما تعرف الناس الكل كيما حكينا فيه بل الهند تاخذ برشا فوسفات من تونس
4: نعم
5: كي نقولوا فوسفات نقولوا حمض الفوسفوريك نقولوا كيف منتجات كيميائية اسمده
4: لامونيتر وغيره
5: وشويه منتجات صناعيه احنا شنو نستوردو من الهند؟ احنا جينا للمون ناخذو من عندها في الكريب يعرفوه من الناس الكل. معدات كهربائية ناخذو من عندها في القطن، النسيج، المنسوجات ناخذو من عندها في الفروز والقهوة والسكر، وكيف كيف بعض المواد الأولية اللي قاعدين نصنع منها احنا في الـ في الـ في الـ في الأدوية وفي المستحضرات التجميل. قالت لي بلي البرنامج هو تعزيز يعني استثمار الهند في في في تونس في صفاقس، حكينا على الأساس على صفاقس من خلال شركة تيفارت اللي موجودة في في الصخيرة. هما قيمة المشروع كي استثمروا عام 2010 استثمروا ب 465 مليون دولار. توا باش يضعفوا الارقام هذه باش يحاولوا يكبروا الشراكه هذه اللي بينهم وبين الجروب نتاع نتاع السي بي جي.
4: اي
5: للامانه السي بي جي عندهم 70% والشركه الهنديه جانب الهندي شركه تسمى كورومندال عندها 30%. هوني تو حبوا يعزوا الاستثمار في الشركه هذه، وهما فعليا الانتاج نتاع الشركه هذه نتاع الجروب هذا بدا عام 2013. قلت لها ايه هذا راهو غير كافي، معناها اللي حكيته ممتاز لكن غير كافي باش نحكيه على ارقام ضعفيه. الى ان قالت لي، هي كانت مستعجله شويه وحكينا على رؤوس اقلام، قالت لي مش خلي لك الملحق التجاري هو باش يعطيك التفاصيل الكل.
4: نعم.
5: مستر كوميت واميت كومار كان بالحق كان يعني كان ممتاز، اعطاني تقريبا شنو هو النوايا نتاعهم في تونس.
4: نعم. النوايا الحسنه،
5: النوايا الحسنه اكيد جدا. هو ديجا كان يخدم في الافريق قبل.
4: لا والله عنده فكره على الباز نتاع
5: الافريق، شخص ممتاز وتحسه جاي يخدم. قال انا عندي شهرين في تونس، انا راني قاعد نلوج على باش نعمل جوين فينشر بين الشركات الهنديه والتونسيه، نحب نستثمروا مع بعضنا. قال لي انا تفاجات علاش يعني بلاد كيما تونس، موقع كيما تونس، مبادلاتنا معهم وعلاقتنا معهم بارده، يعني تقريبا الهنود ما يعرفوش تونس وانتم تعرفونا جوست
4: بالافلام والمسلسلات بوليود
5: ريال، ما تعرفوش شنو الشركات اللي موجوده البوتنسيال اللي عندنا.
4: بسم الله.
5: احكي لي على اللي هما دخلوا يعني بجدية في احداث استثمارات جديدة في تونس. قاعدين تويكا يعرفوا بالموقع نتاع تونس والبوتنسيال في تونس لدى رجال اعمال اللي في مومباي واللي في العديد المدن الاخرى.
4: نعم.
5: وقاعدين يحاولوا يستقطبوا شركات هندية باش تموقع في تونس. يعني ريتم هالشهرين، قال لي انا شهرين ذوما سيرتوكي جالس فاقس.
4: نعم.
5: قال لي جيتي شربري، معناها كنت
4: خاصة انا مناطق صناعية اليوم نون اكسبلواتي في صفاقس،
5: ومشاو زاروا بعض الشركات هوني في في في جهه صفاقس. قال لي احنا بالحق بهرنا بالحاجه اللي عندكم بالمنتوجات اللي عندكم، هما شافوا شويه زيت زيتونه، شافوا
4: شافوا الجديه، خاصه
5: شافوا الجديه نتاعنا، شافونا كيفاش عباد خدامه.
4: نعم.
5: هما توا اللي ماشيين فيه
4: كونسيرني
5: المنتوجات اللي هما حاجتهم بهم هما يستوردوا فيها من اوروبا. أقليل بصراحة احنا باش نلغي والمعاليم الجمركية في بعض المنتوجات او بجزء المنتوجات اللي تونس تصدرها للصين للهند، واللي هما يستوردوا فيه من اسبانيا وايطاليا، نحكيو على زيت الزيتون هوني، وقالي نشريو فيه، قاعدين نشريو فيه باغلى من اللي تونس قاعدة تبيع فيه.
4: صح.
5: وقاعدين نستهلكوا فيه بكميات كبيرة بحكم هما يستعملوها في مواد التجميل في الصناعات الغذائية، ويستعملوها زادة في الصناعات الدوائية.
4: نعم.
5: قال لي هذا الكل ستا موقع جانية بالنسبة لنا. التمور كيف كيف عندهم كوميونيتي متاع مسلمين غاديكا رهيبا، مئات الملايين من المسلمين في في في في الهند.
4: صح.
5: والتمور التونسية مثلت بالنسبة لنا يعني اكتشاف. كيف كيف قال لي احنا كخطوة الأولى باش نلغيو المعاليم الجمركية على بعض المنتجات. قلت له ايه علاش لا، هي الصين ديجا الغات يعني على جميع المنتجات. قال لي شوف احنا ماشيين يعني كيما يقولوا ماري ما تكون حسود مع الصين. قلت له انتم ما شفتش عندكم موقع كبير في افريقيا، يعني ما تشوفوش اللي تونس تنجم تكون يعني منصه ولا تنجم تكون بلاتفورم جسر نحو افريقيا ونحو اوروبا. قال لي صحيح هذا في المخططات نتاعنا، نحبوا نستثمروا في في في تونس ونمشيوا مع بعضنا لافريقيا. لذلك علاش احنا قدمنا دوسي للحكومه التونسيه باش نحبوا نستثمروا في ميناء الصخيرة نحبوا نردوه. هو قال لي بطبيعته ميناء مواد مياه عميقة نحبوا زي نحصنوا فيه. قال احنا عملنا تنجم تقول
4: دراسة
5: على الأبراج اللي في تونس الكل, لقينا من أحسن الأبراج الموجودة هي ميناء الصخيرة. ديجا هما قاعدين يستعملوا فيه في نقل الفوسفات إلى الهند. قال لي نحبوا نزيد نحصنوا فيه ونمشوا منه. وحتى أجبت له على مطار صفاقس, قال لي لازمتنا زيارة خاصة لمطار صفاقس. قال لي لما لا يكون تفعيل هذا المطار لصادراتنا نحو إفريقيا.
4: جميل.
5: يحبوا زادة يستثمروا يا فاطمة في التكنولوجيا الزراعية والأسمدة والري. هون يحبوا يجيوا يصنعوا حوايج مع توانسة في جوين فينشر في شراكة ربحية
4: وين
5: شراكة وين كما قلت أنت, باش نمشيو بالمنتوجات هذه إلى إفريقيا. كيف يحبوا يستثمروا في الطاقات المتجددة وتقنية تخزين الطاقة هذه في تونس. بدأوا زادة في مباحثات مع شركات لصناعة الدواء ويحبوا يعملوا إنتاج وحدة إنتاج مشترك بين الهند وتونس في الميدان لصناعة الدواء.
4: جميل.
5: كيف الجانب الهندي طرح على تونس تعاون 3T سميوها 3T اللي هو تريد تكنولوجي وترينينج. ما يكونش يعني فقط مبادلات تجارية لكن تكون نقل تكنولوجيا
4: وهذا اللي حاجتنا بيه
5: مع تدريب لليد العامل
4: التونسية. وما احوجنا لذلك
5: وبدأوا ديجا. قال لي احنا خذينا تويك سنة على عاتقنا 100 طالب تونسي مجانا بعطينا منحة
4: دراسة
5: في الهند. قال لي رانا قادرين ناخذ أكثر من 100. قال لي قبل كنا ناخذ أرقام أقل. قال لي إحنا اللي طلبوا عطيناهم. قال لي طلبوا 100 عطيناهم 100. قال لي حتى كي نطلبوا أكثر نعطيه أكثر. قال لي كيف حتى على مستوى الفيزا اللي هو يشتغل فيهم هو. قال لي رانا متسهلين برشا مع تونس.
4: جوري حبيبي يمشي للهند. قال لي
5: إيش
4: وراك عندك فيزا محلولة.
5: قال لي احنا تقريبا قال لي صب على الهند نعطيه في شهر فيزا. قال لي ثاني مرة نعطيه 3 شهور, ثالث مرة نعطيه عام. قال لي علاش انتم ما نمشيوش في الغاء الفيزا بين الزوز دول.
4: علاش ليه؟
5: قلت له يا علاش ليه عملتوها خويا راكم مليار و500 مليون نسمه كان حيوك
4: فيزا باش مليون جي حومه من الحوم حاسينه.
5: قلت له علاش مش تلغيو لكم الفيزا انتم راهو
4: شكون يعرف.
5: قال لي دونت تقول له كام على احنا رانا فرحانين برشا بتونس ونحبوا بالحق نعزوا شركاتنا مع تونس.
4: شيء جميل.
5: بون هذوما تقريبا
4: اهم النقاط.
5: الهند بالحق معنا قاعدة تبرهن اللي هي من كيما البلدان الكبرى الأخرى.
4: أي.
5: اللي هي راي بالحق تلوج على أفريقيا من خلال تونس من خلال الجدية
4: تلوجت موقع في إفريقيا. أما خليني نقول لك حاجة, الحلو برشا في التجربة الهندية اليوم واللي قاعدة تتعاطى به في خضم الصراعات اللي موجودة والتموقع أو محاولة التموقع اليوم راي اللي انت قاعدة تستغل في كل فراغ تخليه الدول المتصارعة اليوم على التموقع الأول, بمعنى الفراغ اللي تخليه الصين تمليه الهند, الفراغ اللي تخليه الولايات المتحدة الأمريكية تمليه الهند. اليوم كما قلت أنت رايدة على مستوى التكنولوجيات, اليوم رايدة على مستوى صناعة الحواسيب, صناعة السيارات وصناعة الشاحنات الخاصة بالفلاحة. إضافة أن مشيت أشواط كبيرة برش على الصعيد الثقافي وهذا اللي بديت به هي في مشوار تعريفها بالهند وخاصة الحضارة اللي وراها وتعطيها. الهم جدا في التجربة الهندية أنها براغماتية جدا. وين مصلحتي وين مأنا, لا عندي حليف ولا عندي عدو, هذا صاحبي وهذا صديقي, هذا ناخذ من عنده تكنولوجيا لاخر انا معاه على الصعيد المصلحه الاقتصاديه. بمعنى وبدليل وانه الهند موجوده ومن ابرز اعضاء البريكس لكن زاد كيف من ابرز اعضاء الجي 20 ومهم حتى الجسد يعني
5: ورابع اقتصاد عالمي.
4: اليوم تموقع الهند هام جدا, اذا كان مش ناخذ منها التجربه خاصه على مستوى انه اليوم لازمنا نكونوا براغماتيين. وين مصلحه تونس وين ما انا, لا حليف ولا لا حليف دائم ولا عدو دائم. ونجم يكون عدو اليوم هو حليف الغد.
5: صحيح فاطمة. في الاخر احنا كبلاد نلوجوا على كيف تموقعنا الدولي. احنا رانا كنا من من من من, من, من الكبار العالم سابقا.
4: نعم. قرطاج
5: قرطاج أكيد جدا. ولما لا
4: وسنعود
5: وسنعود إن شاء الله. ولما لا تعزيز شركاتنا مع مختلف البلدان واللي وين تونس عندها مصلحة في الأخرى
4: مصلحة وينه
5: احنا كي نقولوا يعني توسيع قاعدة العلاقات التونسية ما تكونش محصورة فقط في بلدان الاتحاد الأوروبي ولا أمريكا، الصين، غدوة الهند، بعد غدوة نجمو نمشيو مع بلدان
4: أخرى. بدليل اليوم كندا أو الاتحاد الأوروبي وقت لقات روحها محصورة من داخل لوجود التحالفات البرة، بدليل وأنه كندا باش تاخذ عضو منتسب في الاتحاد الأوروبي قل قيل مسيحيا، وكانت هذيك هي معناتها شروط متاع الاتحاد الأوروبي أن تكون عندها يعني تموقع في أوروبا، لكن خرجت اليوم وبدأت تتلوج على تحالفات أخرى، لأنه اليوم الأحلاف القديمة كلها نعود نقول وكل التوقعات القديمة قاعدة تمشي مع العالم القديم، ونحن في خضم بناء عالم جديد.
5: في الختام يا فاطمة قالت كلمة سعادة السفيرة اللي شفتها أنا مهمة جدا. قالت هذه ثاني زيارة لي لمدينة صفاقس، نحب ثالث زيارة وباش تكون إن شاء الله قريبة نكون فما زوج شركات جدد تم بعثهم في ولاية صفاقس.
4: جميل.
5: في مع شركات هندية تونسية، ويكون دي بروجي كونكريت يعني حاجة ملموسة على الميدان.
4: واضح. شكرا لك عبد الرحمن التركي نائب رئيس اتحاد الصناعة الصغرى المتوسطة. من عاش لقى الفيزا ولا ملقاش جوهر بوستة؟ قال لك نعطيوك الفيزا كما تلقى غنية هندية، دبر راسك يا جوهر. جوهر بوستة ضحية ليك بنعم جمال زيدة. كيف مشوارنا بعد بشوية بزي المتواصل باش نسألو سي فوزي زيني معنا عن طريق الفيديو. يا خويا علاش جمعة الفيتا غليت هكي صور خطر الأسعار متاع الخضرة علاش؟ تو نسألو بعد بشوية. اسمعنا غنية منها.

الوقت كي نعمل لكم دقيقة من غنية وناخدو إن شاء الله سي فوزي الزياني عن طريق الهاتف، ما نجمش نتحصلوا عليه بالفيديو، ناخدو بالهاتف إن شاء الله فقط شوية من غم حتى نريق الأمور التقنية إن شاء الله.

0: لبلاد اليوم. ثمانية وخمسة وخمسين دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل. نمشي مباشرة ناخذوا الخبير في السياسات الفلاحية سي فوزي الزياني. صباح الورد والياسمين.
1: صباح الخير، تحية ليك وتحية لكل مستمعين ذاتك.
0: إن شاء الله نحاول ناخذك في حوار أطول في قادم الأيامات إن شاء الله. فقط خلينا في ثلاثة دقائق سي فوزي، اليوم أسباب غلاء أسعار الخضر، شنو هي الأسباب بالأساس اللي الناس تسمع فينا الآن؟
1: احنا مرينا بفترة صيف صعيبة برشا، يعني هذه مست العالم كامل، وبطبيعة الحال تأثر على الخضروات بالدرجة الأولى لأن هي أكثر حاجة هشة على مستوى الزراعة. ما ننساوش كذلك اللي احنا في معنى تغيير فصول، حتى هذا راهو عنده قيمة، ما بين يعني فصل الصيف وفصل الخريف دائما تحصل هيك الفجوة دائما ما بين الفصول، لكن هذا ما يعنيش انه تصل معنى الخضر الأسعار وحتى الغلال إلى أسعار نوعا ما تولي ما قاش يقدر عليها المواطن. لهنا حتى في تفاعل مع كنت نسمع فيه مع سي عبد الرحمن إلى غير ذلك، نحن عندنا فرصة تاريخية في شراكات أنه نطوروا كل ما هي طاقة، راهو الطاقة والماء هما شيئان متلازمان يمشيوا مع بعضهم، إذا نحلوا مشكلة الطاقة نحلوا مشكلة الماء نحلوا مشكلة الاستهلاك. وبالتالي إذا نمشيوا الآن تونس تعرف تعيش الستريس هيدريك، راهو يعني الزراعات المائية قاعدين يستعملوا فيها ومتقدمين علينا بثلاثين سنة في دول أخرى.
0: نعم.
1: راك نقول زراعات مائية راك تعمل مشكل بيوت مكيفة اللي نعرفوها بلاستيك ولا غيره، راهي أشياء كاينها دار كبيرة يعملوها بالإكتار بالاثنين تعطيك إنتاج وفير وفير جدا طيلة السنة بصفة معناها متواترة. وكذلك اقتصاد في الماء لما يقارب 80%. يعني هذا ايش يلزمه؟ يلزمه استثمار، وخاصة إذا ارتكزنا على الطاقات المتجددة اللي هي تكون السقوفات بمعنى بشكل آخر نتاع هذه البيوت المحمية الكبيرة ويعم استعملوها برشا في الخليج، وقتها نكونوا معناها ضربنا عصفورين بحجرة، نوفروا الطاقة استعملنا للطاقة يكون بأقل يعني التكاليف، ولما لا تكون حتى هي نفسها توفر الطاقة للآخرين.
0: واضح.
1: وتكون عندك الخضروات اللي حاجة أساسية في التغذية الإنسانية وفي التغذية نتاع أي مواطن هامة جدا.
0: واضح.
1: راهو هذا ونقص شوية آخر كلمة من مسالك التوزيع، راهي هذه زادة فاطمة عملنا عليها برشا،
0: عملنا بها برشا ونرجع لها
1: تساهم في غلاء الأسعار.
0: نعم. فقط إذا كان نجموا نقولوا للناس إن شاء الله في الفترة المقبلة باش ترجع تنخفض الأسعار متاع الخضار إن شاء الله حسب متابعتك وتقييمك.
1: إن شاء الله خاصة إذا تكون الأمطار بدأت وتتواصل في المستقبل، راهي الخضروات فما خضرة يعني تخذ في ساعة تب المطر من هنا يزرعوا معناها تمشي معناها
0: ما بعضها
1: ونقربوا شيئا فشيئا يعني للتحسن المناخ ويمشي معانا الطقس وترجع، والتوانسة راهم دائما متشبتين بأرضهم ويحاولوا كيفاش يزرعوا كيفاش يقدموا ودائما موجودين، وهذا معناها التوانسة الكل يعرفوه أنه الفلاحة دائما موجودين، لكن يلزمنا هيك الحلقة نتاع
0: الاستمرارية،
1: هذيك الحلقة اللي في الوسط هذيك نحاول تتنحى باش المواطن ياخو المنتوج مباشرة من الفلاح ولا عبر وسيط فقط.
0: شكرا لك سي فوزي، إن شاء الله نرجع معك إن شاء الله في قادم الأيامات ونعود ونرجع بالتفصيل في مخصوص هذه النقاط الكل. قبل ما نسكر نحب نذكركم الليلة 8 متاع الليل ملعب رادس تونس ضد بوتسوانا، أكيد ماتش هام جدا. ما نساوش أبطال كرة الطائرة أبطال إفريقيا المرة 12 ومتأهلين أولمبياد لوس أنجلوس 2028 للأولية أكتوبر، وبداية من أكتوبر منع كل اللي خروج تلامذة من المدارس، والطقس نهار متقلب البحر مضطرب، ردوا بالكم على روحكم الناس الكل. شكرا لكم، شكرا لكل الناس اللي كنتم معنا قلبا وقالبا بين الجدل والهزل. شكرا عبد المنعم جمال، شكرا جوهر بوسته، معكم فاطمه مقني القادري، غدوه نتلقاو ان شاء الله في خلف الصوره بالعشرة نص النهار.

تحية متجددة من قسم الأخبار. يتميز الطقس بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية للوسط والجنوب وسحب عابرة ببقية الجهات، فيما تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا لتتراوح القصوى عامة بين 27 و 32 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات. تعقد اليوم جلسة عمل بمقر الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس للنظر في كيفية التسريع في أشغال تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالمحرسة والعمل على دخوله حيز الاستغلال في القريب العاجل وفق مديرة المستشفى سهام بن رمضان. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب 90 مدرسا برتبة تكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية والاقتصاد والتصرف. تنتهي اليوم أجل إيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد حسب الإدارة العامة للأداءات التابعة لوزارة المالية. في الرياضة، تنطلق اليوم في تمام الساعة 8 ليلا بملعب حماد العكر ببيرادس مباراة المنتخب التونسي ونظيره البوتسواني لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027. وفي أخبار العالم، اقتحم مستوطنون صهاينة صباح اليوم باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي موازاة مع إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى مساء الأربعاء القادم بسبب الأعياد اليهودية. تتواصل حالة التصعيد السياسي والعسكري بين طهران وواشنطن، إذ أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن بلاده مستعدة للتفاوض بقدر جاهزيتها لمواجهة أي حرب، مشددا على أن فتح مضيق هرمز مرهون بتنفيذ الشروط الإيرانية المتعلقة بفك الحصار ورفع العقوبات وإعادة الأموال المجمدة. شكرا على المتابعة. الموعد الإخباري القادم تمام العاشرة بإذن الله. إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس.
1: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
0: عشرة ديمة.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديك

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك. الكلمة ليك.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إنما كنتم في عدد جديد من برنامج الكلمة ليك. نبدأ توا نتواصل معكم إن شاء الله إلى حدود الساعة 10 صباحا. ديما نبدأ بالأخبار اللي تفرح، وذلك عاهدت نفسي عليه وقت اللي نقص ده كيف كيف إيجابية تفرح، ما نجم كي نفرح مع الناس، هذيك علاش بعد النغم مباشرة نتواصل معكم أنتم اللي توصلتوا معنا الخميس الفارت، ونحاول نجيوا على بعض استفساراتكم من هنا للخميس الجاي إن شاء الله. إذا فما إشكالية ما تحلتش نعطيكم الإجابة في المباشر. مرحبا بكم الناس الكل معنا في المتابعة والاستماع الكلمة ليك حدا العشيشة في عدد بداية الأسبوع. نذكركم نكون معكم كل اثنين وخميس في هذا الفضاء برنامج الكلمة ليك. الكلمة ليكم انتوما بعد شوية على 70 164 280.

9:21 دقيقة في المباشر ومعكم حنان الحشيشة. مرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. الحقيقة نكملش نتواصلوا مع الناس اللي حاللين لهم الإشكاليات اليوم. تحبنا أكثر من ساعة عليك علاش فرحانة برشا بحل إشكالية مجموعة كبيرة من الطلبة اللي تواصلوا معنا واللي تواصلت معنا هيبة في توري الخميس الفارط وتحدثت على إشكالي يهمهم وإشكالي يخص كما قلت مجموعة كبيرة أكثر من 100 طالب. بعد تقول لي عملوا إعادة توجيه الطلبة اللي يقبلوهم آليا هبطت النتيجة, وبعد ما قبلوهم آليا 162 طالب تم رفض المطلب امتحهم. من عارض نذكر هيبة تقول لي نحن عملنا إعادة توجيه في جامعة صفاقس تم قبولنا بصفة آلية من جويليا, قعدنا نستناو في ورقة التعيين على هذا الأساس, وهناك من تم سحب شهادة المغادرة لدراسة الشعبة الجديدة اللي انتقل لها بصفة آلية, ولكن ما رعنا إلا تجينا رفض بعد ما تم قبولنا وما رجعناش نقراه من دون أي توضيح من دون أي مبرر مقنع. رجاء وصلنا صوتنا ونرجو المساعدة لحل هذه الإشكالية. تواصلت مع نائب رئيس جامعة صفاقس مشكور جدا سيانيس الجربوعي, أكيد هو فلسطين معلينا حاليا مشكورين رئاسة الجامعة. يقول لي والحمد لله والحمد لله هيبة و161 واللي وهي 162 طالب تم حل الإشكالية يوم الجمعة وتم قبولهم يوم الجمعة الفارط مساء. الحمد لله الإشكالية اللي تحل بالنسبة لهذه المجموعة من الطلبة, وذي ما نجم كان يفرحنا بطبيعة الحال. فما إشكال آخر تواصلت فيه معنا مدام لميا. مدام لميا حكيت على طريق المهدية كيلومتر 3, تقول عنا إشكالية في مع ديوان التطهير تحديدا وين جامع الغفران. تواصلنا مع الإدارة الجهوية للتطهير, الإدارة الجهوية للتطهير المدير الجهوي سي زيد رقيق مشكور تفاعل مع مدام لميا لأنه مش إشكال خاص وبطبيعة وإشكال عام يهم المنطقة الكل اللي هم متقلقين من الوضعية هذية. والحمد لله يا مدام لميا هاك الإشكال تو تحل بالنسبة لطريق المهدية كيلومتر 3 قديم جامع الغفران, وذي حاجة زادة كيف كيف تفرحنا. المفروض تكون حاضرة معايا ضيفة تو, المفروض تكون حاضرة معايا مدام أمل إبالة مديرة التكوين المهني في الإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بصفاقس. نسقنا منذ فترة ومعناتها حاضرين مفروض باش تكون حاضرة معنا, لكن منذ قليل تبعت لي رسالة تقول لي للأسف ما تحصلتش على ترخيص من الوزارة. للأسف خليني نقول لنا نحن للمستمعين اللي يسمعوا فينا علاش, لأنه حابين نحكيوا على التكوين المهني الخاص وحول الشهادة المنظرة والشهادة الغير منظرة, وذي يهم كما قلت برشا ناس خاصة اللي تواصلوا معنا واللي عندهم صغيرات منقطعين على دراسة سواء سنة 7 سنة 8 سنة 9 ونزيدوا أكثر تنسيق. نزيدوا نتواصلوا مع الوزارة يا مدام أمال وتكون حاضرة معنا, والرئيس الغرفة يكون حاضر معنا ونتحدث حول الشهادة المنظرة والغير منظرة, وخاصة تلامذة كما قلت المنقطعين عن الدراسة اللي برشا ربما من الأولياء اللي يسمعوا فينا يقول لك أنا وقت اللي ولدي انقطع على الدراسة ولا بنتي ما عرفتش وين نهزه. فما تكوين المهني اللي بقوا عامين كاملين, البعض بيقول لك لا ماذا بيه يكون الوقت أقصر وتحصل على شهادة الكفاءة المهنية وأنا التحق بسوق الشغل نحب نختصر الزمن ونختصر الوقت. وفما اللي يقول لك لا ماذا بيه يكون كنا نقرأ العامين متاعي ونتحصل على الشهادة متاعي بطبيعة اللي تكون ممضاة من مدير المؤسسة من المدير الجهوي لدار الجهوية وأيضا اللي هي تشرف على الامتحانات. تو ناخذ أوفر تفاصيل إن شاء الله في الأيامات القريبة القادمة مع سيدة أمال إبالة مديرة التكوين المهني بالإدارة الجهوية للتشغيل والتكوين المهني بصفاقس. كما قلت موضوع مهم برشا خاصة اللي عندهم صغيرات
مش عارفين شنو يعملوا معاهم وقت اللي انقطعوا عن الدراسة. إذا أنتم عندكم حل المسج تواصلوا معنا أصحاب مؤسسات ولا غيرها، مرحبا بكم، وطلبونا على 70 164 280. مرحبا بكم الناس الكل، ديما معنوياتنا مرتفعة حتى لو كان ضيفنا مش عارف معنا، ديما أمورنا 5 على 5. المهم نحاولوا قدر المستطاع أن نحلوا إشكالياتكم. مرحبا بكم الناس الكل معنا، نسمعوا نغم بصوت أنغام وأنا راجعين. نستقبلوا تليفوناتكم على 70 164 280. فريد في استقبال مكالمتكم الهاتفية.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس كل معنا في المتابعة والاستماع للكلمة ليك والكلمة ليكم مستمعين الكرام إنما كنتم معنا غادة في موضوعية تخص والدها، وضعية صحية صعيبة شوية خلينا نقوله، لذلك علاش تحضر معنا غادة، حب توصل صوتها عبر موجة إذاعة فقس. أهلا وسهلا، صباح النور غادة، مرحبا بك.
1: صباح النور، شنحوالك؟ لاباس عزيزتي؟
0: الحمد لله لاباس. شنحوال الوالد؟ عايشك عايش اختي الغالي، ربي فضلك ربي يخليك.
1: الحمد لله
0: يعيشك ان شاء الله. مرحبا بك. شنو وضعيه والدك الصحيه يا غاده؟
1: هي مدام والله حاله والدي بالحق صعيبه برشا، معناتها نعرف معناتها ابويا عنده مرض خايب فهمت، اما بالحق والله يا مدام راهي حالته موش نتاع انسان يقعد في الدار. رغم ما نحكي لكش بالحق، هي هذه اللي طلعت له في وجهه راهي اوبيز على الاخر، معناتها ريحه
0: هو مصاب. هو والدك مصاب بالسرطان والمرض هذيا ما اثر له على بدنه، فما تقرحات ورد عنده في جسمه هكا.
1: صحيتك، انتشر له على بدنه صحيح فهمتي، اما بالحق حاله والدي نورمال مره ما يقعدش في الدار. راهو بالحق واقسم بالله ما نحكي لكش ساعه الدم اللي نز منها، فيضانات الدم اللي نز منها هذيك، ها وريحه ما نحكي لكش، الريحه لا تطاق. تخيل انت معناتها انا نهزه للسبيطار يقول لي يعملوا البارفان،
0: هو كان مقيم في المستشفى يا غادة، كان في السبيطار،
1: هو كان في الفسان كيميتاج، كان في القسم نتاع في الخامس، خاطر عمل عملية على راسه، كان عنده الماء في راسه فهمتي، عمل عملية عملوا له فالف فهمتي، والعملية ما نجحتش لأول مرة، طلع فما خطأ طبي، عاودوا هبطوه من غدوة للعملية، مش عاودوا الفالف لحموله ولا شنو ما نعرفش من داخل، حاسيله فاق وخرج فهمتي. منشي أهبط مشينا هزيناه يعمل في الأشعة، عمل جمعة أشعة فهمت،
0: كل يوم عمل يعني دورة. عمل الشيميو عمل اشعه، عمل اشعه عندك
1: جمعه اشعه، وبعد نورمالمون مش نطلعوه للسيتيام ايتاج، معناتها باش يعمل الشيميو فهمت، هذا على اساس اللي قالوه لنا الطب فهمت.
0: دكتور من بعد
1: نورمالمون وباش يمشي زاده يرقد في قسم الصدري على خاطر صدره، ما نحكي لكش شنو الحاله اللي في صدره، يخرخر الكل كيف ما يتنفس، ما نحكي لكش فهمت.
0: قداش عنده مريض والدك يا غاده؟
1: عنده تو بريس تعلق على تو قريب يقفل الشهرين، مريض فهمت، قريب يقفل الشهرين.
0: ما عنده فجأة يعني شوف فخته بالمرض و
1: اسمعني احنا هو ابويا قبل معناتها نقولوا احنا 5 سنين التالي كان مريض به، معناتها الدواء فهمت، الدواء معناتها رقد فيك القسم المستشفى النهاري ويصب في الشيميو نتاعو جاي في الدم فهمت، ويصب في الشيميو نتاعو وقام لاباس الحمد لله يا ربي. 5 سنين من من من عرسي انا معناتها كنت معناتها انا معرسه من عرسي، طلعت له نكوته في وسط عرسي، طلعت له نكوته صغيره في خده فهمت، صغيره هكا معناتها حاجه تيفا.
0: عنده شهرين توا، عنده شهرين
1: من جوع صحيتك في اخر جوع فهمت،
0: بعد تزرعت تحل وجهه
1: يا مدام، راني ما نحكي لكش كل مره تكبر تكين ترى خده، معناتها ما نحكي لكش على الحاله، صار خده الكل تكلى
0: معناتها لطفالي
1: فهمت. والله احنا واحده من الناس راني
0: شنو
1: ما نجمش نرى بابا هكا في الحاله هذيك ونقعدوا ساكتين، بابا لازم يرقد في السبيطار، لازم بالحق نعرف العمار بيد الله، اما بالحق لازم يقوموا بالواجب معه، مش معناتها بابا في حاله كيما هذيك يقعد في الدار نورمالمون هكا يشوف. علاش على الاول قالوا لي باش يطلع يصب الشيميو، بعد قالوا لي مش يرقد في النصريه، وبعد في شو اسمه في الصدريه، وبعد باش يرقد في هيك القسم نتاع التجميل في السانكيام ايتاج، وبعد اللي كان يمشي يقولوا لي لا روح بيها روح بيها. بالحق معناتها حالته ماهوش نتاع انسان يقعد في الدار،
0: ان شاء الله هو يا غاده
1: يقعد في السبيطار.
0: هو عندك حق غاده، هذا والدك وتنجم تحس عليه كان انت، لكن شنو نحن نحسه شنو يقول العلم ولا شنو يقول الطب هذيك حاجه اخرى. قداش قعد هو في السبيطار؟ قداش قعد من نهار
1: هو في السبيطار؟ رقد في السان كيميتاج
0: قداش قعد من نهار؟
1: قعد بيسكك 20 يوم رقد
0: 20 يوم كامل.
1: 20 يوم
0: دكا
1: 20 يوم معناتها على هيك الماء اللي في راسه فهمت، معناتها ما امشي معناتها في الفاس ما كان ما نبداو نقرقوا ونمرقوا نقرقوا ونمرقوا باش يجوا يبدلوا له، تقول لك كل واحده تقول لك لا ما نبدلش ماهيش اختصاصي برهبت. والله يا مدام اقسم بالله راهو حرام عليا ما نحبش معناتها، اما بالحق والله عذاب، عذبونا
0: تعرفش معناتها. خليني نتكلم نحكي معاك توا غاده، ان شاء الله ربي يفرج على والدك لسه قبل كل شيء، ونعرف كما قلت معناتها احساس صعيب برشا كان اي واحد يحط راحه في احساس صعيب برشا، والحاجه هو ابتلاء من عند ربي، ان شاء الله ربي يشفيه ويعافيه، وان شاء الله على قد ما يصبر على قد ما يخ ياخذ أجر من عند ربي إن شاء الله. يا رب إن شاء الله إذا كيف الناس اللي تسمع فينا الكل تدعي له. أنا الحقيقة شفت البوست متاعك اللي هبطها تدوينتك على صفحات التواصل الاجتماعي, وشفت الوضعية متاع والدك, وشفت الوضعية الصحية متاعه, وشفت خده كيفاش مسكين. إن شاء الله ربي يلطف بينا وبيه, إن شاء الله ربي يشفيه. حاولت عملت أكثر من اتصال الحقيقة, وكانوا مع تتواصلت حتى مع الإدارة الجهوية للصحة, يقول لي حتى لو كان يزيد يرقد في السبيتار راهو الوضعية متاعه مش نلقاو فيها تحسن كبير برشا. هو في حاجة حاليا باش يعمل البونسمو فرم لي جي نهار بعد نهار ويغير البونسمو هذيك. قالك نحن كإدارة جهوية للصحة نجم نعاونوكم في شيء هذية, إنه نخصو لكم فرم لي بتعاون بطبيعة انتوما مع الإدارة الجهوية للصحة نهار بعد نهار يجي باش يبدل له البنسمو هذيك في وجهه على قليلة تتحسن شي شوية شوية تتحسن ربما الوضعية الصحية متاعه. أما لو مش يرجعوا للسبيتار مش تحسن بصفة كبيرة برشا, ما تحسن ما فهمت من الأطباء وغيره, راهم هما يعرفوا أكثر مني, هما أقدر مني إنهم يشخصوا الحالة وعندهم الملف, وهما كانت عندهم الوضعية متاع والدك. يقولوا لي هو حاليا في حاجة اللي باش يغير البونسمون نهار بعد نهار, وتتعاونوا بطبيعه مع الاداره الجهويه للصحه انه تخصص فرملي ربما باش ينجم يعاونكم. هذه حاجه اليوم ان شاء الله اليوم باش يكون فما ستاف ميديكال باش يزيدوا يشوفوا الوضعيه نتاع والدك كاين باش يعمل شيميو ولا غيرها. تو احنا باش نبقاو نتبعوا معكم من هذا الخميس نعاودوا ناخذكم معانا, ولا يكونوا حاضرين معانا الاداره الجهويه للصحه بصفاقس ويجاوبوك من نهار الخميس, نلقاو اجابه واضحه ان شاء الله. يا هدى لكن من تو يا هدى يا غاده من نهار الخميس حاولوا, راهو لازم البونسمون تتبدل, راهو نعرف هو مصروف ونعرف اللي هو كذلك الواحد ينحي من لحمه يعطي الولد والوالدته هذيك ما تجيبوه للدنيا. فماذا بيكم تبدلوا له البونسمون نهار بعد نهار, خليه تتحسن شويه الوضعيه, ما تسيبش يديك الريحه والدم والماء وكي ويسخف مع الوضعيه بتاع وجهه. ان شاء الله يا ربي يفرج عليه ويا ربي يلطف بيه من نهار الخميس نلقاو الاجابه ان شاء الله شنو الحاله نتاع الوالد نتاعك داك وردو غاده. سلمنا عليه ان شاء الله ربي يشفيه ويعافيه يا غاد. شكرا لك ربي فضلك. شكرا لك. راه في بعض الاوقات وقت اللي صحيح تشوف الحاله على صفحات التواصل الاجتماعي تقول علاش وسبيتار وما عملوش ومش هذا واجبهم وكيفاش وعلاش. كي تحكي مع الطبيب منك ليه ويفهمك الوضعيه, راح تحدثت معه في اكثر من وضعيه للميتسار وما لي بعض الاوقات ناس تتخلق منهم وكذا وتقول علاش ما خليتوش في السبيتار. كي تفهم الوضعيه تقول اي مرت هذاك هو شيء لازم يصير, لازم المريض يبقى في داره ويكون فما فرم اللي موجود عنده في الدار, ولانه الحاله مش تطول ربما وغيرها. فما ناس ليز داتونت, فما ناس تستنى في الفرش هذيك باش يلقط فيه مريض اخر اللي هو حالته مستعجله واللي هو حالته صعيبه برشا. يقول لي نحن عملنا الادويه اللازمه, اعطيناه كل ما يلزمه, اليوم يلزمه فرم لي يكون معاه في الدار نهار بعد نهار يبدل البونسمون. حاليا هذا شو نجم نعمله مع هذا باش يكون فما ستاف ان شاء الله ميديكال اليوم ويشوفوا شنو الوضعيه نتاعو من نهار الخميس, ونعطيكم اوفر تفاصيل حول وضعيته والد غادة إن شاء الله ربي يشفيه ويعافيه يا ربي يفرج على كل مريض. بعد ليلة مش بعد شوية توا باش ناخذوا دفعة من المكالمات الهاتفية معاك زميلي منعم شبشوب, مشكور جدا جوهر بوستة اللي أمننا ديجيتال صوت وصورة معكم في المباشر. أهلا وسهلا ومرحبا, ونمشيوا للمكالمة الأولى إن شاء الله معنا معاك منعم. ألو عسلامة صباح النور. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا.
0: عليكم السلام. حلو. مرحبا مرحبا بك, نسمع فيك خويا. شكون معنا؟
2: معك بالقاسم.
0: سي بالقاسم مرحبا بك خويا, تفضل. سي بالقاسم مرحبا.
2: والله كلمتك يا مدام حنان, عندي تو 4 شهور على البروتيز.
0: اي
2: وكلمت وقت الكناء نتاع صفاقس.
0: اي
2: وكلمت طبيب وعملنا مطلب لتونس من جديد. كلموا لي تو عندهم شهرين ونص تقريبا.
0: اي
2: قالوا لي راك ناقص دفي.
0: اي
2: من انا وقت الشهرين ونص في التو جاوبيني حتى نكلمهم باش يهزوا علي.
0: أنا هم منهم اللي عملوا البروتيز هوني اللي يقرأ اللي موجودين. شكون هم اللي عملت عندهم البروتيز ولا باش تعمل عندهم البروتيز؟
2: لا لا المطلب جديد, البروتيز ما يترفض الوقت, بس كانت تتفكر حكيت لك عليها 30 مليون 600 صار الوقت نتاعها. سبيطارك حد وما ثماش بلاصة ما نعرفش كيفاش. المهم عاودنا مطلب جديد, خذينا فيه دي شهر 30 مارس. وكلموني تو مدة تيجي شهر ونص، قالوا راه ناقص ديفي، بعث لنا ديفي على الفاكس، بعث لهم ديفي على الفاكس ولتو نستنى.
0: يا سي بلديس، شكون اللي كلمك؟ شكون اللي كلمك؟ قال لك
2: عمل ديفي شؤون اجتماعية تونس،
0: الإدارة الجهوية، الإدارة الشؤون الاجتماعية بتونس العاصمة،
2: بتونس.
0: ايوه عملت لهم ديفي وما جاوبوكش لتوا.
2: لتو نجم نعطيك نيمرو المدام اللي عندها الدوسي، كانت نعم زي كلمها انت من غادي ممكن ثم من
0: لا ما ناخذش، مش لازم، مش لازم ما ناخذوش الارقام تاع الناس في المباشر، تو نكلمك بعد الحصه وناخذوا الرقم باهي يا سي بلقاسم،
2: على فكره
0: ناخذ اللقب وناخذ كل شيء لانه راني تواصلت معاهم، وذاك حد هذاك حدي معاك، معناتها وصلنا في بالي امرك واضح.
2: يرحم والديك على بالي يا مدام حنان، بالله المدام تحب تلول تلقى شي شكون هكا تعاون روحها شويه، مرات تشدها ولا صار
0: مرحبا بيها
2: امور تعبه شويه،
0: هي تحب تدخل معنا ولا مش تحكي لها انت؟
2: لا لا مش تحكي لها،
0: مرحبا بيها،
2: نمرها انا نعطيك نمرها وبرا هي.
0: نمر شكون توا؟ نمر زوجتك
2: مدام،
0: باهي زوجتك تحب تتلهي بمراه كبيره؟
2: اي ولا صغيرتك
0: ولا صغيرتك
2: تعاون شوي لاني الظروف.
0: من غير حتى ما تعطينا الرقم هاكا سي بلقاسم، اذا حد يحب يتواصل مع زوجتك يتصل بنا في بهو الاذاعه تو زميلنا في السوندار يعطيهم الرقم، ان شاء الله ربي يعاونكم ان شاء الله سي بلقاسم. مرحبا بك، شكرا ليك سي بلقاسم، مرحبا، شكرا ليك. نمشي والمكالمه مواليه، لو صباح النور، اهلا وسهلا. مرحبا بك، شكون معنا سيدي؟
3: معك صاير بن عبد القادر،
0: صاير
3: منطقة الجوادرية، عملت مجن درج مع تنديت منزل شكل.
0: مرحبا بيك سي صغير، تفضل. اي
3: انا ايتار في مسجد الرحيم بالجوادرية منطقة، عندي مطلب متاع زوز ديفيات بين الستاك وللسونيت من بداية جوان، مشيت المرة الاولى اللي في رينيو المدير، والمرة الثانية مشيت
0: غالي. عاود قولي، عاود قولي، انتم قدمتوا مطلب ما وضو لمسجد الجوادرية هكا؟
3: هاي
0: مسجد الرحيم، مسجد شنو اسمه؟
3: الرحيم،
0: مسجد الرحيم بالقوادرية.
3: هاي
0: بيه، قداش عنده المسجد هذية مفتوح؟
3: المسجد في المطلب ومسبوب
0: ايه، مازال ما حلش المسجد هذية، مازال ما استقبلش المصلين هكا ولا؟
3: لا لا لا، يصلي عنده فوق 11 سنين ولا أكثر،
0: ومن غير ماء ومن غير ضوء
3: ايه، محلول من الثورة.
0: ويصليوا في يصليوا العبيد في المغرب والعشاء ودنيا غيم،
3: المغرب والعشاء وحتى خطب في مثل ساعات يصير فيه مسهرة دينية في رمضان.
0: بيه بيه، انتم ما عملتوا مطلب نتاع ماء وضوء لتو ما تحصلتوا على الرخصة هكا ولا؟
3: المطلب هذيته من الإدارة، من الإدارة الشؤون الدينية، عطوا لي الإدارة مطبوع من تابع للمديرة، هذيته انا للستيك مص ومص للسونيت.
0: والتوا
3: من مرتين تو ما ردوا على شيء، وعندي اضافه اخرى المنطقه نتاعنا تشكو من العطش تو من بدايه ماي،
0: منطقه القوادريه هذه،
3: هي منطقه القوادريه اخر شبكه في منزل شاكر، تبع سنه منزل شاكر اخر شبكه، اخر شبكه في المنطقه هذه تشكو من العطش، تو عندنا حوالي 4 شهور ل 5 شهور لا ما لا شيء. حبوا نرى الوضعيه شنو وصلت، ما مرتين وثلاثة يقولوا الموتير تحرق أو الموتير صار له حاجة أو مفانة أو مش نعمله أو مش نزوده أو مش ندعمه من عندنا بير بغرارة لوين التكوين اللي دار المعهد التكوين، عاملين بير رضوازي يبقى مش يدعمه من يومنا هذا ما صار شيء.
0: ونشوفه زيدا في أعضاء مجلس النواب الشعب قائمين بدور كبير فيما يخص الماء في منزل شاكر، معناتها قاعدين معناتها يخدموا في خدمة صحيحة، وإن شاء الله يلقاوا هم بطبيعتهم تفاعل من السلطات
3: المعنية. هذا يا مدام حنان، احنا أنا الفلاحة ورا نكسب الساعي نكسب المواشي، وليومنا هذا ليومنا هذا تو 4 شهور بلس 5 شهور ما فماش حتى بالله ما المنطقة، خاصة بالمنطقة هذه راهي تسكن معطش بشكل غريب، ستيرنا ب 50 و 60 ألف حتى تشوف جبالك ولا ما جبالكش. ما تشرب شيء ايش صالح للشرب.
0: ايه شكرا ليك سي صغير، وانت تتحدث وانا نحاول نتواصل مع الإدارة الجهوية للشؤون الدينية، نزيد نتابع معاكم ونزيد نشوفوا بطبيعة يلزم ناخذوا رقم المطلب اللي انتم عملتوه كل ذيرة ويلزم يسير ذي الكل داكور دو سي صغيرة. شكرا ليك، ربي فضلك، يعطيك الصحة. بعد شوية نحاول ان الاتصال في المباشر بسيدة ايت الحامدي المديرة الجهوية الشؤون الدينية بسفيق. سيدة تواصلت معنا تناول شوية موزيكا ونتواصلوا معها فيما يخص الموضوع هذا وتجاوبنا بطبيعة الحال حول هذا المسجد الموجود في منزل شاكر. بيه حاولت الاتصال بها بعد الحصة نكلمها نعاود نتصل بها سيدة آيات الحامدي المديرة الجهوية للشؤون الدينية مثل شوية دبعيت ربما ليه شوية نمشي والتليفون موالي بعد صغير وين مش نمشي ولو عسليمة. صباح النور أهلا وسهلا. صباح الخير مرحبا بي.
4: ألو.
0: مرحبا.
4: ألو.
0: صباح الخير أهلا وسهلا مرحبا بي.
4: عايشك أنا سرحتي وش معك
0: سرحتي وش
4: اي سرحتي وش
0: هذا يا سارة
4: عايشك الله يبارك لك يا مدام حنين. بالله أنا نحب نوصل صوتي. أنا أم ثلاثة صغيرات وتحصلت على رخصة متاع كشك حماص من البلدية معناها والشؤون الاجتماعية والكل يا أخي عطاوني الرخصة والكل لكن ما لقيتش باش نعمل لك البراكة معناها كاللوكال باش نخدم فيه. مشيت للجمعيات مشيت للبنك حبيت ناخذ قرض معناها ونرجع والكل حتى واحد ما حبش معناها يعاوني إنه في قرض ولا جمعيات ولا حاجة. قالوا لي يلزم مشروع المولوه هو يخدم قيم الزيت معناها وين المشروع اللي عندي مزلت معناها هو يتطلب حكاية 7-8 ملينك البراكة ذيك باش تخدم والكل وين ظروفي ما نحكي لك إيش. أنا أم ثلاثة صغيرات وقاعدة في الدار وراجلي زادك كيف ظروفه ما هي إيش ويقطع في نفقة وكل معناها ما لقيتش باش حتى نعملها كل البركة هذيك.
0: وين أنت المنطقة اللي تابعتها يا سارة؟
4: أنا تابعة سعادي تابعة العامرة والبلاصة اللي باش نخدم فيها سعادي طريق المهدية كيلومتر 19
0: طريق المهدية كيلومتر 19
4: كيلومتر 19 وعندي الرخصة من البلدية وكل عطوها الجديدة وكل لكن ما لقيتش باش نبني اللوكال اللي باش نخدم فيه. حتى مشيت والله قديه من بانك مشيت الجمعيات قلت لهم عاونوني ونخدم الشهر الأول ونرجع المفيد معناها عاونوني باش نبني على خاطر أنا ما عنديش.
0: هو انطلاقا هو انطلاقا يا سارة من مرة أكتوبر فما كانك سمعت بيه وتحدثنا عليه أكثر من مرة في ذاعة فقس القرض على الشرف تنجم تتحصل على قرض 5000 دينار ولا 10000 دينار ولا 25 دينار 25 مليون ولا 5 ملايين 10 ملايين ده كله ذي انطلاقا من غرة أكتوبر أو مازال هي 3 أيام تقريبا يوم الخميس يوم غرة أكتوبر تجم تقدم بمطلب لأي بنك من البنوك بطبيعة يجب يكون عندك كونت في البنك هذه وبتقدم لهم كذا وتعطيهم تمدهم ان راه عندك رخصه تعطيهم بعد هم بتبيعها فما بعض الشروط هم يدرسوا الملف ويعطيهم. انت اتصلت بينا انا اعطيتك الحل هذا اللي تنجم تعمله بدايه من اكتوبر يعني تحط الملف نتاعك ومن بعد يجاوبوك.
4: معناها توصل صوتي شكون يعاوني هكا معناتها
0: حتى هذا حل الاول
4: ما عنديش فلوس حتى ما حسيتش بفلوس حتى اللي يقدر انه باش يعاوني معناها هكا هي تخدم بالبانو ساندويتش هيك البراكه هذيك فهمتي هي تتبنى بك البانو ساندويتش حتى اللي يعاوني معناتها هكا بسلعه ولا حاجه اني مانيش حتى طالبه فلوس في يدي معناها المفيدني هذيك هي اللي حاجتي بها معناها.
0: انا عطيتك الحل انا عطيتك الحل الاول قلت لك على القرض على الشرف اللي هو برشا ناس فرحانه بيه وتقول لك على القليله
4: ان شاء الله نجم
0: نعاون نروح الحاجه الثانيه انت طلبتنا وحبيت توصل صوتك انت توصل في صوتك مش انا نوصل لك في صوتك انت معانا بالتليفون وتحب توصل صوتك هيك وصلت صوتك للناس تحب تعطي رقم تليفونك تحب تعطي ناس تعاونك
4: اللي
0: تحب يعني المهم تتقلقش من بعد يا سارة
4: عايشك نحب نعطي رقم تليفوني متى نحب شكون يعيني على خاطرها الصغيرات باش نخدم والله ولدي قسما بالله يا مدام حنين ولدي كان مبطل من 7 اساسي رجعت السنه لكلج اللي حل جديد للسعاده عنده نهارين تو ملي رجع يقرا والله قسما بالله وغير له شك وغير لله مقلى راه لا عمري مشيت لا على كرتاب لا ولا على كبيره ولا على كتاب ولا على حد شيء تو رجع وين ولا لكتب ولا كرارس ولا بدري ولا اليوم خرج يبكي مريون مقطع هاي من الاخر معناها هذه حاجه بسيطه معناها
0: تتصل
4: وانا الله غالب ظروفي راهي ما هيش على الاخر راجلي يجري على 6 صغار معناها 3 عندي
0: 9 عند
4: امهم 6 صغار 6 صغار 3 عند امهم و3 عندي هو يخدم صانع
0: يصب
4: في نفسه 350 كل شهر معناتها لي وحلت لني ما لقيتش حتى قوت صغيراتي ما حشتيش لا باش نبني ولا باش نعمل حتى
1: بريت نلبس صغيراتي ونوكلهم.
0: يا سارة ان شاء الله انت فرحت بالرخصة هذه، ان شاء الله يفرحوك الناس اللي يسمعوا فينا باش يعاونوا.
1: ان شاء الله يا رب يا رب ان شاء الله رب.
0: رقمك يا سارة
1: 28
0: ايوة
1: 214 777
0: وان شاء الله يتواصلوا معك فقط
1: إن شاء الله
0: الناس الجادة والناس اللي تحب تعاون فقط يعني ان شاء الله يعني ما نحبوش ناس تقلق الناس وقت تعرف رقم
1: تليفون. حنن علي قلوب الرحيم الكل يا ربي ان شاء الله ان شاء الله
0: ان شاء الله يا سارة
1: يا مدام حنان ربي
0: يهديك وفما يجديك
1: مرحبا عايش عايش يا ربي خليك عايش زي بسلام عايش.
0: شكرا لك سارة. فقط نحب نذكر انه العفو الجبائي متواصل وامكانية الانتفاع متواصلة الى غاية 30 سبتمبر حتى 30 سبتمبر ذي من اخر الاخبار اللي حبيت نودكم بها. نعاود نذكر العفو الجبائي راهو مازال متواصل، تم تمديد امكانية الانتفاع متواصلة الى غاية 30 سبتمبر. ومنحنا نقرأ نتحدث حول التربية، رأى وزارة التربية تقول سيتم منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية طيلة أوقات الراحة. وأنا أقول لهم وش خص لأنه في أوقات الراحة رأى تصير برشا مشاكل خاصة قديم من المؤسسات التربوية، وذي شيء من يجب كان يقلق بطبيعة معناتها نعرف شو برش العنف استشرى قديم المعاهد وان بليس يجيوا تلمذة من معاهد أخرى وكل نهام راو نشوف نسمعوا ونراو المشاكل اللي تصير بحل المعاهد في أوقات الراحة يبقاوا في المدارس متاحهم في الكوليجيات متاحهم في الليسيات متاحهم أفضل يعني خير من اللي يخرجوا تصير مشكلة بعد توالي في حل وربط حاسيل. خلينا نمشي وبعد سارة لشكون زعما لو عسليمة.
5: ألو عسلامة.
0: صباح النور. ألو سهلة.
5: صباح الفل.
0: مرحبا شكرا معنا.
5: يعيشك سوليف.
0: تفضل أختي سوليف مرحبا بيك.
5: يعيش بلي أنا تكلمت باش على مشكلة متاع أختي مع سينير بيس. أنا بابا متوفي أمي تاخد جراية وأختي متلقة وما عندهاش ما تاخدش في نفقة معناتها. أختي خدمت في عام 2012 في مكتب بريد منصف عام والأقل صبوا عليها في سينير بيس وبعد وقفوها على الخدمة. كانت قبل تاخذ مع أمي معناتها عندها الحق معناتها تاخذ بار مع أمي صبوا لها. كمشينا صبينا لها وراقها قال لك لا مدام عندها ماتريكول في سينير بيس سينير بيس أي ما عندهاش الحق باش تاخذ. لكن باللوجيك هي عام من باتروا تريمس مصبوبين لها باهي علاش تحرم وزيد المونطون اللي عطاولها قالوا لها يولي يقصوها على امي هي جرايه نتاعها من باتر وسون دينار وزيد يقصوا عليها اللي انتفعت بهم اختي تو بالمنطق معناتها تو هي مثال وصلت تو 60 سنه بهكا 9 شهور بالماتريكول اللي عندها في السينير بيس اللي خدمه 9 شهور عندها الحق في جرايه ما عندها الحق في شيء بالمعقول هكا ولا ما عندهاش الحق باهي تو علاش هي الجرايه ضعيفه ويسكنوا في الكراء
0: باهي مدام سولف لا من غير ما تعطيني الماتريكول تو باهي في بالي باش نكلمك انا بعد بعتيني الرقم الماتريكول من غير شنو اسم اختك ساعه شنو اسمها هي اختك
5: اسمها عائشه
0: عائشه لقب
5: منى
0: عائشه منى باهي قداش شنو قداش الماتريكول نتاعها
5: ماتريكول امي 07
0: 43
5: 73
0: ايوه
5: 71
0: 71 بسم الله. الوالدة والدتك شنو اسمها مدام شكون الوالدة نتاعك شنو اسمها
5: لازم نقول هكا
0: كان الاسم عطينا كان الاسم نتاعها
5: اسمها ملوكة
0: ملوكة خاطر باش نعرف خاطر بعد باش يلوجوا يلقاو اسم اخر ولا حاجة هذيك علاش
5: لازم نعطيك نعطيك نمرو بطاقة تعريف نتاع اختي
0: لا ما ناخذوش رقم بطاقة تعريف المباشر المهم هي اسمها عائشة والدتك اسمها ملوكة هي الماتريكول هذه باسم الوالدة نتاعك تو نشوفوا احنا مع سيدي بيس
5: والله مشيت قداش من مرة مشيت لهم يقول لك لا مادام خرجت عندها ماتريكول انا فالو دروا مي باللوجيك معناتها باللوجيك هي 9 شهور
0: هو ما نحكيوش برشا باللوجيك نحكيو بالقانون هنا
5: القانون
0: اذا القانون يخاود لها باش تاخذ ما نجحنا باش نبدل القانون راه
5: مش حكي لا معناتها ما هو الواحد حتى كانوا قانون لكن بصراحة الانسان يكون معناتها امبيولوجيك هي تو كي انت تكلمت وتشوف الجيران نتاعها قداش وهي ساكنه في الكرة هذا اول حاجه ثاني حاجه كيف ما قلت لك هي تو والله لو كان جات باش تنتفع بعد بجرايه على هذيك التسعة شهور اللي خدمتهم مش باهي هذه بطاقه تعريف يقولها ما عندكش الحق ما هي 9 شهور معروف مثال تو كي تقولي القانون يعطيك اقل من 12 مثال خدمه جدي نيمبورت كوا ما عندهاش الحق في الجرايه.
0: واضح واضح واضح يا سليف، مش نعطيه برشا يا منع، باش نعطيه برشا احتمالات وبرشا ربما وضعيات وغيرها، لكن احنا شنو نقولوا؟ احنا ماذا بينا تتغير بعض القوانين تتماشى اكثر مع المواطن، واحنا مع المواطن، احنا مواطنين كيفنا كيفكم، لكن فما قوانين تضبط كل مؤسسه وكل اداره. ما نجموش احنا نجيو ونقولوا راهو باللوجيك لازم يصير كذا، ولا راهو منطقيا لازم يكون كذا. لا، هم عندهم يعرفوا كيفاش شنو يخدموا بالقوانين اللي هم عندهم، فما نجموش نغيروها. مع هذه تو نسالوا احنا، تو نتواصل انا بعد الحصه ان شاء الله مع مدام لطيفه العروي سينير بيس، ونشوفوا شنو هي الوضعيه نتاع مدام عايشه، كان عندها حق بطبيعه تاخذوا. نمشيو للمكالمه مواليه. لو عسلامه، صباح النور.
6: الو صباح النور.
0: صباح الخير، مرحبا بك، شكون معنا؟
6: الله يعينك.
0: ربي يفضلك.
6: منى.
0: تفضل يا منى، مرحبا بك.
6: منى ولا مشفقه.
0: مرحبا يا منى.
6: عايشك. يا مدام بلينا، نحب نبلغ صوتي انا وجيراني، معناتها نحب احنا عينا نسكن في زنقه خروف في الحاجب. اي عندنا معناتها وقت تصب المطر طين، معناتها ما نجموش نخرجوا لا تسقينا لا بكري هبنا. معناتها وجاهم شينا للبلدية، فما معناتها برشا مرات وما قيتش صوتي، معناتها وديجا عملنا
0: كيلومتر قديش كيلومتر قديش الزنقة هذه؟
6: احنا زنقة مكرم الحجين، معناتها
0: لا ديش عنا تعملي في بلستيل سي مكرم توا. قلت لك كيلومتر شكون، تقول لي زنقة فلين توا هكا.
6: لا خاطر هي كيلومتر
0: قديش
6: الحجب
0: كيلومتر
6: كيلومتر 11
0: كيلومتر 11، وحنا باش نعرفوا البلاصه نعرفوا على الاقل كيلومتر قداش الزنقه هذه خدمنا نعرفهاش. انا مثلا
6: زنقه خروف،
0: باهي زنقه خروف الحاجب كيلومتر 11. شكرا ليك يا منى.
6: والاناره ماذا بينا زاد الاناره، يرحم والديك والله في الظلام صغارنا، معناتها 16 تعرف ظلام ويدخلوا في الظلام، وحنا
0: والله احنا ماذا بينا يا منى، كل زنقه تكون معبده، وماذا بينا كيف كيف يكون فما اناره، لكن هذه دور البلديه، احنا كوسير تعليم نوصلوا اصواتكم، لكن يبقى دور الكبيره ودور البلديه هي اللي تقوم بدورها، نحن نوصلوا الصوت وهي تجاوبنا وكها، مش احنا باش نعمل الطريق ولا
6: والله. لا نجمو حتى كان ما نجموش احنا نجيبوا السلعه ويقولوا لنا ما قلقناش، المهم رحمونا بالحق يرحمونا والله
0: بالحق. كما قلت سورتو في المطر يعني تقلقوا برشا.
6: احنا والله عندي تصور صبت مرتين ولا ثلاثه، والله عندي تصور لنخرجوا، معناتها كرهتي في الكراج مش نهبط بها طين توليت تزلق، فهمت؟ مش حتى نهبط، وصغاري يقرا ونوصل صغاري للبلاد، مش كان انا راني الجيران الكل، معناتها ما نكونش انانيه، الجيران الكل بالحق متقلقين.
0: داك واضح يا منى، تو نسالوا وضعيه الزنقه هذه. مرحبا بك يا منى. شكرا ليك، مرحبا بك. نمشيو للمكالمه مواليه. لو عسلامه، صباح النور. صباح الخير، اهلا وسهلا.
7: معك مواطن من الحاجب اختي.
0: سيد الكريم اسمك لو تسمح.
7: سريدة.
0: سريدة تفضل. سريدة
7: احنا عملنا اللوناس غادي عدوا اللوناس.
0: وين غادي وين غادي
7: في الحاجب، منطقة الحاجب، منطقة الحاجب،
0: في منطقة الحاجب هي تم ربطكم بقنوات التطهير. اي
7: احنا ما تمش، بقينا اربع ديار قالوا الزنقة طايحة، ريقلنا الزنقة.
0: شنو الزنقة طايحة؟
7: طايحة ما نجموش نربطوكم مع بقية الحي كامل،
0: جاية في هابطة نقول، وإحنا جاية في هابطة شوية للدار هذي.
7: صحيح
0: داك باهي، نحاول نفهم راني نحاول. اي
7: ريقلناها.
0: اي
7: باهي ولات مريقلة مع الكياس، مشيت للإدارة بتاع ديوان التطهير.
0: شنو ريقلتوها؟ ريقلتوها أنتم مواطنين وحدكم نظمتوها؟
7: أي مواطنين إحنا، إيش نعملوا؟ ريقلناها إحنا، نورمال مو هم رجلاهم، أنت حي كامل انت تخدمه باهي، رجلنا احنا. مشيت لهم قلت لهم يا راني رجلنا يجي باش تربطونا مع بقيه الحي. قال لك لا، جيبوا لنا اوراق الماء وجيبوا لنا ترخيص من البلديه ونخرجوا لكم احنا ونعمل لكم دراسه ونربطوكم وتخلصوا على نفقه من خاصه. كيفاش نخلصوا احنا على جيوبنا؟ احنا اربع ديار واش نخلصوا؟ قال لك لا احنا دوسي سكرناه. واش سكرتو من اخر كيسي عطب ولا يصير حاجه يجوا باش يشتريوا يقول لا دوسي سكرناه، ما يصيرش الحديث هذا.
0: قديش عندهم اللي تم ربطكم بالقناه، ربط المنطقه اللي انت فيها بشبكات الصرف الصحي؟
7: مش الصيف هذا تعدى
0: تو هذي.
7: اي تو
0: داك، معناتها الملف مازال جديد. بيه
7: مازال جديد، قال لك دوسي سكرناه. البلدية نكلموا فيه يقول لك خلي رقمك تو نكلموك مشان انا بستة مرات لا من مجيب.
0: ما تعطينا رقم المطلب سيري دار.
7: والله مش شوق مني تو انا في الخدمة السيرفيس.
0: كان فما إمكانية تعاود تواصل معنا تعطينا رقم المطلب. المهم انت قلت لي في الحاجب هكا بالضبط وين بالضبط من غير ما تعمل إشهار حتى شيء شو اسمه والبلاصة شنو اسمها ولا قرب لي البلاصة بالضبط وين.
7: حي جريدة المدرسة الأولى.
0: وين المدرسة الأولى بالضبط؟
7: وراها من تاني حي جريدة زنقة فيها أربعة من الناس احنا.
0: وراها المدرسة بالضبط
7: وراها التالي شوية
0: شنو اسمها المدرسة؟
7: المدرسة الأولى الحاجب واحد
0: الحاجب
7: باه على قليلة باش اي احنا باش نطبو منهم باش يربطونا مع بقية الحقيقة
0: طبعا نفهم الوضعية نفهم الوضعية سي رضا ونجاوبك داكوردو مرحبا بك شكرا ليك نمشيو لي مو كلمة مو اللي قالوا عسلامة صباح النور اهلا وسهلا صباح الخير مرحبا بك
8: الو
0: مرحبا بك خويا شكون معنا سيدي
8: الحبيب الغرشي
0: سي الحبيب تفضل سي الحبيب مرحبا بك
8: ايش حالك يا مدام حنان
0: الحمد لله لاباس ربي يفضل قل لي سيدي
8: يا مدام حنان
0: يا سيدي
8: وسع بالك معي شوية
0: وسع بالي دي وسع بالي معكم أنا مرحبا
8: عامل مطلب في الماء
0: هي.
8: من 2023 بضيع بنزيد ما تمديش العاملة
0: هي.
8: نعطيك حتى بالتاريخ هيا للا خلصت الرخصة وخالص الرخصة وبنيت وكل شيء هالنهارين خلصت من هار 1/4/96 قال يزمك تخلص كنتون خاطر عندك شبال أخرى في دار ولدك بس ميانا خلصت من 15% و7296 فرنك
0: اي
8: خلصتهم هيا النهارين خلصوا مش ركبه طيب الباب مدهولي من أفري ركبته جاءوا النهارين مدة 4 أيام ولا 5 أيام جاءوا مش يمرسوا لي الماء قالوا لي الثلاثة متاع العشية تويك ما دبرنا الشراكس خلنا فيسع سويعتين من زمان وركبوا لك الماء كسروا كياس ويدخلوا قلت الله يبارك نكري شراكس لفة شوية في 70-210 على حسابيني تبع الشركة لو شركة الماء
0: ايه
8: اما خلصت من ما عندي لوجوا الحلقو وما لقوش الحلقو
0: باي عطينا طول وين وصلت الحكاية يا حبيبي وشو المطلوب بالضبط لو تسمع
8: مطلوب قلت لهم خلنا نمشي لجاري ناخذ منها الشهادة ترخيص هميك نحط المنقلب احذيه نعاود لك الباب ونحط المنقلب احذيه وديه في 150 متر ونكملهم الروح قال لي ممنوع عاشك الترخيص هذاك ما عاش يمشي شنو الحل سوه
0: شنو
8: نجيب لك المؤيدات الكل نجيبهم لك
0: شنو الحل شنو الحل قالوا لما عطوك حتى حل تو سنيدا
8: ما نبيش عليهم انا راجع لهم اليوم ولا غدوا مش نشوفهم ما كانش مش يمشي لسيد الولي
0: لو
8: انت معمل سوديرات غالت دخلني في الدنيا شغلت ما تعرفوش الواحد من الاول ما يعرف الواحد
0: بيه تو نشوفه مع سنيد انتم انت قد لي طريق المهدية كيلومتر قديش
8: السوريات متاع طريق المهدية
0: هي انتوما انت تسكن وين بالضبط سلاح حبيب في العامرة
8: في ذريع بن زيد ذريع بن زيد في 300 كيلومتر 23
0: ذريع بن زيد كيلومتر 23
8: اي كيلومتر 23
0: في بلي ذريع تابعة سينيزار السرخي ان شاء الله يكون في الاستماع ونشوفه معاه ونعطيه
8: ناخذ الرقم يعطيك الصحة
0: سنيزر طيب نتواصل معهم ناخذ رقمك يا سلاح حبيب ونربط الصلة بينك وبين السونات ونشوفوا الاشكال اللي وين وصل داكوردو مرحبا بيك
8: ايوه من هم عاملين دراسة قالت من الاول قالوا لي مثال ما عندك مال هنا من غير ما نخسر روحي
0: باه واضح شكرا ليك يا سلاح حبيب شكرا ليك مع سلاح حبيب مع الاشكاليه هذه اللي تخص السونات نوصل بيكم اللي

0: إذاعة صفاقس
1: الأخبار.
2: أهلا بكم. تلتئم اليوم بمقر الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس جلسة عمل للنظر في كيفية التسريع في أشغال تهيئة قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بالمحرس والعمل على دخول حيز الاستغلال في القريب العاجل وفق مديرة المستشفى سيان بالرمضان. استعدادا لموسم الحج لسنة 2027 تتواصل بمركز الصحة الأساسية بنقطة تابعة لمعتمدية المحرس الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء فريضة الحج من ولاية الإقليم الرابع وتشمل اليوم حجيج معتمديتي جبنيانة والعامرة. تواصل بلدية صفاقس حملة النظافة والعناية بالمحيط في عدد من الأحياء والتجمعات السكنية بالدائرة سيدي منصور والدائرة الشمالية، وقد جددت الدعوة للمتساكنين بضرورة الامتناع عن إلقاء بقايا الهدم والأثاث وفضلات الزبيرة بالساحات العامة. في العالم اقتحم مستوطنون اليوم باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الصهيوني بالتزامن مع إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين إلى يوم الأربعاء القادم بسبب الأعياد اليهودية. ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% اليوم بعد رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترح سلام من إيران لحل النزاع بين البلدين وإعادة فتح مضيق هرمز. قال مصدر في الجيش السوداني أن شخصا قتل وأصيب عشرة آخرون جراء قصف لقوات الدعم السريع استهدف ملعبا شمال غرب مدينة الأبايض بولاية شمال كردفان. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: إذاعة صفاقس
4: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
5: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
6: الليلة سهرتنا رياضية والحدث تصفية كأس إفريقيا للأمم كينيا تنزانيا وأوغندا من 19 جوان 27 جويل 2027 الجولة الثانية من المجموعة الثامنة في كرة القدم. منتخبنا التونسي يلتقي المنتخب البوتسواني في 8 متاع الليل الليلة في ملعب حمادي العقربي برادس. هيكل بحلوسي علق على المقابلة، كونوا على الموعد وإن شاء الله مربوحة نسور قرطاج.

الآليف أول بداية باسم الإله بدينا ويا سامعين الحكاية زيدوا الصلاة على نبينا الرجع الرد الوصايا جل النكد والغبينا العلم بحر اللفاية والنحو هو السفاية.

0: العشرة بدرجة على موجات إذاعة صفاق الساعة سلامة. أهلا وسهلا بكم كل مستمعينا الكرام، شنحويلكم إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. تحياتنا لكم، تحياتنا وين ما يوصلكم صوت إذاعة صفاق، تحية المستمعين في بانوراما وفي كل الولايات التونسية. مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين وبكل التوانسة. مسك وفاح معاكم مع يوسف وسماح كما العادة وكامل الفريق اللي أنسكم وينوركم. مرحبا بك عم يوسف، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك.
0: شنحويلك؟
1: الحمد لله ومرحبا بالسادة المستمعين والمشاهدين.
0: يعيشك الله ينورك. تحيات جوهر على الكونسوليت، مش جوهر على الكونسوليت، الحسن يرتقطق على الكونسوليت، جوهر في الإخراج المرئي، واحدة معكم في الصندار في استقبال مكالماتكم الهاتفية على 70-164-280. مرحبا بكم من الناس كل. عم يوسف، الجمعة هذه تعدي تعمل كيف؟ الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: تحس بالدنيا هكا سمحة ومبهر زي نقول، وإحنا بعد الأمطار والحمد لله.
1: تشوف الطقس يعني صافي،
0: اي ما شاء الله ما شاء الله
1: محلها والله. ساعات يجيك اصحاب عاد يبعث رومانسيه في وتحس انه الناس بدا الريتم
0: صحيتك هيك شو نقول لك
1: يتقوى
0: فوالا وبداو ياخذوا الريتم. نعم نعم
1: والحمد لله. الحمد لله ان شاء الله دائما دائما وبدنا نتمنى النجاح والتوفيق للجميع
0: ان شاء الله. يعطيك الصحه يا عم يوسف. اليوم حرفنا سبيسيال هو كل الحروف، واحنا وصلنا لتقريبا هذا ما قبل الاخير يا عم يوسف لحرف اليوم ما قبل الاخير.
1: عاوزين عليا
0: والله كنت رعينا. احنا ما احناش باش نعاودوا الحروف تو، المستمعين اللي يسمعوا فينا يقول لك هاك كملت الحروف، مش تعملهم بعد هذيك خليها مفاجاه.
1: نعم حقيقه حقيقه هي اليف لدب هذه مش كان عند احمد ملاك. عند احمد ملاك، عند احمد بن موسى، عند الكثير من الشعراء.
0: نعم.
1: وكل شعر ولونه راهو، كل شاعر ولونه. حقيقه ربما احنا ما نجموش نواصلوا على نفس المنوال ولا نعم. من التغيير ولا بد من الابتكار ان صحت العباره. ما نعرفش انت مش تقول على اللون الجديد ولا تخليوه
0: ما مش نخليوه في وقت الجمعه الجايه كان عشنا.
1: بالفعل الحروف عزت علينا لان بكل حكم ومثل وقيم تلخص وان كان وانا سبق به لحرف اليوم. احيانا نؤاخذ، والله هو ليس من حقنا أن نؤاخذ الشعراء على ما قالوه. لأنه هي خلاجات، هي مرتهنة بالوقت.
0: نعم.
1: مرتهنة بالعصر،
0: بالوقت بالعصر.
1: مش نلتمس العذر فيه، لأنه مثلا أحمد ملاك جاء في القرن 19 أحيانا يعطي بعض الانطباعات أو بعض الأفكار أو بعض الأحكام
0: متاع الوقت هذاك،
1: متاع وقته،
0: متاع وقته.
1: كيف نستشهدوا بها حاليا، كيف نقولوا ليس من غايتنا أن
0: أنت بررت اللي باش تقولوا
1: علاش، على خاطر هذاك كله يعكس ثقافة مجتمع في وقت ما. وهذا يروح حتى
0: وحد لا ينجم يأخذنا يا عم يوسف. فوالا هذيك هو
1: مثال سمير في اعمال التحقيق مثلا.
0: نعم.
1: في اعمال التحقيق وعندي شويه خبره نقول لك انت تشطش.
0: الله يشدك بالصحه.
1: في اعمال التحقيق وعندك وثائق وعندك النص الاصلي اياك ان تدخلي عليه التغيير.
0: اكيد
1: اذا عندك ما تلاحظين لاحظه اسفل الصفحه.
0: اي اكيد.
1: اما هذاك النص هذاك خليه كما هو باخطائه.
0: صحيح.
1: لماذا؟ لانه من خلال تلك الاخطاء، من خلال تلك التعابير، وقت اللي انت ما تدخلش عليها التغيير وقتها تفهم ثقافة ذاك العصر.
0: صحيح، ثقافة مجتمعات كاملة عم يوسف.
1: تعرف الجحر ايش قال؟ قال إذا سمعته بطرفة من أفواه العوام.
0: نعم.
1: طرفة واحد واحد سارح قال كلمة
0: كذا.
1: إياك أو إياك يا سماح من الخطأ فيك أن تدخلي عليها قواعد النحو والإعراب والصرف والإعراب.
0: نعم.
1: فذاك يفقدها جوهرها. خليها كيف ما هي،
0: كيف ما هي،
1: هذيك شاهد على العصر،
0: على العصر. يعطيك صحة يا عم يوسف، شكرا ليك. بقى معانا أي سيدي، احنا ديما الأغاني متاعنا يقدموا حتى للحرف متاعنا. نعم. واللي هو راه في كل مرة حرف ثري جدا، وكما قلت يا عم يوسف راه الحروف ما توفاش، وحتى كي نقعدنا احنا ناخذوا بعض الكلمات ربما لنلعبوا عليهم في كل حس، لكن احنا الوقت هو اللي يحكم فينا، ومن خلال الاغاني راح نقدموا للحرف ونخدموا زاد الحسه كيف. دونك احنا باش نسلموا على كل المستمعين اللي يسمعوا فينا، نعاود نقول تحيه لكل اصدقائنا على موجات بانوراما وفي كل الولايات التونسيه. والله السلام عليكم.
1: والله السلام عليكم.

0: تفاح
1: مس وفاح
0: والناس ملاح
1: والناس ملاح مع يوسف وسماح. مع يوسف وسماح والمستمعين الملاح، مرحبا بكم من جديد، اهلا وسهلا بكم. مع يوسف يظهر لي الحرف سي، قدم روحه اللي هو حرف
0: عليكم يبدا بالواو وي. واحنا سلمنا عليه، هو الواو سلم على المستمعين
1: المتأدب حقيقة. نعم وهذا هو كما قلنا، احنا تقريبا في الحرفين الاخرانيين، مازال حرف الياء. ربي يحينا ويحيكم بخير احنا والمستمعين هكا ولا يا عم يوسف.
0: وكان حرف الواو يشتمل على كلمه على عبارة يا سماح.
1: نعم
0: والله لو نخصص الحصة لها خاصة والله لنا فيها حقها
1: بالحق. وريت الكلمات قديش قديش غنية وقديش ثرية وقديش نعم. يعطيك صحة يا عم يوسف بفضلك. إذن هذا هو حرف الواو، هو الوطن يا عم يوسف. هو الوالدين يا عم يوسف.
0: الوطن غالي، أن تستطيع أن تقتلع الإنسان من وطنه ولكن أبدا لن تستطيع قلع الوطن من قلب الإنسان.
1: نعم يعطيك صحة يا عم يوسف. الوطن، الوالدين يا عم يوسف، الوقت الوعد الوفاء، هو زادة لساح لوليمة الوليمة نقول الوليمة والوعدة الوعدة عاد احنا باللهجة المحلية نقول الوعدة عم يوسف. بعتوا نجيب لك برشا كلمات، فما لو شم فما لو كيلة فما الوجه وبرشا وجوه يا عم يوسف.
0: وجه هنا على خبزتنا.
1: نعم وفما الويد، وجيب الويد يا عم يوسف، والورد والوردة ان شاء الله منورين الناس الكل، والوسادة والود والوصال والورث يا عم يوسف، الورث الورث. وفما الوشاية وفما الوقاية، والوقاية خير من العلاج. وإذا هو حرفنا اليوم عم يوسف، حرف برشا غني كما قلنا. كلمات بالحق، كلام صنديا، كلمات ثقيلة برشا يا عم يوسف.
0: برشا تغوص في المعاني متاعها، تنظرهاش بصفة سطحية.
1: نعم
0: حين تتعمق في كلمة، قلت لك منهم كلمة والله معناتها جديرة بأن تخصص لها بدل الحصة حصص.
1: نعم أي سيدي عم يوسف، نذكرهم أكيد أنه عندنا جائزة قيمتها 150 دينار مهداة من إذاعة صفاقس بتبيعها. دونك بعد شوية نقول لهم نص المسابقة، لكن توا باش نمشيو للكلام الصندي عم يوسف.
2: كلام صندي.
1: أي عم يوسف،
2: كلام صندي.
0: قلنا وسبقنا في الكلام قلنا راهو ما عندكش الحق باش تدخل على النصوص التراثية والتاريخية أي تغيير، وإن كان لك تعليق علقي كما شئت هكا ولا لا.
1: هي حاجة شاهدة على عصرها.
0: كانوا يعملوا الحواشي وحاشي على حاشي وحاشي على حاشي ويعملوا هيك أنا في رباجينال من لوطة. اكتب إيش تحب أنت، علق كيما تحب.
1: نعم
0: النص هذاك ملك صاحبه قال في وقت معين عنده شاهد على ذاك العصر.
1: نعم عنده الحيثيات متاعه التاريخية والجغرافية وكل شيء.
0: نصوص خطر عندنا مثلا التراث المادي ولا
1: مادي. نعم
0: تدخل مثلا انت على معلم تاريخي زاوية او كتاب او مسجد او الى اخره، معلم تاريخي وبنية نعرف النوايا صافية، بنية تحسينه وتهذيبه. تنحي مثلا هيك حجارة الكذال وتبدلها فايونس وتبدلها كذا، ما هوش من حقك. المفروض الذين يسهرون على ترميم المعالم التاريخية يجب أن يكونوا من ذوي الاختصاص ويعودوا إلى المعهد الوطني للتراث تحديدا، وإلا راه حقيقة تشويه وتضييع شواهد تاريخية لا يمكن أن نتلافها.
1: وهذه الملاحظة متاعك عم يوسف راهي تنسحب على كل المجالات. يفضلكم كل واحد خليه في اختصاصه باش يعرف يحافظ على قيمة الحاجة هذيك.
0: نعطيك مثال.
1: نعم.
0: في الأغاني مثلا ناخذ نوبة عندها تحيدنا على البعد الصوفي.
1: نعم
0: نوبة سيدي منصور ولا نوبة أم الزين الجمالية، أنت تدخل عليها بدعوة تهذيب. ومن قال لك أنها نشاز؟
1: أي أي
0: خ جيب جديد وخلي هذيك يا سيدي خلي هذيك أبي غسلها وسمينها.
1: أي نعم.
0: على خاطر هذيك عندها مرجعية.
1: أكيد.
0: ليس
1: أكيد.
0: من حق أي أحد أن يغير منها ما شاء. هيك علاش قلنا هالكلام يا سماح.
1: أيوة.
0: سبق به الكلام.
1: باي.
0: لأنه الأبيات اللي مش نقولوهم توقع فيهم شيء اللي بالفعل احنا ضده.
1: نعم.
0: ما في ذلك شك. هذا لا
1: كلمه معناها فما كلمه.
0: نعم.
1: احنا معناها معناها ما نقولوهاش وما نستعملوهاش. نعم. لكن راه كما قال عبد يوسف في القرن التاسع عشر. نعم.
0: هل من حقي ان اغيرها؟
1: لا مش من حقك باش تغير معناها. نعم. التكست يكون احنا النص. نعم.
0: هو هذاك اللي مش يعطينا فكره
1: دلالة. على هيك العصر ذلك العصر. نعم.
0: وتفكير هيك العصر. ايه. وثقافه ذاك العصر.
1: باي.
0: الواو
1: الواو
0: الواو ود الشهاوي.
1: ايه.
0: عند غاية المناء.
1: ايه.
0: اغلب النفس العدوة.
1: والله يا عم يوسف
0: النفس أمارة بالسوء.
1: ايه. نعم.
0: الا ما رحم
1: ربي. نعم.
0: الواو ود الشهاوي اغلب النفس العدوة. خلطة ثلاثة دعاوي مرار ما هي حلوة.
1: باي.
0: هم الثلاثة اللي ماشي
1: اسكن هم مثلي
0: ونحن ضدهم.
1: باي.
0: ضد تفكير ذاك العصر.
1: باي.
0: المرا وصيف القناوي.
1: اي.
0: وصغير هرجة ودوة.
1: اي.
0: جاري باري الخبيث البلاوي.
1: اي.
0: ما تنال منها مروة ولد الحسب ما يساوي العائلة مع صديقة
1: وسلزك يا لسان على الشي اللطيقة باب الأدب ليه كهان
0: يحبوه أهل الحقيقة
1: واللي حوالي كتان باطل يطب الحريقة. الله ينورك يا
0: نرجع شيء من التفسير سمعه وإن كان هي واضحة.
1: قال لي
0: هو أول حاجة قال غاية المنى.
1: أي.
0: أنه الإنسان يحاول كيفاش يغلب نفسه.
1: نعم.
0: يغلب نفسه ويطوحاش ما يطوعش نفسه في كل شيء لأن النفس كما قال ربي وصفه
1: أمارة بسوء.
0: أمارة بسوء.
1: نعم.
0: إلا ما رحب إلا ما
1: رحم ربي. نعم.
0: ثم هوني مش يعكس ثقافة العصر متاعه قصد القرن التاسع عشر. وقت اللي يقول خلطة ثلاثة دعاوي مرار ما هي حلوة المراوصي في القناوي وصغير هرجة ودوة. نعرف وإحنا كم قاست المرأة.
1: نعم.
0: من نظرة الاستعلاء من الرجل.
1: أي.
0: والمجتمع ذكوري أحببنا أم لا أم
1: تمشكل. نعم.
0: مش كلمة أم كرينا نقول أحببنا أم لم نحب.
1: أي أي أي أي عم يوسف. نعم. نعم. أكيد والتاريخ ذاك هو كما. نعم. قلنا شاهد على كل اللي تعدت به المرأة.
0: أي. كانت المرأة بالفعل كانت قاسات الأمرين من النظرة السلطوية للرجل.
1: أكيد.
0: ومن بعد يجيبنا كيف كان المجتمع يصنف الطبقات الاجتماعية. يقول وصيف كلمة وصيف أنا ضدها على طول.
1: أكيد
0: على
1: أكيد طول. أكيد. نعم. إحنا ضدها.
0: أما هو يصنفهم الثلاثة هذوما ثلاثة ثم شوف وين يمشي المجتمع كان ما يعطيش أهمية للصغير.
1: أي.
0: لا يعترف بحق الصغير. المرأة وصيف القناوي
1: والصغير
0: وصغير هرجة ودوة. يعني الصغير اللي عنده رأي لا في كلمة لا تسمعه لحتى شيء
1: هرجة ودوة.
0: أي هي ما تداغيهش.
1: أي.
0: وهذا
1: أي.
0: كله مخالف للدين.
1: نعم أكيد.
0: ومخالف للمنطق. ومخالف لعصرنا هذا.
1: نعم. معناها هذه بالحق معناها شواهد على ذاك العصر.
0: على ذاك العصر كيف. أي. كان يصنف طبقات
1: وربما حتى التفكير متاعه عم يوسف.
0: وهذا هو على. نعم. حدود التفكير كان كهو. يرى في ذلك سلامته.
1: أيوة.
0: من بعد يحن. أي. أحمد ملاك على التحذير أو يحذر من ما هو الشيء لو يصنف في المجتمع أما مش يحذر من الخبيث. الخبيث البلاوي.
1: أي.
0: الخبيث البلاوي ثم ناس والعياذ بالله.
1: نعم.
0: الخبث جبلة فيهم.
1: أي. يمشي في دمه نقول احنا
0: يمشي في دمه
1: يا عمي
0: يفكر في الخبيثة.
1: أي. أي.
0: ومن يقول في بيت يقول ايوه ثبت لثلاث اخطيمين الثلاثة.
1: أي.
0: كل من يبس بالعطش لاث لسبد لم اللي غاثة ومن كلا رزق والراث رزقه يقعد وراثة ومن عاش فيها بالأخباس منها خرج بالخباثة.
1: أي.
0: وزي الحديث راهو.
1: أي.
0: هي أكبر.
1: نعم.
0: حكمة راهو مش بالخباثة.
1: أي.
0: راهو مش تخرج من الدنيا بالخباثة.
1: هكذا
0: عليش يقول باري الخبيث البلاوي ما تنال منها مروة ومن بعدها ونيه مش يعاد يمتدح ولد الحسب والنسب.
1: أي.
0: والحسب والنسب ليس على خاطر ولد فلان ولا ولد فلتان.
1: أي.
0: بفعله
1: بالفعل أكيد
0: أكرمكم. أي. عند الله أتقاكم.
1: نعم.
0: ولد الحسب ما يساوي العائلة مع صديقة.
1: والله والله والله يعطيك صحة يا عم يوسف، شكرا لك. ومحليهم الكلمات والكلام الصندي هذايا أي سيدي، احنا باش نمحليهم نساكي فيق في البراكنة هكا
0: شيخر
1: ووقفوا البنات في البراكن،
0: ويبدأ بالواو
1: ويبدأ بالواو. أي حاجة وقفوا البنات في البراكن.

0: أي مرحبا بكم جديد في مسك وفاح. نسلموا على الناس كل تسمع فينا، تحياتنا ليكم، الله يعينكم، الله يشهدكم بالصحة. مرحبا بكم في الأجواء هذه المزيانة. اليوم حرف الواو هكا ولا يا عم يوسف؟
1: حرف الواو.
0: أي واو، يعيني على الواو. واو
1: هي ثم كلمة يقولوا واو،
0: واو
1: عبارة على الإعجاب،
0: إعجاب فانتاستيك، معني حاجة واو، حاجة واو. أي هاي وفيها حتى الواو اللي يقطع شعره يا عم يوسف،
1: يا سميح الغريب
0: هكا ولا
1: كلام. نتفرج في دوكيمنتير يحبوا يشوفوا ثمشي علاقة بين الكواكب، ثمشي كائنات أخرى في كواكب أخرى.
0: هذاك البحث النجاري حاليا،
1: وعاملين أجهزة متطورة للغاية للغاية. وأنا واحد الناس قعدت منشمتش نستوعبها.
0: نعم.
1: والتقطت الأجهزة هذه المتطورة جدا هذه كلمة واو.
0: واو
1: نعم.
0: أي
1: حقيقة شيء نحن
0: من وراء الخيال
1: لا نكذب ولا نصدق.
0: نعم.
1: لا نعتقد ولا ننتقد.
0: نعم. نعم.
1: هو شيء لا نعتقد
0: ولا ننتقد،
1: ولا ننتقد.
0: هيك هو ولا يمات بيناتنا، قال الراجل هيك هو. أي عم يوسف، هاي قبل كل شيء باش نعودوا باش نقدموا للمسابقة متاعنا واللي هي قيمتها 150 دينار. نعود نذكر مهدية من إذاعة صفاقس. المسابقة يا عم يوسف،
1: المسابقة هي كلمة تبدأ بحرف الواو
0: باهي،
1: اللي هو لوجق.
0: لوجق يا عيني يا عيني، أو كل حاجة قال لك يا عيني.
1: نعرف الأغلبية مش يقولوا على المعنى الأول، أنا نحب ثم معنى آخر.
0: شنو هي لوجق؟
1: شنو هو لوجق؟
0: شنو هو؟
1: على الأقل يقدمونا زوز معاني الكلمة لوجق، ونعرف أنا عندهم معاني أخرى. أما على الأقل هذوم الزوز كلمات، الزوز معاني المعروفة،
0: معروفة
1: جدا جدا.
0: لوجق،
1: لوجق.
0: أي سيدي ساهل مال السؤال متاعنا. لوجق عم يوسف قال لكم مطلوب منكم زوز معاني الكلمة لوجق. بارفي، هذا هو السؤال متاعنا. نعم. نمشيو من قاع الجر عم يوسف.
1: نمشيو من قاع الجر.
0: من قاع الجر.
2: من قاع الجر. من قاع الجر.
0: من قاع الجرة يا عم يوسف، وين نحب تحية كبيرة برشا بما أنها قدامي قاعدة نرى فيها زميلتي وصديقتي وخيتي العزيزة سمية كريشان. الله يسعدك بالصحة يا سمية، تحية لكم بالحق، تحية للفريق الإكساء والكساء الإذاعي بإذاعة صفاقس. شكرا لكم سمية كريشان، فاطمة خنفيت.
1: نعم حقيقة
0: بالحق
1: مبدعات.
0: أوك سمية ترى فينا
1: والله لو في وجوه،
0: احنا في كل مرة راهو نزول تحية الحقيقة وفرصة بما أنها قدامنا. شكرا لكم بالحق، شكرا لبنات خاطر يخدموا عم يوسف بكل فن وكل إتقان. ما هو الإنسان اللي حب خدمته
1: والله الجاري والفم الساكت،
0: والله
1: تسمع بيها الجاري.
0: نعم. نعم.
1: بارك الله فيه،
0: بارك الله فيك. شكرا شكرا سمية، وشكرا فاطمة، ربي يشدكم بالصحة ويحيكم ربي كل عام إن شاء الله. أي عم يوسف، أي من قاع الجرة اليوم باش نحكيه وعلى
1: علو شق.
0: علو شق
1: يعني شي دور عليهم لو شق.
0: ايه والدنيا مفوحة توك مفوحة، إذا صفاقس بلو شق إن شاء الله كل ما هو مزيان.
1: نعم. سماح قد يسمعنا ويسكون وينتقدنا، ومن حقه باش ينتقدنا.
0: أكيد
1: بلا يتكلموا على لو شق وتتكلموا على لو جق وتتكلموا، يا سيدي عندنا من ورائه غاية.
0: أكيد. نعم.
1: وغاية هامة،
0: هامة جدا،
1: هامة وتخص وتعنينا.
0: هو خاصة عم يوسف في الربط بين الماضي والحاضر. نعم.
1: ما أنت ما احناش نقولوا في كلام هكذا لنؤسس الفقرة فحسب، لا عندنا غاية.
0: نعم.
1: واحد ما عندوش غاية من وراء ما يقول ما يقولش خير، تولي ثرثرة.
0: والله
1: ما لا يسيدي كلمة لشقة عندنا من وراء من وراءها.
0: أكيد.
1: أولا أنت تسمع يا سميح قبل عندنا دورت لشقة، هو لشقة شنو هو؟ ما هو هيك البخور.
0: البخور.
1: واش يستعملوه؟
0: باش يقولوا باش يطيروا العين،
1: وباش
0: هكا ولا عم يوسف
1: الوقايه من الحسد.
0: نعم. وعلاش بذا الوقايه من الحسد، وخاصه في المناسبات معناها.
1: نعم.
0: نقولوا.
1: نعم.
0: احنا المراه اللي تولد هكا برشا حاجات اللي هكا معناها يعملوا له شق
1: دائما وابدا، هما عندهم خوف كبير ياسر يودي. حتى اللي عنده زيله يعلق عليها حرز رو محرم شرعا.
0: نعم.
1: الحروس.
0: نعم. نعم.
1: ويجي وقت نتكلموا عليه.
0: أكيد.
1: يعلق عليه هيك الحرز هذاك ويعمل فيها قد ما توت، ونعرف قليل وهالعادات هذية بكل، ومن ضمن ما تلقى في الحرز تلقى كعيبات سينوج وتلقى كعيبات ملح.
0: ايه؟
1: وتلقى قديمة وشق وتلقى
0: قديمة. هي رأي عادات وتقاليد بسيطة، معتقدات. نعم.
1: هي معتقدات خاطئة ومسيئة للغاية، نعرف يعملوهم عن حسن النية.
0: ايه؟
1: حب ذا لو هاو توك يا سيدي خرجنا من الحروزات هاو، ولا تلقاش تقريبا الشاحنات الكل عليهم ذي السمكة.
0: ايه؟
1: وهكا يتباع بمتاع وراه.
0: ايه؟
1: هل مع المعتقد في السمك يا سماح يعود إلى عهد الرومان. أي نعم أوكي. حضارات وثنية مم يعود السمك نعم الخمسة هذيك اللي نعلقوها هذيك لكن تعود إلى قرطاج.
0: ريت كيفاه؟
1: أي نعم
0: رأي هذيك عادات بسيطة ومعتقدات
1: تعود إلى معناتها عصور قديمة جدا قرطاج وإلى آخره.
0: كما قلت أنت عم يوسف معناها فما حسن النية لكن توا للأسف الشديد فما شكون ولا
1: يا سماح بالضبط أصبتي كبد الحقيقة.
0: نعم
1: أنه الشق يستعملوها في عدة أغراض أهم الأغراض هو الوقاية من الحسد.
0: أيوة.
1: وكانت عندنا شخصية مجتمعية كما أيوة. عندنا مثلا القابلة عندنا الهتاشة اللي تربط الزيجات بين المقيمين على الزواج والبنات عندنا الحرقاسة وعندنا إلى آخره والصناعة
0: عندنا دورت له شق
1: هي تكون غالبا امرأة مسنة بسيطة فيها النية ربما تعود إلى في الأصل إلى بعض الأولياء والصالحين السيدي عبيد السيدي عبد الكراي سيدي كذا إلى آخره يعتقد فيها البركة يعتقد فيها البركة. وثم الناس وفي تفسير في غياب التفسير العلمي والحقيقي للأشياء يحاول دائما وأبدا يسبوها ما هو ضربة عين دائما وأبدا ليش كنا نمشيه ما عندناش طب نفساني ولا إلى آخره
0: صحيح فوالا شو نقول لك
1: دورت له شق تشدك إياه في يده شوية وشق وتشد شوية بخور إلى آخره وتتأثر هي تتأثر
0: تبدأ تتثاوب بيعمل
1: يوسف وتيبس وبطيشك في النار وترشقك النار ويلقى بها
0: ساعات تبدأ تقرأ شوية قرآن
1: نعم مش حتى قرآن هكاك قطع شيع
0: هكاك
1: والله قطع شيع أما بالنية يدرأوش
0: بالنية بالنية
1: هذيك نوعا ما بيعطي للمريض راحة نفسية ما هوش مش يشفي
0: هيك البسيكولوج متاحة مقبل
1: هيك هو البسيكولوج سميه بسيكولوج ولا سميه بسيكياتر ولا
0: سيكياتر ولا اللي تحب انت
1: نعم هذاك هو اللي كان ممكن علاش قلت انا نتكلم اللي شق هذا يستعملوها في حاجات خلينا نسميها طريفه جدا يستعملوها انت وقت اللي عندك الخرص والذبغالي مو اذا كان باش ما يتحلش
0: يعملوا له شق
1: يعملوا له شق يسكروا عليه اما مش نعطيك الاطراف من هذا هم يخافوا من العين ياسر يعملوا الكعالة تسمع شو بيها الكعالة
0: منعرفهاش نسمع بيها الكلمة اللي كم منعرفهاش
1: ثم اللي تربي بالكعالة فلانة تربي بالكعالة ولا فلانة تربي باللالة وما إلى ذلك
0: اللالة نسمع بيها
1: الكعالة ما تحدثنا عن اللالة المرة
0: الكعالة شنية يا حاج الكعالة الكعالة شنية الكعالة كعبة شنية كعبة ترى قل لي كعالة هاي قال لك اللي تجي عند العلوش
1: الكعالة هي في اللغة يسموها الدلدل الدلدل
0: ايوه
1: وهي بالفعل كما قال الحج هذا كان ما يتجمع من روث الخروف في بحث في الليه نتاعو الكعال معروف
0: هيك هو صار
1: هذه يعملوا كعاله اصطناعيه على راس الوليد الشعر يشدوه يلمدوه باللشق حتى يولي كاين هيك الدلدل كاين هيك الكعال هذيك هوك هذه باش ينفي عنه العين هذيك وقايه من العين مشيره هو هذا وليد مزهود فيه تو كان مكعل وزيد زياده اخرى انه ما هو قلنا له شق في حد ذاته ما هو يحمي
0: ما لا مكعل هذا يا عم يوسف والله
1: ما عندوش واش كان ضيف هذا هو له شقيق والقيل احنا شنو الموضوع قلنا قبل راهو تقوم به الناس على الفطره هكذا اليوم راهو صار
0: شعوذة ولا تحيل وانتصاب
1: أما تحيل وما شعوذة
0: شيء كبير
1: وقلب المستبلي ضيق ساعات يجيبوهم في الإذاعات ولا في تلافز أنا نتأسف
0: قاعدين نراو فيهم عم يوسف
1: نتأسف قلت ويجيبوا فيها المشعوذين هذوما ويعطيهم في وهرة وكار وثم قلب المستبلي ضيق اللي يشد راهو في سفافة
0: ما هو الإنسان يبقى ديما الإنسان
1: يتعلق بالأمل يتعلق يجد عليه كل شيء فهيك علاش حبيت راهو إذا كان قبل كانوا يعتقدوا في دورة لشاق وفي كتبان الباقية يكتبوا الباقية
0: يكتبوها نعم
1: تعرف ويعتقدوا في عديد الأشياء راهو اليوم راهو ولت مش معتقدات ولا تحيل
0: ياسر هيك التطور متاع العصر عم يوسف هيك التطور
1: من خلال تناولنا الكلمة كلمة اللوشق راه الغاية متاعها مش باش نعرفه باللوشق. اللوشق موجود ومشي لسوق القمور
0: تلقى اللوشق
1: وفيه ريحة طيبة ثم اللي يستعذبها رائحة. وأحيانا بعض ثم عائلات وقت اللي يعملوا السمك باللحاجة باش
0: بدلوا الريحة بتاع الدار
1: تعطي هي شيء من الريحة
0: محلية. عم يوسف خليك السمك مش حتى الحوت
1: بيزلك يا سامح يزلك عندك ميزان في السمك
0: صحيح لا تقطعك يا عم
1: يوسف وتواك راه حذاري من كل من يلعب على الأوتار ويستغل ضعف الناس والمواقف الهشة الناس تبدأ في كربي كذا راه يكبش في كل شيء ويجد عليه كل شيء. وأنا لو كان نقدر نحكي لك على الحوادث اللي سمعتها بفعل مثل هالاستغلال والاستبلاه حاجة يندأ لها الجبين في مجتمع إسلامي مجتمعنا التونسي.
0: الله ينورك يا عم يوسف.
1: ينور جميل
0: واي واي وخييني

0: هاي مرحبا بكم، ان شاء الله نهاركم ورد وفل وياسمين هكا ولا يا عم يوسف؟
1: ان شاء الله للجميع.
0: للجميع. احنا عاد نحكيو في حرف الوالي، بدوش نحكيو على الورد والورده.
1: والله نظلموه اذا ايه؟ ما تكلموش على الورد
0: هكا ولا والورد العربي يا عم يوسف، ما شاء الله عليك الريحه.
1: اه يا سمح ايه؟ هوني نحب معروف ولد الخاص والعام في ذلك شك. احنا تو صفاقة هونية منسوبة للجنوب وربما منسوبة للقحولة أكثر منها للخصوبة. العكس. وأهل صفاقس ناس أصحاب ذوق رفيع وخصوصا مع الورود.
0: نعم.
1: أنا مش نذكر لك شخصية.
0: فما مهرجان الورد راهو كامل، فما مهرجان على الورد.
1: نعم. نعم. كان الشيخ الصادق الفقيه شيخ زيتوني. شيخ زيتوني.
0: اي نعم. نعم.
1: عنده ديوان شعر ديوان الرياض، اسمه ديوان الرياض، تكلمنا عليه ربما في وقت ما. كان مولع بغراسة الورود والتنويع والتشكيل في الورود، وهو شيخ زيتوني وقور، وهو أول من تولى مدرسة الفتاة، مدير مدرسة الفتاة. راهو في الخمسينات، ما نحكي لكش تواك راهو.
0: اي نعم. كان
1: اي نعم، باش تعرف الانفتاح. أهل صفاقس عندهم عشق متزايد بالورود. ونعطيك الهندسة متاع الجنان. لو كنت تدخل الجنان تلقى فيه هندسة عجيبة وغريبة وحكيمة.
0: نعم.
1: المسرب،
0: مسرب المسرب. أي الكرين.
1: الكرين هذا
0: كسر الماء بالماء
1: في الصحراء. أما المسرب في الجنان نلقاو الزنقة، ومن الزنقة نلقاو الفلة، ومن الفلة نلقاو المسرب. المسرب يكون تحت طابية ويمشي طول للبرج. المسرب هذايا على
0: ضفافه
1: من هنا يا سماح بكل ورد عربي.
0: يعني
1: علاش؟
0: علاش؟
1: قلت لك حكمة. لأنه الورد العربي لا يستحق لخدمة لصبيرة لميالي لمحشة، ما يعنيش حتى كليبوس، ما يعنيهش
0: بالحق.
1: نعم. صفاقس يا للا عندنا منطقة عين فلات وهك الطينة وهك الخيط، هذاك هذيك كانت مختصة في ما يعرف بورد ريانة.
0: أيوة.
1: أي نعم.
0: أو كتو مهرجان الورد في ريانة. أي نعم.
1: راو كذلك نفس
0: معناها زعما شتلة جابوها من الغادية،
1: ربما خذوها من هون. حبيت نقول لك أن الورد مدى حضوره في المخيال الشعبي وفي الثقافة الشعبية، أنه الأسقف متاع البيوت كانت كلها ملونة إما بأشكال زهرية.
0: صحيح.
1: أو بأشكال جيومتريك هندسية.
0: هندسية.
1: هندسية.
0: نعم.
1: والأغلبية تكون زهرية. هكا الوحيد اللي زنكادرمون بتاع الباب وكذا تلقى كلهم في الكذالة من حوت الورد.
0: أي نعم.
1: كي تدخل وسط البرج تلقى المحبس بتاع، وتلقى الكسكاس متاع اللي فيه الكبش. وتلقى الحبقة،
0: كبش القرنفل يا جماعة، مش الكبش العلوس.
1: لا لا لا. الكبش هو
0: نقول له كبش القرنفل،
1: والش اسمه والحبق يا سماح.
0: نعم.
1: والنعناع، وعندنا في وسط الجنان عندنا
0: العطرشية.
1: العطرشية تقريبا
0: الفلي
1: ولا يكاد لا يخلو جنان من شو اسمها يا سماح،
0: شو اسمها الورد، نعناع،
1: مش هكا الياسمين.
0: ياسمين.
1: من ياسمين والفله هذا بكله يجي بحذا الدار، مش بعيد على الدار. وشكون اللي كان يجمع هالانواع الورود هذه
0: ويكون
1: تختيرها؟ هي البنت البنيات. علاش يقول لك صورته هكا الزهز هذاك، صورته مصبيعاتها هذيك راهي تلقت. وعندنا عائلات الكلام ياسر،
0: والله ياسر ياسر
1: تكلم ياسر
0: تكلم يا عم يوسف،
1: معادلة صعبة. معادلة صعبة شوية. والكلام ياسر،
0: الله يصدق صح.
1: عندنا عائلات مختصة. لعل أهم هذه العائلات في تقطير الورد. نعم. خبراء. هي عائلة السلامي.
0: أيوة.
1: وعائلة الفخفاخ. وعائلة المزيو، وعائلة حتى نفكر والله المزيو والفخفاخ،
0: تحية لهم العائلة كل اللي يسمعوا فينا، سلموا عليهم بارشا.
1: والسيالة. والسيالة. نعم. هذه عائلات مختصة بتقطير الزهور، خبراء بتقطير الزهور، لأن جنة صفاقس كانت تنتج أنواع، كل أنواع الزهور، رغم أن صفاقس كما نعرفه يقول قرعة العطش، لكن مع ذلك هي منتجة للزيوت للزهور وللورود وللعطور، فضلا عن انتاجها للزيوت وما ادرك.
0: الله ينورك
1: للزيوت.
0: الله ينورك يا عم يوسف، ان شاء الله ايامك وايام المستمعين كلها ورد. بقى معانا ما تغيروش الموجه، اخبار لحديث نرجع بعد معاكم في مسكوفاح.

0: الحادية عشر صباحا.
1: إذاعة صفاقس الأخبار.
2: أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تلتقي اليوم بمقر الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس جلسة عمل للنظر في كيفية التسريع في أشغال

0: تهيئة قسم الاستعجال بالمستشفى الجهوي بالمحرس والعمل على دخول حيز الاستغلال في أقرب الأوقات. أعدت عمادة المهندسين التونسيين خريطة طريق طاقية لتونس بهدف المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي للبلاد وتفادي تكرار الإشكاليات التي شهدتها صيف 2026، وذلك وفق ما أفاد به عميد المهندسين محسن الغرسي. تذكر الإدارة العامة للأداءات والجباية بوزارة المالية أن 30 من سبتمبر الجاري هو آخر أجل للانتفاع بإجراء العفو الجبائي. في العالم، استقبلت مستشفيات وقطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية 4 شهداء و19 جريحا، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان الصهيوني على غزة إلى 74,000 وإلى 175,980 مصابا. استدعت تل أبيب القائمة بأعمال السفارة الإسبانية لجلسة توبيخ بعد تصريحات وزيرة الشباب الإسبانية التي أعلنت فيها أن الرأي العام الإسباني يدعم إقامة دولة فلسطين من النهر إلى البحر. أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 254 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية ومياه البحرين الأسود وأزوف خلال الليل. نهاية الموجز، نلقاكم مجددا في تمام منتصف النهار. دمتم جميعا بخير.
1: إذاعة صفاقس،
2: تسمعونا في المنستير على 100.2.
1: عشرة ديمة.

الله أكبر. انتقلت إلى رحمة الله تعالى المغفور لها لمية بن طاهر أرملة المرحوم عبد الجليل والي والدة حسام زياد زينب. تقبل التعازي اليوم إثر صلاة الظهر بجامع مركز سحنون. تغمدها الله بواسع رحمته ورزقها أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: وفاح
2: نصف وفاح
1: والناس ملاح
2: والناس ملاح مع يوسف وسماح.

0: مرحبا بكم جديد في مسك وفاح. مرحبا بكل مستمعينا المليح، مرحبا بكم. اليوم نذكركم اللي توكي حل الراديو تسمعوا في إذاعة صفاقس وبرنامج مسك وفاح مع يوسف وسماح والحسن مرتقتق، يسرى الغربي، جوهر بوستة، وحيد معكم في الستوندار. وإحنا توصلنا يا عم يوسف الفقرة الكلمة ليكم للمستمعين، أي بعد شوية باش ناخذوا المستمعين الكرام في الكلمة ليكم. ومحلي حرف الواو محلي
1: ثري
0: حاس فما المستمعين، وصلوا لنا المستمعين ب
2: والكلمة ليكم ليكم.
0: شكرا حسن مرتقتق، الله يشدك بالصحة. والكلمة ليكم، الكلمة الأغلى وأحلى مستمعين. يعني يوسف، سؤال المسابقة عاد احنا قلنا
1: سؤال المسابقة
0: عود وي
1: كلمة جق
0: ايه؟
1: على الأقل ايه؟ ثم زوز معاني المعروفة الشائعة
0: ايه؟ ايه؟
1: إذا كانت تقول معنى واحد
0: ايه؟
1: ما نصورش فيها إضافة
0: دك.
1: أما على الأقل في الجواب يكون زوز معاني. ماذا يعني اللجق؟
0: اي سيدي خلنا راوحنا، ماذا يعني اللجق؟ اولى المكالمات. الو عسلامه.
3: الو عسلامه،
0: مرحبا، شكون معانا؟
3: معك محمد دباشي.
0: اهلا وسهلا يا سي محمد، مرحبا بيك.
3: عسلامه،
0: مرحبا،
3: تحياتي ليك وسي يوسف.
0: الله يسلمك، تفضل يا سي محمد.
3: قبل كل شيء يا اختي نحب نذكر سي يوسف ونقول له راهي سبيبه اللي جابها على الحكايه، راهي في سبيبه الغرقه البغله في سبيبه في سبيبه والموجوده.
0: يعني
3: حاجة
0: أي
3: للسمار للسمارة للطلح للدوارة، هذيك راهي وقت سيدي مهذب جاء من المغرب وحب سوله عمل خلال الأرض وحبسها من السمار للسمارة للطلح الدوارة اللي موجودة في المزونة.
1: نعم
0: بي.
3: وثم حاجة أخرى على فيما يخص الورد،
0: أقول
3: لك على عيون الورد كان عليك
0: عليك
3: هو حشيش.
0: أي
3: سيدي كلمة الوجق،
0: أي
3: الوجق سموا بلغة تركية كما يقولوا الحامبة اللي هي شرطة باش حامبة، يعني الحامبة والباش هو الشيف. وكلمة وزق يقولوا فلان جاء وزق كامل، يعني كما نقولوا احنا اليوم وكيل الجمهورية والحرس والكل يتسمى وزق. وثم قطوس آخر أكحل كبير يقول لك جاء وزق زادة، هذوما كلمتين.
1: بارك الله أمن أعطيك على الثمارة والثمارة والطلح والدوار.
0: أي
3: ألو، قل وأنا راني اسمي محمد المندري.
0: أي
1: وأنت تدري
3: محمد أنا ابن من خاض الصفوف بعزمي وقومها بالصيف حتى استقامت وركباه لا تنفك منهما رجلاه إلى يوم الخريه مدى يوم
1: إذا يوم الكريهة الخيل والتي.
3: أينا.
0: يعطيك الصحة يا سي محمد،
1: هو النساش.
0: يعطيك الصحة يا سي محمد، يعطيك الصحة،
1: هو النساش.
0: أيوة أيوة
1: حكينا عليه سي محمد، حبيت
0: شكرا سي محمد إلى اللقاء. نعم،
1: وبالنسبة للأساطير والخرافات الشعبية راهي تاخو من بعضها أحيانا الشيء الواقع شيء ثم تنسب إلى أشياء أخرى.
0: نعم،
1: نتاع المطلح للدوارة ومن السمارة للحمارة والطلح للدوارة. ثم مع سيدي مهذب إلى آخره من تاريخ سيدي مهذب، أدعي أني أعرف شيئا من تاريخ سيدي مهذب واللي منه عائلة بودوارة في صفاقس على كبيرة ياسر.
0: نعم،
1: ولكن تنسب كذلك إلى تأسيس مدينة صفاقس في عهد أحمد أبو إبراهيم أحمد ابن الأغلب. كيفاش أنه وقت اللي كلاك الكف إلى آخره، كما قلنا هي بكل أسطورة، لكن الأسطورة فيها جوانب تاريخية.
0: نعم أكيد أكيد.
1: أنت تأخذ ألف ليلة وليلة،
0: أي
1: ألف ليلة وليلة تلقى فيه من تراث تقريبا كل الأمم.
0: أكيد
1: تلقاها من الهند، تلقاها من الصين، تلقاها من عند العرب إلى آخره.
0: نعم،
1: ومن بعد يقع كله خلط ومزج وتولي قصص عبارة كل واحد يستشهد بها.
0: وهيك هي تلاقح الحضارات. نعم، وتلاقح
1: بالنسبة لبن عرشني الحاجة الأخرى قال على سبيبة وكذا. أيه
0: أيه،
1: كذلك هي تنسب عندها، ممكن عندها مرشعية أخرى في قصة أخرى، ولكن تنسب في تأسيس مدينة صفاقس أحمد بن الأغلب وقت اللي هو جاي من صفاقس وجاته هيك نازلة
0: أنه
1: ما يرجع كما يأكل الكف، غرقت به البغلة في مكان يتسمى غدير البغلة.
0: أي
1: وغرقت به وقتها. قال هيك القوم بعد وقت اللي رجع وطلعها وقفلناها وقال إذا جات جيبها سبيبة وإذا مشيت تقطع السلاسل. وهي نكمل الكلمة هذه وهي اللي استغلها أحمد ملاك وقال قول جميل جدا جدا يقول إذا جات تجيب خيط جداد تلفع على غير رايد وإذا مشات تقطع لمشاد يبقى شقا غير زايد.
0: والله.
1: يعني مبعد أحمد ملاك على أحمد بن الأغلب مبعدهم على بعضهم يعني
0: نعم
1: بيناتهم ألف سنة ولا أكثر. أرى كيفاش هذاك استغله وهذاك استغله إلى آخره. وهذا ممكن ما يعبر عنه أهل الأدب بالتناص.
0: نعم.
1: أي نص يخرج من نص.
0: يعطيك الصحة يا عم يوسف، الله يبارك فيك، شكرا على المعلومات القيمة اللي تقدم لنا فيها عم يوسف.
1: وأنا أحب نشكره سي محمد والله نشكره على اعتنائه.
0: نعم.
1: بارك الله فيك ونحن في انتظار مثل هذه الملاحظات، فشكرا لك يا سي محمد.
0: شكرا يا محمد، الله ينورك. نمشي لمكالمة أخرى. ألو، عسلمة.
4: ألو،
0: مرحبا، شكون معنا؟ نمشي اللي بعدها يا حاج، متسال شيء اللي تسمعنا. ألو، عسلمة، تفضل.
4: عسلمة.
0: مرحبا، الاسم الكريم.
4: دارين كريد من فقس.
0: دارين.
4: أي.
0: مرحبا، إيه دارين، وين موجودة أختي؟ قل لي إيش.
4: في فقس، ديك المهدية.
0: لا لا، معناها المكان اللي أنت فيه ربما. آه. من
4: في الدار.
0: أي نعم، دارين، قل لي.
4: كلمة لوجق هي فرقة عسكرية وجميع من الجند.
0: باي.
1: نحب زوز معاني يا داري.
4: وفيها معنى آخر، المضربة أو الجراية.
0: باي.
4: أما تنتسب للغة تطوي.
0: باي، شكرا يا دارين، يعطيك صحة، إلى لقاء، بسلامة. إلى لقاء، مكالمة أخرى. ألو، عسلامة.
5: ألو،
0: مرحبا، شكون معنا؟
5: محمد محمود.
0: مرحبا يا سي محمد، تفضل.
5: أو بيك
0: يا عيسى.
5: سلم عليكم أنت وعم يوسف.
1: سلم.
0: الله يسلمك
5: وبارك الله فيكم لهذا البرنامج السمح، وفيه برشة تواريخ سمحة
0: يا عيسى.
5: الوجق ما تحدث عليه جماعة من الأول، والوجق هي فرقة خاصة بالمجرمين، مثال ولا واحد يطيح كلب ولا يعمل لك حاجة. حضرتنا أنا حضرت الوجق هذه في عام 62، جانا البير علي وثم واحد طيح جمل وبرك عليه قتله والوجا ولا شيء، الوجق جاي. هاي
0: باي، يعطيك الصحة يا عم محمد.
5: يعيشك، بارك الله فيك.
0: يعيشك، شكرا شكرا. إلى اللقاء، مكالمة أخرى. ألو، عسلمة.
6: ألو،
0: مرحبا، شكون معنا؟
6: معك أمل عبدلي ومسكي بوزي.
0: أمل عبدلي.
6: هاي.
0: مرحبا يا أمل، مرحبا بكل مستمعينا في سيدي بوزيد، مرحبا بيك.
6: عايشك، نحب نسلم عليك اللي في الفل.
0: يعيشك.
6: ونسلم على عم يوسف.
1: شكرا.
0: تسمعوا فينا في سيدي بوزيد أمل، شنو الأجواء عندكم؟ قل لي.
6: أجواء هنا نسمع فيك ديما ونحبكم على الأخر، وأنتم المنسيني عبد الحق.
0: يعطيك الصحة. يعطيك الصحة يا أمل. أي أمل، لا يقول لي الإجابة.
6: الوجق احنا في سيدي السده من الرخامه نتاع الرخامه نتاع الكوجين هذه، كلهم هاي حطوا مثلا في البلد كلهم حطوا الوجق. الوجق هذا كيما هكا.
0: اي
6: الرخامه هي الرخامه نتاع الكوجينه اللي تتبني على اللي تتبني على باش يحطوا فوق منها الحويه هذيك، يحطوا منها الكونطات.
0: باي باي، هذه اجابه، اعطيني اجابه اخرى.
6: سامحني نحب كل حاجة نسيرة.
0: تفضل أيوة بسرعة يا أمل لو تسمحي.
6: نطلبكم طلبت شركة 11 سبتمبر.
0: لا، المعذرة منك يا أمل، هكيك تولي تتبع البرنامج اللي أنت شاركت فيه وتكلم الزملاء اللي هم لهين، مش تقولي على جائزة خاص بمصلحة الجوائز. المكالمة اللي بعدها. ألو، عسلمة. ألو.
7: ألو،
0: مرحبا، شكون معنا؟
7: عسلمة.
0: مرحبا، تفضل، اسم الكريم.
7: مرحبا. اي جمهورية اسمي.
0: مرحبا جمهورية، واللقب؟
7: جمهورية عبيد.
0: جمهورية عبيد، مرحبا.
7: عسلمة يا عم يوسف.
1: اهلا وسهلا جمهورية، ما احلى اسمك.
0: شكون سميك
7: يا يحلي ايامك يا عم يوسف؟
1: شكون سميك هالاسم العزيز هذا؟
7: اسم بابا سميني عيد الجمهورية مولودة نهار 25
0: فما برشا راها مسمين جمهورية.
1: والله أول مرة نسمو الحقيقة.
0: أي فما فما
7: تونس. لا فما
1: تونس ايوه تونس.
0: أي نعم
1: أما محليها محليها اسم
7: يعيشك يحلي أيامكم يعيشك.
0: أي جمهورية الإجابة
7: إجابة فما والله أنا أسمعني راني من لبر باش تلفي جوجل لحتى شيء من اللي قلته على السؤال وانا قلت معناتها فما معناتها هو قال معنى معناتها هو عم
0: زوز معاني عنده زوز
7: معناتها احنا نقوله معناتها كينون مجمارة هكا معناتها حسب اجتهادي راهو مخش قلي
0: نعم
1: موقد يعني
0: باي
7: ايوه صحيتك حاجه هكا نعملوا فيها اللوشق معناتها توجيهتها وان شاء الله ربي احنا لكثريت وانا مثلا لكثريت نعمل اللوشق معناتها في معناتها اللوشق معناتها نقولوا
1: اللوشق تعمل في اللوشق
0: باي
7: لا يا عم يوسف ما فهمتنيش معناتها مفوح الدار في ومسخن الدار في اومين طون
1: اي نعم اي متفق معك لا لا موجود يعطي راهو يعطي جو اخر
7: نقول كينون المعنى نتاعهم كينون هكا معناتها حاجه وقود معناتها كل شيء هكا
0: معنى اخر
1: معنى ثاني
0: معنى الثاني يا جمهورية
7: أي نقول لك كور كينون وإلا مجمارة معناتها
0: شكرا شكرا يا دك ساحة جمهورية إلى لقاء بسلامة مكالمة أخرى ألو عسلامة
8: ألو
0: مرحبا شكون معنا
8: مرحبا بكم سلامة أنا مدام سعاد ترابلسي
0: مرحبا يا سعاد تفضلي
8: يعيشك سلامة عن يوسف
1: مرحبا يا
0: تفضلي سعاد
8: اللوجاق هو عنده هو زوج معاني فهمت
0: تفضلي
8: هذيك اللوجاق اللي معناتها ماما كانت الله يرحمها كانت تعمل ثلاثة حجرات
0: يرحمها
8: وطيب وتعمل الطاجن في كتلات حجرات وتعمل وطيب المبسوط والجريدة
0: به ويعين يعني مبسوط والجريدة به هذا معنى المعنى الثاني يا سعاد المعنى الثاني
8: والمعنى الثاني الموقد
0: الموقد به شكرا يا سعاد يعيشك الى لقاء بسلامه مكالمه اخرى الو عسلامه حاج نمشيو للي بعدها يفضلك اللي حل الراديو سكر الراديو معنا فقط من التليفون باش نرجعوا لك المكالمه اللي بعدها الو عسلامه مرحبا تفضل مرحبا شكون معنا صباح الورد انا حسيت بالمستمعين اليوم كلهم راقدين معناها عندنا 22 دقيقه ناخذوا في المكالمات اي تفضل اي فيقوا شويه معنا تفضل مرحبا الاسم الكريم نسلم عليك الاسم الكريم تفضلي
9: هدى هلال من سيدي بوزيد
0: هدى سامحني اللقب
1: هلال
0: هلال اي هدى الاجابه
9: ولا هي رخامه
0: رخامه هذا المعنى الاول المعنى الثاني
9: والكينون نقول نحطوا فيه البخور
0: رخامه والكينون شكرا الى لقاء مكالمه اخرى الو عسلامه مرحبا حاج نمشيو اللي بعدها ما تسالش
10: عسلامه
0: مرحبا شكون معنا
10: عسلامة سامح عسلامة عم يوسف
1: مرحبا
0: الله يسلمك هذه فاطمة
10: حنان
0: حنان أهلا أهلا أهلا معشوقة الجماهير
10: تبدي لكم وحشة والله
0: حتى احنا توحشنيكم برجة حنان هذو مجموعة الليل يا عم يوسف
1: راهو ثم شهادة لله
0: ايه؟
1: راهو ثم كم هائل من المستمعين اللي
0: نعم.
1: تصلوا
0: ايه؟
1: وفي شوق كبيرة
0: برنامج نزهة العشاق
1: نزهة العشاق
0: شكرا لكم بالفعل
1: سقطتك المعلومه
0: حتى انا كلموني شكرا لكم يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم وشكرا ديما تبقاو اغلى واحلى مستمعين ان شاء الله بيلكسي في برمجه اخرى ان شاء الله اي حنونه يا مرحبا بيك يا حنان وين مشيتي يا حنان ديما راهي تذكر عم يوسف ديما تعمل عميل كيما هكا ما تنساش حنان مازلت معنا اللي بعدها اللي بعدها يا حاج الو عسلامه الو
11: عسلامه
0: مرحبا الاسم الكريم
11: أميرة كمون نقطة دير
0: يا أميرة بدل البقعة اللي انت فيها هاي أميرة كمون هاي قل لي الإجابة أميرة هاي
11: الإجابة هيك الحاجة مانية الشردة ونقلوا عليهم ونقلوا فيهم كل شيء ونطيبوا
0: يا أميرة بدل أميرة بدل البقعة بدل البقعة
1: المعنى الثاني
0: المعنى الثاني يا أميرة
11: المعنى الثاني موقد
0: موقد به شكرا يا أميرة إلى لقاء بسلامة حاج آخر مكالمة باش ناخذها آخر مكالمة ألو عسلامة
12: عسلامة
0: مرحبا شكون معنا
12: نحوي لكم لابي سحر دربال
0: سحر دربال أي سحر راي تفضلي
12: هي رحالة
0: رحالة
12: في ثلاثة ساقين
0: به هذه حاجة الحاجة الثانية
12: منهم حاجة
0: الحاجة الثانية
12: والحاجة الثانية ثلاثة حجرات فوق منهم
13: بق مبسوط واحد فخار طولهم هو شي يعملوا.
0: واضح. شكرا يا سحر، يعطيك صحة، إلى اللقاء. شكرا بالحق، يعني برشا وقت في التليفونات اليوم مع عم يوسف كلهم.
1: ويبدو لي ما أنا كنتصورها إجابة من منتهى السهولة.
0: جاوب عم يوسف، خاطر ما عندنا وقت باش نجاوب.
1: الوجق، وهذا دليل على أن كيفاش اللغة الشعبية قاعدة تندثر شيئا فشيئا. كلمة وجق بالنسبة والجيلي وال ما نصورش زوز يختلفوا فيه، هما كالثلاث حجرات اللي نستعملوهم ونحطوا فوق منهم، سواء نحاسة سواء نحاسة وكسكاس سواء قدر سواء اللي هو أجق، هو موقد على الأرض،
0: موقد هذاك الموقد اللي طيبوا فيه الجريدة قول مبسوط وتغليوا فيه البرغل وكل شيء.
1: نعم، وسخنوا الماء وشعلوا أجق. هذه في اللغة العربية يسميوها الأسافي، يقول لك ثالثة الأسافي.
0: أيوة.
1: هم ثلاث حجرات. أيوة. هم الأسافي
0: به. هما فما برشا والأغلبية قالوا عليها
1: لكن
0: والمعنى الآخر
1: فما شكون قال عليه؟
0: فما شكون قال عليه؟ عم محمد
1: قال عليه. أيوة. هو في بالضبط هو مصطلح إداري عسكري يطلق على المراكز التي يقيم بها فرسان الصبيحية.
0: أيوة.
1: وفرسان الصبيحية هم حراس المخزن، وهذو ما جاءوا في عهد البيات وخصوصا في عهد محمد الصادق بي. وثم اللي يحب دائما وابدا نعطي بعض المراجع والمصادر، ثم الدكتور المرحوم الشيباني بالبلغيث اكتب الجيش التونسي في عهد محمد الصادق بي، وعطاه على الأوجاق هذوما، أوجاق المخازنية، أوجاق كذا، أوجاق كذا إلى آخره، أوجاق الأعراض إلى آخره، وعطاه بمنتهى التفصيل. اللي يحب يرجع لهالكتاب هذا راهو يستفيد منه استفادة كبيرة. هذا هو الزوز معاني.
0: نعم.
1: من عشان تكون مش تعطي أنا
0: لا مش تقعد عنا، تقعد في إذاعة صفاقس الجمعة هي بالجيزة حاد. هذم هم زوز معاني دونك اللي احنا كنا نفاركسوا عليهم. اي نمشيوا لشوية موزيكا ونواصلوا في مسكوفاح.

0: كفاح، وتحياتنا لكم كل مستمعينا الملاح اللي تسمعوا فينا في كامل تراب الجمهورية، وتحية لكل مستمعين إذاعة بانوراما. يا عم يوسف نسلم عليهم يسمعوا فينا عاد في بانوراما.
1: عليهم أحر السلام.
0: نعم أحر السلام لأبناء تونس العزيزة الغالية لوطننا العزيز.
1: والله ولي يعطيك وذنه ويقعد يسمعك.
0: أي نعم
1: والله ما لا تملك إلا أنك تحييه.
0: أكيد يا عم
1: يوسف. نعم وتعبر له على احترامك وعلى تقديرك ليه.
0: نعم أكيد، وبرشا مستمعين يسمعوا فينا في ولاية صفاقس، شكرا لكم يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم، وشكرا على الاستماع.
1: وإحنا خصوصا كان اسمح لي يا سماح
0: ما لعم يوسف
1: إذا كان فعلا يكون عنده هو ثم الفكر النقدي والنقلي.
0: أي
1: إحنا نقول نسميه قياسا على هذا. نعم. نقوله عنده الذائقة النقدية ويكون النقد بناء.
0: أكيد
1: إذا كان عندنا فينا حاجة أهلا وسهلا بكل الملاحظات.
0: والله مرحبا.
1: وكم أسعدني سي محمد الساعة كي تكلم وعمل
0: نعم
1: كم أسعدني.
0: نعم
1: وحبذا أنا واحد من الناس بالفعل نحب خاطرك عبارة الشكر ياسر.
0: نعم نعم
1: عبارة الشكر هذه كان موجودة تعبي من أقفاف.
0: أي
1: أما فايدة شكون يوجهك وشكون يقول لك لو كانت تزيد هنا لو كانت تنقص هنا
0: وهيك هو اللي يسمع بانتباه. يا عم يوسف هكا ولا
1: وهيك اللي هو بالفعل حريص على تطويرك.
0: نعم نعم يعطيك الصحة يا عم
1: يا سماح. وخذ كلام اللي يبكيك وما تخوش كلام اللي يضحكك.
0: خذ
1: قاعدة في الحياة خاطر المجاملات ياسر ما تفيدش.
0: نعم
1: أحيانا أما يلزم ما يكونش من وراه النوايا الخبيثة نوايا التقزيم نوايا التحطيم. هذاك هو ثم على خاطر ثم موجود يا سماح.
0: أي ريت الموضوع كيفاش موضوع يجيب موضوع. أي موضوع كي نقعدوا نحكي ونفوس يعني
1: والله ثم اللي باش يحبطك كلام وين نعرف القصد والغاية. وثم اللي فعلا غايته باش ينبهك.
0: أي ربي كثرهم
1: الناس إلي
0: من أهداني عيوبي والكمال لله والحمد لله.
1: الكمال لله ما في ذلك شك هو البشر اجتهاد.
0: نعم أي نمشيوا لمنقع الجرة
1: نرجعوا له
2: منقع الجرة منقع الجرة
0: ما هذا عم يوسف من قاع الجرة. وكما قلت أنت رجعنا من قاع الجرة خاطر فما برشا كلمات من قاع الجرة ويلزمنا نحكي فيها كيما
1: وأهمها يا سماح.
0: وأهمها
1: قلت الكلمة اللي بالفعل
0: أي
1: لو كانش نعطيها من وقت من نجموش نفيها حقها.
0: نعم
1: هي الولادة.
0: الولادة
1: الولادة وما أدراك من الولادة وما يتفرع عن الولادة من الوالدة والوالد والوالدين والولد وإلى آخره.
0: نعم. نعم.
1: راهي الولادة حاجة أخرى يكفيها شرفا وتعبيرا أن هذه الكلمة الوضع أو الولادة الوضع والولادة ما في ذلك شك أنها حظيت بالذكر في القرآن يا سماح موش حاجة هينة.
0: نعم.
1: حدث ليس بالهين.
0: أي.
1: أنه نلقاه يخص المولى سبحانه وتعالى بالتنبيه في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حسنا بالأسمع
0: نعم
1: وحشاك أسمع هكا كلام برا هذا
0: نعم
1: هذا من لغو كيف اللي يقول فهمت الحاصل معناها هذا من لغو الكلام كي يقول لك بالله اسمع ولا حاجة من لغو الكلام
0: نعم.
1: كما اللي يقول من فهمت الحاصل معناها دي ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها. الكره مش يعني ما هيش حابة المشقة والعناء اللي نرعش هكا شوية نتأثر المشقة والعناء.
0: نعم
1: حقيقة الكلمة هذه باللي تعطيها باللي مش تتكلم فيها ما تنجمش فيها حقها. المجتمع التقليدي كم كان وفي رغم كان ظالم المرأة ثم
0: خاصة في وقت من الأوقات ربما فترة من العصر
1: عقليات
0: نعم.
1: أما مش الناس الكل هكاكا أن نعرف شكون في وقت قبلنا بالستينات أول الستينات المرأة تولد هو يبكي ورغم الرجال اللي هكا شداغم ياسر
0: معناها العقلية هذه راهو يا عم يوسف متاع بالنسبة للمرأة والمكان متاحة وضعيتها راهي موجودة معناها من قبل وملتوى فما هكا وفما هكا فما لسان نعم فما لسان المرأة وسيظل صحيح
1: ثم شكون كلامي يا سماح ثم شكون لم يعبر على حبش نقول لك كلمتني ولا
0: كلمت في المطلق.
1: لا أي. لا نقصد
0: أي؟
1: نقصد
0: بي.
1: حتى لا يكون
0: مخصص.
1: والله استعجبت قلت أنا ما زلت ناسب هالعقلية هذه.
0: شنو قال عم يوسف؟
1: مش بيتقالش بيتقالش ماذا يقاس الطرف الثاني.
0: نعم
1: باش ما بينش
0: واضح
1: نقولش للمرأة ولا الرجل ماذا يقاس الطرف الثاني الشريك
0: أي
1: من التسلط ومن التجبر ومن الظلم. حقيقة نقول مازال هالشيء هذا موجود
0: مازال
1: في عصرنا هذا في إنسان القرن 21.
0: أين نرجع للبلاد؟
1: والله سمح والله في ساعة حملت
0: الله يشدك بالصحة كما من حسن أخلاقك ومن طيبة قلبك يا عم يوسف.
1: قبل ثم مثل يقول لك لا تطرد الولادة
0: إيه؟
1: ولا تمشي من غير منادى.
0: أيوة.
1: الحدث الوحيدة
0: إيه؟
1: اللي الناس تفزعله ثم الموت وثم الولادة
0: أيه؟
1: الجيران يفزعوله من غير استدعاء
0: أيه؟ والمصطلح يفزعوا بالحق
1: يفزع, يفزع
0: معناها
1: تطرد أيه؟ الولادة
0: أيه؟
1: حتى بينك وبينها خصومة.
0: نعم نعم
1: اللحظة هذيك
0: أيه صحيح
1: ثم خطر قاعد داهم
0: أيه أيه؟
1: ما ثماش ميزمكش تصدها وترجع مترجع حد
0: فمشي التصالح. فمشي يكون قاعد يسمع فينا هو مش يولد يخاف ما تخافوا
1: لا لا لا نقصدك على المجتمع
0: قيمة قيمة
1: أيوة.
0: أيوة.
1: يعني اللحظة هذه أيوة. لحظة أخرى نعم. لحظة عندها
0: ولادة حياة يا عم يوسف ولادة حياة كاملة
1: نعم. عديد الأمثال أيوة. تعبر على أيوة. مدى حساسية هذه اللحظات
0: أيوة.
1: مثلا يقول لك فلان يديه ترعش كما يديه
0: القبلة
1: هكي ويديه ولا ترعش كما يديه القبلة قيد لي هذا كلام هذا هو كلام في منتهى الدقة وفي منتهى البلاغة يديه ترعش ولا يديها ترعش
0: يديه القابلة
1: يعني على ما جسامة المسؤولية التي تتحملها
0: نعم
1: القابلة في هيك اللحظة هذيك لأني حياة زوز أرواح بين يديها من حقها وحق لها أن ترتعش يديها
0: نعم.
1: وإن كانت الحمد لله حاجة أخرى نحكي له إحنا على المجتمع التقليدي
0: نعم.
1: عندنا مثل آخر باش يحكي لك على أهمية هذا الحدث مش نرجع الولادة فيسا فيسا
0: أيوة.
1: هو يقول لك العيد والنفاس وقلت قديش من مرة يتباع
0: ايه؟
1: فيهم الفاس
0: ايه؟
1: يا يا للا وقت اللي مرتك ولدت
0: ايه؟
1: ما تقولش ما عنديش وما ما عندي ما عندكش بيع الفاس
0: بيع وصرف
1: بيع هدومك
0: بيع
1: حتى
0: ايه؟
1: اللي هو
0: والله.
1: وشري الحم وفرح
0: وفرح والله, والله يا عيني
1: رأي زادك زادك زادك مولود
0: نعم.
1: ومرتك قامت
0: تسلم الحمد لله اي نعم
1: هو شيء
0: هو
1: ملا
0: ايوه

0: الله ينورك يا حاج سمير طقطق، شكرا ليك على هالخرج المزيان والاخراج المزيان.
1: والله سمير يعطي الصحه
0: وان شاء الله ربي يخلص وحل كل امراه هي قابله على ولاده، وان شاء الله يتربى في عزكم المولود الجديد، وان شاء الله بالذريه الصالحه.
1: امين يا رب العالمين.
0: امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين.
1: نرجو يا بسمير
0: الولاده
1: هذه كلمه الولاده واهميه الولاده كما قلت لك قبل قبل نحكيوش متوك توك تقيم الواحد نتاعها وتمشي
0: اي ساعات حتى بالذات ولا اللي هو
1: لا ما عادش موش هذاك هو ما عادش حتى ما خطره ما قبل حاجه اخرى
0: اكيد
1: يقوم عليها اللجاع هي المراه في حد ذاتها
0: اللجاع والولاد
1: يقوم عليها اللجاع ما تستعجلش اول ما تعمل شويه باش تشوف هل ندرى هو هواء ولا شويه كمون شويه بسباس شويه كذا كانوا هواء تمشي على روحه وكان عاد شد هاللوجاع هيك حاجه أيوة واللوجاع انا والله لازم نمشي نتقل عاد
0: ولي اي عمي اي غني لي غني
1: شي خلوط
0: اي غني
1: واللوجاع نوعين وجاع الطفله مش وجاع الطفل
0: يا عيني يا عيني يا رسول الله
1: وجاع الطفله بالدهشه
0: بالله
1: نسالك ولا تسالني
0: انت بنعرف عليكم هنا انت يا حاج وخوني قال لك وجع الطفله بالدهشه اسمعني
1: قولوا بالدهشه معناتها لا يجيها الوجعه وتقعد مشوار باش تعود
0: وجع الوليد حر
1: حر
0: حر حر يقولوا وجع حر هي
1: نتواصلوا
0: نتواصلوا
1: يا سيدي وتلمت القريبات السلايف ومقبل نسكن بحذا بعضها اللخت والقريب
0: ملا جو ملا جو يا عمي بي رجعتنا لأجواء أخرى
1: ايه يلزم يلزم هكا سي الراجل سي السيد يمشي في ساعة يجيب الهمها
0: أيوة.
1: اه هذاك الاجراء الاول هو تجيب الام لانه هذاك فيه دفع معنوي قوي
0: نعم
1: يا بنتي خذوا المساله ما هيش فولكلور برا عندها
0: دواعيها وعندها دواعيها بالحق نعم.
1: ويجي عاد كرسي الولاده كرسي عرفت كيف
0: نقول كرسي الولاده هذا راهو نحكيو على العصر القبلي جماعه ايوه
1: وتجي ثم اللي تجيب معها الخلاصه خلاص شنو هي هذه كاين نصف كوره من نحاس ومكتوب عليها ايات قرانيه وتعاويذ
0: أيوة أيوة
1: كله يعطي دفع معنوي الى اخره وثم اللي عنده يجيبوا سيف سيدي عبد القادر الى اخره نرجع احنا تواكم هذا كله ربما ما يعنيش بالتفاصيل اما اللي يعنيني هو الاغاني التي تقال
0: اهزيز
1: الاهزيز
0: نعم
1: اغاني نعم هي اولا يحاولوا كيفاش يمدوها بطاقه معنويه يشجعوها للحاضرين
0: يشجعوها يقول يا عمي
1: مثلا يعطيها ربي خلص وحلها يبيتها مع صغيرها هذا تقريبا تسمع كل واحدة شو تقوله الشمس باسك والقمر على راسك
0: يا عيني يا عيني
1: سيدنا محمد يدبر في خلاصك أهبط يا مولود هذا شهرك الموعود بإذن الله وبإذن سيدنا رسول الله يا معين عينها عينها على صغيرها يرعى شركتها تفرح بمهمتها القاعة ناديت بالصغير يا محمد يا جبريل أنا ندخل في الجو الرسمي
0: يدخل عم يوسف
1: يا جبريل دزوا بجناحك اليمين زعما ليه بجناحه اليمين مش بجناحه
0: اليسار
1: ومن بعد هذه كله يدخل في باب الشحن المعنوي
0: نعم
1: باش يعطيها طاقه معنويه لانه هذا
0: والله محليها عاديت ومحليها نعم معتقدات ومحليها حاجه بسيطه نتاع وقتها نتاع وقتها نعم
1: تو ماشي الام الوضع
0: نعم
1: يعبر المجتمع على ما تقاسيه المولى سبحانه وتعالى قال ووصينا الانسان بوالديه حسنا حملته امه كرها ووضعته كرها بمشقه بتعب بالام ها المجتمع شي يقول
0: شي يقول
1: يعني قامت تطلق يوم الخميس عشية سبلت شعرها الأسود وعملت يدها في الحيط والسر من عينيها حين قالت النار النار تعبر المرأة على لكن شوف كيف يقول سبلت شعرها الأسود يعبر على أنه طفلة صغيرة مازال ما عندهاش تجارب قوية
0: أكيد أكيد اسمح لهم صور شعرية
1: ما هيش هكاك مسقطة اسقاطا لا وصف دقيق يا حين قامت تطلق وعملي يدها في الطاقة والسر من عينيها حين قالت الحراقة هي توقع توصف الآلام بتاع الوضع ما هي حاجة سهلة مكابدات بالله يسعى على أماتكم
0: أي عم يوسف أي نعم أي عم يوسف
1: يا حين قامت تطلق شدت يدها في البلار ليك الحمد يا مولانا اللي خلصت مولات الدار
0: الحمد لله يا خلصوا حالكم في الكل اللي تسمعوا فينا
1: يا حين قامت تطلق وعملت يدها في الخزانة ليك الحمد يا مولانا اللي خلصت الحنانة
0: حنانة الحمد لله
1: خلص فرحة
0: خلص فرحة
1: وتوكا بعد ما خلصت وكل شيء نوع من المرأة هذه كان ماشي تعبر على فرحتها وتستحضر بعض المشاكل اللي ربما عندها مع بعض الجارات ولا مع بعض الأقارب إلى آخره، وتحمد في ربي
0: الحمد لله على خلاص له حل.
1: لا راوني ممدودة وسب له علي الأزرق، هيك الحمد يا مولانا على خلاصي ونصدق. يا قابلة يا ستي بالمشط نمشط راسي، لا راوني ممدودة ولا نعش بحذا راسي،
0: فرحانة
1: لي يا قابلة يا ستي يا شد عصب جوفي، لروني ممدودة وسبلوا علي الكوفي، ليك الحمد يا مولانا على خلاصي وقوفي.
0: الحمد لله
1: أي توعد خلصت والحمد لله.
0: الحمد لله
1: وك ما هي في الغصرة كانت توعد ويلا ويا سيدي فلان ويا سيدي فلان وإلى آخره، توجا وقت الخلاص وقت الوفاء بالنذر. نتكلم على الوعدة يا سلام
0: مرة أخرى إن شاء الله، إن شاء الله كان يبقى الوقت عن يوسف الوعدة
1: نقول وخلصت يا ربي هالمرة ونصدق على روحي صرة وندي لوعايد للصمرة الصمرة تجي في المدينة العتيقة وخلصت يا ربي ونقوم ونصدق على روحي ونصوم وندي لوعايد للبهلول وخلصت يا ربي ونقوم ونصدق على روحي ونصوم وندي لوعايد لسيدي منصور وخلصت وخلصني العالي ودعاك يا عدو مجاني ندي لوعايد للجيلاني قدر الجيلاني ديما لوك عاد فرحنا اطمنا المرأة ولدت والحمد لله
0: قامت لبس
1: لو نرى عاد بنية ولا وليد
0: هاي عم
1: يختلف في الوضع من حين نزل للحفرة مغرب وذيق عشية شوف حتى الوقت من هو مؤثر للغاية
0: ملا صورة ولا ملا صورة
1: من حين نزل للحفرة مغرب وذيق عشية كانت القرابة في الدار وتباشرت الأهلية مالك الحمد يا مولانا
0: وليد
1: مش بنيه
0: يا والله حويل الله يعاود
1: مشي تسكت هي البنيه البنيه هونيه مشي تسأل لنفسها والا ام البنيه ما يقولوا وليد مش بنيه اش بها البنيه
0: والله
1: وقتها يقع نوع من رد الاعتبار لاجابه البنيه تقول من حين قالوا طفله نزلت على دارنا الدهشة طاحت العوارض والسمشة
0: كراتيب.
1: وحلف بوها ما يتعشى
0: يجعلوا لبيش تعشى
1: يجعلوا لبيش تعشى
0: والله
1: من حين قالوا طفلة نسينا روحنا رحنا في النهاية من حين قالوا طفلة بوها تخل بالموسى تحته
0: يا لطيف
1: يا بوها ما تذبحها ربي جابها يرفعها ويصبروا في بوها لأنه بوها وأنا حضرت على مواقف متاع بجهل حقيقة متاع مجهلية
0: كما هكا عم يوسف
1: أنا والله حضرتها عشتها يخرج على سيمته
0: رسول الله
1: يخرج على سيمته
0: حيت جيتوا بنية
1: خاطر جيتوا بنية يا بنتي هذاك هو وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم هي تراكمات تعود إلى الجاهلية
0: أكيد عم يوسف
1: الحمد لله أنت فيه هذا كله وأنا أتكلم بشيء من الحماس مش نزيد شوية ما لشقنا
0: ومحلك ليبك يا عم يوسف
1: أيوه وتوا مشي أنا طفلة هي مش جو البنية كان طفلة وخلقني ربي يخلي من يغضب مو بو غضب يمشي للصوة يتكب ويرجع زيه زي الكلب والله العظيم جبت روحي أنا بروحي ومن بعد عادة والأم مش تبدأ تتفاخر باللي هي عندها بنتها ومشي تولي تحاول كيفاش تغيظ سلفتها الإجابة الولد
0: الوليد
1: أم الصبي يا لهلوبة يا وجه القرعة المنقوبة هي تربي فرخ السو وانا الربي المحجوبة
0: يا عيني
1: أم الصبي شوك القاروس ولد عسل وهي حاروس بلا قربوها للديموس
0: قلناها
1: وأم الصبي شوك الشلباء ولدها عسل وهي حلبة بلا قربوها للعتبة وإلى آخر
0: نعم
1: حقيقة أهزوجة
0: من الأولادة والله خرفة كاملة يعني نعم
1: وإحنا من خلالها مش حبينا باش أولا أنا أعتبرها كوثائق تبقى
0: نعم أكيد أكيد, أكيد أكيد أكيد
1: ثم لنبين مدى قداسة الأم
0: نعم
1: وحقه
0: الوالدة الوالدة يا عم يوسف وإحنا في حرف الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: على الصلاة والسلام
1: جنته تحت أقدام الأمهات
0: نعم
1: يلي تهين زوجتك هذيك راهي أم لرجال
0: أكيد أكيد
1: هذيك راهي أم لرجال
0: نعم
1: بالله يستحفظ على نساكم وعلى أمهاتكم
0: الله ينورك يا عم يوسف يعطيك الصحة

0: فاي فما كلمة باش نحكيو عليها في دقيقتين بحرف الوا كالعادة ومش نختمو في بغنية بحرف الوا بحتى نقولوا عليها. قول عم يوسف.
1: وهي وردت المشي نتكلموا عليها وردت تواكا في
0: الزوجة عليها.
1: اللي قالت
0: تعمل وعدة كي تقوم لباس
1: ندي وعدة للسمرة وندي وعدة للبهلول وندي وعدة لسيدي منصور.
0: أغنية معناها محلية صفاقسية
1: هذه
0: الغنية
1: محلية
0: خاطر كما قلت انت السمرة وسيدي منصور وسيدي جيلاني
1: الجو نتاع الصفاقس.
0: ايوه
1: تراث الصفاقس نعم. اما محل تم حاجات نشتركوا فيها
0: اكيد اكيد اكيد اكيد
1: تستدعي خوف تستدعي
0: وتستدعي كل معنى هذا الجو كامل. الوعدة كيفاش عم يوسف؟
1: الوعدة هي النذر يقابلها النذر.
0: ما هيش هي بيدها الوليمة.
1: لا مش الوليمة.
0: مش كما هي بيدها
1: حاجة أخرى. أي
0: الوليمة أي احنا ديما نتكلموا على حرف الوا هذيك اللي في دقيقة احنا
1: في العرس تعمل وليمة في مناسبة يقول لك في العرس مثلا أولم ولو بيشات
0: اي
1: اولم ولو بيشات احنا توا كنعملوا البرانش ونعملوا
0: برانش لا والوعده
1: ما نعرفش كي يمشي مع بعض ولا ما يمشيش
0: تيجي وليمه تبع الوليمه يا عم يوسف
1: برد ايوه اما الوليمه يلزم الحم
0: ايوه
1: آه. في البرانش تعملوا الحم
0: يعملوا ولا يعملوا السلي
1: سلية
0: باهي الوعدة
1: نرجو الوعدة كيما قلت لك هي الوعدة راهي ما تغيرش القضاء والقدر ما يتغير بالكل
0: اي

0: مزيان ماهوش واجب عليك. ريت كيفاش
1: هذه هي الوعده.
0: الوعده لا، الوعده تقول اذا تحقق لها الامر هذا وان كان هو راه منافي للشريعه، على خاطر المولى سبحانه وتعالى المقادير بيد الله، وخصوصا يوعد سيدي فلان وسيدي
1: بسم الله عليك
0: سيدي فلان وسيدي فلتان ما عنده حتى دخل في المقادير.
1: اكيد
0: اذا كان عنده حاجه هي ربما تفتح هيك باب الامل حين ينسد الامل. نعم. هي الوعده تقريبا، وحبذا لو الواحد نبعد عليها الامور هذه.
1: يعطيك الصحة يا عم يوسف، شكرا لك، الله ينورك، وشكرا على المعلومات القيمة اللي ديما تقدمها لنا. احنا هكا وصلنا لنهاية البرنامج. احنا كما قلنا عم يوسف باش نختموا بغنية بحرف الواء، وما هيش تونسية، هي من مصر، ونحبوها، احنا حبيناها في الوقت هذا بالذات. كيف كيف احنا هذا الدفع معناها انكوت بوس لكل التلامذة اللي يسمعوا فينا ولكل العائلات اللي يسمعوا فينا. وحياة قلبي وافراح، وان شاء الله الافراح في دياركم الكل. شكرا شكرا لكم، يعطيكم الصحة. تحية وحيد، يسرى، جوهر، الحاج سمير طقطق، بقاو معانا ما تغيروش الموجة. بعد شوية زوايا الاحداث مع فيصل، وانا عم يوسف وسماح نقول لكم بالسلامة وفي الامان.
0: الى اللقاء.
1: الى اللقاء.

أهلا بكم. يتواصل بمركز الصحة الأساسية بنقطة التابعة لمعتمدية المحرس إجراء الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء فريضة الحج لموسم 2027 من ولاية الإقليم الرابع، وخصصت الفحوصات اليوم لحجيج معتمديتي جبنيانة والعامرة حسب تصريح الطبيب المكلف بالملف الجهوي للحجيج الدكتور

0: رياض المسعودي الذي أكد على ضرورة التزام الحجيج بالمواعيد المحددة لإجراء الفحوصات. في خطوة إضافية نحو تحسين الخدمات الصحية ومزيد تقريبها من المواطنين، من المنتظر أن يتم تدعيم المستشفيين الجهويين بجبنيان والمحرس بآلتي سكانر، حسب تأكيد المدير الجهوي للصحة بساقس حاتم الشريف للأخبار على هامش جلسة عمل انعقدت اليوم للنظر في الإجراءات الترتيبية لتركيزها. صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال اجتماعه المنعقد اليوم على النتائج الرسمية لعملية التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزة من ولاية توزر التي انتظمت أمس، وقد أسفرت النتائج عن حصول الإجابة بنعم على سحب الوكالة على نسبة 52.43% من الأصوات المصرح بها مقابل 47.57% من الأصوات بالنسبة للإجابة بلا، وذلك في أول عملية تصويت من هذا النوع تنتهي بسحب الوكالة من نائب محلي منتخب. تنطلق بداية من غرة أكتوبر القادم المنصات الرقمية التي خصصتها البنوك المعنية لتلقي مطالب الراغبين في الانتفاع بالقروض والتمويلات الصغرى على الشرف دون فوائد. في العالم، نفت إيران اليوم وجود محادثات جديدة مقررة مع الولايات المتحدة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع استئناف المفاوضات بين الجانبين خلال الأسبوع المقبل. استدعى الكيان المحتل القائمة بأعمال السفارة الإسبانية لجلسة توبيخ بعد تصريحات وزيرة الشباب الإسبانية التي أعلنت فيها أن الرأي العام الإسباني يدعم إقامة دولة فلسطين من النهر إلى البحر. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة، عشرة ديمة. غلطة مع غفلة العينين تفرعس عائلة وتبكي لسنين. الإدمان يبدأ بلحظة إغواء، ما تغلطش وتبقى تعيش في العتمة. نشوة مؤقتة في ساعة زول، والمتاعب والأخطار تبقى تلاحق فيك على طول.
3: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
4: عشرتنا ما تفش،
1: وحكاياتنا ما تتنسيش
4: على خطر

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، التحية والتقدير لكافة السادة المستمعين. يتجدد اللقاء في هذا الموعد الإذاعي لطرح أهم الأحداث ونقاش في ملفات وطنية. في حصتنا اليوم سلط الأضواء على الفوسفات قفصة والاهتمام الأمريكي بفوسفات قفصة، وكذلك أيضا مش توقفوا عند بعض ربما الخارطة التونسية في الفوسفات، لأنه الفكرة فوسفات قفصة، لكن يبدو أن فما اكتشافات أخرى وفما أماكن أخرى فيها كميات لا بأس بها. والحقيقة تنشوفوا مع الأرقام والله تفاجأت، معناها كميات تنجم تغير برشا أشياء لو يقع أعطائها الأهمية والتوقيت اللازم، معناها تكون فما سرعة في التنفيذ. ضيفي باش يكون سي حسين الرحيلي المختص في التنمية، ولد المتلوي، معناها
1: ولد رديف.
0: مرحبا بك سي حسين، أهلا وسهلا، شكرا على حضورك.
1: تحية ليك الأخ فيصل، وتحية إلى كل المستمعات ومستمعي الإذاعة الجهوية في صفاقس، ومبروك عليكم
0: الحلة الجديدة
1: للاستوديو.
0: شكرا، إن شاء الله الحلة هذه تكون دافع لتجويد العمل الإذاعي وفرصة أيضا لنقل المشاغل الجهة ومشاغل المواطنين ومشاغل تونس ككل، وإن شاء الله توصل الصورة لأهل الاختصاص للاستماع وللتغيير والاتخاذ الإجراءات اللازم اتخاذها لتغيير وتحسين إيقاع حياة المواطنين. فاصل موسيقي ومن بعد ننطلق مع سي حسين الرحيلي في ماضي ساعة ونص باش نرجعوا بالتحليل والنقاش إلى ملتقى الحقيقة مهم يوم أمس في تونس حول الطاقة، ونرجعوا بأهم التوصيات لأنه لازم نحكي يوميا على الطاقة من هنا إلى الصيف القادم باش يقع اتخاذ الإجراءات اللازمة. ملتقى سنوي للمنظمة التونسية للطاقة النظيفة في ماضي ساعة ونص. فاصل موسيقي وننطلق في الحوار.

0: أهلا وسهلا مرحبا بكم. سنحكيوا على واقع الفوسفات في تونس والاهتمام الأمريكي بالموضوع. عندنا ثلاث دقائق قبل أذان سي حسين. الفوسفات يعني نحكيوا عليه كان وقت الغسرة وقت الأزمات. اليوم ما فماش في الأريحية معناها من الظروف, ما ناس تخطط وتغير وكذا, ما بقينا حيث انطلقنا.
1: الفوسفات قطاع مريض, قطاع استراتيجي مريض, والفوسفات كان أحد أهم رافعات الاقتصاد الوطني في البلاد, ومش اليوم, عنده 140 عام موجود الفوسفات واستغلاله, وتقريبا تونس راكم التجارب كبيرة ياسر في كل أنواع الاستغلال في المورد هذا, من الاستغلال معناه تحت الأرض, الاستغلال السطحي للمعالجة, للتثرية, للتحويل, معناه دولة وصلنا نحوله أكثر من 80% من فوسفاتنا التجاري محليا, معناه نعطوه في القيمة المضافة الكبيرة, وتقريبا مجمع الكيمياء وحوض وشركة فوسفات قفصة معناه وصلوا يعملوا في رقم معاملات يتجاوز 5 مليار دينار سنويا. نرجع ل 2008 و2009 و2010, والمجمع الكيماوي في الوقت ذاك كان يخدم بما يسمى بليفان فيرمي, معناها ياخذ مرشيات على 3 و4 سنين, لانه ثم نوع من الديمومه في الانتاج,
0: استمرار واستقرار
1: واضح. اليوم من 2011 و12 اتصور انه أنا نتصور أنه الدكلان تاع شركة فوسفات قفصة قطاع الفوسفات منذ أحداث الحوض المنجمي 2008 والقرارات نتاع شراء السلم الاجتماعي بدون ما تلقى حلول حقيقية على حساب قطاع اللي هو قطاع الفوسفات, نحن نجنو توا في كيف أني إجراءات الشعبوية وإجراءات غير مدروسة أنهكت شركات محورية وعملاقة اللي هم شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي اللي يلقوا رواحهم, كانوا يخدموا في 8000 خدام ينتجوا في ما قيمته 5 مليار دينار, يلقوا رواحهم اليوم تقريبا ضعف الأعوان المباشرين اللي ينتجوا, هم أعوان البستنا والبيئة,
0: كارثة أخرى,
1: ولا ينتجون ولا يساهمون في الإنتاج ويتمنى التعاون بأجور. وهنا أن الدولة, غياب الدولة علقت مشاكلها على شركة, اليوم نلقوا وضع المجمع الكيميائي وضع كبير
0: لدرجة أنه غير قادرين لسداد الأجور.
1: عندما توصل شركة كشركة فوسفات قفصة أن تعجز عن دفع أجور أعوانها, تفهم في أي وضعية الفوسفات اليوم في تونس.
0: نرفع الأذان, أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس, ولا نعود.
2: نرفع لحضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها, الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
3: الله أكبر, الله أكبر, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمدا رسول الله, أشهد أن محمدا رسول الله,

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، تقبل الله صلاة الجميع. ضيفنا السيد حسين الرحيلي الخبير المختص في التنمية والفوسفات بحكم اهتماماته بحكم انتمائه للجهة والدرديف. سي حسين، اليوم قطاع من ناحية من حيث المدخرات من حيث الاحتياط رقم كبير، ولكن من حيث الواقع وصلنا إلى حد العجز على تأمين الأجور.
3: هو كما ذكرت أنا قبل رفع الأذان أن القطاع هذا مريض لغياب الرؤية الاستراتيجية، لأنه الموارد هذه يلزمها رؤية استراتيجية، وتخدمش على عام وعلى عامين، تخدم على 5 و10 و15 عام. كذلك غياب الإرادة السياسية في إصلاح القطاع، لأن دولة كما تونس كنعطيك أنا لابرتاغاني اللي خسرناه إحنا في 15 عام في الفوسفات، أتصور أنه خسرنا ما يعادل سنويا 5 مليون طن من الرصد التجاري، وقيمتهم المضافة على مستوى التحويل. معنى ذلك أنه اليوم أتصور أنه عنا خسارة ب3 مليار دينار سنويا، مدخيل سنويا كنحسبوهم نلقوهم أكثر من 45 مليار دينار خسرناها في قطاع الفوسفات. هذايا مع العلم أنه
2: أكثر من شطر ميزانية.
3: نعم، أكثر من شطر ميزانية خسرناها،
2: أكثر من القرض اللي صار عليه مشكل في صندوق النقد الدولي.
3: وهذاك علاش اليوم أنا نقول وكتبت قلت معناها القطاع الفوسفات في تونس هو قطاع الفرص المهدورة. لماذا؟ لأنه مرت أسعار الفوسفات من 22 لليوم ارتفعت ارتفاع جنون.
2: نعم.
3: إذن خسرنا احنا، وطبعا ارتفاع اسعار الأسمدة الفوسفاتية في كل المجالات. إذن احنا قاعدين، ولكن قاعدين نتراجع، بنانا التحتية تقادمت، التجهيزات تقعد بالعامين ثلاثة ما تخدمش، هذه تجهيزات دي جايز مك تعوضها. اليوم عنا لافرين تاع رديف، لأول مرة لافرين رديف تقعد 11 عام ما تخرجش كيلو فوسفات. اللافرية هذه حتى ترفع الاعتصام غير قادرة باش تنتج، لأنه كل تجهيزاتها، كل الأسلاك الكهربائية، المنظومة انتهى الكل تتعاود. معنى كانك باش تعاود لافري جديدة راي على الأقل 700-800 مليون دينار لافري، يعني استثمار على المدى المتوسط والبعيد. إذا نشوفوا أنه القطاع معناها هل الغياب وعدم القدرة، أنه أنا تصورت ومرة قلت نورمالمون قطاع الفوسفات حكومة كاملة
2: تشتغل روحة،
3: لا تقعد شهر في الحوض المنجمي تحل كل الإشكاليات الموجودة والعالقة في الحوض المنجمي من مياه، مشاكل بطالة، مشاكل استثمارات، مشاكل تقنية داخل
2: مشاكل نقل. مشاكل
3: اليوم عنا مشاكل أخرى بعد لصلحنا الخط 13، بعد 13 عام من إصلاحه تم تشغيله،
2: يعني 13 عام انتظار وبعد وقع
3: جوان 25 بدينا نستعمله فيه، 13 سبتمبر تعاود تكسر بعدها الأمطار الأخيرة. لي سؤال، ماذا صلحنا؟ كيفاش صلحنا الخط هذا؟
2: كيفاش خذا الموافقة؟
3: نعم، إذن اليوم مشكلة كبيرة كما نشوفوا ناس تعيط في الأنفاق اللي أخذها الماء وراي. على فكرة خل الأمطار هذه اللي سبت قديش؟
2: 40-30
3: في 30 متر. اليوم بلاد كاملة من أقصى الشمال لأقصى الجنوب تتدمر وتغرق من خلال أمطار نتاع غسالة نوادر. معناها هذاك علاش قلنا اليوم الفوسفات، وراو الفوسفات قطاع في العالم على الأقل نعطي تصورات، راو قطاع مرتبط برشا أسعار الفوسفات بأسعار النفط. هذا الارتباط يعني أنه معناها مادة محورية في الاقتصاد العالمي.
2: يعني عجزك الطاقي عندك البديل منه مباشرة موجود في التراب.
3: التراب. وكذلك اليوم تم زوز دول قاعدين يخرجوا من السوق العالمية لنفاذ مدخراتهم. هم زوز كبار، روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. باش نجيك هنا
2: لنفس
3: سؤالك، لماذا اليوم الأمريكان خصصوا منحة للاهتمام؟
2: هي السفارة الأمريكية بتونس أعلنت على مبادرة موجهة لقطاع الفوسفات تحت عنوان تأمين سلاسل الإمداد العالمي، وتهدف إلى تأمين سلاسل الإمداد الحيوية بالمعادن الحيوية. واحد من بين المعادن الفوسفات، والفوسفات مش في حد ذاته كفوسفات، وإنما هو بيدو كمادة أولية لسلسلة من المواد الأخرى.
3: وعطت منحة ب 2.5 مليون دولار،
2: 2.5 مليار
3: مليون دولار،
2: مليون دولار
3: لمساعدة الشركات الأمريكية
2: لتشجيعهم للاستثمار في تونس.
3: علاش؟ أبارتير من 2030-2035 الأمريكان باش يخرجوا تدريجيا من السوق العالمية للفوسفات، وبالتالي الناس هذه تخطط على 10-15 عام. الشركات هذه يلزمها ديما يمشوا يقولها مجالات استثمار، أولا باش يأمنوا للسوق الأمريكية المواد هذه المهمة، مواد
2: حيوية معادن،
3: وكذلك بالشركة هذه تقعد ديما عندها القيمة المضافة لتعطيها الاقتصاد الأمريكي. اليوم احنا دولة رغم أنه عنا 130 عام في الفوسفات، لكن ما زلنا دولة فيارج، ما زلنا دولة عنا بارشة مدخرات في المكنسي، في القصرين، في شراورتيل، ومازال في الحوض المنجم، ومازال الفوسفات في منطقة نفطة توزر.
2: ثم أيضا الأمريكان يشوف حتى الموقع متاعك مهم جدا.
3: سي نورمال، موقع
2: اليوم معركة، معركة معابر دولية.
3: لا، سلاسل الإمدادات مؤمنة.
2: نعم.
3: من تونس مضيق جبل طارق، مضيق جبل طارق الأطلس، الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم اليوم اليوم الاستثمار المقارنة بالدولار بالعملة الوطنية يلقى روح المستثمر الأمريكي، ما هو يفكر ده جاء في المردودية متاعه. إذا كان الدولار 3 دينارات، معناها كي نقول استثمرت 100,000 دولار هو 300,000 دولار دينار، معناها هنا رأوا دائما المستثمرين الأجانب
2: يحسبها
3: معروف على الجايين. اليوم هل أنه نحن كدولة الفوسفات قطاع استراتيجي، وأتصور أنه اليوم البنوك المانحة في العالم راو شركة فوسفات قفصة مشت وخذت من عند البيرد، خذت 110 مليون يورو قرابة 370 مليون دينار لتجديد جزء من أسطول الإنتاج الذي معناها تخلى مرحلة اللا إنتاج من 2024 ولا 25 لليوم.
2: شو صار؟
3: أنا سألت حتى رئيس لجنة المالية، قلت له القرض هذا شو صار فيه في شركة فوسفات قفصة؟
2: تصرف ولا ما تصرف؟
3: ما يعرفش.
2: شكو فيش منافو؟
3: ما يعرفوش ولا يعلم. وآخر تصريح ليه قال طالبنا من وزارة المالية يعطونا نسبة إنجاز الميزانية 2026، ما ثماش المعلومة. إذا عندنا مشكل اليوم، حتى كي ناخذ اليوم خذينا قروض بالنسبة لل
2: حتى خذينا من السعودية وخذينا من بنوك أخرى وخذينا.
3: إذا على الأقل أنا القروض الموجهة لقطاع الفوسفات. عندك عندك عندك عندك 110 مليون أورو هذوما للشركة فوسفات قفصة، وعندك 110 مليون أورو من الباد للمجمع الكيميائي التونسي، هذوما 25. وين مشت الفلوس؟ ايش عملنا بهم؟
2: هل انه تصرفت ولا
3: هذا سؤال ضمان الدولة تصحح لي ان سمع
2: دونك. مازال
3: ضمان الدولة، ما بين القرض والإمضاء وما بين ضمان الدولة وما بين إعداد كراس الشروط وما بين
2: هذا مسؤول عليه باش نتفقوا الدولة التونسية وإلا طبيعة إجراءات التعامل مع السوق الدولي.
3: الدولة التونسية
2: كان مفروض أنا نحذرهم في نهارين هذوم.
3: أنا اليوم عندما نمضي العقد يمضي المجمع الكيميائي يلزم ممثل الدولة يمضي الضمان دون 48 أور. نحن رانا أمورنا جاهزة، أنا قدمنا قرض عارفين ايش نحبه، رانا باش نعملوا تهيئه للمجمع الكيميائي، تهيئه للوحده المردوديه، رانا باش نحسنوا الوضع البيئي، دونك البروجي حاضر،
2: الرؤيه واضحه
3: نورمال مو. رانا صرفنا وراك كي نصرفوا، كي نصرف انا في جابس رانا نخلق ديناميك ايكونوميك في جابس، راني كي نصرف الحوض المنجم نخلق ديناميك ايكونوميك، راهو الاستثمار المباشر في الشركات
2: هذاك اللي يخلق الثروه والقيمه المضافه.
3: علاش اليوم نحن نحلم رانا في نذكر مريح. وأنا كنت نقول قالوا لي راو مخطط التنمية 2023-25 معناها برمج إنتاج 8 مليون طن من الفوسفات التجاري. ونذكر مريح قلت لهم هذا حلم وبيع للوهم.
2: حتى تصريح رئيس الحكومة في البرلمان السنة الماضية تقريبا في حدود
3: إنتاج 14-2030 14 مليون المخطط. ثم تراجعوا في المخطط 12 مليون. هل أنه اليوم إحنا اللي عاجزين المخطط اليوم بدأ 26 نحن اليوم
2: بدأ المخطط
3: نحن المخطط ينجم يبدأش أما المخطط
2: بالوضعية الجديدة
3: بأي مقاييس نجم أنا نقرر أن ننتج 12 مليون راك معناها أنت في 4 سنين
2: ضعفها في 12 مرة
3: في 4
2: لا أنت تو إنتاج 1.5
3: معناها 3 باش نوصل ل 12 في 4 عندي إمكانيات واحدة
2: إمكانياتي تضعفت 4 مرات ولا
3: يستحيل انا امكانياتي دجانا 30% من العتاد الانتاج في الحوض المنجمي
2: خارج الطريق.
3: خارج دائره الانتاج عندنا مشكل على مستوى المغاسل تحويل الفوسفات
2: عندنا مشكل ما مشكل معدات
3: مشكل ساعة اللافرين تاع ام الخشب الكبيره اللي باش تنجم انت تخدم بها لانك انت كي تنتج راه يلزمك اللي الانستالاسيون موجوده على قد انتاجك تو النقطه اللي جبتها الماء هل ان اليوم الحوض المنجمي وضعه المائي قابل باش يوفر لك
2: باش يضعف
3: لازم 4 مرات معنا كنت تستهلك انت اذا كان نرجع ل 2010 تقريبا
2: 8 طن 2010
3: 8 طن استهلك 8 حوالي 18 مليون متر مكعب اليوم عندك 20 و30 مليون متر مكعب سنويا باش توفرها
2: هو على اساس باش يقع الامداد من بحر من قبس
3: مشروع الدراسة اللي خذيناه من الاتحاد الأوروبي البنك الدولي في إنجاز دراسة للنقل الهيدرويكي للفوسفات 2024 إلى الآن ما نعرفوش هل طلب العروض بدأ شكون اللي يعمل في الدراسة بدأت الدراسة ولا لا شنو مالي فاريونت هيعقل باش نقعدوا في دراسة 3-4 سنين باش نشوفوا النقل الهيدروليكي على فكرة المغرب راه بدأت النقل الهيدروليكي 2014 الليني الأول 2018 عملت الخط الثاني وتوا مقررين 2030 يعملوا الخط الثالث باش يتخلوا على النقل الكلاسيكي للفوسفات علاش هذاك علاش المغرب اليوم ضامن 50% من احتياجات العالم من الفوسفات نحن في الفتره هذه ايش عملنا من 2014 2000 وكذا كنا 8 رجعنا الى 4 ثم 3 وصلنا حتى 2.8 ونحن السنه ما نعرفوش قداش باش نوصلوا اذا اليوم هذاك علاش قلت لك اليوم اولا
2: مشكل شنية مشكل كفاءه مشكل
3: لا لا
2: مشكل
3: لا لا لا
2: قرار
3: اليوم عنا اليوم الكفاءات التونسيه راكمة التجارب نتاع 130 عام
2: ولكن عدد كبير منها خلينا نكون واضحين هاجرت
3: لا مش حتى هاجر اليوم بعد المحاكمات اللي شملت على الاقل الحوض المنجمي 23 اطار ومدير ما تنتظرش اليوم ان الناس الموجوده في الاداره غادي قابله باش تجتهد هذاك ابينا ان كرهنا هذاك اللي دومينو هذا باش نكونوا واضحين راه اليوم راهو كيما المقاولين اللي دخلوا ما خلصتهمش الاداره وما خلصتهمش الدوله دخلوا الى السجون لي شيك سون بروفيزيون ما عادش برشا مقاولين يقبلوا على طلب الدوله لانه معناه اذا اليوم ثم كليثي دومينو وكل بانيك اللي يصير اليوم موظف شو زميله مدير ينجم يكون اخطا لكن الخطا مش باش يشمل جل الكوادر وكذلك من يخطئ هو اللي من يعمل
2: طبعا
3: انا معاه انه لا مكان للفساد لكن مفهوم الفساد ايش معناه انا راني عندما اجتهد نجم نغلط هل انه اجتهادي ونغلط فساد ام لا وأتصور لأنه اليوم الوضع أو الملفات المفتوحة وكم المحاكمات رو أثقل وثقل يدين الناس لديسيدور ما عادش الناس تقرر ما عادش الناس تأخذ
2: لنيسيدور كعليش الاتهامات توجه للإدارة والإدارة العميقة
3: أنا ما نؤمنش بالتفسير التآمري أنا نؤمن اليوم باش نكون واضح رئيس الدولة تقريب من خلال الفصول الدستور 87 و100 و101 و104 عنده هو المسؤول على رسم السياسات وقادر بجرد قلم يخلي العالم الكل يمشي لأنه هو الوحيد وكلهم هما ينفذون سياسة رئيس واضح الدستور واضح
2: رئيس الدولة قبل بصفة دورية في رئيس الحكومة ورئيس لها حكومة هي توجه منظورها إلى ما يقع الاتفاق عليه.
3: ماذا يحصل في الوصفات إذن؟ هل سمعنا رئيس الحكومة عندها أكثر من عامين هل ذهبت إلى الحوض المنجمي؟
2: لا، هو حتى في التيار الكهربائي ما سمعناش رئيس الحكومة.
3: لا،
2: هو في الأثناء قاعد يتحرك وزير الصناعة، وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، قاعد يجتمع بمجموعة من الوفود، منها الأمريكية منها حتى الصينية، وكذلك أيضا مؤخرا اجتمع بوفد رفيع المستوى تمثل البنك الدولي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي، مدير شمال أفريقيا، بحضور كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، ومدير عام شركة فوسفات قفصة والمجموعة الكمية التونسي.
3: أنا نقول شوف، نحن ما حشناش بالناس هذه الكل. وقبل من حكاية الفوسفات يمشي لكنا نجيبه للبنك الدولي، لكانت مجموعة الكمية ولشركة فوسفات قفصة يسمعتهمش ياخذوا قروض وعنده فوائد. هما كانوا يستثمروا في تونيزير وكانوا يخلصوا طائرات على الخطوط الجوية التونسية. معنى ذلك اليوم نحن نلوج على حلول عند ناس ما عندهاش حلول، عندها
2: هي جايه تلوج على حلول عندك انت،
3: هي جايه تسوق عندها اموال. احنا المشكله الاراهي مش في التمويل، المشكله ثم اراده سياسيه ورؤيه توضح في الثروات هذه كيف نستغلها. اليوم في برنامج ريفون توتال، انا كنقول ريفون توتال لقطاع الفوسفات ولشركه فوسفات قفصه والمجمع الكيماوي.
2: اعطيني خارطه الطريق 1 2 3.
3: انا اليوم اتصور اليوم اجا نشوف سؤال فوسفاتنا اش عنا، كيفاش النجم نخرجوه في المستقبل؟
2: يا اما نخرجوه كما هو فوسفات خام، والا انا نعمل صناعه تحويليه اللي نخرج فيها اسمده ومواد كيميائيه وكذا وكذا وكذا.
3: النقطه الثالثه المهمه جدا هو تنقيح القانون 89 المتعلق بالمؤسسات العموميه، لانه هذاك اللي يكبل المؤسسات ويكبل مجالس الاداره
2: بخلاف 96.
3: القانون هذا اللي يخلي سلطة الإشراف اللي تتحكم في قرارات مجلس إدارة نتاع مؤسسة، راهو اليوم شركة فوسفات قفصة مجلس الإدارة نتاعها ياخذ قرار ما يولي نافذ في محضر الجلسة إلا ما يصادق تصادق عليه سلطة الإشراف، وهذا يعيق الشركات العمومية والوطنية على التأغير.
2: يضيع برشا وقت،
3: مش يضيع. اليوم نتفاهموا باش نقرروا نعملوا مشروع إيكس بمليون دينار بعد 4 شهور ولا عام
2: يولي مليون ونص
3: الإشراف. إذن اليوم كذلك اليوم التعيينات تكون على أساس البرنامج، والبرنامج أنا كنعينك على شركة كما شركة فوسفات قفصة إذا نعينك على برنامج ثلاثي أم خماسي.
2: سمحني مثلا في التعيينات وقع تعيين السيد خالد قدو هكا ولا اللي هو مختص ولد الجهة ومن أكبر الكفاءات، معناها كي تحل أنت تحط في جوجل
3: شنو هو برنامج
2: يفترض جاء للإصلاح وإعادة الهيكلة.
3: لا، كلام عام. راهو في فرنسا،
2: هل أنه يسمح له بتنفيذ برنامج ولا ساعة؟
3: لا، ما قلنا نغير القانون. احنا بدينا بالرؤية، بدينا بالإرادة السياسية، تغير المقاربة تجاه الثروات واستغلالها، ثم قلنا يجب تغيير القانون 89 وتحرير المؤسسات وإعطاها صلوحياتها في مجالس إدارتها ونحسبوها على النتائج
2: بلوم تحها في آخر العام.
3: يودي على النتائج حتى على 3 سنين. راني أنا شركة فوسفات قفصة يلزمها برنامج كينكونال في جانب موارد، في جانب البنية التحتية، في جانب الاستثمار، في جانب البروسبكسيون باش تخرج، في جانب تطوير وبحث علمي باش نقصوا الماء ونطوروا المردودية. إذن الجوانب هذوما في 3 شهور. هل أنه اليوم في فرنسا المؤسسات العمومية كيفاش يقع ثم اسمها لجنة التعيينات في البرلمان؟ الوزارة المعنية بالتعيين في المؤسسة مثال وزارة الصناعة تبعتها شركة فوسفات قفصة تقول راهو باش احنا باش نفتحوا مناظرة لتعيين رئيس مدير عام لشركة فوسفات قفص على الراغبين أنهم يقدموا ملفاتهم برامجهم ترينال وكنكنال ويقدموها، يقدموا برامجهم ويجوا قدام لجنة التعيينات تسمى في البرلمان الفرنسي مجلس يسمعوهم، يبعثوا توصية يقولوا البرنامج الفلاني نتاع السيد إكس
2: قبل التنفيذ
3: نحن راهو متوافق مع اللحظة ومع التوجهات. دونك أنا كنسميك على برنامج ثلاثي أو خماسي وقتاش نحاسبك؟
2: ثلاثة سنين ولا 5 سنين.
3: انا ما نتصورش واحد معناه في البي دي جي نتاع السونادي قص الضوء وبنروح مسؤول على قصان الضوء باعتبار انه ارتفعت نسبه الرطوبه في يوم، معناها
2: وطبيعي جدا في شبكه مش تتعرض للانقطاعات
3: في العالم الكل ارتفعت درجه نسبه الرطوبه 80 و90%.
2: مش تاثر
3: بشي لا شي راهو اي نحن ننتظر. إذا قلنا المقاربات راهو العالم كي نحكوا احنا راهو اليوم الجزائر هذا المارد رجع للفوسفات وباستثمارات كبيرة وتقريبا انطلق وفي مناطق حدودية بحذانا.
2: هكا معناه في الكيف شنية ظروفنا في الكيف؟ أنت قلت لي من وقتاش بدأ معناه استكشاف الحقل متاع الفوسفات؟
3: بالنسبة لسراورتي أنا الدراسات الأولية قام بها مكتب دراسات أمريكا 83-84.
2: هل يعقل من 83؟
3: لا نحن 2001 في بالك أنه عندنا شركة احنا تابعة وزارة الصناعة تأسست عام 2012 اسمها شركة الفوسفات سراورتان فيها مدير عام وفيها 10 مهندسين.
2: نجم نتوقع خطر عندنا تجربة في صفاقس.
3: ولا إذن كيما المترون تاع صفاقس. إذن اليوم سراورتان مجرد شركة وهمية مالغري احتياطي سراورتان تقريبا يفاجئك.
2: لا أنا كي شفت الرقم تفاجأت.
3: لا الرقم تاع 2.5 يعتبر تقريبا سراورتان لريزيرف اون بلاس بركة 4 مليار طن.
2: 4 مليار طن
3: ينجم نستغلوا منهم 2-2.5
2: في العام.
3: لا لا
2: في لا لا لا لا اعطيني في العام قديش
3: نخرجوا منهم حتى 20 مليون طن لانه مليارات نحكوا. لكن سراورتان ايش فيه؟ الحوض يتطلب اكثر ماء الفوسفات لانه يختلف على الحوض المنجي. هنا الشمال الغربي هذا اللي هو ذا الطابع فلاحي ان باسان ادريك يلزمنا نحن نفكر استراتيجيكمون
2: خيار يا اما تمشي في الفلاح
3: والا انه اليوم المنطقه الكل نحولوها الى منطقه منجيه.
2: هي سامحني نحسبها ما
3: امورها باش تدرس من اي ميناء الوحدات التحويل السكك الحديديه وين
2: والفلاح تعطيني
3: ولا منزل بورقيبه ولا بنزرت ولا طبرقه. اذا اتعملت الدراسات هذه
2: علاش مش تتعملش؟
3: ما تعملش لانه بالنسبه لنا نحن
2: خلي يفهم كما هي
3: محافظين جدا.
2: انت المارد الصيني على حدود الجزائريه.
3: لا هو
2: الصحراء رجعها دنيا اخرى.
3: نعطيك الجزائر المشروع الفوسفات نتاعها اللي باش يوصل 7 مليون طن هو راهو في تقريبا في العاتر وتبسه وعنابه وسوق هراس على حدودنا معنا على حدودنا الغربيه.
2: دونك تنجم تستعمل نفس الموانئ نفس الخط نفس
3: كي بدا المشروع جابوا الشنوا جزيريًا بعد قلبوا المشامل عملوا على أرواح عملوا أكبر خط حديد 920 كيلومتر للنقل واعتبروا أن الاستثمار وطني يكون مجدي أكثر والاستفادة من الخبرات فقط. نعمل لك كليوما بروجي كليوما أنا أعطيك فلوس كليوما
2: كيما صار في السبيطار
3: كليوما. وبالتالي اليوم راهو الثروات الوطنية
2: شو اللي ينقصنا باش نعملوا هذا سامحني يعني أنت عندك صعوبات عندك عجز طاقي عندك انقطاعات عندك الأزمات هذه الكل ما تدفعكش أنت للمراجعة للتغيير واتخاذ قرارات جريئة.
3: هني قلت لك أنا ثم غياب الرؤية والإرادة السياسية غايبة في الملفات الكبيرة مش في الفوسفات برك يا اخي منين المياه العميقة في النفيذة؟
2: مش يبدأ 28
3: ما يبداش
2: دراسات تبدأ
3: قلنا بدينا 2001 الفكرة نتذكر مليح أول ملف 2001 بدينا نحن والمغاربة ميناء المياه العميقة في المغرب دخل الشوط الاكستنسيون الثالثة مياه المتوسط قلب المعادلة في المغرب ونحن وين؟ المغرب والثاني دولة تنشي السيارات داخل الميناء نحن وين تو؟
2: هل المطلوب اليوم شخص عنده اطلاع بالملفات وإلا شخص جريء؟ شنو أنا ساعات نشوف في قانون المالية وكل جدل من 15 أكتوبر ل 15 ديسمبر نحسه حالة من الإرهاق للدولة وللأفراد وللجميع. عمل لي قانون مالية فيه 4 فصول تهم 1 الفوسفات 2 الزيتون 3 ما نعرفش الموانئ والنقل معناه ونفذهم والتزم بهم مش الفائدة 60 و70 فصل وفيه جدل سياسي ومن بعد ما يطبق حتى شيء.
3: احنا دخلنا بقانون مالية فيها 55 في 26 55 فصل خرجنا 110 ميزانية غير قابلة للتطبيق معناها نوابنا الأشاوس يقترحوا في مقترحات
2: سياسي
3: غير قابلة للتطبيق. دخلنا في بداية العام بسيارة لكل عائلة نقول واحنا في أوت نبحث على دبوزة مالي كل عائلة. أنا نقوش نقول أولا القضايا والمشاريع الكبرى راهي الميزانية آلية من آليات تطبيق برنامج وبعمرها لكانت برنامج وقت حولنا الميزانية إلى برنامج حملناها ما لا طاقة بها، لأن عملية محاسبتية مرتبطة بالمداخيل والمصاريف تاع الدولة. نحن نحكو على لا استراتيجية لي غران بروجي اللي هذوما يلزمهم عقل عنده رؤية واضحة، وثم حكومة جريئة قادرة باش قادرة باش تاخذ القرارات
2: حتى وان كانت موجعة،
3: قادرة باش تتحمل. ماليش السياسة شنو هي
2: يا سي حسن؟ راهو كيف نشوفوا سي حسين، كي نشوفوا الأرقام ونشوفوا المدخرات، قادرة أنها دولة وطبيعة الدخل الفردي في تونس يتغير ويتضاعف مرتين وثلاث مرات. راهو
3: أما ثم عنصر مهم هو أنه نحن في تونس حكومة وشعبا مزروبين برشا هطيل المحطة الجاية، معناها ما نؤمنوش بأنه هالدنيا هذه راهي تراكمية وتأخذ وقت. راهو اليوم الديناصير الآسيوية في التسعينات خذت ما بين 15 و20 عام،
2: احنا اخذنا اكثر من 15 من 2010
3: ما عملنا شيء. قلنا كي نحبوا نبدو يلزمنا نفرحوا على ارواحنا اني مخططات على المدى المتوسط والبعيد. نحن ما بدينا شيء في ال 15 سنه، شو عملنا؟ قاعدين نتراجعوا، ما خذينا حتى قرار. راهو اربعه من الناس يقعدوا في لافري، يقعدوا في لافري ما يمشي لهم حد، مش مشكله لدرجة أنه فردي في اليوم لافري باش نعاودوهم من جديد.
2: شنو هي لافري بالله؟ الناس
3: مغسل فوسفات، مغسل هذا يجي الفوسفات من المقاطع باش ننظفوه يتحول إلى فوسفات تجاري نبعثوه باش نخرجوا منه الأسم ده. اليوم كيما المغسل نتاع أم العرايس بقت 3 و4 سنوات. اليوم تم إشكال هيكل كبير. شنو هي المشكلة؟ هو كيف يمكن أن نرجع الفوسفات لحاضنته الاجتماعية؟ قبل شركة فوسفات قفصة كانت الشركة الحاضنة،
2: كوبانية
3: حاضنة، ولكن توجه غلط. الحاضنة يلزم تكون الدولة هي اللي تخلق الحاضنة للفوسفات، يلزم الدولة تخلي الشركة تخدم على روحها وتبيع الفوسفات وتخدم العدد المطلوب لا أكثر لا أقل، والمرابيح ما يبش تعطيها الميزانية الدولة. ميزانية الدولة تعمل التنمية اللازمة وتخلق الديناميك إيكونومي وتمشي تحسن
2: مسؤوليتها الاجتماعية،
3: مسؤوليتها الدولة. اليوم مش صار منذ 56 لليوم الكوبانية تقوم بدور مش دورها أصل، دور شركة تحولت إلى دولة.
2: وبالتالي راهو سي حسين بالعقل المنوال اللي صار في 56، ولا هي شركة عندها أكثر من 125 عام.
3: سي بي جي 1887
2: تبنى في سياق معين في ظروف معينة. اليوم العالم قاعد يتغير بسرعة بسرعة جنونية، والأحداث والمستجدات الإقليمية تمنحك في فرصة تلو الفرصة. وانت شو قاعد تعمل؟ تغيرت، استجابت،
3: سؤال
2: تبعت.
3: احنا غيرنا المقاربه التنمويه في البلاد،
2: ما تينا احنا نفس المنوال معنا.
3: واللي يجي يعاودوا نفس الشيء. احنا على كل حال
2: لا، ما احنا نتسائلوا علاش ما فهمش تغيير. بلكش فما عقبات، بلكش فما مسائل تشريعية، بلكش فما شنو اللي يحيي الذي حال دون التغيير رغم تعاقب الحكومات، تعاقب الأفراد، تعاقب معناه ناس كل تغيرت. في النهاية الواقع ما تغيرش. علاش؟
3: ليس هناك
2: رادة، شكون اللي يحكم؟ فما حاجة مشتركة. شنو المشترك؟
3: ليس هناك رادة سياسية
2: في الجميع،
3: في الجميع، وغياب الرؤية في كل الحكومات. واليوم زيد نعطيك مخطط التنمية 2025-2030 أكثر من 700 صفحة في زوز قضايا، الماء اشتر صفحة والطاقة اشتر صفحة.
2: يجرني هذا الحديث على التقرير متاع البنك الدولي على الماء في تونس.
3: نعم، وتأثيراته الكبيرة، وكيفاش الماء مش مجرد مادة للشرب بل هو أحد أهم محددات التنمية في البلاد.
2: نعم.
3: والنجم نقول لك أنا نعطيك مثال بسيط. اليوم احنا في 2023 عندما كان اخر عام جفاف، الفلاحة تراجعت الا 11%، نسب النمو تقريبا صفر. نسب النمو اللي قاعدين نحقوا فيها عام 25 و26 لانه هنالك مواسم فلاحية استثنائية.
2: صحيح، صادرات قياسية لزيت الزيتون.
3: هل يمكن اليوم باش نقعدوا اقتصاد مع ارتبط صبت ولا ما صبتش؟ هذا ما نجمش يخلق ثروة، هذا ما ينجمش تخدم على المدى المتوسط والبعيد، ما تنجمش تحل إشكالياتك، لأني نسب تضخم أكثر من 5 مع نسب نمو أقل من 3. اليوم مش قاعد تراكم في ثروة، قاعد الدقرادي في الثروة. هنا قطاع الفوسفات مش مربوط بالمطر، صحيح ولا غلط؟ أنا وقت نستثمر في الفوسفات في الخمسة سنين الجاية
2: حاجة مستقرة بيدك تخدم
3: تخرج ونشمر على الأذرع ونحمل الناس مسؤولياتها ونولي شركة فوسفات قفصة عندها مجلس إدارة مستقل نحمله ونحاسبه على نتائج ثلاثية وخمسة. إيجي أعطيني برنامج ثلاث سنين مش بتعمل، ونجيب الكفاءة تتحمل مسؤوليتها وتجتهد.
2: خليه يغلط مثال شو نشجعه ونخدم معه.
3: نحن لا نستطيع أن ما نتصلحش
2: من تقدمش كان من أخطائنا.
3: أما يتحول الخطأ نوع من الفساد والفساد يتحول لفساد مضاعف وتولي ثم نوع من نوع. هذا هو اللي خلينا اليوم نخافوا على طاقاتنا ونخافوا على كل هجرة ونخافوا على كل نزيف. اليوم عادش هجرة, نزيف كبير طاقاتنا في القطاعات الكل.
2: اليوم تحرك الفوسفات وتعمل أقطاب تكنولوجية تشتغل على المواد الكيميائية اللي نجم نخرجوها من الفوسفات وتعمل ما نعرفش أنا بخلاف الطاقة الشمسية بخلاف كذا, واقع البلاد يتغير.
3: ليه هو أصل حتى لإشكالية الماء اليوم؟ أنا شركة وسواد قفصة نتعامل معك, أنا شركة خاص نمشي حل مشاكل المال اللي عندك. الماء يدخل في الكلفة. شو معناه يدخل في الكلفة؟ معناه باش تبيعيه الماء. أنت كتمشي تعمل مشروع بتاع تحلية مياه البحر في الصخيرة وتعمل النقل الإدروليكي والماء يولي ما عادش ماء ضايع وتحس بثمن الحقيقي للماء, تو تمشي تعمل بحث في طرق نتاع معالجة أقل استهلاك للماء باش تنقص أنت الكلفة تولي كونكورنسيال. اليوم عقليتها في التعامل مع مؤسسات الدولة, رأي شركة وسواد قفصة عندها 18 بئر عميقة في الحوض المنجمي, طاقة ضخها 712 لتر في الثانية, طاقة ضخها 3 مرات أكثر من طاقة ضخ الصناعة في الولاية. وهذاك هو لأنه هذيك هي الصناعة. إذن ما نسمعوش نهار اللافري قص عليها الماء.
2: احنا ناخذوا في اوقات معينه الصخيره ياخذوا الماء من مذخه الصيب.
3: إذن اليوم كدار عندي تصور واضح للثروه وطرق انتاجها ونجي نحاسب الناس على برامج منظمه, ما نجيش نحاسبهم على اخطاء او نعينهم لمجرد التعيين. لا, ما نعينك شكاكه, انا سلطه نحب نعينك على برنامجك. شنو برنامجك في شركة وسواد قفصة بالوضع اللي هو فيه؟ تقول لي أنا راه في 3 سنين جاية باش نعمل على تجديد 30-40% من عتاد الإنتاج, راني باش نحسن مردودية للافري, وفي 3 سنين الأخرى راني باش نحاول نوسع طاقة الإنتاج نتاع الفوسفات التجاري.
2: أنا نحس أن الولايات المتحدة الأمريكية عندها وعي بقيمة فوسفات قفصة والفوسفات الموجود في الخارطة التونسية وأهميته أكثر ربما من تعاملنا ووعينا بالمدخرات هذه.
3: لا, هي هم يعرفوا المدخرات, يعرفوا أهمية الفوسفات في السوق العالمية, يعرفوا أهمية الفوسفات في
2: الفلاحة. هو جزء من الأمن الغذائي بالضبط.
3: وسي نورمال إذا كان نحن نعملوا في إنتاج مكثف ما يجيش إلا عبر الأسمدة الفوسفاتية.
2: أنا قريت دراسة أيضا للصين, الصين عملت دراسة على فوسفات قفصة تلقاه من أكثر أنواع الفوسفات ملائمة مع الطبيعة الفلاحية للصين.
3: علاش؟ وهذا سهل ياسر. أكثر فوسفات في العالم صوليبل أليتابريت, يعني يتحل في التربة من غير تحويل. وذاك علاش احنا قبل 2011 كنا نصدر أكثر من 600,000 طن من الفوسفات التجاري للاستعمال المباشر. لأنه معناه يتحلل في التربة طبيعيا, مش كما صفات المغرب ومش كما كذلك. اليوم هالخاصيات هذه شنو تتطلب؟ تتطلب بحث علمي, تتطلب بحث علمي باش يطور الخاصيات هذه باش يطورها
2: يثمنها
3: عالميا. اليوم شركة غارقة في مديونية وغارقة في العديد من المشاكل الاجتماعية والمشاكل القانونية ومشاكل النقل ومشاكل اللوجستية.
2: أنا قلت لك قبل ما نبدأ شنو يصير لو نخذ قرار نحي المعدات الموجودة كل, نحي على شيء ونجيب معدات جديدة ونحط الباكو, معناها نصرف استثمار قروض كذا كذا, شنو يلزم يصير؟ وهل هذا الكل يتطلب برشا وقت معناها في تنفيذه؟
3: لا لا لا, أنا نجم نقول لك بالنسبة إلى شركة وسواد قفصة لها من المهندسين والكفاءات الكبيرة. صحيح ثم نزيف, ثم خرجت برشا ناس في التقاعد أنا كنت نعرفها جيدا, معناها كانت مبدعة جدا وتمرت بتجارب كبيرة وفتحت كل المقاطع تقريبا المكشوفة وطورت معناها من شركة وسواد قفصة. اليوم هل أنه التعويض جاء؟ ما جاش تعويض, إضافة إلى أنه اليوم الهجرة نتاع طاقاتنا كما من ستاج وكما من الجروب شيميك وكما سي بي جي وكما أطباء
2: عميد المهندسين يقول 60% نعم. من الكهرباء في الإمارات مشرفين عليها أولاد ستاج في تونس.
3: ستاج والسعودية
2: أي
3: لا لا, هذا قطر. إذن طاقاتنا الإشكال في تونس مش فن, الإشكال على مستوى السياسي. أنت ثماش مرة جاء وزير صناعة خرج قال لنا سياسة الدولة في 10 سنين جاية في الفوسفات التونسي شنية مشاكل سراورتين, شنية مشاكل سراورتين.
2: علاش موقعش دخلش الدور الانتاج
3: الشركات الصينية اللي قدمت عروض؟ شنية المشكل اللي ما عملش؟ هل أنه مشكل تقني ولا مشكل استراتيجي؟ وهو مشكل استراتيجي، وذاك عليه يسمو انديبا سوسيو ايكونومي، معناها حوار مجتمعي اقتصادي يشمل كل الفاعلين باش نشوفوا فوسفاتنا في البلاصه هذيك شي اثر، فوسفاتنا من المكنسي شي اثر، ولا فوسفاتنا في القصرين تولي نخدموا فيه لمن؟ هي شركه استراليه ديجا ماخذه
2: وهم حتى الامريكان يحاولوا ياخذوا 40% من اسهم الشركه الاستراليه هذيا باش يدخلوا معاهم في الانتاج
3: في السيكتور، يبدو
2: باش يتحكموا على الاقل.
3: نعم، وهذا مهم بالنسبه ونشوفوا الناس تجي لاني عندها مصالح، لكن نحن اصحاب الثروه الحقيقيه
2: مش قاعدين نمشي الفوسفات،
3: مش قاعدين نمشي الفوسفات، احنا قاعدين نخربوا من خلال انه انا راني ديما نقول ومن تو والغدوه وانا ولد رديف، لا يمكن لاي شركه في العالم تصمد كما صمدت شركه استاد قفصه تعطي في اجور ضعف اجور الناس اللي ينجوا في الثروه وما زالت عايشه من 2008 اليوم،
2: بالاضافه الى مسؤوليات الاجتماعيه، بالاضافه الى الضخ في اموال اخرى، معناها الجمعيات الرياضيه للمتلاوي وغيرها بخلاف الجمعيات في تونس،
3: حاويات النظافه نتاع البلديات عليها طابع شركه استاد قفصه، راهو انا ذاك علاش قلت تحرروا شركه استاد قفصه
2: من يتحرر الاقتصاد
3: من التزاماتها الغير مش مربوطه بالاكتيفيتي نتاعها، شركه مسؤوليتها تخرج الفوسفات وتبيع تربح باش تضخ الاموال من للدوله، الدوله بالاموال هذيك تحدد اولوياتها، وتعود الدوله التي كانت غائبه منذ 56 اليوم للحوض المنجمي تكون بدورها الاجتماعي، دورها الثقافي، دورها التنموي، اليوم ما عندناش كالفوسفات في الحوض المنجمي، اليوم عندنا مواد انشائيه ضخمه وعندنا العديد وعندنا الفلاحه وعندنا برشا حوايج نجم الدوله تستثمر فيهم وتخلق التوازن بين قدرة الشركة على الإنتاج، لأن الشركة وكأني ولت المشغل الأوحد، ويستحيل شركة واحدة باش تشغل الناس كل.
2: أنا عندي معلومة في زيارة للسي بي جي يقول لك وقتها ازدهرت مسألة الشركات البيئة والبستنة، المجاورين حتى العطار المجاورين الشركة طالبوا الدخول في سي بي جي، ولو يدخلوا يخدموا الصبحية والعشوية يرجعوا يحلوا معناها يحلوا الحوانت متاعهم والدكاكن وكذا.
3: هنا السهولة
2: فما ملعبية أخرى قبل في العاصمة لا كانت هيك موضوع يخلصوا فيه أجور وطبة ودنيا
3: ملفات فساد، وإحنا قلنا يجب أن تحاسب الناس هذه وتحاسب اللي تسبوا فيها. إذن اليوم هذا المرض، هذا الجسم المريض، أنا الأوان الناس كل تعرف مشاكله، والتشخيص مشنا باش نجيبه جديد، الحلول راهي حلول سياسية مرتبطة بالرؤية.
2: منجموش نعملوا قطب تكنولوجي في قفصة؟
3: نجم تعمل أي
2: قطب مهتم بالاشتغال على الفوسفات والمشتقات نتاعها.
3: راهو في قفصه كانت مدرسه عليا خاصه بتخرج التقنيين الساميين للاستغلال الفوسفات.
2: شنو مصيرها اليوم؟
3: اللي اليوم ما زالت موجوده.
2: موجود. قاعدين يخرجوا يتخرجوا منها؟
3: تقنيين لكن ما عادوش معناها موجهين، ما عادش تستوعبهم شركه فوسفات قفصه، لان هي ديجا سور شارج.
2: لان هي تقبل في ناس غير تقنيين غير مؤهلين.
3: هنا يكون جاء الوقت يسمح. راني عطيتك تسلسل الأرقام من 2010 11 12 13 إلى اليوم وكيفاش تطورت الأعداد بشكل رهيب. هذاك علاش اليوم كي قلت الفوسفات كقطاع راهو مريض يلزموا معالجة دقيقة، يلزموا عمليات جراحية في العمق، ويلزموا شوية صبر وكذلك التمويلات. أنا نؤمن راهو الطاقة والفوسفات ما ثماش صعوبة في تعبئة التمويلات الأجنبية.
2: يعطيك.
3: أما اليوم وشنية خطتك اليوم؟
2: رأيتك
3: اليوم عندنا مشكل في النقل الحديدي لأنه ما طورناش نقلنا الحديدي في الفوسفات.
2: لأنه النقل الحديدي بيدو كان جزء من ميزانيته يخذها من شركة فوسفات.
3: 70% من مداخيل شركة السكك الحديدية هي من نقل الفوسفات. أبل راهو عام 74 باش خرجت، لان شركه صفاقس قفصه كانت هي شركه فوسفات وشركه نقل حديدي. معناها الانفصال ما بين السكه هذه كان عام 74 وقعت ونست الشركه بشكل عام وصدور معناه نظام اساسي خاص به، قانون اساسي جديد، ولا عندها مجلس اداره وخرجت السكه. اذا اليوم تاريخ الفوسفات راهو تاريخ البلاد هذه. اذا كي باش نتعامل مع الفوسفات بك اللامبالاه الرسميه
2: يقول لك انا قاعد نستقبل في الوفود، قاعد نشوف نسمع واللي باش يقدم عروض وكذا باش عروض لاستغلال فوسفات سواء في معناها جديد والا
3: انت اليوم القديم. عندك شركه قاعده تستغل؟
2: لا، معداتها لا تسمح الشركه.
3: ليه؟ انت عندك مؤسسه عندها 130 عام عندك استثمارات ضخمه بالمليارات راهي في
2: كيما واقع ليتاب هي بالتوازي هكا ولا نفس الوضعيه في الطاقه محروقات في شركة.
3: إذن اليوم عندك شركات

0: وعام 2025 ثلاثة وعام 2024
1: ما مقدور عليهم.
0: لا ثلاثة معناها نحن متطورناش دونك.
1: لا هي تحسب ال 12 كيفاش يا اسكو
0: سنوي
1: سنوي
0: باش نوصلوا 2030 ننجو 12 مليون في العام
1: كما الانتقال الطاقي هذا.
0: على هذاك علاش انا قلت اليوم نحن نحكوا على 2035 30% من الكهرباء طاقة شمسية
1: شمسية.
0: نحن 2026 ابان 5%
1: بيحكيوا على 9
0: 5% 9 وقت تدخل انت على الطويل اللي كل مرة
1: فعليا 5
0: 5% هذه الارقام الرسميه تاع ستيج اللي هي تاخذ تعرف الضوء معناها الاحلام تاع الناس اللي نحن ماذا بينا في تونس نتجاوز عقده بيع الوهم وتزيين الواقع نصارحوا حقائقنا. نقول اليوم عندنا اشكال كبير عندنا عقده من انجاز المشاريع الكبرى
1: بالاضافه الفوسفات باش تحل ملف اخر هو مشكله المياه. نعم كل شكر وتقدير سي حسين الرحيلي على حضورك معنا. واحد من أهم الملفات اللي نجم يغير واقع البلاد لو يلقى الاهتمام وال يعني الإرادة في مستوى التقنية والمالية والسياسية في التعاطي مع ملف الفوسفات. ما شاء الله شركة كما قال معناها عندها تقاليد كبيرة ياسر قادرة تغير واقع البلاد. كل الشكر والتقدير ليك على الحضور وعلى الإيضاحات هذه. نواصل معكم بعد جولة الظهيرة شوية آخر وثم الرياضة وبعد الرياضة لأن عودة بشحكي وعلى الطاقة وبش نواصل الحديث أيضا على الطاقة الشمسية لأنها واحد أيضا من بين القطاعات بالإضافة الفوسفات اللي تهم حياة المواطن المباشرة. سونيا بن عمار وجولة الظهيرة.

0: مريقل عندنا موبيلات زرقاء شرمولة بزينو مرقة ملبس وبجاوية طبي القرقنة والشرفية الصخيرة وجبنيانة بالزلوز والزيتون عامرة مليانة المحرس والشفار أرى أرى سفاقس في المنار
1: الواحدة ظهرا
2: إذاعة صفاقس الأخبار.
3: أهلا بكم. وفاة امرأتين في حادث اصطدام شاحنة بمواطنين في المحمدية من ولاية بن عروس. تشكيات المواطنين من نقص الأدوية والإطار الطبي في مراكز الصحة الأساسية بصفاقس والإدارة الجهوية للصحة تؤكد العمل على تجاوز النقائص. قريبا تدعم المستشفيين الجهويين بجبنيان والمحرس بآلتي سكانر. 4 شهداء في قطاع غزة وإيران تنفي وجود محادثات جديدة مقررة مع الولايات المتحدة. جد صباح اليوم في المحمدية بولاية بن عروس حادث مرور بعد فقدان سائق شاحنة السيطرة على شاحنته واصطدامه بعدد من المواطنين ما أسفر عن وفاة امرأتين على عين المكان وإصابة آخرين تم نقلهم إلى المستشفى الحروق البليغة بالجهة لتلقي العلاج اللازم وفق ما أفاد المدير الجهوي للحماية المدنية ببن عروس سالم اليوسفي. في ظل تشكيات المواطنين من فقدان عدد من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والأسماك وغيرها أكد المدير الجهوي للتجارة بصفاقس محمد جابر حريز للأخبار مواصلة الفرق الاقتصادية حملاتها لضرب الاحتكار والمراقب والمضاربة معلنا عن رفع أكثر من 240 مخالفة اقتصادية ومعتبرا أن ما تشهده مسالك التوزيع من ضغوطات كانت سببا رئيسيا في النقص المسجل في بعض المواد على غرار الفرينة والشاي والأرز.
4: مصالح المراقبة الاقتصادية التابعة لإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس منذ بداية شهر سبتمبر أمنت أكثر من 1120 زيارة لمحلات مختلفة في مساكن التوزيع وتقريبا مست كل القطاعات انتج عليها تسجيل تجاوزات تقريبا 240 تجاوز ومخالفة اقتصادية انتج عليها كذلك معاينة إخفاء

0: بعض المواد كما مادة الفرينة، مادة السكر، وخاصة معناها كذلك احتكار وترفيع في أسعار مادة التبغ، وحجز كميات من الفرينة، سميد، من السكر، من القهوة، من الأرز. هذا على مستوى المركب الصدي. على مستوى التزويد تقريبا بعض الضغوطات في بعض المواد نتيجة معناها ربما عدم شفافية المسالك في بعض المواد، في موضوع الأرز، في موضوع الشاي، وكذلك نسجل بعض التذمرات في خصوص توزيع الفرينة خاصة في مسالك التوزيع وفي المساحات التجارية. بعدين الموضوع هذا بالتنسيق مع المطاحن وحتى مع تجار الجملة نحاولوا نمسوا كل المناطق، كل ما فما تشكية أو تذمرات أو معاينة نقص أو يقع بلغنا عن نقص في بعض الأحياء إلا وندخلوا بالتنسيق كما قلنا مع الهيكل الذي يكون المعني، سواء التجار الجملة، شركة تجارة المواد الغذائية بالجملة أو مع المطاحن.
1: رغم مواصلة وزارة الصحة تنفيذ مشاريع الرقمنة الصحية بهدف تبسيط الخدمات وتقريبها من المواطن وتحسين جودتها، ما تزال عدد من مراكز الصحة الأساسية بصفاقس تعاني من نقص الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية ونقص في الإطار الطبي وأطباء الاختصاص، ما أثار سيء المرضى وتسبب في اكتظاظ والضغط مستمر على الأقسام الاستعجالية في بعض المستوصفات. ريبورتاج زهر الحبيب.
2: ثم تحسن في سيرتو في الرقمنا تجهيزات والرقمنا، ثم
3: أنا الأجهزة في السبيطارات على مستوى الجهوي وعلى مستوى المحلي كانت مستوصفات يعني ولو يعملوا فيها تحاليل، فمن تحاليل معناها كان يتنقلوا لصفاقس باش يعملوا، ولو في مستوصفات عادية ولو يعملوا تحاليل على عين المكان، ياخذوا عينات ويعملوا تحاليل. فما آلات متاع سكانير برزك المستوصفات صغير كلها عملوا فيها،
4: ثم في بعض الجهات كانت محرومة من التجهيزات
3: وفروا لهم، فما روح هكا جديدة متاع الناس تحب تقدم وتحب تحسن القطاع هذا متاع الصحة.
4: أما على مستوى خدمات معنا عوان واحد تماشي استقبال مريح للمرضى والواحد.
5: أنا مريتش، أنا مريت حاجي دعاف مريتش، أنا نشوف كيف العطلة خاطر ما خاطر لا نعرف نسجل على بعد ولا جربت ولا نعرف، ولا واحد قال لي أنا راني سجلت عن بعد حتى أول مرة نسمع بها. أنت حاضر وإن شاء الله يعطيوك دورك، أنت حاضر ويدخلوا فلان وفلان وفلان قبل
6: عن بعد لا قرب لا بعد.
7: الرقمنا هي اللي زادت تدهور نتاع الصحة، ضاع المريض، ضاع الطبيب، ضاع الإطار، ضاعت الإدارة، ضاع المواطن، ضاع الأهل المريض، الكل ضاع في جو هيك الرقمنا هيك.
8: ما ريناش حاجة تحسنت في المستوصفات. أوكا كان عندك شكون تريق الأمورك فيسع فيسع، كان ما عندك حتى حد
9: ما شفت شيء صراحة، ما شفت شيء صحيح. وهذيك ما كي تدخل أي إدارة بقطع النظر على الصحة وعلى كل شيء راه ما تلقاش روحك، ما عندناش في تحسن.
10: يلزم رؤية جديدة للجهات اللي ما عندهاش مستشفيات، بناء مستشفيات عصرية متطورة فيها جميع الأجهزة اللي تستحق المريض.
1: المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور حاتم الشريفة قرر في تصريح للأخبار بوجود نقص في بعض الأدوية في مراكز الصحة الأساسية بالجهة، مؤكدا العمل على توفيرها لتلبية حاجيات المرضى، ومعتبرا أن إقرار وزارة الصحة إجراء مناظرة لانتداب أطباء اختصاصيين للصحة العمومية سيساهم في حل الإشكال المتعلق بنقص الإطار الطبي في هذه المراكز.
11: احنا طبعا قاعدين نقوم بعديد التدخلات على مستوى مراكز الصحة الأساسية، سواء على مستوى البنية التحتية، سواء على مستوى تطوير خدماتها من صنف إلى صنف. عديد المراكز قادت تشهد في تحسين بالنسبة للأدوية. الأدوية نعتبر هناك تحسن كبير بارابور للسنوات الماضية، خاصة الأدوية بتاع المزمنة، هذا يتعامل بتلشيد الاستهلاك اللي قمنا به، كذلك بعطاء الدواء لمستحقيه بمعنى متابعة بطريق الرقمنة والفرماسي. صحيح بعض الأدوية تبدأ نقصها سواء على المستوى الصيدلية المركزية، وعملنا ميزانية كبرنا فيها في جميع المؤسسات الصحية بصفاقس. بالنسبة للإطار الطبي بالطبيعة احنا شهدنا الأسبوع اللي فاتت جلسة على مستوى الإدارة الجهوية، وبالطبيعة الدعم شوية انطلقت سلطة الإشراف في مناظرة لانتداب فوق ال 430 طبيب، إن شاء الله مش يكون نصيب صفاقس نصيب هذا، لتعزيز الإطار الطبي في الخط الأول، كذلك زاد في طب الاختصاص على مستوى المستشفيات الجهوية.
1: وفي خطوة إضافية نحو تحسين الخدمة الصحية وتقريبها من المواطنين، من المنتظر أن يتم تدعيم المستشفيين الجهويين بجبنيان والمحرس بآلتي سكانر، حسب تأكيد المدير الجهوي للصحة الدكتور حاتم الشريف على هامش جلسة عمل انعقدت اليوم خصصت للنظر في الإجراءات الترتيبية لتركيزها.
11: في إطار دعم سلطة الإشراف المتواصل للجهة الصحية بشراكس على مستوى التجهيزات ذات جودة عالية وذات أهمية كبرى، وقع توفير آلة القسطرة بالمستشفى الجامعي لهذه الشكل. كذلك سلطة الإشراف سوف تقوم بدعم جوز مستشفيات جهوية بالجهة الصحية بشراكس، آلة المفرس بالمستشفى الجهوي بمحرس والمستشفى الجهوي بجبنيانة. هذا المفرس وقع اقتناع إن شاء الله مش يرب خاوشي طوله باش يجي، ولكن لازم تحليل مقال لهذا الاسكانات، وهيك علاش الجلسة تندرج ضمن تحليل المقال والتسريع في إنجاز هذا المقال. نجمو نحطه في الآلة الاسكانات الجديدة اللي وفرت هنا السلطة المركزية.
1: نبقى في صفاقس حيث يتواصل بمركز الصحة الأساسية بنقطة تابعة لمعتمدية المحرص إجراء الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء فريضة الحج لموسم 2027 من ولاية الإقليم الرابع، وخصصت اليوم لحجيج معتمديتي جبنيانة والعامرة حسب تصريح الطبيب المكلف بالملف الجهوي للحجيج الدكتور رضا المسعودي، الذي أكد على ضرورة التزام الحجيج بالمواعيد المحددة لإجراء الفحوصات.
12: كانت البداية رخيصنا شوية، ليه الحمد لله تأثير من اليوم بس يكون الأقبال إن شاء الله، وديجا الأقبال كبير باشا نبتدي مع تمديد ولاية صفاقس اللي هما بالنسبة لليوم العامرة وجبنيانة. إن شاء الله نهار الأربعاء نبتدي بالولايات الأخرى اللي هما توزر، وبعد الأسبوع المقبل إن شاء الله ولاية قفص. إحنا نأكدوا على أن الحجاج الذين جينا معناها بالملفات متاحهم كان التحاليل والصورة والتخطيط عقل، هذا مهم ياسر نجي في الموعد نتاعو نلتزم بالموعد، هذا اللي للتنظيم باش ما نقعوش في الاكتظاظ. علاش كان الاختيار على السنتر هذايا؟ بعدنا على وسط البلاد على الاكتظاظ المروري، دونك كان الاختيار على السنتر هذا اللي فيه تتوفر جميع معناها الوسائل اللي نجمو نخدمو بها مرتاحين. وهذا سنتر نموذجي اللي نعتبره، وان شاء الله ان شاء الله ربي يعاون الناس الكل، وان شاء الله حاج مبرور وثم فور نسبة.
1: أعدت عمادة المهندسين التونسيين خارطة طريق طاقية لتونس بهدف المساهمة في تعزيز الأمن الطاقي للبلاد وتفادي تكرار الإشكاليات التي شهدتها صيف 2026، وذلك وفق ما أفاد عميد المهندسين محسن الغرسي، الذي أبرز أن معالجة الوضع تستوجب مقاربة متكاملة تشمل الإنتاج والغاز والصيانة والشبكات والطاقات المتجددة والتخزين والتمويل والحوكمة والتحكم في الطلب. في موضوع آخر، تذكر الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بأن أجال الانتفاع بالعفو الجبائي ما زالت متواصلة إلى غاية 30 سبتمبر الحالي بالنسبة لعدد من التصاريح الجبائية التي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2025 ولم يشملها التقادم. ويشمل الإجراء التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل شريطة إيداعها خلال الفترة الممتدة من غرد جانفي الماضي إلى موفى سبتمبر الحالي. نوالي تقديم الأنباء من إذاعة صفاقس في أخبار العالم. وبإجازة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم عن وصول 4 شهداء فلسطينيين إضافة إلى 19 مصاب إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية اليوم اقتحامات واسعة لقوات الاحتلال الصهيوني تخللتها مداهمات للمنازل واعتقالات وإغلاق حواجز بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين وإغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين حتى مساء الأربعاء القادم بسبب الأعياد اليهودية. نفت إيران اليوم وجود محادثات جديدة مقررة مع الولايات المتحدة بعد أن توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف المفاوضات بين الجانبين خلال الأسبوع القادم، وكد أن بلاده ستفوز بالحرب قريبا جدا وأن أسعار النفط ستنخفض بمجرد انتهائها. ووسط تصاعد التهديدات العسكرية، أشار ترامب إلى أن قرار العودة للضربات العسكرية خيار، فيما أكد الحرس الثوري الإيراني جاهزيته لمواجهة أي عدوان جديد. كشف مسؤولون أمريكيون أن 8 من أفراد مشاة البحرية الأمريكية المارينز بينهم ضابط أصيبوا في هجوم صاروخي إيراني استهدف سفينتهم أثناء عبورها مضيق قرمز قبل أسبوعين. استهدفت القوات اليمنية بغارات جوية تجمعات ومواقع للحوثيين في مدينة المخا بمحافظة تعز وشمال محافظة الجوف، ومع استمرار التصعيد بين السعودية وجماعة الحوثي وصل وزير الخارجية السعودي اليوم إلى واشنطن لإجراء محادثات مع نظيره الأمريكي حول الوضع في المنطقة. تذكير في الختام بأبرز العناوين: وفاة امرأتين في حادث اصطدام شاحنة بمواطنين في منطقة المحمدية بولاية بن عروس، تشكيات المواطنين من نقص الأدوية والإطار الطبي في مراكز الصحة الأساسية في صفاقس، والإدارة الجهوية للصحة تؤكد العمل على تجاوز النقائص، وقريبا تدعيم مستشفيين الجهويين بجبنيان والمحرس بآلتي سكانير.
13: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
1: نهاية النشر، أجمل تحيات سمير الحسيني وسونيا بن عمار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
14: إذاعة صفاقس،
13: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5
14: عشرة ديمة.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: لسلامتك كمترجل احترم الممر الخاص بيك ولا تتعجل.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
3: 10 ما تفش
4: وحكاياتنا ما تتنسيش.

0: سبور نيوز 14 دقيقة بعد الواحدة بعد الزاوية. الأحبة الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع آخر الأخبار الرياضية. على التنس اللي بدأ بالنسبة للماتش اليوم 8 متاع الليل بين منتخبنا التونسي منتخب بوتسوانا، الجولة الثانية من أجل الترشح لكأس الأمم الأفريقية 2027. المنتخب التونسي، المنتخب الأوغندي، منتخب بوتسوانا، ليبيا، أربع منتخبات نقطة لكل منتخب بعد تعادل تونس وأوغندا في الجولة الافتتاحية، وأيضا ليبيا بوتسوانا تعادل 2-2. منتخب الليبي كان منهزم الشوط الاول 2-0، يرجع دقيقه 87 تدليل الفارق، دقيقه 90 زائد 6 يعيد المباراه لبدايتها. منتخبنا التونسي نلعب الليله ضد بوتسوانا، لكن كان من المفروض انه نلعب خارج القواعد في بوتسوانا. الجامعه التونسيه بالتفاهم مع نظيرتها البوتسوانيه تفاهموا باش الماتش اليوم يتلعب في تونس، الماتش الجاي نلعبوا ضد ليبيا في تونس، وثلاثه ماتشات الاخيره اللقاء الرابع والخامس والسادس مش يكون خارج القواعد، يعني الغلطة بحسابها، يعني النقطة بحسابها في مثل المقابلات هذية، مع مع مع مع الكلام اللي يتقال مؤخرا فيما يتعلق بنقاط تونس وأوغندا تتحسب ما تحسبش. اللي صار فضيحة في تاريخ كرة قدم التونسية، أخطاء إدارية يتحملها وتتحملها الجامعة التونسية لكرة قدم، خاصة المكتب المشرف على التنسيق في كل ما يتعلق بالمنتخبات الوطنية. صحيح قبل يقول لك دائما المنتخب اللي يلعب على أرضية ميدان ويستضيف التظاهرات النقاط متاعه لا تحتسب، لكن الاتحاد الافريقي كان قبل ماتش تونس وأوغندا عمل كومونيكي وهبط على صفحته الرسمية وقال النقاط تحتسب. معين شعباني مسيك ان تفاجأ، نقول مسيك بالحق لانه تفاجأ، فالندوة الصحفية قال لهم نعرفوا تعدلنا مع أوغندا النقاط لا تحتسب، الكاف رجعت له بعد ربع ساعة وقالت له لا يحتسب. وكأني اللي صار خطأ ما يصيرش حتى في الحومة، في الحومة يا سبحان الله، وفي أمور كما جامعة تونسية لكرة قدم يصير الخطأ هذا. ننساو إذن ماتش أوغندا، ندخلوا الماتش بوتسوانا. المنتخب التونسي مطالب بضمان ثلاثة نقاط، نعرفوا إذا نرجعوا تاريخيا بين تونس بوتسوانا برشا حسابات، بتونس وبوتسوانا كان نرجعوا للتاريخ خمسة انتصارات آخرها سنة 2023 لمنتخبنا التونسي في إطار ودي مقابل زوز انتصارات لمنتخب بوتسوانا في تصفية كان 2010. نعرفوا الكان الجاي 2027 ثلاثة بلدان تحتضن التظاهرة هذية، أوغندا، كينيا وأيضا تنزانيا. 8 متاع الليل الحكم الدولي التنزاني علي أحمد أرديجا يصفر اللقاء، هام جدا بالنسبة لمنتخبنا التونسي لكرة قدم. معين شعباني أكيد جدا مش يلعب الكل في الكل، التشكيلة العصفورة قالت لي تغيير جذري مقارنة مع ماتش أوغندا، كسواء في الديفونس في الميليو وفي الأتاك. ما نطولش عليكم برشا، معين يلخص الكلام هذا الكل.
1: بالنسبه لي حتى ما معناها باللي شو انا بالنسبه لي لجور الكل لازم يكونوا حاضرين، ولكن فما دي جور لازم تعطيهم ان طون جو كيما دي جور واللي لعبوا اول مره في ماتش اليوم في بارونتيز ما فيهوش برشا بريسيون، ولكن بعد كما تعرفوا معناها الكاف بعد انه النقاط تحسب على كل. بالنسبه لي انا تلعب ماتش اميكال ولا تلعب ماتش اوفيسيال لازم تلعب على الربح، معناها الواقع لنا اللي خسرنا معناها زوز نقاط لازمنا نصور أتراب. أوغندا سيسور معناها فريق مترشح ديريكتومون، أونس كونسونتر تاعك كيما نعاودو نقول راه خسرنا زوز نقاط لازمنا نرجعوهم معناها في آخر باب، أونس كونسونتر زاد على ليزادفيرسير ديريكت نتاعنا. السيتواسيون اللي احنا فيها راهو مش كون فيكم، ماهيش نتاع شهر وشهرين وثلاثة أربعة ماتشات، رأي معناها خدمة اللي تحبلها صبر اللي تحبلها وقت. مثلا أنا وقت اللي جيت في أول كونفيرانس الناس كل كانت مجتمعة، ومعظم الأسئلة الكل كوتش ما عناش شامبيونات، ما عناش جوار التاين في شامبيونات، وما عناش معناها اللي بي ناسيونو في مستوى كبير هذا اللي ريزلتات كيش تجيب هاو ما عناش وشنطاركم يزم شوية صبر لازم شوية وقت كيفاش نحكموا احنا مثلا على جوار مازال بيحكم في اول مباراة فيه ونحكم عليه ما عملنا حتى شيء. دونك سي ان مومون دو سوليداريتي من الناس الكل، سي ان مومون باش نحكوا الكل مع المنتخب مع تونس. انا في بيريود نجم نقول لك دوبسيرفاسيون عندي برشا ملاحظات وأكيد معناها كل ستاج وكل سيونس دونترينمون كل ماتش باش ناخذوا منه برشا دروس. دونك أنا بالنسبة لي أنا اللي باش يكون مفيد للإكيب ناسيونال ويعطي أن بلوس للإكيب ناسيونال.
0: وإحنا معاك طول المعين إن شاء الله الليلة إن شاء الله تكون حافلة وحفلة المنتخب التونسي لكرة القدم أمام منتخب بوتسوانا. علي المعلول ملك الحلول كان حاضر البارح في الندوة الصحفية والكلام نتاعو كان سمح برشا لأنه أكد تضامنه مع اللي صار مع دحمان وقال إذا تمس صباع تمس يديت كلها تمس دحمان تمس كل ملعبية. مش هكا زد علي؟
2: تعطينا الحكاية شفنا أنه فما تضامن كبير مع دحمان كيما نجم يكون مع الملعبية آخر خاطر احنا كل عائلة واحدة واللي مس واحد منا اعتبارا مس ناس كل. احنا الميساج نجم نوصله للجماهير التونسية نراه مصلحة المنتخب قبل اي واحد معناتها اذا كان لبسنا قميص المنتخب رانا كنا عنا مهمة واحدة يندافع على التراب متاع بلادنا ان شاء الله نحيو الانتماءات متاعنا ونكونوا كلنا ورا المنتخب خاطر مصلحة المنتخب قبل كل شيء.
0: هذا هو عليه وحتى الكومينيكي صدر على الجامعة التونسية لكرة القدم ولو انه كان مخر نسبيا كان تضامنه مع ما صار مع دحمان وقال لا لا للجهويات الرياضية على مدار الملعب محمد العقرب بيرادس ولو انه الميساج الجامعة التونسية لكرة القدم لا مركزية الماتشويات الخاصة بالمنتخب التونسي. شوفوا الشتيلي كيف صنع الفرحة للجماهير التونسية وقت كان ليكيب ناسيونال يلعب في المنزا يلعب في المستير يلعب في صفاقس يلعب في سوسة في كل الاماكن التونسية. شكرا للاندية الزايدة اللي جاوبت مع دحمان. نحكي على تقدم سقي الدير نحكي على نادي محيط قرقنا على سكك الحديد الصفاقسي كوكب عقرب قرقنا الرياضيه ترجي جرجيس النجم الساحلي اتحاد بن قردين نادي حمام لنف والامل الرياضي بجربه. مش نبقى مع المنتخب التونسي منتخب اقل من 23 سنه يسبو جلبين وجل وتحيه كنا نحكيوا مع بعضنا قبلك شويه بعد شويه مش يكون في ندوه صحفيه في سوسه الاربع غير ربع نتاع العشيه اعدادا للقاء غدوه الدور الاول الذهاب امام منتخب البنين السبعه نتاع العشية غدوة الماتش على عشب الملعب الأولمبي بسوسة. أكيد جمهور مش يكون في الموعد ملاعبيتنا مش يكون إن شاء الله سيودة على أرضية الميدان ذكرون للقاء العودة يكون أسبوع بعد بالعاصمة البنينية كوتونو. منتخب أقل من 20 سنة يلعب في مصر يلعب في دورة تأهيلية لنهاية كأس الأمم الأفريقية لعبنا مع الجزائر تعادلنا 1-1 مع المغرب 0-0 نهار 30 سبتمبر تونس مصر وختامها مسك إن شاء الله مش يكون بين المنتخب التونسي والليبي نهار 3 أكتوبر 9:30 بتوقيت تونس. ونختم مع المنتخبات منتخب التونسي أقل من 17 سنة البارح لقاء ودي 2-2 أمام المنتخب الجزائري. أخبار الأندية التونسية شنية الأحوال هيت نبدأ بالسياسيس باش نعطيكم جديد جديد على مستوى المغامرة الإفريقية. يواجه النادي الصفاقسي يوم السبت 17 أكتوبر 2026 الأربع متاع العشية مضيف أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني من كأس الكاف الإفريقية. من المنتظر أن تتحول بعثة سيسيس هذا وجديد إلى العاصمة الإيفوارية أبيجان هات الأربع 15 أكتوبر عبر رحلة مباشرة والعودة تكون جوست بعد نهاية اللقاء. ذكركم لقاء العودة مش يكون في الكونفور على مستوى التوقيت الستة متاع العشية تحت الأضواء الكاشفة يوم السبت 24 أكتوبر. بالنجاح والتوفيق إن شاء الله للسيسيس في هذه المغامرة الإفريقية. ونذكركم أربع ألقاب إفريقية سابقة للنادي الصفاقسي في أدغال القارة الإفريقية ليمت هذية البطولة واخذ الراحة متاحة لكن الأندية قاعدة في أعداد العدة لقادم المواجهات على هذا عديد المقابلات الودية. نهار سبت سيسيس ربح نادي جبليانة 3-0 إياد بالوافي لويندو وحكيم موتيبي. بالنسبة لتقدم سقيد الدير عمل لقاء ودي مع الأهلي الصفاقسي كسب النتيجة هدف فيه مقابل صفر. النجم الساحلي يلعب مع الجار خطاف القلعة الكبرى 6-1 الفريق زوز مقابلات فاز على جرومة الرياضية 2-1 ونجم الفحص 1-0 نهاية 3 أكتوبر الفريق يكون في ليبيا يتبارى مع الأهلي الليبي. نحكي على ليبيا إقالة الكوتش فوزي البنزرتي وفي المكتوب بينه وبين الاتحاد الليبي. الترجي التونسي فاز على الأولمبي الليبي وديا 4-0 وجديد للترجي قبلك شوية وصل المدرب متاعه الإسباني بايلو فرانكو. المدرب هذي العمر متاعه 45 سنة عنده باع وذراع على مستوى السي في متاعه كان مدرب مساعد في ريال مدريد 2018 رينا خيتا في الإسباني درب في تنزانيا درب في المغرب سيرتو فريق المغرب الفاسي اللي فاز معه بالبطولة 2018 25 حبيت نقول تحية كبار لياسين مرياح اللي أعلن الاعتزال متاعه وقبليك شوية صورة رائعة جدا من علي المعلول في رسالة خاصة جدا وجهها لياسين مرياح وقال له كتوانسة الكل رانا معاك كتوانسة الكل تمسينا كسمعنا أنه ياسين مرياح علق الصبات وأنهى المشوار الرياضي مع تحية كبار لياسين مرياح وإن شاء الله الفريق وحتى منتخب تونسي يفكر في ماتش ياسين مرياح تعرفوه مع سي مرياح مع نجم المتلوي وهذاك الانطلاقه الاولى هو بدا مع المتلوي جاء للسي اس اس بعد الترجي وبعد الافريقي الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم تلعبت سبت واحد الامتياز للرلوي الرلوي وكان يبيع عاد الايام زمان تبارك الله القطار خذا السكه نتاعو وفاز على هلال الشابه 2-1 وكان يوصلها 3-4 لانه الانتعاشه موجوده لملاعبيه الرلوي مع تحيه خاصه جدا لوسيمه معلا مدرب كوكب عقارب الكوكب كان كوكب في سماء الملعب السوسي ضيف الرابطة المحترفة الثانية تعادل 2-2 كان خسر 1-0 تعادل 1-1 كان خسر 2-1 عدل 2-2 وكان نجم يخرج في الوقت البديل بنقاط اللقاء محيط قرقنا هردلك انهزم على أرضية ميدان ورغم أدائه الممتاز في الشوط الأول خسر 2-1 أمام هلال مساكن نحكي على لوسيكا اليوم الجلسة العامة الانتخابية للموسم هذا 25-26 و26-27 مشكون إن شاء الله دار الشباب بالستة متاع العشية طريق المطار جمعية مكارية ربحت مستقبل جابز 2-1 بعث محجلة بنفس نتيجة كسب لقاء أمام النجم الخلادي مستقبل سليمان ضرب بقوة 4-1 أمام اتحاد تطاوين رغم أسبقية اتحاد تطاوين بافتتاح نتيجة وكما قلت مكان مهدية فوز هام على سبورتيك بن عروف 2-1 بالنسبة أمس 1-1 بين الملعب الجابزي جمعية رينا هلال ضيف ربح المكنين في المكنين 3-1 جيس كان جندوبة 1-0 القلعة الرياضية 2-1 أمام مدنين في مدنين مستقبل قصري بنفس نتيجة أمام قواف القفصة في قفصة وأمل بوشمة ربح لقاء أمام النادي القربي 1-0 في الباسكيت بعد ما فاز النادي الصفاقسي في باكورة مقابلته كضيف للبطولة المحترفة لكرة السلة التونسية ربح النجم الراتسي في فيستيفال برافو برافو برافو الجمهور النادي الصفاقسي البارح حمام سوسة الضيف الثاني انهزم أمام الدالي الرياضية بجرومباليا 61-73 بارح صورة رائعة جدا الحارس إيرلندا باتزونو اللي رفض مقابلة الكيان الصهيوني جل ملعبيه قبل بداية المقابلة قال لهم مستحيل نلعب ضد الكيان الصهيوني اللي عامل في الفلسطينيين وامس في النشيد الرسمي معنا في نشيد الكيان الصهيوني الملعبيه متاع ايرلندا طاتوا الرأس وابدوا الكره الكبير للكيان الصهيوني الصور كانت بشكل كبير دارت عبر مواقع الفيسبوك خاصة حارس ايرلندا قال لهم ما نلعبش ومهما كانت العقوبة نقبلها ما نلعبش ضد كيان صهيوني يقتل في أبرياء وأطفال الشعب الفلسطيني أيضا في دائما الأجواء الأوروبية البرتغال النرويج 2-1 هولندا صربيا 2-1 اليونان 1-0 أمام ألمانيا والبرتغال النرويج 2-1 اليوم الصباح حكيت على استياء كلي للعائلة التونسية شمالا جنوبا شرقا وغربا من كونكور وقعت مؤخرا لتلامذة متاعنا باش يدخلوا المعهد الرياضة بصفاقس هل يعقل وهذا قلت مباشرة للسيد وزير الرياضة وإن شاء الله يكون في الاستماع ونعرف أنه فما الناس اللي الحمد لله توصل دائما الإرسالية هذه اللي فيها كل حب لبلادنا وكل عشق للشباب متاعنا هل يعقل أنه ليليت اللي تشرف عليهم الجامعات وفما مراكز جهوية فيها مراكز النخبة ما ينجح حد في تونس كاملة في 24 ولاية 0% سيد الوزير يعني ليليت كيف هي عملية الاختيار متاعهم هل انها بالاكتاف لهنا مش بالاكتاف هل يعقل وليد يعمل الكيف 15 اجازة زوز تيترويت مع الكيب ناسيونال في الفولي يلقى روحه اوت باي كيفية صارت الامتحانات هذية اللي اصلا الاساتذة اللي عملوا الامتحانات هذية مستغربين من النتائج دونك نقطة استفهام سيد الوزير باهي برشا ولو انه سمعت فما تدخلات كبيرة حتى على مستوى رئيس الحكومة اللي حلحلت الموضوع هذايا الصغار متاعنا اللي احنا قاعدين نحيطوا بهم اذا هما يوليو معاش عندهم ثقة في الكونكور هذايا على الدنيا السلام ميساج حبيت نبعثه اليوم بمحبة كبيرة لسلطة الاشراف للهيكل الرياضية للجامعات الرياضية لانه ثروتنا في بلادنا هي صغارنا وثروتنا في بلادنا هما الوليدات اللي قاعدين يدافعوا على الراية التونسية من شيرة نعملوا مراكز نخبة ومن شيرة ولا واحد ينجح من مركز النخبة. إذا فهمتوا حاجة قولوا لي، لأني منيش فهم حد شيء إلى حد الآن. تحية كل زملاء يسرى الغربي على مستوى غرفة الفار اليوم في الأخراج المرئي، الحاج سمير تخدق على مستوى الأخراج الفني، ومهدي قاسم يقول لكم أحلى متعلقات إلى اللقاء.
3: الليلة سهرتنا رياضية، والحدث تصفية كأس إفريقيا للأمم، كينيا تنزانيا وأوغندا من 19 جوان 27 جويلية 2027، الجولة الثانية من المجموعة الثامنة في كرة القدم. منتخبنا التونسي يلتقي المنتخب البوتسواني في 8 متاع الليل الليلة في ملعب حمادي العقربي برادس. هيكل البحلوسي علق على المقابلة، كونوا على الموعد وإن شاء الله مربوحة نسور قرطاج.
4: إذاعة صفاقس
3: عشرة ديما
5: زوايا الأحداث.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. تواصل المشوار معكم في زوايا الأحداث. باش نحكيو على الطاقة وملتقى الحقيقة مهم نهاية الأسبوع. سعيد باستضافة السيد يوسف شبيل رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة. سي يوسف أهلا وسهلا، مرحبا بك. عبر موجات إذاعة صفاقس حبينا نرجع للتظاهرة وناخذ مزيد من التفاصيل حول الملتقى السنوي للمنظمة التونسية للطاقات النظيفة. سي يوسف
1: مرحبا بك وشكرا على الاستضافة.
0: الحقيقة معناها قاعدين تنشطوا، مهم أنه نحكيه برشا على الطاقة، ولازم يوميا نحكيه على الطاقة للوصول إلى حلول من ناحية تقلص الصعوبات والمشاكل الانقطاعات في صيف 2027 والسنوات القادمة، ومن ناحية أخرى تثمن الإمكانيات متاعنا وتتحول إلى قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني. تفضل.
1: هو هذا هو طبعا، احنا كمنظمة نحاول ننشط على زوايا الكل. فما زوايا تخص كل ما هو وضع كهرباء وطني، كل ما هو فيه معاملة مع الإدارات مع المنشآت العمومية، لكن زاد كمنظمة تهم قطاع الطاقات المتجددة، احنا كقطاع في حد ذاته في زاد بتخدم فينا وفي بعضنا. ديما نحاول الموجود اليوم نبني عليه للقدام. واحنا بالنسبه للقطاع متاعنا ده هو تقريب قطاعته وعنده 15 عام اللي موجود، وكقطاع بدا يتطور بشوي بشوي. في وقت من الاوقات كبلاد وكمجموعه ماذا بينا بزيد شركه تخدم، ماذا بينا بزيد كيلو يركب، وماذا بينا بزيد خدمه تصير. هذا الكل باهي توا، والقطاع في 15 عام اللي فاتت عمل نمو كبير وتطور كبير. جاء وقت هذا بالاضافه الى قداش نحبوا نركبوا ان نغزروا بصوره اكثر للكاليتي نتاع الخدمه اللي لازمها تخدم، طريقه التنافس لازمها تكون، المواطن وضعه في هذا الكل كيفاش نضمنوا له حقه، كيفاش نضمنوا انه التنافس اللي يصير على المواطن ولا على الحريف يكون تنافس شريف. تنافس شريف بمعنى طرق الدراسة، بمعنى طرق الإنجاز، بمعنى طرق الخدمات ما بعد البيع، بمعنى زاد مسؤوليتنا تجاه الدولة وتجاه الأداءات وتجاه السينسيس وتجاه العمال زاد اللي تشتغل في القطاع هذا، مدى حمايتها ومدى انها الخدمة متاعنا احنا.
0: يعني الحاجة اليوم كانوا تحكي على هيكل تنظيمي من خلال غرفة تحاول تحتوي الجميع، وإلا من عرش انا تبحثوا على نظام داخلي يضبط الحقوق والواجبات.
1: ولا هو طبعا احنا ديما جرت العادة انه المنظمات الاعراف هنا تتبع شنو الحاجات لحقوق الشركات كمؤسسات، لكن اليوم حاولنا في المؤتمر السنوي هذا نغزروا لها بطريقة أشمل، كما ندافعوا على ديمومة القطاع والعمل والخدمة والتطور متاعه والمشاريع والحكايتك بكل زادة. فما حدثين احنا من المسؤولية متاعنا كأصحاب شركات، من المسؤولية متاعنا كقائمين على قطاع، كمسؤولية متاعنا كمنظمة زادة حتى هكا ما يلزمش نسوه، وهكا زادة فيه خدمة لازمها تصير، ولا هي في الأخر فيها أمباكت كيما على الشركات متاعنا كيما على المواطن كيما على السمعة متاع قطاع ككل. خاطر زاد اللي يصير فيه من بعد هو اللي يخلي زاد فما إقبال أكثر وإقبال أقل من المواطن، على حسب المواطن ساتسفي مش ساتسفي، هذا زاد كل لازم نخدم عليه.
0: اليوم أنتم معناها في الاجتماع اللي صار فما 250 أكثر من 200 قلتوا في من حضور ممثلي شركات الطاقة الشمسية، عدنا بالأرقام قديش من شركة منتصبة في تونس، كيفية توزيعها، شنو الاختصاصات اللي تعمل فيها، هل هي قديش من شركة في لزمة من اللزمات تتعامل مع شركات أجنبية، يعني المعطيات هذه بازي دوني في القطاع موجودة ولا؟
1: هو القطاع متاعنا فيه نجم ونقسموه نحن قطاع، إذا كان مش ناخو بالمقدمة اللي عملتها أنت، فما كل ما يخص لزومات هيك عادة شركات أجنبية اللي هي الحقيقة ما تنضويش ضمن المنظمة متاعنا. احنا المنظمة متاعنا هي تلم كل ما هو قطاع دوريجين تونسي، دونك الشركات التونسية المشغلة في القطاع من شركات تركيب المصنعين دي بيرو دي تود، دونك نلموا الإيكوسيستم التونسي الموجود في القطاع هذا. إذا كان نحكيه نحن كأرقام الموجود هو كأرقام اليوم عندنا تقريب حسب آخر الإحصائيات ثم بال 400 شركة ناشطة في قطاع الطاقات المتجددة. ألا حضروا منهم نهار السبت اللي فات، احنا عملنا نهار السبت باش يكون مش نهار خدمة، باش يكون في جو بيو دي كونتراكتي اتسترا. دوك اللي كانوا حاضرين منهم تقريبا في حوالي 258 حاجة كم هكا،
0: 200 نقولوا 250 260 طاقة تشغيلية ممكنة تشغل في شباب. هل اللي يشتغلوا هما أصحاب شهادة عليا خريجي الجامعات يستعملوا في الذكاء الاصطناعي في طبيعة العمل متاعهم، تركيبة شركة تركيبة تقليدية كيفاش معنا؟
1: هو هذا نقطة القوة والضعف في نفس الوقت. هي كقطاع مشغل كبير لليد العاملة وستقول لليد العاملة المختصة، احنا كقطاع اغلبه قائم على دي جون انتربرونور، عتنقام شباب
0: منتصب لحسابه الخاص،
1: ولا منتصب لحسابه الخاص يتطور يخدم معها عباد. دونك نقولوا احنا شباب منتصب لحسابه الخاص، حاجة الباهية انه باش تلقى فيها موجود ديما الابتكار لينوفاسيون، باش تلقى فيها الحركة المجهود وطاقة كبيرة تلقى عند الشباب موجودة. ولكن في نفس الوقت كان نقولوا شنو نقطة الضعف في الحكاية هذه، عادة اغلبهم شباب اللي هما هذه تجربتهم الانتربرونوريال الاولى في حياتهم، نجم تكون تنقصهم بعض الخبرة، نجم يكونوا متمكنين في كل ما هو تقني وكل ما يخص ميدانهم، لكن أقل تمكن في كل ما هو فينانسي، في كل ما هو قانوني، في كل ما هو فيسكال. احنا الدور متاعنا انه نرفعوا من الكفاءات متاعهم حتى في الميادين الجانبية لميدانهم، باش نجموا نقولوا وقتها قاعدين في قطاع تنافسي وفي إطار الميثاق هذا التنافس اللي هو نعمله.
0: المنافسة اليوم قادرين على المنافسة، كان غدوة الحياة تصير معناها نهضة كما يلزم في مستوى الطاقة وفي صفقات كبرى مع شركات عالمية، قادرين شركاتنا التونسية يكونوا في الصف الأول معناها؟
1: هو نحن اليوم ومن الحاجات اللي فخورين بها في قطاع متاعنا في تونس، نحن تقريبا اليوم التنافسية في القطاع متاعنا من أقوى التنافسيات الموجودة في العالم.
0: نعم.
1: حتى كي نبدأ نقارنه نحن بشركات أجنبية اللي جي تخدم لنا، ولا نقارنه حتى في بلدان أخرى شنو مستوى الأسعار والخدمات الموجودة والكفاءة الموجودة، الحقيقة نحن نفتخر حتى في الملتقيات البرة كي نتلقاو مع زملاء من بلدان أخرين، عندنا تنافسية كبيرة ياسر لتخول القطاع متاعنا في النيفو الوطني أنه يكون عنده مجال كبير باش يربح مشاريع وباش يخدمها بالطريقة اللازمة التقنية وبالكفاءة اللازمة، لكن زاد حتى على مستوى الخارج على مستوى خروج الشركات متاعنا وتطورهم في النيفو، وموجودة حتى اليوم ديجا بدأوا بعض الشركات التونسية احنا فرحانين بهم وخذوا مشاريع على البرة وقاعدين يقدموا وياخذوا في خبرات، وهذا دليل على التنافسية والكفاءة الموجودة في الميدان متاعنا.
0: نعم، شنو هي أهم التحديات أولوياتكم في المرحلة القادمة؟
1: هو الأولويات متاعنا كمنظمة في المرحلة القادمة في الموضوع هذا سنبدأ به، الأولوية متاعنا أنه طوى العدد الكبير اللي موجود من الشركات الكل يلقى التأطير اللازم، يلقى المساندة اللازمة. الهدف متاعنا أنه المرشي التونسي تطور بطريقة جيدة جدا، لازمنا نحضر الشركات الموجودة في القطاع. الحاجة الأولى باش تولي تكون قادرة باش تخدم على مشاريع ما أكبر في البلاد متاعها، معنا ما يكونش يقتصر فقط على المستوى المنزلي والمستوى الصناعي، لكن يتحول حتى على مستوى المحطات الصغرى والمحطات الكبرى، وفي وقت آخر على شلاء أنه القطاع هذا كيفاش نيسروا له الأبواب أنه يكون قادر باش يخدم البلد. دونك العمل متاعنا في البريود هذا ان شاء الله على تطوير التقني المادي الكفاءات لهذا الكل اللي نحاولوا نخدموا عليه، ومن جمله هذا باش نجموا الناس الكل نصبوا فرد ثنيه الميثاق المهني اللي قاعدين نحضروا فيه هذا.
0: نعم، هو ان شاء الله بالنجاح وبالتوفيق. اليوم في كلمه قطاع الطاقه معناها اليوم قاعدين فما تلاحظ فما إجراءات فما أشياء جديدة قاعدة تصير لإنقاذ صيف 2027؟
1: هو توا بالنسبة للصيف متاع 2027 احنا كقطاع حكينا لها في الأشهر اللي فاتت، وكانت عنا حتى اجتماعات مع الإدارة على الموضوع هذا. نتمنى انه يصير اللازم يتلافي اختار انقطاعات في 2027، نتمنى انه فما برشا حاجات قاعده تصير ممكن في الكواليس ونشرو فيها، لكن الحقيقه اذا كان مش نعملوا جوجمو على الشيء اللي راهو فيه الحقيقه فما برشا حاجات كنا نتمنى تصير بسرعه اكثر من هكا، برشا حاجات كنا نتمنى انه يصير تقدم فيها بجديه اكثر من هكا. للاسف هذا ما نشرو فيه برا، ونقولوا لعل قاعد يصير في الخفاء، وان شاء الله يكون قاعد يصير في الخفاء
0: ان شاء الله. كل الشكر والتقدير ليك سي يوسف على حضورك معنا، ونتمناو مزيد من الاشعاع للشباب للطاقه، قطاع حيوي الحقيقه معناها، وللمنظمه التونسيه للطاقات النظيفه. شكرا ليك سيد يوسف شبيل رئيس المجمع المهني للطاقات المتجدده، من خلال العوده الى الملتقى السنوي للمنظمه التونسيه للطاقات النظيفه. الاهتمام بالطاقه كما قلت متواصل، والحديث باش يتواصل ايضا الدوره الرابعه للصالون الدولي للانتقال الطاقي باش ينطلق نهار الخميس 1 اكتوبر في منظمه الاعراف بتونس العاصمه، وتنظم الغرفه الوطنيه للطاقه تحت اشراف وزاره الصناعه والمناجم والطاقه، وبمشاركه الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز والوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه، تقريبا كل المدخلين في قطاع الطاقه. مشاركه الصالون سيشهد مشاركة أكثر من 60 شركة مختصة في الطاقة من تونس والخارج، وعشر شركات ناشئة، وسيقع تنظيم 6 ندوات علمية حول آليات تسريع الانتقال الطاقي والتخزين وتعميم الطاقة الشمسية والإنتاج الذاتي للكهرباء والتمويل الأخضر والهيدروجين والتصدير. والحقيقة ملفات مواضيع كبرى مهمة، إن شاء الله بالتوفيق. وبداية من الغد أيضا غدوة 29 سبتمبر باش يشهد زيارة وفد من الشركة النمساوية في مجال الهيدروجين الأخضر في زيارة إلى تونس والجزائر، ومناقشة فرص الاستثمار في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر في البلدين بشرف وزير الاقتصاد والصناعة النمساوي. معناه راه اليوم العالم المعركة الحروب كلها على زوز قطاعات، الطاقة والأمن الغذائي، الطاقة والأمن الغذائي، والعالم الكل يبحث على سلسلة إمداد آمنة، وتونس راهو تتوفر فيها جملة من الإمكانات المتاحة. وكما كان ضيفنا في الجزء الأول من الحصة من نصف النهار الماضي ساعة السيد حسين الرحيلي المختص في التنمية يحكي ويعدد في قطاع الفوسفات اللي سماه قطاع الفرص المهدورة، راهو عندنا إمكانيات كبيرة إن شاء الله يقع استغلالها. واليوم أنظار العالم من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا وعدد كبير من الصين وغيرها تتجه الأنظار إلى فوسفات قفصة لما له من امتيازات، وكذلك أيضا حقول أخرى إضافية الحقيقة مدخرات كبيرة متفاوتة الجودة، وهذا طبيعي، ولكن لو يقع معناها عطائها الأولوية اللازمة سيقع إنقاذ شركة فوسفات قفصة، مدخرات مالية إضافية، وأيضا معناها تكون فما صناعة كاملة، قطب صناعي قائم على تثمين الفوسفات، ويصبح معناها عندك الريادة في العالم وتأمن الأمن الغذائي لجملة من المواد. إن شاء الله تلقى الاهتمام والرعاية والأولوية اللازمة. لكم منا كل تحية وتقدير، تحيات سمير طقطق وجانا طارق بكور ياخذ المشعل توا، وشكر أيضا يسر الغربي. أنا فيصل جابسي نحييكم، نجدد لقاء معكم غدوة الحين إن شاء الله موعد جديد عبر موجات إذاعة صفاقس. إلى ذلك الحين نتابع طيبة لبقية برمجنا، إلى اللقاء.

0: إذاعة صفاقس الأخبار. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أكد المدير الجهوي للتجارة بصفاقس محمد جابر حريز للأخبار مواصلة الفرق الاقتصادية حملاتها لضرب الاحتكار والمضاربة، معتبرا أن ما تشهده مسالك التوزيع من ضغوطات كانت سببا رئيسيا في النقص المسجل في بعض المواد على غرار الفارينة والشاي والأرز. أقر المدير الجهوي للصحة بصفاقس الدكتور حاتم الشريف في تصريحه للأخبار اليوم بوجود نقص في بعض الأدوية في مراكز الصحات الأساسية، وأعرب عن أمله في أن تساهم منظرة انتداب أطباء اختصاصيين للصحة العمومية في حل الإشكال المتعلق بنقص الإطار الطبي في هذه المراكز. يتواصل بمركز الصحة الأساسية بنقطة تابعة لمعتمدية المحرس إجراء الفحوصات الطبية للمترشحين لأداء فريضة الحج لموسم 2027 من ولايات الإقليم الرابع، وخصصت اليوم لحجيج معتمديتي جبنيانة والعامرة. تنطلق بداية من غرة أكتوبر القادم المنصات الرقمية التي خصصتها البنوك المعنية لتلقي مطالب الراغبين في الانتفاع بالقروض والتمويلات الصغرى على الشرف دون فوائد. في العالم، نقلت وكالة رويترز عن أحد المصادر أنه من المتوقع أن يجري الوسطاء محادثات منفصلة مع أمريكا وإيران اليوم أو غدا، ستركز على نسخة معدلة من مقترح السبعة أيام الذي قدمته إيران. أعلنت منظمة الصحة العالمية في بيانها اليوم مقتل 838 شخصا ونزوح نحو 10,000 أسرة جراء التصعيد في اليمن منذ 6 أوت الماضي. نهاية الموجز الموعد القادم على الأخبار سيكون إن شاء الله في تمام 3. دمتم بخير.
1: إذاعة صفاقس.

0: تابعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
1: عشرة ديمة ديمة.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل

أكاديميا أكاديميا فضاء للقاء والتواصل وتلاقح الأفكار وتقديم جديد المشاريع الجامعية والعلمية.

الاثنين 28 سبتمبر 2026. أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامج أكاديميا. إن شاء الله تكونوا بخير، في أفضل وأحسن الأحوال. بداية أسبوع جديدة نتمنوها إن شاء الله تكون ممتازة ورايقة، إن شاء الله فيها برشا خير وبرشا محبة لكل أوفيائنا اللي يرافقونا ويتبعونا، ولزادة كيف ديما يعدلوا الموجة على إذاعة صفاقس وعلى برنامج أكاديميا كل نهار اثنين من الساعتي النص حتى للأربعة. نحاولوا من خلال برنامجنا نقربوا أكثر ما يمكن من عالم الجامعة، طلبة الأساتذة الباحثين، نكتشفوا بطبيعة شنو اللي قاعد يصير في جامعاتنا من أفكار مبادرات مشاريع احنا نسلطوا عليها الضوء، والأكيد زادة كيف نشجعوها في حصتنا. نحكي على الحياة الجامعية بكل تفاصيلها، على مشاريع الجامعية، على النجاحات، على التحديات، على البحث العلمي، على الابتكار، وأكيد متابعة كل أسبوع لآخر أخبار الجامعات التونسية، ندوات الملتقيات العلمية والإنجازات اللي تصير في مختلف المؤسسات الجامعية في بلادنا. طبعا اللي يعرف أكاديميا هذا هو الموسم الثاني بعد موسم أول العام اللي فات، نجدد الموعد واللقاء معكم كل نهار اثنين من الساعتين ونص وحتى الأربعة في الحصة وفي الموعد هذا. إن شاء الله كما قلت تكونوا في المتابعة والمرافقة، وديما نذكركم أنه البرنامج هذا أبوابه مفتوحة لكل الباحثين، لكل الطلبة، لكل السادة ولكل الجامعات في مختلف أنحاء الجمهورية لتقديم الأفكار ولتقديم الجديد على مستوى التظاهرات وكذلك المشاريع. سعيدة جدا بتواصلكم معنا، باستماعكم لنا. سعيدة جدا زادة كيف أنه يكون معنا اليوم طارق بكور في الإخراج التقني، سوار الشعري معنا في الإخراج المرئي، وترافقكم أنس ربيعي في الأعداد والتقديم. حصة جديدة ومعها محاور جديدة، مواضيع جديدة، ضيوف جدد أيضا في هذا العدد من برنامج أكاديميا. بعد شوية إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا الطالبة سهير العوادي، طالبة ماجستير في المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس. نحكيه على مولود جديد أو إصدار جديد في المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس، دليل شامل للطالب، مشروع الحقيقة مشترك بين الإدارة متاع المؤسسة، الأساتذة والطلبة. اليوم باش نتعرفوا عن قرب على الدليل هذا، شنو فيه بالضبط، لشنو يهدف بالأساس، وكيف جت الفكرة جوستومون باش يتم إطلاق هذا الدليل. كل التفاصيل إن شاء الله باش تكون مع ضيفتنا بعد شوية. اليوم زادة كيف باش تكون حاضرة معنا رحمة ترابلسي، طالبة بالمعهد العالي للإعلامية والملتيميديا بصفاقس، اللي طبعا من خلال حضورها معنا باش نتعرفوا على مبادرة دولية تابعة لجمعية الإيتخوازو، باش نحكيوا على المبادرة هذه اللي تحمل عنوان أثر. هي الحقيقة مبادرة مشتركة يعني فيها ثلاثة فروع طلابية من تونس، من مصر، ومن الأردن. شنو نجمو نعرف عليها المبادرة هذه؟ كل التفاصيل مع رحمة بعد قليل. اليوم زاد كيف باش نسلطوا الضوء على الحدث اللي احتضنه المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس الأسبوع المنقضي، يوم الإدماج. وكيف نقولوا يوم الإدماج؟ نقولوا موعد سنوي قار كل عام يصير، لكن أكيد يتطور من سنة إلى أخرى. هي محطة هامة للطلب الجدد باش يتم تسهيل عملية إدماجهم وانتقالهم من الحياة المدرسية إلى الحياة الجامعية. يوم الإدماج في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس، نحكيه على الحدث وعلى الأهمية متاعه بعد شوية مع السيدة بسمة المرديسي، مديرة الدراسات في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس. اليوم زاد كيف باش نعملوا ريكاب لأبرز الأحداث اللي عرفتها مختلف الجامعات التونسية نهاية أو وسط الأسبوع المنقضي. الحقيقة نجم نقوله الأسبوع الماضي كان أسبوع حافل جدا بالمشاريع، بالأحداث، بالتظاهرات. أكيد باش نرجعوا على جديد جامعة سوسة والمتمثل في إطلاق مشروع بعنوان المختبر الذكي، باش نفهموا شنية
ربما الهدف من المشروع هذا وشنية الكونسيبت متاعه بالضبط بعد شوية. أيضا مدينة العلوم بتونس وإحنا حكينا عليه الأسبوع الماضي توايز نايت وإلى الليلة الأوروبية للباحثين، نرجع على تفاصيل الحدث من خلال زد كيف كيف مجموعة من التصريحات باش تكون حاضرة معنا. واليوم زادة باش نحكيه على تدشين أول وحدة نموذجية لإنتاج بدائل طبيعية للمضادات الحيوية. هذه الوحدة معناتها خطوة جديدة من شأنها أنها تقرب الجامعة التونسية من القطاع الصناعي. وللتفاصيل باش يكون معنا سي معز شفرة رئيس جامعة تونس المنار في تصريح زيدوا نفهم منه أكثر الوحدة هذه الطبيعة متاحة ولشنو تهدف بالأساس. تقريبا هذا هو محتوى حصتنا معكم اليوم في أكاديميا. طبعا المراوحة بين الاستضافات والمتابعات، لكن أيضا الموسيقى والإيقاعات. باش نبدأ مع صوت رغب علامة في النغم هذه، نرجع لكم بعد شوية.

0: Académia. Académia.
1: أكاديمية في توقيت ما 9:41 دقيقة. مرحبا بكم معنا من جديد. ووجهتنا في بداية حصة اليوم باش تكون المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس اللي أصدرت مؤخرا دليل الطالب للسنة الجامعية 2026-2027. اليوم حابين نفهموا كيفاش جات فكرة إصدار الدليل هذايا، شنو نلقاو فيه بالضبط الدليل، وشنو الأهداف متاعه. أكثر تفاصيل باش تكون مع ضيفتنا سهير العوادي، طالبة ماجستير بحث في المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس. مساء الخير سهير، أهلا وسهلا بك معنا في المباشر.
2: عسلامة، مرحبا بكم، يعطيك الصحة مدام على الانفيتاسيون.
1: العفو، رحبوا بك سهير. في البداية لو كان نتعرف عليك أكثر سهير.
2: سهير عوادي، دبلومي أون ماستير بروفيسيونيل أون اندستري 4.0، وتو إن شاء الله كام في ماستير ريشيرش في المدرسة الوطنية العليا للمهندسين.
1: في اختصاص
2: سينيال ديماج اي اوتوماتيزم افانسي، ماستر في الرشاق ان شاء الله.
1: ماجستير بحث، يعني بعد الماجستير المهني قررت باش تعمل ماجستير بحث. سهير، نتمنى لك ان شاء الله كل النجاح والتوفيق في الدراسه نتاعك. معناتها المدرسه الوطنيه العليا للمهندسين بتونس، لو كان على طريقتك معناها تعرفنا بيها، تعطينا عليها فكرة، تقدمها لنا، شنو تقول لنا؟
2: لانسيت هي مؤسسة ما شاء الله عندها تاريخ عريق على الأخر، ديجا من أقدم المدارس الموجودة في تونس. الحقيقة هي بالنسبة لنا مش يكون نقرأ فيها أكهو، هي دار مزيدة. عدنا فيها برشا عبيد محليهم، من طلبة، من أساتذة، من إداريين. حقيقة أحبها برشا ونقدم لهم تحية مع الكل.
1: وين موجودة بالضبط في تونس العاصمة؟
2: في باب عليوة.
1: في باب عليوة، نعم. إن شاء الله يا ربي تكون ديما أجواءكم باهية وأجواءكم طيبة. احنا اليوم نستدعوكم معنا باش نحكيو على الدليل، دليل ما زلتوا كي أصدرتوه، دليل شامل للطالب، والمشروع هذا الحقيقة كان مشروع مشترك، أو الفكرة كانت مشتركة بين الإدارة متاع المؤسسة، الأساتذة والطلبة. أنت اليوم تمثل معناتها نجم نقوله الإدارة والأساتذة والطلبة، وأنت باش تكون الناطقة الرسمية باسمهم معانا في الـ في الـ في الحصه هذه. الدليل هذا يعني كيفاش جات الفكره باش يعني تقوموا بالاصدار نتاعو؟
2: هي الفكره من الاول كانت فكره مدام كوثر عيد، قدم لها بالحقيقه. هي لحظه اللي الطلبه يعني يسالوا، ما فما برشا حاجات ما يعرفوهاش، يعني ما يعرفوش اصلا شكون يسالوا. ساعات يسالوا اساتذه، ساعات يسالوا اداريين، كل مره يسالوا حد يعني ما عرفوش وين يتوجهوا بالضبط. دونك هي اقترحت ان احنا نعملوا دليل يكون شامل، تكون فيه الاجوبه على اسئله الطلبه الكل، يعني مش ماخذوش هم يفركسوا وين باش يمشيوا الاجابه يعني.
1: يعني اي سؤال يجي على بال الطالب ينجم يلقى الاجابه نتاعو في الدليل هذا، واللي هو معناه اون لين، يعني على الخط.
2: اي موجود اون لين على السيت اوفيسيال نتاع ليكول وعلى الباج زيدا. وفي ليكول قلت لونتري فرقناها على اللي زيت جون جدد والقدم، يعني فرقنا عليهم الجيد هذا. وموجود اون لين وديما تصير له ابديت في كل اي شانجمون يصير في ليكول، اي شانجمون يصير في اي حاجه نعملوا له ابديت، ويعني ديما موجود اخر تحديث للجيد.
1: نعم، شنو هي مثال نوعيه المعلومات، البيانات، المعطيات اللي نجموا نلقاها في الدليل هذا يا سهير؟
2: به احنا نلقاو كل شيء، كل شيء يعني نجم يخطر عليه. فور اكزامبل اول حاجه باش نلقاو فكره عامه على ليكول، على الهيستوريك نتاعها، على جامعه تونس، خاطر ما نعرف لونسيت تنتمي الى جامعه تونس. باش نلقاو زاد يفسر على لي سيرفيس داكوي دو سكولاريتي، باش الطالب الجديد يعرف وين يتوجه وشنو الاجراءات اللي يحتاجها. بعد نلقاو الجانب الأكاديمي، باش نلقاو لي فورماسيون، لورغانيزاسيون دي ستود، لي زيكزامان، لي زابسونس، كل شيء يخص يعني يخص الجانب الأكاديمي من أول ما يدخل يقرأ لين يتخرج إن شاء الله وياخذ دبلومه. لإلى محمد رسول الله. زادة كيف حكينا على الحياة الجامعية كيف باش تكون على ريغلومون انتيريور على لي كلوب على مثلا كان حد واجه مشكل ما نعرفه يعني كيف سوا ضغط نفسي كيف سوا تحرش عنه بأي حاجة زادة حاطين الكونتاكت من النجم ينجم يتوجه وكيفاش النجم نعاونوه.
1: ممتاز
2: حكينا
1: كمل
2: حكينا زيد على لي زوبجيكتيف دو ديفلوبمون دورابل كما لونسيت تدمجهم في التكوين نتاعها والمشاريع. باغ اكزومبل عندنا سنة يعني لاسكريبسيون كانت افيك زيرو بابي كان كل شيء اون لين بخلاف يعني لي فورماسيون اللي يصيروا على لي فورماسيون لي بروجي في الجو هذا. شنو اخر يا ربي زاد حكينا على لي زوبورتونيتي الموجوده كيف سواء داخل تونس او خارجها بالنسبه اللي يحبوا يعملوا دوك دبلوم والا بورس دو موبيليتي والا اي حاجه لبرا. وكيف كيف في وسط تونس زاد ان احنا عندنا دي جورني دونتربريز عندنا دي فيزيت نعم دي فيزيت اندستريال نعملوهم يعني احنا باش نخلوا الطالب مش جست حياته الجامعيه مربوطه باللي زاد زمان وبالفاك وبالبروفيت أكهولي. احنا الجيد هذا يوري كيفاش اللي قلت خليك انك باش تدخل في كونتاكت يعني تدخل في وسط العالم ككل يعني
1: نعم يعني نجم نقولوا إصدار دليل هذية مع بداية السنة الجامعية ينجم يسهل برشا أمور بالنسبة للطلبة سواء جدد وإلا لقدم يعني فما توحيد للمعلومة فما تسهيل نفاذ للمعلومة معناتها الطالب ما يقعدش يدور من مكتب المكتب من بيرو البيرو باش يلوج ولا يفركس على معلومة تيام يعني بسامبل كليك نجم يلقى اللي يحب عليه نجم يشفي الغليل متاعه بالمعلومة هو اللي فركس عليها وما أحوجنا معناها لمثل هذه الإصدارات ولمثل هذه النسخ يعني في الحياة الجامعية للطالب اللي يلقى روحه ساعات بين الامتحانات وبين الدروس وبين الليكور معناتها يلقى روحه مهمش فهذه نجم يسهلوا بارشة أمور سهير هكا ولا لا؟
2: أي بطبيعة
1: نعم. كيفاش يعني تلقاو زملائك الطلبة الدليل هذايا الإصدار هذايا يعني كيفاش كان التجاوب مع هذا المولود الجديد في المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس؟
2: الحقيقة عجبتهم الفكرة برشا بالحق يعني خاطر هي فكرة الحق تحل برشا مشاكل بالنسبة لحد يمكن يراها من بعيد يحسها يعني حاجة بسيطة ولا حاجة أما هي لا كطالب جديد مازال مش عارف بلاصه جديده عليه ايكول جديده عليه كل شيء جديد الحقيقه هي كانت حاجه تسهل الحياه برشا على الاقل هو كما يبدا حاجته بحاجه ديريكت تمشي لما يقعدش مع ضغط القرايه وضغط الحياه وكل يقعد مضغوط في فلك كيفاش باش يلقى المعلومه والا مين باش يجيبها والا كيفاش باش يتحصل على العبد اللي باش يعاونه دونك الجيد
1: بشيء
2: كل شيء إن شاء الله.
1: والدليل هذا ما هوش معناتها خليني أقول معناها ستاتيك معناتها بش يكون فما ديما ميزاجور بش يكون فما ديما تحويرات تغييرات كل ما فما جديد أكيد معناتها يصير فيه تحيين ومعناها إدخال المعلومات الجديدة والمحينة هكا ولا؟
2: أي بطبيعة إن شاء الله.
1: نعم فما معناها فريق يسر على عملية التحيين وعلى عملية إدخال المعلومات اللازمة.
2: أي حاجة تتبدل في الليكول ولا أي حاجة تزيد نبدلوها يعني مش كل عام نقعد نبدل يعني ولا حاجة كل ما تتبدل حاجة بالوقت نبدلوها دونك يعني لتجيون بش يلقى كل شيء يعني كل شيء جديد يعني كل حاجة ديجا جديدة هي
1: تعميم التجربة هذه في مدارس أخرى في كليات أخرى يعني تنصح بها سهير؟
2: الحقيقة ننصح بها برشا ننصح المدارس والمعاهد الكل انهم يعملوا دليل باش يسهلوا على طلبتهم ويسهلوا على رواحهم هما زادة ما يقعد دونك نشجعهم على الاخر الحقيقة.
1: نعم وين قلت مشروع مشترك بين يعني إدارة المؤسسة الأساتذة والطلبة ماذا بيا نعرف معناها كل طرف شنو المهمة ربما اللي طلع بها ومعناها وقام بها هو
2: كنت مدام كوثر عايد هي خذت المعلومات اللازمة من إدارة المدرسة مع أنسة المدير
1: مدام كوثر اللي هي أستاذة جامعية في المدرسة.
2: وإحنا طلبة عاوناها في الديزاين وعاوناها في التنظيم، وهي بالطبيعة هي ديما تصلح ورانا ويعني تنصح فينا شنو باش نخدمه كل شيء.
1: نعم، يعني ثمرت مجهود مشترك. الحمد لله عطتنا منتوج مزيان، عطتنا دليل مزيان كما قلت، معناها مهدى لطلبة المدرسة الوطنية العليا المهندسين بتونس مع بداية هذه السنة الجامعية، مشروع افتتحتوا به السنة الجامعية، في انتظار إن شاء الله مشاريع أخرى. نتصور فما مشاريع أخرى باش تخدموا عليها وباش تحاولوا زاد كيف كيف أنكم تخرجوها للعلن في الأيامات الجاية
2: إن شاء الله.
1: بسبيع. احنا نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. سهير العوادي، سعدنا برشا بحضورك معنا اليوم في برنامج أكاديميا، وخاصة معناتها المدرسة الوطنية العليا المهندسين بتونس، نعرفوها كما قلت انت وكما قدمتها في البداية، مدرسة عريقة عندها تاريخ كبير، عندها تاريخ عريق. من خلالك نحيي وكل الأساتذة معناها اللي يخدموا في المدرسة، الإطار الإداري وكذلك الطلبة. نشكرك برشا سهير على الفرصة هذية اللي أتحت لنا باش تعرفنا على لانسيت وعلى الدليل هذية.
2: يعطيك الصحة مدام، فرحانة برشا اللي كنت معاكم، وإن شاء الله نعود ونتلقاو في مشير يا ربي وفي مشاريع أخرى إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا ربي. شكرا لك سهير العوادي، طالبة ماجستير في المدرسة الوطنية العليا المهندسين بتونس، والحديث كان عن إصدار أول دليل شامل للطالب في المشروع هذايا، دونك اللي يهدف كما قلنا لتوحيد المعلومة، لتسهيل النفاذ للمعلومة للطلبة ولكل معناها من عنده علاقة بالمدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس. مشروع أكيد ينجم يران نور في أكثر من مؤسسة جامعية أخرى، علاش لا. احنا مواصلين معكم اللقاء والمشوار في برنامج أكاديميا حتى للأربعة، مازال عنا برشا جديد، متابعات، أخبار، وبطبيعة زادة استضافات. نشكر كل الناس اللي قاعدة تسمع فينا، ترافق فينا، وخاصة تتفاعل معنا على صفحتنا على الفيسبوك راديو سفاكس، تلقاو زادة كيف كيف على الصفحة هذيك، تلقاو البث بالصوت والصورة، وتأمنوا معنا اليوم زميلتنا سوار الشعري، تحية أيضا لطارق بكور في الإخراج التقني. احنا نرجع لكم بعد شوية نكملوا معكم اللقاء في أكاديميا.

0: مستمعينا الكرام تحية طيبة من قسم الأخبار. غدا ثلاثاء موعد إجراء الفحوصات الطبية لفائدة المترشحين لأداء فريضة الحج من سكان معتمديتي الحنشة وقرقنة، وذلك بمركز الصحة الأساسية بنقطة التابع لمعتمدية المحرس. من المنتظر أن يتم تدعيم المستشفيين الجهويين بجبنيان والمحرس بآلتي سكانر، وفق ما أفاد به للأخبار المدير الجهوي للصحة بصفاقس حاتم الشريف على هامش جلسة عمل انعقدت اليوم. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن عن فتح باب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة تاكسي فردي كهربائية، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس الممول من صندوق البيئة العالمي، على أن يتم إيداع المطالب بمكتب ضبط الوكالة في أجل أقصاه يوم 6 نوفمبر القادم. الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد تليلي المنصري يفيد بأن الهيئة ستنطلق في التحضير للاستحقاقات الانتخابية القادمة في إشارة إلى الانتخابات الدورية التشريعية والمحلية، مؤكدا جاهزية الهيئة لأي إجراء انتخابي على غرار الانتخابات البلدية التي ترتبط بصدور أمر دعوة الناخبين. في أخبار العالم، وزارة الصحة الفلسطينية في غزة تعلن في تقريرها الإحصائي اليومي وصول 4 شهداء إضافة إلى 19 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. محافظة القدس المحتلة تفيد بأن حوالي 1800 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك في ثالث أيام عيد العرش اليهودي تحت حماية جيش الاحتلال. مقتل شخص وإصابة 10 آخرين جراء قصف لقوات الدعم السريع استهدف ملعبا شمال غرب مدينة الأبيض بولاية شمال كردوفان وفق ما أعلن الجيش السوداني. اتساع ورقعة المواجهات العسكرية في شمال إثيوبيا بين القوات الفيدرالية ومقاتلي جبهة تيغراي مع انتقال القتال إلى مناطق جديدة في إقليم أمهارة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في المنستير على 100.2
1: عشرة ديمة. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
3: أكاديميا فضاء للقاء والتواصل وتلاقح الأفكار وتقديم جديد المشاريع الجامعية والعلمية.

0: رجعنا لكم جديد بعد موجز الماضي ثلاثة وسبعة دقائق. رجعنا لكم في الجزء الثاني من برنامج أكاديميا. كما قلت الأسبوع الماضي كان أسبوع حافل في الجامعات التونسية, عديد المشاريع, عديد الأخبار, عديد المواعيد. احنا باش نحاولوا نعملوا حوصلة لأبرز مجد على الساحة بتبيعة في ملخص نتبعه كما قلت من خلاله أبرز مجد في الجامعات التونسية. والبداية باش تكون بجديد جامعة سوسة اللي أطلقت مشروع بعنوان المختبر الذكي, مشروع يهدف إلى تعزيز التواصل بين المدارس الابتدائية من جهة والجامعات التونسية من جهة أخرى, وهذا باش يكون من خلال إحداث مخابر حية في عدد من المدارس الابتدائية. العنوان متاع المشروع هذا لابوايز, من الشراكة الأوروبية إلى المدرسة التونسية. نحكي وعلى مقاربة جديدة للتعلم تقوم على التجربة, تقوم على البحث, تقوم على الابتكار, وتطمح إلى إثراء الممارسة التعليمية بخبرات وأدوات جديدة. نفهم أكثر الكونسيبت متاع اللابوايز هذية, المختبر الذكي هذية, من خلال تصريح سي هشام الرمضاني واللي هو كهية مدير مكلف بالتعاون الدولي بجامعة سوسة.
1: المدارس الحية لربط الجسور من أجل الابتكار والاستدامة والتعليم, 100% من المفوضية الأوروبية, إحداث 5 مخابر حية بخمسة مدارس بجهة سوسة. مش تكون مجهزة بمعدات علمية, المعدات العلمية هذه مش تكون متاحة للتلامذة بمشاركة المعلمين وشركائنا الدوليين.
0: هذه إذن فكرة على المخبر هذا جديد لابوايز, وكما كنا نسمع سي هشام قال باش يتم في بداية ولا في مرحلة أولى, يعني إطلاق 5 مخابر في 5 مدارس ابتدائية فيها معدات علمية متطورة جدا. كيفاش باش يعني يصير العمل, كيفاش باش يصير الخدمة في المختبرات هذه؟ ناخذ أكثر تفاصيل مع سيدة هيفا ثابت واللي هي أستاذة في المعهد العالي للفنون الجميلة بسوسة.
2: نحاولوا أن الطفل متاعنا يكون يقرب له التكنولوجيا الحديثة وطرق التعليم الحديثة, اللي هي ما عادش الطفل هو متلقي, بالعكس الطفل يولي هو فاعل, هو يبحث عن المجالات تعلم متاعه ويكون يشارك معنا في البحث عن المعرفة وعن العلم عن طريق البروجكت متاعنا اللي هو لابوايز. باش نحاولوا يكون عنا كارافان تتنقل للأطفال في المدارس خاصة النائية الريفية وتوصل له المعلومة, باش يكون إن شاء الله غدوة يكون باحث ويكون زادة فعال في المجتمع.
0: هذه إذن فكرة المختبر الذكي. كما قلنا المشروع الجديد هذا اللي تم إطلاقه في جامعة سوسة ويهدف بالأساس لتعزيز التواصل بين الجامعات التونسية والمدارس الابتدائية, مخابر حية إذن باش يتم تركيزه في 5 مدارس ابتدائية كمرحلة أولى, في انتظار إن شاء الله أنه تتعمم التجربة هذه في أكثر من مدرسة. من جامعة سوسة باش نمشي لمدينة العلوم بتونس اللي تبارك الله جمعت تقريبا كل جامعات, يعني كل الجامعات التونسية بما فيها جامعة صفاقس. نحكيه على الحدث واللي كان الليلة الأوروبية للباحثين في نسختها الثالثة في إطار مشروع توايز بلاس 2026. الحدث هذا شاركوا فيه أساتذة جامعيين, باحثين توانسة, طلبة من مؤسسة التعليم العالي, والهدف كان بالأساس تقريب البحث العلمي من العموم والتعريف بأهمية العلوم والابتكار في مواجهة التحديات الرهنة. باش نسمعوا سيد أحمد معليل المنسق العام للتظاهرة يحكي لنا على خصوصية نسخة السناء وشنو صار بالضبط.
3: هذا الحدث يصير في 40 دولة في 460 مدينة في العالم فرد وقت في نفس اليوم ونفس الليلة, والهدف منه هو تقريب العلم والمعرفة, البحث العلمي والتجديد لعامة المجتمع من خلال ورشات, من خلال ديز اكتيفيتي, من خلال دي تابل روند. والهدف منه كيف كيف انه رجعوا الشغف هذا متاع المجتمع بالعلم وقيمة العلم, ونقربوا معناها الباحثين اللي يخدموا في المخابر متاع البحث متاعهم, نقربوهم ونحاولوا خلي يحكيوا على البحوث متاعهم.
0: وعليه مش تنظيم النسخة الثالثة من الليلة الأوروبية للباحثين واللي كما قلت انتظمت في مدينة العلوم بتونس العاصمة. المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي الأستاذ شادلي العبد اللي تحدث عن مساهمة الوكالة في الحدث هذا وتحدث أيضا عن المجهودات اللي قاعدة تبذل فيها الوكالة من أجل تمويل مشاريع البحث في مجالات مختلفة كما الفلاحة، البيئة، الصحة، الطاقة وتكنولوجيات الاتصال. نسمع مع بعضنا.
4: مشينا للمخابر شفنا شو من النتائج اللي عندهم الممكن تثمينها وشفنا معاهم جنية المؤسسة الصناعية شنو من الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين اللي يمكن يستغلوا النتائج ذيك، وعملنا مع بعضهم سميناه مجمع ومع بعضهم عملوا مشاريع. المشاريع وقع اقتراحها الوكالة الوطنية للبحث العلمي وتقريبا أكثر من 70 مشروع، وقت نقول 70 مشروع ثم أكثر من 150 مخبر بحث كان شريك في المشاريع هذه، لكن حسب التمويلات الموجودة مولنا 16 مشروع لكل مشروع خذيه 700,000 دينار، وهذا معناها مثال أكبر مثال متاع تثمين نتائج البحث. رأينا احنا أذن في الوكالة الوطنية للبحث العلمي عنا احنا نسميها حركية الباحثين الشباب. احنا نقول لك إلى حد الساعة والآلية هذه بدأت تقريبا 2012، لكن في حدود الساعة اليوم على الأقل مولنا 1200 مشروع.
0: رقمهم برشا حكى عليه ذن المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي شادي العبدلي. منذ سنة 2012 ذن الوكالة مولت أكثر من 1200 مشروع بحثي في مجالات مختلفة، وما زالت بطبيعة الوكالة قاعدة تعمل على تمويل مشاريع أخرى في مجالات عندها أهمية وطنية وكذلك دولية. وبطبيعة تحية كبيرة برشا للوكالة وشادي العبدلي زاد كيف كيف على المجهودات الكبيرة اللي قاعدين يبذلوا فيها في الإطار هذية. من كل من مدينة العلوم بتونس العاصمة باش نمشي بكم لجامعة تونس المنار، والحدث خلال الأيام القليلة الماضية كان تدشين أول وحدة نموذجية لإنتاج بدائل طبيعية للمضادات الحيوية. الوحدة هذية تتضمن تجهيزات متطورة تفتح آفاق جديدة للاقتصاد الوطني، ونجم يقولوا أنه الوحدة هذية هي عبارة على خطوة تنجم تقرب الجامعة التونسية من القطاع الصناعي بتثمين البحث العلمي كذلك تدعيم السيادة الصحية والغذائية لبلادنا. خلينا نسمع الأستاذ معز شفرة رئيس جامعة تونس المنار يحكي ويوضح ويبسط أكثر الأهمية متاع الوحدة هذه اللي تم تركيزها. كما قلنا
5: نحن اليوم سعداء لخاطرنا دشنا وحدة نموذجية للبحث العلمي التطبيقي في رحاب الإثبات، واللي هو مشروع كذلك ممول من طرف الحكومة الكندية ومشروع تونسي كندي. والمشاريع هذه اللي نحن فرحانين بها لأنه التمويل هو مشروع تنافسي فازت به جامعة تونس المنار وبالتحديد الإثبات مع جامعة لافال الكندية ومؤسسة أخرى في كندا ومؤسسات اقتصادية في تونس. هو ستان كونسورسيوم. البحث هذية يدخل في نطاق البحث التطبيقي وخاصة في نطاق ثمين البحث العلمي، لأنه البحث العلمي والإنتاج العلمي يعني متميزين جدا. يعني نحن كما تعرفوا في آخر ترتيب يعني الاندكس إنوفيشن وصلنا لمراتب عالية، وصلنا حتى المرتبة الخامسة في العالم، ولكن في البحث العلمي قاعدين نخدمه في التثمين البحث العلمي قاعدين نخدمه. البرنامج هذايا أنا سعيد جدا به لأنه يدخل مباشرة في تثمين البحث العلمي التطبيقي، ويربط العلاقة ما بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي. نحن ديما نحكي على المحيط باش يكون فيه الصحة يعني للحيوان، الصحة للإنسان، والصحة للبيئة اللي هو نحن نقوله البرنامج One Health. البرنامج هذايا فيه شراكة، ونحن ديما ندعيو بشراكة. تعرفوا البرامج كل هما النتائج تاع البحث يدخل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونحن في برنامج تحديد التنمية المستدامة، الهدف رقم 17 هو حول شراكة. ونحن كما تعرفوا برنامج يعني وين وين، كان اليوم في التدشين حاضر معنا معالي سفير كندا بتونس، وكذلك وفد من CRTE، وكذلك يعني ليرديز مشروع زد كذلك في فرنسا معنا كشريك، وهو سعداء كذلك حتى من النسيج الاقتصادي التونسي. نحن ديما ندعيه ومعكم انتم في الصحافة، نحبكم توصلوا صوتنا يعني للمحيط الاقتصادي. نحن اليوم أنا سعيد جدا، فما شركة يعني تونسية تحب تستغل يعني نتائج البحث هذه، وهي ساهمت معنا في البحوث، وصلنا إلى نتيجة اليوم دشلنا يعني هالوحدة النموذجية اللي بشكون هي وحدة وطنية لكافة أنحاء تونس يعني للباحثين، بش تكون كذلك في الترانسفير تاع التكنولوجيا من الجامعة إلى المحيط الاقتصادي. كنا جربناها يعني كانت تجربة يعني جد ثرية، وإن شاء الله يعني تشوفوا أنتم هذه عبارة على دواء طبيعي باش نتخلصوا من الأنتيبيوتيك والمخاطر الأنتيبيوتيك على ونحن بدينا في الدواجن، ولكن هو مشروع أكثر بصفة عامة على الحيوانات اللي ناكلوا فيها، فما صحة الحيوان وصحة الإنسان وكذلك صحة البيئة، على خاطر نحن هذا يدخل في السيكوريتي أليمونتير تاع تونس، والسعادة هذه اللي خلتنا نحن أن العديد من مخابر زده في تونس نخدموا مع بعضنا، لأنه كما قلت لك راو البحث راو ديما الشراكة راي مهمة ما بين البحثين.
0: كان إذن الأستاذ معاذ شفرة رئيس جامعة تونس المنار، تحدث عن تدشين أول وحدة نموذجية لإنتاج بدائل طبيعية للمضادات الحيوية. كما قلنا أكيد الوحدة هذه من شأنها أنها تفتح برشة آفاق في اقتصاد بلادنا. من جامعة تونس المنار باش نمشي بكم الجامعة صفاقس اللي استقبلت الأسبوع المنقضي سعادة سفير الولايات المتحدة أمريكية لدى تونس في إطار يعني زيارة عمل تم تخصيصها لبحث سبل تعزيز التعاون الأكاديمي والعلمي والتكنولوجي بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية. ومثلت الزيارة هذه مناسبة للتباحث حول آفاق جديدة للتعاون، إلى جانب استعراض ومتابعة اتفاقيات التعاون القائمة مع عدد من الجامعات الأمريكية. زيارة تندرج في إطار مرحلة جديدة من تطوير الشراكات التونسية الأمريكية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بما يخدم مصلحة الطلبة وكذلك الأساتذة الباحثين ومختلف مكونات الأسرة الجامعية. باش نقعد في جامعة صفاقس كيف كيف اللي احتضنت خلال الأسبوع المنقضي اجتماع لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة صفاقس بحضور أعضاء اللجنة، وذلك للنظر في جملة من المسائل المتعلقة بإرسائها وتنظيم عملها. تم خلال هذا الاجتماع المصادقة على مشروع القرار المتعلق بإحداث لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة صفاقس، كذلك المصادقة على مشروع القرار المتعلق بضبط تركيبة اللجنة، الشروع في إعداد الوثائق الأساسية المنظمة لعمل اللجنة وفي مقدمتها النظام الداخلي وميثاق أخلاقيات البحث العلمي، إعداد ملف طلب دراسة المشاريع والملفات من قبل اللجنة، إلى جانب نموذج قرار اللجنة باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية. والخطوة هذه اللي خذتها جامعة صفاقس تندرج في إطار حرصها على ترسيخ مبادئ النزاهة والمسؤولية وأخلاقيات البحث العلمي وتعزيز جودة البحث العلمي والالتزام بالمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة. هذا كان إذن ريكاب نجم نقولوا لي أهم وأبرز الأحداث اللي شهدتها يعني مختلف الجامعات التونسية خلال الأيام القليلة الماضية. مازلت عنا برشا أخبار، مازلت عنا برشا متابعات واستضافات حتى للأربعة، موعد نهاية هذا العدد من برنامج أكاديميا. احنا نرجع لكم بعد شوية. مرحبا بالناس الكلها.

0: Academia. Academia. فضاء للقاء والتواصل وتلاقح الأفكار وتقديم جديد المشاريع الجامعية والعلمية.
1: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: عشرتنا ما تفش،
3: وحكايتنا ما تتنسيش.

0: توقيتنا الماضي 3:35 دقيقة، رجعنا لكم من جديد في برنامج أكاديميا باش نحكي اليوم على مبادرة بعنوان أثر. المبادرة هذه تهدف إلى إرساء جسر حقيقي بين الطلبة والوسط الأكاديمي وكذلك القطاع الصناعي. تسهر على تنظيم المبادرة هذه جمعية E3E Industry Applications Society. جمعية هذه تجمع بين 3 فروع طلابية من تونس ومصر والأردن، وبالنسبة للنسخة التونسية من المبادرة هذه باش تقام نهار 27 سبتمبر. باش ناخذوا أكثر تفاصيل عليها مع رحمة طرابلسي واللي هي طالبة في المعهد العالي للإعلامية والملتيميديا بصفاقس. قسم مساء الخير رحمة، أهلا وسهلا بك معنا في المباشر.
1: أهلا،
0: شنو حوالك يا رحمة؟ لاباس؟
1: الحمد لله عايشك.
0: نتعرف عليك أكثر رحمة لو تسمح في البداية.
1: هيكي بيان سو، دونك انا رحمه، نقرا رحمه طرابلسي، نقرا بريمير اني سيكل دانجينيري جيني لوجيسيال في ليزيم بلي لانستيتي سوبيريور دانفورماتيك دي ملتي ميديا دو سفاكس، ولا بريسيدونت دو ديبارتمون ايتواز اي اس الاندستري ابليكيشن سوسايتي في ليزيم.
0: نرحب بك معنا اليوم في برنامج اكاديميا. في البدايه لو كان ديدا تعرفنا اكثر زاده كيف بجمعيه ايتوازو اندستري ابليكيشنز سوسايتي.
1: Bien sûr. Donc, l'ITOWASE, c'est une organisation internationale où il y a les organisations scientifiques de l'Alam, les ingénieurs, les chercheurs, les étudiants et les professionnels dans le domaine de la technologie. Bien sûr, il y a une grande communauté de l'ITOWASE en Tunis qui est une des communautés actives. L'ITOWASE en Tunis a plus de 7000 membres, qui sont dédiés à plus de 50 universités ou des écoles nationales. بالنسبة للإيس، c'est un département qui est les trois concentré sur les applications industrielles qui mêlent l'automatisation, استعمال les technologies émergentes qui mêlent l'intelligence artificielle, l'hégémonie numérique, l'internet of things, ce domaine de l'industrie. Puis chaque ورشات des conférences ou des visites industrielles.
0: تستعد بطبيعة لتنظيم مبادرة بعنوان أثر باش تكون نهار 27 سبتمبر. لو كان نتعرفوا على أثر زادة كيف الكونسيبت متاع المبادرة هذي، على شنو يقوم بالضبط؟
1: Oui, bien sûr. Donc, شنو هو أثر؟ C'est une initiative من les étudiants من 3 facultés من خاطين في les 3 IAS من 3 بلدان من الأردن وتونس ومصر. دونك بدات الانيشيتيف كفكره انه نعملوا ورشات اون لين يحضروا فيهم لي ستوديون من لي تروا بي هذوما. انت تعرف توا في عصر الانترنت و تي بوسيبل نجمو نتلموا نعملوا دي زيشونج مع لي ستوديون لي بروفيسيونيل من كامل انحاء العالم فاسيلمون او سون اوكين كونترانت. لكن من بعد قلنا علاش ما نوسعوش الامباكت نتاعنا وكل كوميونيتي معناتها تنظم الايفينمون لوكال في البي نتاعها. والهدف نتاع كل ايفينمون لوكال هو انه نخلقوا اسباس يلم الطلبه الاكاديميين المهنيين والشركات ونركزوا على معناتها ترانزيشن تاع الطلبه من لافي اكاديميك للافي بروفيسيونيل.
0: تقريبا اذا طالب من المحيط الاقتصادي والصناعي، هذا هو الهدف الابرز من المبادره هذه اللي باش تصير نهار 27 سبتمبر. البرنامج فيه معرض، فيه سكسس ستوري، معناها قصص نجاح، معناها لمهنيين في مختلف المجالات. فما زاد كيف الورشات التقنيه والمهنيه، شنو فما اخر زاد رحمه؟
1: Oui, bien sûr. هما les étudiants qui حضروا هو معناتها ديجا امس كانت الاديسيون تونيزيان في le 27 سبتمبر. دونك les étudiants قاو les opportunités باش يتعرفوا ديريكتومون على الشركات، احتياجات سوق الشغل، شنو هما لي تشالنج اللي يتعرضوا لهم كيف يدخلوا للافي بروفيسيونيل، كيفاش ينميوا لي كومبيتونس نتاعهم ويبنيوا ان بروفيل كابابل توا دو ريبوندر او بيزوان دو موند بروفيسيونيل. وهذا كان من خلال معناتها ورشات كما قلت انت ودي فان او بانل ديسكشن اللي كانوا لي زانفيتي نتاعها من مختلف لي باركور بروفيسيونيل ومن مختلف لي زيكسبيريونس، منهم المهندسين، منهم اللي تخرجوا حلوا شركات ناشئه نعبر عليهم باللي استخدام توا واللي عندهم ديجا خبرة في الدومين اندستريال.
0: نعم، تعدى كل شيء بالقدا كما سطرتوله كما نظمتوله، معناه كل شيء تعدى على أحسن وجه.
1: وي الحمد لله يا ربي، معناتها لي ستيديون قاو معناتها اسباس دو نيتوركينغ، قاو انهم يعملوا اشانج مع بليزيوغ معناتها اكسبيريونس بليزيوغ بروفيل.
0: نعم، هم برشا أنه بتبيع في بداية السنة الجامعية نقربوا المحيط الاقتصادي من الطلبة, نخليهم يتواصلوا مع المهنيين. نعرفوا برشا طلبة معناها قادمين على مشاريع ختم دروس, على تربصات, فهذي نجم يسهل لهم برشا الحكاية وقت اللي نقربوا لهم الموند والعالم هذي منهم أكثر ما يمكن.
1: وي بيان سور.
0: نعم.
1: زيادة في الإديسيون تونيزيان هذه معناتها حابين نركزوا على أهم لي تكنولوجي إيمرجونت ولي ترانسفورماسيون أكتويل في الدومين دو لاندستري اللي بوتيتر تسهل معناتها سيرتان تاش وتعمل أمليوراسيون لا بريز دو ديسيزيون كما نقولوا, كما الانتيليجونس ارتيفيسيال, ليجيمون نيميريك, الانترنت اوف ثينغ. هذو هما لي معناتها لي تكنولوجي توا الإيمرجونت اللي يستحقوهم الطلبه ومعناتها يستحقوا انهم يديفلوبيوهم في ان انفيرونمون بروفيسيونيل في ترانسفورماسيون وتطور يومي. تعرف توا في عصر التكنولوجيا المتطوره.
0: نعم. هنيئا لكم بنجاح النسخه التونسيه من التظاهره ومن المبادره هذه. اثر 27 سبتمبر الموعد كان مع كما قلنا لما حلوه ياسر بين الطلبة الوسط الأكاديمي والمجال الصناعي, كانت فرصة زادة للمشاركين باش يكتشفوا المؤسسات والشركات عن قرب, وكذلك التواصل هذيك الكونتاكت مع المهنيين هم برشا كما قلنا باش كل طالب ينجم يتعرف على مختلف الأفاق وعلى مختلف المسارات المهنية. يعطيك الصحة رحمة على الفرصة هذه اللي أتحتها لنا باش تعرفنا اليوم على رحمة ساق بالكوشي وعلى الإي تخوزو إياس إيزيمس. يا إيست إيزيمس إن شاء الله كل النجاح والتوفيق لكم في مشاريعكم القادمة والمستقبلية إن شاء الله.
1: ميرسي بوكو
0: العفو. شكرا لك رحمة, كنت معنا في المباشر. بعد شوية باش نختموا استضافتنا باش نمشيوا للمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس باش نحكيوا على يوم الإدماج اللي احتضنته المؤسسة خلال الأيام القليلة الماضية. أكثر تفاصيل بعد شوية.

0: خلصنا معكم للجزء الأخير من برنامج أكاديميا. اليوم باش نرجو على يوم الإدماج في المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس، هالموعد السنوي القار اللي أكيد زادا من عام لعام قاعد يتطور. نجم نعتبروها محطة هامة للطلبة الجدد باش يتم تسهيل عملية انتقالهم من الحياة المدرسية إلى الحياة الجامعية. ناخذوا أكثر تفاصيل على اليوم هذايا، كيفاش تعديت الأمور في النسخة متاع سنة السعداء باستقبال سيدة بسمة المرداسي مديرة الدراسات بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بصفاقس. مساء الخير سيدة بسمة.
1: مساء النور، شكرا جزيلا على الاستضافة، شكرا لجميع المستمعين، مرحبا بهم.
0: يعطيكم
1: الصحة على دوركم الريادي اللي تقوموا به في إذاعة بصفاقس لتوصيل صوتنا، ومعنيها ممكن حتى اللي ما حضرش ياخذ المعلومة افيك سوتي غوتار دو فات.
0: الإدماج الجامعي سيدة بسمة أكيد ما يقتصرش كان على الجانب الدراسي، لكن كيف نقوله إدماج، نقوله حياة جامعية، يعني بما فيها من نشاط جمعياتي، نشاط علمي، نشاط ثقافي، هذا هو الإدماج يظهر لي إذا كان حبوا نبسطوا ولا نوصلوا المفهوم متاع الكلمة هذية.
1: كما تفضلت سيادتك، هو شامل، خاطر الحياة الجامعية ما تقتصرش فقط على المكتسبات الأكاديمية، ولكن تتوسع لجملة من المهارات واللي يلزم الطالب يكتسبها. خاطر الطالب اليوم هو مواطن الغد، وهو العنصر الفاعل في المجال المهني، معناه البروفيسيونيل دو مانيير جينيرال. دونك ما تنجمش الاكسبيريونس نتاعو تتلخص في مجرد تقبل المعلومات، ولو انه احنا معناها في الاي اس بي اس اون ادوبت لابروش اكتيف، يكون فيها طالب نشط ويكون هو مبادر، خاطر في المجال المهني زاد هو باش يكون مبادر، يعني يلزم من الاول يتلقى الضربه هذه. باش يكون عنصر فاعل. حكينا على برشا مواضيع، يعني حكينا على مختلف الفضاءات اللي تخولوا باش يكتسب مهارات افقيه، باش توسع له دائره المعارف نتاعو، دائره المكتسبات نتاعو، مثلا الكافي، شنو اللي نجم يعطيه كمهارات، يعني سواء الكافي نتاع الاي اس بي اس او الكافي نتاع اليونيفرسيتي او لي زوتر اورغانيزم، معناها كيما سنتر ادماج او غيرهم، اللي هما ينجموا يعطيوه مهارات مهمة جدا واللي تحضروا للحياة المهنية. حكينا زيادة على أهمية النشاطات في النوادي، خاطر النوادي زيادة حاجة مهمة جدا، معناها تعطيه مهارات مختلفة جدا، على خاطر هوني باش يعمل هو ديتاكسيون، معناها ثم يتربى فيه حب معناها الابتكار، وايضا انه يعطي دي سيرفيس سوبليمونتير لعباد اخرين باش يعينهم. خاطر عندنا دو فولي في او دو زوبتيك في النوادي. دونك ثم مثلا ايدير اللي هو نتاع لونتربرونوريا، دونك هو يمشي يتعلم كيفاش هو يكون باعث مشروع.
0: نعم،
1: حاجه مهمه جدا يكون عنده استقلاليه. ولكن عندنا زاده معناها دي كلوب كيما كلوب سانتي كروسان روج نتاع الاس او اس فيلاج دونفون، هذول كلهم يربيوا فيهم الحب الآخر وخدمة الآخر، واللي هي تكون حاجة مهمة جدا، خاطر تثقل الذات وتخليه ديما عنصر فعل وعنصر كله عطاء وبذل، وهذولا من الحوايج اللي تخلي الطالب متكامل البروفيل نتاعو او كالبروفيل نتاع الاكاديمي، واللي يتعلم حاجات في الاختصاص ويتميز فيها، ولكن ايضا انه يشغل ذاته باش يكون مواطن صالح وانسان يكون قدوه وينجم يبتكر حاجات اللي تنجم تكون مفيده للناس الكل.
0: نعم، وكيفاش كان تجاوب الطلبه خاصه الجدد منهم مع الفعاليات اليوم هذايا؟ فماشي اقبال، فماشي تجاوب، فماشي يعني ردود افعال خاصه بعد اليوم هذايا من طلبه كسوسوا القدم ولا الجدد سيده بسمه؟
1: هو الحمد لله معناها كان الإقبال في اليوم الإدماج في حد ذاته كان ممتاز، يعني تقريبا أكثر من 150 طالب.
0: نعم.
1: نجم نقول 80% منهم كانوا طلبة جدد و20% كانوا من القدامى، خاطر ديما فما اليوم الإدماج زاد يعطي راهو ديما حاجات ودو نوفيل زوبورتينيتي ا سيزير. دونك صحيح هو يهم بالخصوص الطلبة اللي التحقوا بنا، ولكن حتى طلبتنا اللي كملوا السنة الأولى واللي انتقلوا للسنة الثانية والثالثة أو مرحلة الماجستير ديما يستحقوا أنهم ياخذوا معلومات، سيتو كو كان ثم أبروش انتراكتيف، معناها كانوا يعطيونا أسئلتهم أو حاجات يحبوا يفهموهم أكثر والكل. دونك هذاك الكل نجم نلقاو احنا او نعطيهم الاجابات والاسهامات اللي تنجم ترشدهم الى اشياء تحللهم ببال اخرين. حكينا زادة على بروجي اللي نجموا يكونوا توفرهم المؤسسة وتوفرهم اليونيفرسيتي او اللي زغيزم يقول لك نتعاملوا معاهم باش نجموا نعطيوها اكثر من فرصة، وديما هيك الكل يخدم البروفيل نتاعو والتكوين نتاعو بصفة عامة، حتى التكوين مش أكاديمي فقط ولكن التكوين الشامل اللي يدمج المهارات الخصوصية معناها سبيسيفيك
0: ودو
1: المهارات الأفقية ترانسفيرسال اللي باش يستغلها في أي مجال باش يخوضوا.
0: نعم. إذاك علاش احنا اليوم حابين نستضيفوك معانا سيدة بسمة باش نحكيو على أهمية معناها يوم الإدماج هذية في مختلف المؤسسات الجامعية لمحل الخطوة هذية. برشا مؤسسات معناتها تاخذها مع بداية السنة كما قلنا باش الطالب من خلال اليوم هذية يكتشف مش كان المعهد مش كان الاختصاص اللي باش يقرأ لكن الحياة الجامعية بكل أبعادها. وانت حكيت على برشا بطبيعة نقاط عندها علاقة بالحياة الجامعية، فنتمنيه للجميع إن شاء الله السنة جامعية موافقة مكلب النجاح، ولكيد انه ان شاء الله في اكاديميا كل ما ثم جديد في المعهد العالي للتكنولوجيا بصفاقس، وحنا نعرف تبارك الله فما حركيه كبيره في المعهد العالي للتكنولوجيا بصفاقس على مستوى يعني التظاهرات والانشطه العلميه والندوات. ان شاء الله نكونوا معاكم كيف العاده في المتابعه والمواكبه. نشكرك برشا سيده بسمه المرداسي مديره الدراسات بالمعهد العالي للتكنولوجيا بصفاقس على حضورك معنا اليوم وعلى كل التفاصيل اللي قدمتم لنا في علاقه بيوم الإدماج، هذا الموعد السنوي القار اللي ينتظم مع بداية كل سنة جامعية. شكرا لك وإن شاء الله موافقين يا رب.
1: شكرا جزيلا زيدا على حضوركم في يوم الإدماج وللغبات عملته توا خاطر
0: سي تري امبورطون. يعطيكم الصحه اونكور اون فوا. ربي فضلك. احنا زيد هكا نخلطوا. شكرا ليك لنهايه هذا الموعد من برنامج اكاديميا. بدينا معاكم من الماضي ساعتين ونص اليوم الحقيقه برشا متابعات وبرشا استضافات كانت حاضره في حصه اليوم وفي هذا العدد من برنامج اكاديميا. اليوم كنا عرفنا بجديد المدرسة العليا للمهندسين بتونس، وحكينا بطبيعة على أول دليل شامل للطالب في المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس. كانت معنا سهير العوادي لتفاصيل على الإصدار هذية. كيف اليوم حاولنا أنه نعمله ملخص لأبرز الأنشطة اللي عرفتها مختلف الجامعات التونسية خلال الأسبوع الماضي. كانت معنا رحمة طرابلسي طالبة في المعهد العالي الإعلامية والمولتيميديا بصفاقس في يعني تعريف لمبادرة تحمل عنوان أثر، وكما كنا قبليك مع ختام الاستضافات سيدة بسمة مرداسي من المعهد العالي بالتكنولوجيا بصفاقس، وعودة على تفاصيل يوم الإدماج هذا الموعد السنوي اللي احتضنته المؤسسة خلال الأسبوع المنقضي. شكرا طارق بكور في الإخراج التقني، سوار الشعري كانت معنا في الإخراج المرئي، أنس رباعي في الأعداد والتقديم. الموعد بعد شوي بش يكون مع الرياضة إيكو سبور مع فتح صامت مراد الرنان والفريق الكل. إلى اللقاء وبقيت متابعة طيبة لبرامجنا.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. المترشحون لأداء فريضة الحج من سكان معتمديتي الحنشة وقرقنا مدعوون غدا لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بمركز الصحة الأساسية بنقطة تابع لمعتمدية المحرس وفق برنامج الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بصفاقس. هذا ويعد كل مترشح متغيب عن الفحص متخليا يتم تعويضه بمترشح آخر من قائمة الانتظار. الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس ينظم غدا حفل اختتام الدورات التكوينية التي أنجزها في قطاع تربية الماشية بالتعاون مع الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل لفائدة 5 مجموعات من الفلاحين الناشطين في القطاع الفلاحي بكل من معتمديات العامرة وجبنيانة والحنشة وعقارب ومنزل شاكر. ارتفاع وصادرات المنتجات الفلاحية البيولوجية التونسية إلى غاية موفأوت 2026 ب 14.5%، حيث بلغت 51.9 طن بقيمة 669.2 مليون دينار، أي بزيادة تقدر ب 19.8% بحسب بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. وقد تم تصدير هذه المنتجات إلى 46 دولة عبر 69 مصدرا بيولوجيا. الخبير الاقتصادي شكيب بن مصطفى يفيد بأن التحول نحو اعتماد الطاقات المتجددة يتطلب استثمارات مهمة في البنية التحتية، مشددا على ضرورة تشجيع المؤسسات المحلية لتعزيز الاعتماد على الذات وعدم الاقتصار على التوريد الذي يستنزف العملة الصعبة، خاصة وأن تونس تضم حاليا نحو 1200 مؤسسة في هذا المجال لا تنشط منها سوى حوالي 650 شركة على حد قوله. في أخبار العالم، وزارة النقل بصنعاء اليمن تقول أن حركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب آمنة لكافة السفن الدولية باستثناء سفن النظام السعودي. السفير العراقي في طهران يؤكد أن مطار النجف سيستأنف استقبال الرحلة الإيرانية خلال 24 ساعة وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية. والسفارة الإيرانية في لندن تنفي بشكل قاطع ضلوع طهران في حادثة قرب قاعدة فيرفورد الجوية الملكية التي تستخدمها القوات الأمريكية، فيما تواصل الشرطة التحقيق في هذا الحادث. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
3: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
2: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: عشرتنا ما تفاش
6: وحكاياتنا ما تتنسيش.

0: إيكوسبور. إيكوسبور.
1: خمسة دقائق بعد الساعة الرابعة. أحب الرياضة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة إيكوسبور من الآن لحدود الساعة الخامسة مساء، في متابعة مواكبة لآخر الأخبار لآخر النتائج الرياضية. أكيد عنا برشا ما نحكيه في حصة اليوم. مش نركز بطبيعة الجزء الأكبر من الحصة على مباراة المنتخب الوطني التونسي اللي كنت قدم مع نظيره البوتسواني، مقابلة إن شاء الله بشكون انطلاقتها في الساعة الثامنة ليلا بملعب حماد العقربي بيرادس، وبعد نرجع بأكثر تفاصيل على مستوى الأمور الفنية الخاصة بهذه المباراة، خاصة بعد التعادل المخيب للأمال في المباراة الأولى ضد المنتخب الأوغندي، هدف مقابل هدف. كيف ستكون ردة فعل المنتخب الوطني التونسي؟ أكيد باش نرجع بعض التصريحات الخاصة بالندوة الصحفية للناخب الوطني معين الشعباني، وكذلك علي معلول لاعب المنتخب الوطني التونسي اللي مش يكون أساسي اليوم في مباراة المنتخب ضد بوتسوانا. طبعا نرجع لهم بأكثر تفاصيل ونشوفوا أكيد الانتظارات من مقابلة بوتسوانا اللي أصبحت يعني مقابلة مهمة ومهمة جدا للمنتخب الوطني التونسي، وأصبح المنتخب الوطني التونسي مطالب بالانتصار في هذه المباراة، لأنه أي نتيجة أخرى بخلاف الانتصار مش تعقد الوضعية بشكل كبير في هذه المجموعة، لأنه احتساب نقاط أوغندا طبعا نرجع للحكاية هذه خليت لربما الأمور تتعقد، لأن المنتخب الأوغندي مترشح آليا، ومن مقابلات بوتسوانا تونس ليبيا منتخب فقط سيرافق المنتخب الأوغندي للنهائيات، باعتبار أن المنتخب الأوغندي مترشح آليا لنهائيات كأس أمم أفريقيا. طبعا هذا الكل مش نرجع له بالتفصيل، ومش نرجع كذلك لنتائج أبرز المنتخبات العربية والأفريقية في الجولة الافتتاحية. اليوم ثم جولة ثانية مش تلعب جزء مقابلات خاصة بالجولة الثانية لتصفية الكان، وطبعا مش نرجع بعد لأخبار الأندية، مش نركز شوية على التوقف البطولة و إجراء بعض المقابلات الودية بالنسبة لنيدس فيقسي، بالنسبة لتقدم ساقية الدير وغيرها من الأندية. وطبعا نيدس فيقسي كذلك اللي قادم على مقابلة في دور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس الكاف. تقريبا هذه معظم الفقرات الخاصة اليوم على امتداد تقريبا ساعة من الزمن. كالعادة معكم فتحي صامت على مستوى الإعداد والتقديم، مراد رنين حاضر معنا كالعادة في هذه الحصة لتأثيث مختلف فقراتها. مرحبا بك مراد،
2: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعات ومستمعي، مرحبا بسيطار بكور عندي باشا مريتوش. وكما قلت كما قلت لك انا الاذاعه الاولى استماع بسفيقس، برافو تابعتك تبارك الله المواكبات نتاعك نهار السبت من نهار الاحد، يظهر لي كفيت ووفيت، اتيت على جميع الرياضات، سمعت كل شيء لي سبيسيالتي الكل، سمعت سباحه رياضه الصالات، سمعت ربي عينك وبرافو لاذاعه سفيقس على المواكبه لجميع الرياضات مش كان اختصاص كره قدم برك.
1: اكيد اكيد نحاول اكيد ننوع في الاختصاصات الكل، مش نركز على المقابل تونس بطبيعه.
2: نعم. باش نعطيك انا لمحه، برشا ناس تسال كيف برشا من الناس مازالت ما تفهمش كيفاش الصبغه نتاع الكوب دافريك نتاع عام الجاي. الكوب دافريك نتاع عام الجاي مش تلعب هي اللي ديجا من 2019 يظهر لي كان تتذكر ولا 2000 يظهر لي ما تلعبتش ابار، ما زالت تلعبش مش تلعب في الصيف بوسك انه فهم الكالندري مضغوطه ياسر ما نجموش نلعبوها في نوفمبر، معناها تو في البيريود نتاع دونك مش تلعب في ثلاثه بلدان، مش تلعب في كينيا وتنزانيا واوغندا، دونك مش تلعب كما قلت لك انا من 19 جوان حتى 17 جويليا. دونك هو ابار اوغندا، ابار اوغندا الطقس في معناها الطقس مش يكون ديما معتدل، لانه اوغندا جايه في على نقطة خط الاستواء
1: ديما عندهم الجغرافيا هذه
2: لا باش نعطيك لمحة بحكم التنقلات مع المنتخب ومع السفاسي للقارة الافريقية، دونك عندي شوية معطيات. دونك بالنسبة لكينيا ما فماش مشكلة لانه كينيا جاية في اتيتيود معناها في في في في مرتفعات تقعد، كان تنزانيا المشكلة كما قلت لك انا، دونك ما نعرفش من بعد ان شاء الله المنتخب يترشح. دونك كيفاش يقول القائل يا اخي المنتخب كيفاش يشارك وهو منظم عمره ما صارت، دونك هذه معناها ديجا صارت ما صارت في صارت قبل كانوا الفرق اللي تستضيف يعفيوها من التصفيات، شو لقاو؟ لقاو الفرق اللي تستضيف ما لقاوهاش جاهزه لان ما تلعب حتى مباريات رسميه، تلعب كاين مباريات وديه. هذاك علاش بدل القانون في الفيفا، بدات من الكاس من الكوبا امريكا مشات لاسيا مشات الكوبا لاوروبا وتو جات لافريك، دونك يشاركوا المنتخبات هذوما
1: الوطني في بالي ولا ما في بالوش
2: يجيستوما انا جايك يشاركوا المنتخبات هذوما. دونك فما مبعوث فما فما فما فما مراسله
1: سيركولير
2: صارت من وقتاش من بعد مشاركة تونس في كأس العالم. تو كان تو ان شاء الله معش كان تجم تتصل بواحد من الجامعه
1: أيه؟
2: بالضبط يوم 28 جويليا جات مراسله.
1: لا حتى مراسله جات حتى بعد ماتش
2: معناها بعد أيه؟ بعد نهائي كاس العالم تقرير
1: الجمعه المراسله جات هذيك بالتقييم فيها رسميه
2: بالتدقيق شنو اللي فما وشنو ما فماش. دونك يقعد شنو المشكله؟ اسكو فما يتخفيه خبات المراسله هذه؟ اسكو فما قل معناها سوء
1: تعامل مع
2: تعامل اسكو معناها قله مسؤوليه؟ دونك
1: تو بعد حتى الناخب الوطني تو بعد معناها الشعباني هو نفسه قال انا ما في باليش
2: معلومه
1: زاد عقلها الحكاية.
2: زاد عقلها. دونك ثلاثه فرق هذو مش عملوا لهم في الاخر قالوا له ايش نعملوا نمشيو نقسموها مع ثلاثه مجموعات. دونك فما وحده كينيا جات له المجموعه الرابعه
1: أي.
2: وغندا جات المجموعه الثانيه تونس وتنزانيا جات في المجموعه 12 بويسكم 12 فريق 12 مجموعه فيهم اربعه هذو 48 مش ترشحوا 24
1: أي.
2: دونك كيفاش باش نعملوا نورمالمون بالحساب في كل مجموعه يترشحوا زوز دونك المراسله فيها راهو اذا كان في صوره اوغندا تحصل المرتبه الثالثه راهي مش ترشح هي كاولى وتترشح واحد برك من المجموعه هذيك
1: هذا
2: منصوص عليه به تقعد شنو الاحتمالات كما قلت انت وقت اللي صارت القرعه وبرما ما نعرفش يحضر ولا ما حضروش جماعه من تونس وقت صارت القرعه نتاع اتفقوا على الصبغه وهي ديجا حتى التقسيم نتاع الفرق نتاع المجموعه هذه كينيا وتنزانيا واوغندا اعطاهم هما الحريه كل واحد يمشي وين يحب كل واحد اعطاهم هما الشواء تكارف انت البلد المنظم ديما يختار حتى في القرعه يختار مش الاول دونك هنا اسكو هذا الكل معناها مسؤولين طبعا احنا سمعنا بهم هذا الكل في بالنا بهم تصور احنا مواطنين عاديين ونتابعوا
1: قلت ثم حاجه غريبه صايره في
2: الكواليس نتاع دونك علاش قلت لك انا
1: لكن اكثر من ذلك مراد انه المنتخب الاوغندي الان فعلا سيكون متحكم على مستوى ترتيب هذه المجموعه لانه في الاخر منتخب أوغندا بالتعادل نتاعو مع منتخب الوطن التونسي يجب يكون زاد المحل بالنسبه له شكون يحب يمشي معاه للكان اذا كان احنا ما نربحوش مقابلاتنا باش تولي فيها حسابات وحسابات كلها معقده معناها لازمنا من تو نربحوا مقابلاتنا مش نبعدوا على هذه الحسابات
2: وبيس الحاجه اللي باش نختم بعد ونبداو ندخلوا في الفوليو نتاع الماتش اليوم مناش من حظنا ولا حسن حظنا جانا زوج مباريات لونين في تونس في بالك احنا مش بعد ما عندنا توقعنا مباراه بركره ضد ليبيا في تونس باش يخرجوا بوتسوانا باش يخرجوا اوغندا باش يخرجوا ليبيا معناها تصور انت الفريق مش لعبوا له اليوم احنا
1: طبعا لا قدر الله اليوم ماشي انتصار معناها الوضعيه اصبحت معقده بشكل كبير
2: دونك اسكو هذايا معناها حساب من فوق على اللي صار لنا في كاس العالم اللي كنا ننتظروا في المحاسبه كنا ننتظروا في التقييم كنا ننتظروا ما رانا الا ما تعديت كاس العالم بالمشاركه تبدل ما نعرفش شنو اللي تبدل بدلوا اطار فني اربع سنوات تو بعد نحكيو على قدره الاطار الفني هذا باش يسير المنتخب دونك فما برشا حاجات نقاط استفهام
1: على كل حبيت احيي زميلتي سيوار شاري على مستوى الخراج الرقمي لحصه اليوم تحيي الاسره الغربي كذلك وتحيي الناس الكل اللي تسمع فينا وتشاهد فينا كذلك في المباشر على مستوى اذاعه صفاقس على الصفحه الرسميه الخاصه باذاعه صفاقس على الفيسبوك تحيي لهم الناس الكل في برنامج ايكو سبور من الان الى حدود الساعه الخامسه اذا كما قلت باش نبدا بالرسميات ومقابله تونس بوتسوانا اليوم في 8 نتاع الليل مقابله اكيد خلينا روحنا في موقف محرج ولينا مطالبين بالانتصار ولا شيء غير الانتصار نذكر لجنه المسابقات بالكاف عائله الحكم التنزاني احمد علي اراجيغا لاداره هذه المباراه كذلك التاريخ الكروي للمواجهات المباشره بين تونس وبوتسوانا 9 مباريات رسميه وغير رسميه 5 انتصارات لتونس زوز انتصارات لبوتسوانا وزوز تعادلات 14 هدف لتونس 6 اهداف لبوتسوانا اخر مباراة لمنتخبنا الوطني مع بوتسوانا كانت نهار 18 ديسمبر 2025 في تبرقة وربحنا احنا 2-1 في هذه المباراة بوتسوانا ترتيبها 147 عالمي يعني منتخب متأخر جدا على مستوى الترتيب 45 افريقيا لكن تو معش ثم 147 ل 45 يظل احنا اللي وخرنا ياسر مدربه المحلي مدرب محلي تلوبا انتقى والابرز اللاعبين بالنسبه لهم اورنبي لاعب الجيش الملكي المغربي كذلك لاعب يلعب في جنوب افريقيا تاتيوني دي تيكي وموتسيوا لاعب اتحاد طنجه المغربي معظم اللاعبين في بوتسوانا يلعبوا في جنوب افريقيا وكذلك في المغرب خاصه هذا يعني بصفه عامه منتخب محلي اكثر منه منتخب يعني لاعبيه بيرزين ينشطوا في البطولات الاوروبيه يعني بصفه عامه يختلفوا خاصه جنوب افريقيا
2: نزيدك حاجه اخرى بوتسوانا لعبت في ليبيا لعبت ضد ليبيا نهار
1: فرشت في المقابله هذه
2: كانت رابحه 2 بليش وقتاش عدت ليبيا عدت بالدقيقه 87 دقيقه
1: 96 بضرب الجزاء
2: ويظهر
1: مقابله كبيره بوتسوانا
2: دونك من الشوط الاول كانت رابحه 2 مقابل 0 ماهوش فريق صغير قل لي توا تقول لي 147
1: ما بعده غدا ما شد فرمو شيء
2: رينا الكافير شعمل في كوب دي مون رينا كوراساو شعمل الترتيبة تقريبا 180 دونك ما عشت وفما حقيقة شو حتى التاريخ اللي تو كنت تحكي عليه راهو سيد اعطيني الواقع تو شنو الموجود اعطيني ايش عندك عندك ولا ما عندك شنو
1: على كل الواقع اللي عندك باش نبداو بالندى الصحفية البارح اللي عقدها الناخب الوطني معين الشعباني مع علي معلول باش نبدا نسمع شنو قال معين الشعباني عن مباراة بوتسوانا وكذلك التأثيرات اللي بقات للمنتخب الوطني التونسي بعد مباراة اوغندا والتعادل هدف مقابل هدف. نستمع الى معين الشعباني.
3: شفنا انه فما بالنسبه لي حتى ما معناها اللي شو انا بالنسبه لي لجور الكل لازم يكونوا حاضرين ولكن فما دي جور لازم تعطيهم ان بون جو كيما دي جور واللي لعبوا اول مره في ماتش اليوم في بارونتيز ما فيهوش برشا بريسيون ولكن بعد كما تعرفوا معناها الكاف بعد انه النقاط تحسب على كل بالنسبه لي انا تلعب ماتش أميكال ولا تلعب ماتش أوفيسيال لازم تلعب على الربح معناها الواقع لهنا اللي خسرنا معناها زوز نقاط لازمنا نصور أتراب وغاندا سيسور معناها فريق مترشح ديريكتومون أونس كونسونتر صحيح كيما نعاودو نقول راهو خسرنا زوز نقاط لازمنا نرجعوهم معناها في آخر باب on se concentre زاد على لي زادفيرسير ديريكت نتاعنا السيتواسيون اللي احنا فيها راهو مش كون فيكم ماهيش نتاع شهر وشهرين وثلاث اربع ماتشات راهي معناها خدمه اللي تحب لها صبر اللي تحب لها وقت مثلا انا وقت اللي جيت في اول كونفرنس الناس كل كانت مجتمعه ومعظم الاسئله الكل كوتش ما عندناش شامبيونات ما عندناش جوار الدين في الشامبيونات وما عناش معناها اللي بينا سينو في مستوى في أي بقى اللي بيزو تكفيش تجيب هاو ما عناش وش نتعرف منه يزم شوية صبر يزم شوية وقت كيبش نحكم احنا مثلا على جوار مزيد بيحد في أول مباراة فيه ونحكم عليه ما عملنا حد شيء دونك سيان مومون بسوليداريتي من الناس كل سيان مومون بش نحكم بالكل مع المنتخب مع تونس أنا بيدي في بلاد نجم نقول توبسيرفاسيون عندي برشا ملاحظات واكيد معناها كل ستاج وكل سيونس دونترينمون كل ماتش باش ناخذوا منه برشا دروس دونك انا بالنسبه لي انا اللي باش يكون مفيد للكيب ناسيونال ويعطي ان بلوس للكيب ناسيونال ونحس انه جاي باش يعطي ان بلوس كيك سوا جاي من الشامبيونان تاع تونس ولا من برا باش يكون موجود اللي باش نحس انه بين البنين أكيد
1: مش يكون موجود. هذا. بس نبدأ تقريبا مين كمل وعين الشعباني قال بالنسبة لي الجاهزية الآن أصبحت أكثر من مطلوبة في المنتخب الوطني التونسي اللي موش حاضر ما يلعبش مهما يكون سواء كان يلعب في البطولة أو يلعب خارج تونس. بالنسبة لي قال إنه الوضع الآن يتطلب وحدة على جميع الصفوف. قال إنه لاحظ برشا انتقادات من المردود اللاعبي اللي هو شخصيا كذلك لكن قال إحنا ما زلنا كيبدينا. ما زلنا ما عناش برشا سيونسات تاع انترينمون نجم نقيموا بها الاداء تاع المنتخب الوطني التونسي قاعدين نخدموا لازمنا الناس الكل تعاوننا في الوضع هذا وقال انه الانتقادات مش باش توصل حتى شيء بالعكس لازمنا نكون كل متوحدين في الوقت هذا حتى نجموا ننهضوا بمردود المنتخب الوطني التونسي لكره القدم وقال انه المقابله يعني اللي لعبها اوغندا حكايه قال انه بالنسبه لي ما في بالوش انه نقاط باش تتحسب في بالوش وقال ايضا انه المنتخب الوطني التونسي لكره القدم مطالب بتدارك هذه العثره قال انه بالنسبه لي في الاخر مقابله مهمه جدا ضد بوتسوانا مطالبين بالانتصار ويعمل على انه يشوف رده فعل بعد الاداء المخيب ضد المنتخب الاوغندي والنتيجه اللي ما كانش راضين عليها الجمهور الرياضي وهو شخصيا بعد مقابله اوغندا تقريبا هذا ابرز ما قاله وقال انه ثم تغييرات تصير في التشكيلة وطبعا تحدث عن الجاهزية وأنه برشا حاجات لازم تصير بعد لقاء أوغندا اللي اكتشف فيها أنه ثم برشا شانتي كبير باش تخدم
2: نبدأ من الأول
1: نعم
2: تحب نبداو بلغه بصراحه ولا تحب خاطر تو ريت الكلام نسمع في الكل صدقني الكل نسبه 99% نفاق رياضي ولغة خشبية كما، لأنه أولا تعيين المدرب هذا هو أولا غير كوف باش يشد المنتخب
1: حتى بعد من النتائج اللي عملها في
2: نتائج شنو عملها
1: في المغرب.
2: خليني نقول لك أنا راهو تو راهو مدرب وقت يشد المنتخب راهي تتويج لمسيرة حافلة بالألقاب وحافلة حافلة برشا حاجات. تقول لي سامحني المدرب هذا يا أخي شنو الفريق اللي كان مسكه هو، ونعرفوا احنا الخفايا نتاع الفريق شكون وراه. دونك أولا وشنو مش معناه مدرب يسمع في كلام معناه الحضور يقولوا له ما عندناش، معناه مقتنع انت ما عندناش بطوله؟ لا يا سيدي عندنا بطوله. عليه ما عندناش بطوله؟ ما عندناش ملعبيه؟ والله عندنا ملعبيه موجودين يا اخي. علاش الملعبيه اللي موجودين البرا هذوما معناها اسوبوان مستوى نتاعهم معناها خايب ياسر؟ لا يا سيدي موجود. أما أعطيني المدرب، شكون المدرب الناجح؟ قلت لك أنا مدرب الناجح هو اللي صلح الملعبيه، اللي صلح المردود بتاع الفريق. ها هو المصلح. انا ايش حبيت؟ حبيت نورمالمون مع المجموعه الموجوده هذه، وقلنا الجمعة اللي فات الليستة هذية تقريبا بار 4-5 اللي تقريبا يشرفوا على الخروج، فليستة تقريبا موافقين عليها الناس كل. جيب مكون، جيب مدرب إسباني، جيب مدرسة الإسبانية هي اللي توطاغي في العالم الكل، فما مدربين شبان، فما مدربين يواكبوا ويطوروا في كرة القدم العالمية. يا أخويا خلينا نضحيه وإحنا بموسم ولا بزوز مواسم معناه ونبنيه، وخلينا نبنيه من الأول جديد. معناه هذا من من من من النهار الأول معناه أولا كي تقول لي انت مانيش ماشي نلعب كان اللاعب الجاهز. اخي شكون اللاعب الجاهز اللي عندنا يلعب برا؟ احنا حاضر تو شكون؟ اعطيني ترى ابار منتصر الطالب يلعب هو تو كابيتان بقي، وهذا معروف اللي هو خرج احسن ملاعب الجمعه الماتش
1: هذاك اللي مش يلعب اليوم
2: جيستم الملاعبيه الكل الاخرين ما فما حتى ملاعبي قاعد مالي بلاستو قاعد يلعب ميك فيك بلاستو. يا سي معين الشعباني راهو جاتك مش هديه من السماء، جاتك فرصه تاريخيه. نقصنا من الحديث، نقص من الحديث، ما تسمع كلام حتى واحد يا اخوي، اخدم على روحك وتعرض للنقد. اكيد راهو مدرب يتعرض للنقد، هو حتى الباساج نتاعو وقت اللي كان في تونس هنا نعرف شنو اللي صار، تي نعرف الناس كل تعرف شنو شكون دز وشكون خلي في في, في المغرب. دونك رجاء ما تبداش تضحك على على على, على العباد خاصه بالتصريح هذه. دونك عندك مهمه، قادر ولا ماكش قادر؟ راهو 4 سنين، تعرف معناها 4 سنين؟ معناها بعد كاس العالم الجاي ان شاء الله كان عشنا يا اخي بالمستوى هذا، بالمستوى هذا ما قال هو ديجا قالوا انا بلا كاليتي البارح سمعته قال ما عندناش الكاليتي. تصور انت مدرب نتاع منتخب يجي يقول ما عندناش كاليتي، حتى ما عندكش كاليتي ما تقولهاش قدام الملاعبيه. تصور الملاعبيه تسمع شو يقولوا، ما تجيش حتى التخاطب. ونعرفوا احنا نعرفوا بالبيه
1: كوميونيكاسيون،
2: نعرفوا انا بالبيه
1: صارت صراحه خايبه منك.
2: لا فما كلام يتقال، انت مدرب
1: الملاعبيه
2: لازمك تحمل الملاعبيه نتاعك،
1: حتى كان الملاعبيه نتاعك
2: تكونش عندك من اسوء الملاعبيه، اسوء ملاعبي تكونش عندك اسوء ملاعبي.
1: شوف
2: صحيح لازمك تدافع عليهم، راهو كريم انت المدرب، لانه شكون رسمين المدرب هو الملاعبيه. تصور انت الملاعبيه يقول لك مدرب يتكلم فينا هكا، تو نخسرك ماتش واثنين تو تطير هكا ولا عادي؟ معناه راهو عادي، راهو عادي. انا نحكي لك من تجربتي كملاعبي ونعرف شنو اللي تصير في وسط الفيستير بين الملاعبي وبين الانترنور، راهو علاقه المدرب. اخي انت تو كي تشوف البرة عمرك شريت ترى مدرب اجنبي، مدرب معناه في فريق كبير ينقد في ملاعبي؟ بالرغم الملاعبي احنا الناس كلنا نقولوا تشبيه فينيسيوس يلعب هكا، انا نحكي لك على الريال تشبيه مبابي، تشبيه يحب يلعب وحده ما يكلم حد. هذا هو تلقى السير فما فما فما فما نقاش كبير بيناتهم، اما وحدهم. لا يا سي معين الشعباني راهو بالطريقه هذه، انا نقول لك متاكد زادا اللي انت ماكش متواصل الاربع سنين نتاعك. وشوف اسبوار كما قلت لك تخلط كوب دافريك ولا دونك عندنا ملعبيه، والله عندنا ملعبيه يا خويا. لوج بالباهي، ما تسمعش الكلام، امشي انت دور لوج.
1: ويمكن مراد نتفق معك في نقطه، انا الملعبيه هذوما 90% منهم تقريبا مع سامي طرابلسي عملوا نتائج ممتازه تقريبا نفس النسيج بتاع الملاعبيه.
2: تعرفش علاش؟ خاطر هم الملاعبيه
1: معناها تقريبا،
2: خاطر الملاعبيه حبوا المدرب نتاعهم
1: تقريبا
2: المدرب يعطي اكثر من اللي عنده. دونك مازال عندهم، دونك ظهروا ما كريت انا تفرش فيهم في الكوباراب في قطر كنت غادي تفرش فيهم. دونك الملاعبيه عندك معناها شنو اللي يخلي الملاعبي الشر هذا يعطيك نوع بعد 4-5 شهور يعطيك حاجه اخرى
1: أي.
2: اللي هو قادر باش يعطي إيه. دونك هنا
1: ثم جو عام مش به،
2: ثم جو مش به. ما نحبش نحكي على اللي صار في الكوب دي موند، ما نحبش نحكي على برشا حاجات، عندي برشا معلومات زاد دقيقه جدا. شنو اللي صار في الاقامه، شنو اللي صار في الحفله، شنو اللي صار في الملاعب، شنو اللي صار. دونك اجواء تنضرب بالخطر بكل صراحه، راهو اجواء تنضرب بكل خطر لكره القدم التونسيه. راني متشائم صدقني، متشائم على الاخر، لانه قاعدين نصلحوا بالخطا ما احناش قاعدين نصلحوا. يا اخوي انزل
1: كل واحد معنا ماتش مهم ضد بوتسوانا اذا كان اذا خطينا شويه ايجابيه قبل ماتش بوتسوانا يا اخي هذه الدرجه
2: راهي نتيجه تاع
1: يعني قاتم جدا
2: راني ما نحكيش على نتيجه تاع مباراه راهو نتيجه تاع متجم تربح اربعه اليوم
1: لكن الشمس الاخير معناتها مش الدرجه مش درجه التشاؤم الكبيره هذه اللي نسمع فيها من عندك علي سبون بالحق الوضع خطير جدا
2: وضع خطير اكثر من خطير زاد
1: على حتى في ماتش منتظر ضد بوتسوانا تجم معناتها تصير حاجه اليوم
2: باش نقول لك انا ماشي انا توكي تشوف انت انا تو مناش تسمي لك تشكيل ولا تسمي لي
1: اي حسب التشكيل المحتمله خاطر بدك تخرج خاطر الخط 3 5 2 الاكثر اللي باش تصير
2: لكن نشوفه
1: ما تغيير حتى على مستوى الخطه
2: اذا اللي جسمه كي نشوف لعبنا نهار شي لعبنا نهار هالتذبذب هذا في اتخاذ القرار نهار الماتش الاول لعب بدحمان بعد لعب باربع التالي هكا ولا لعب
1: ثلاثه في الاكس
2: لعب صار العروس لعب فاليري ولعب شيرني على اليمين هكا ولا لعب بساسي وبرمضان
1: فاليري ماوش في لعب اليوم
2: اي لا نحكي لك على التشكيله نتاع
1: التشكيله اللي فاتت
2: لعب العياري والغربي وتونكتي ولعب اللومي اتاكو لعب تقريبا 4 2 3 1 اليوم
1: تغييرات على مستوى كل الخطوط تقريبا
2: بدل بون
1: كان حارس المرمى
2: جوستومون طبعا نحكيو على دحمان دونك لعب بون انا كي نشوف النصراوي وعروس والطالبي هنا نقول بون عروس اخرج احسن ملاعبي الماتش اللي فات يستحق باش يكون يمكن ها ما نعرفش انا وعلي المعلول هذا الاربع هذو من الاربع ديفونسيرات قلت يمكن نمشي شي عروس يلعبوا على اليمين كان يلعبوا تتذكر صبري اللاموشي ضد بلجيكا وش عمل فيه كش اسمه تاع بلجيكا تاع السيتي دونك ما نعرفش كيفاش التقسيم باش يصير سيسي وبن سليمان اسماعيل الغربي الطيف عاشوري المستوري
1: لا هي حسب الرسم اللي قاعد يشوفوا فيه مراد الاقرب 3 5 2
2: ما نجمش نقول لك 3 5 2 خاطر ما عندكش مش يلعب على اليمين مش تقول لي انت
1: يلعب على اليمين سيف الله الطيف
2: اي باهي سامحني سيف الله الطيف
1: هذا اخر تسريبات راه خاطر عندنا الملاعب اللي جاب معتز النفاتي ما هو اللي حق يلعب على اليمين اش علاش مش مقتنع بيه باش يلعب ولا شي المشكل اللي معاه في الاخر كان عنده زعلوني كان يجي يجيبه قبل اذا كان مش مقتنع زاد بالنفاتي في الاخير علاش يعني ثم شويه لخبطه على مستوى بعض الاختيارات الفنيه
2: 99% التشكيل هذه
1: حسب اخر التسريبات هذه التشكيله المنتظره في المقابله اليوم طبعا تنجم تتقلب 4 4 2
2: اي تنجم تتقلب
1: 4 4 2
2: ما نعرفش وبعد نشوفوا الرسم
1: كيف تنجم يمشي لفاتي على اليمين وعلي معلول على اليسار ويلعب النصراوي والطالبي في الاكس العروس والطالبي
2: عروس اي ما نعرفش انا بون النصراوي والطالبي نجم يلعبوا دي جوار دي زاكسيون ما نعرفش يمكن عروس يجي يلعب على اليمين دونك طبعا نشوفوا احنا رسمتي اما لفيه اللي انت مش تغير تقريبا 9 ملاعبيه
1: تقريبا تقريبا 80% من التشكيله
2: 8 ملعبيه
1: تقريبا
2: مش تلقى اوتوماتيزم انت مش تلقى اونتونت واحنا نعرفوا احنا الاوتوماتيزم والاونتونت والتناغم والتناسق باش يجي ما بكثره الماتشات وكثره دونك معناتها احنا
1: مثلا نجرب المراد من الماتش الاول مش تعاود تلعب نفس التشكيله البائسه
2: اللي هو لا
1: مش تعاود في الماتش الثاني ما كيفاش لازم يتبدل لازم تروح جديد على
2: هو سامحني تو سي اللومي اللي لعب ريان اللومي هذا اللي عمره 19 سنه تو كان مش من الاحرى من الاحسن يمشي يلعب يشارك مع المنتخب نتاع البارح اللي لعب نتاع
1: التنسيق بينه وبين
2: تو مخير يلعب اللومي ويجيب عمر بن علي اللي هو مستقبل نتاع افون سونتر هكا ولا تجيب اللاعب هذايا اللاعب يلعب في كندا هو ديجا
1: منتظر
2: وما لعبش مازال حتى البطوله نتاعهم ما بداتش مازال ما لعبش معناها ريت فما فما فما حاجات والله تقعد تقعد تقعد وتجيب انت تلعب لاعب هو قال انا مش نعطي هو ديجا قال مش نعطي المعبيه طون دو جو تقاتيم طون دو جو في مباراه كيما هكا ضد تعرف انت الجو الحساس وتعرف انت الصعوبه
1: نتاع الجماهير نتاع ثاني قلب ثماش
2: اي لا بخلاف وتعرف انت
1: ثم ضغط كبير تو
2: جي سمو اللاعب اذا كان ما ينجحش في الماتش الاول باش يتحتم سيئه وانت تصور انت اللومي ولا هذوم اللي لعبوا ولا التونيكت مش ينجموا يعاودوا يلعبوا في معناها في تونس هنا في معناها مباراه رسميه مش يوليو بريسيون مش فما بريسيون كبيره دونك هو ديجا التململ والتغيير هذا الكل
1: لكن فما عناصر شاركت في الشوط الثاني نذكر كمال ياسر العاشور وكما بن سليمان يعني الطيف
2: عندك الوحيد اللي دخلوا اليوم عند بن سليمان ورفيعه والطيف والعاشوري دخلوا في المباراه اللي قديده دونك
1: قديده مصاب مش في لعب
2: مستوري حازم مستوري تخلى فون سونتر علي تخلى على اليسار دونك تنشوفوا المعبيه الاخرين حبيت نقول لك كيفاش فرشت انت في المباريات الاخرين هكا ولا فرشت في المغرب فرشت في الجزائر فرشت في مصر بون
1: فرجوا
2: فرجنا في اوروبا في فرنسا في انجلترا واسبانيا في يا اخي الناس كل قاعده تبدل
1: لا
2: الوحيد المنتخب الوحيد اللي مازلنا نجربه في كاس العالم نجربه في كاس العرب نجربه في كاس افريقيا نجربه وتوا نبدينا في التصفيات اللي هي عندنا مازلنا نجربه مازلنا ما لقيناش تشكيله ما زلنا مع تونس المنتخب الوحيد اللي في العالم ما عندوش تشكيله اساسيه وهذا قلناها من قبل ومش نقعدوا هكا مش نقعدوا ديما نجربوا لانه المدرب ما عندوش ثقه في الملاعبيه مش تولي معاش عندهم ثقه في المدرب مسؤول هذا يعطي فكره، المسؤول هذاك يعطي فكره، ومش نرجعوا كما كنا، مش نرجعوا
1: دار. عشان ربما المشكل هذا الكبير اللي هو اللي
2: نحسب رايي نفسي اكثر، التغيير هذا فرضت عليه طريقه اللعب والنتيجه، والا بعض الاراء، ولا اسمع هو بعض الاراء
1: اذا كان هو معنا بل
2: التدريب الكل. ايش قولك انت؟ ايش تقول؟
1: حسب رايه وشاف انه بعض الملاعبين لازم يتبدلوا، لي انا ما
2: اعتقدش هو اخطا في الاختيار الاول
1: اكيد، ولا كلامه على فكره انه ما ما في بالوش بالماتش رسمي، ولا ما حاجه ما ما يتقالش
2: تقول لي ما في بالوش ماتش رسمي، هو قال كان مباراه وديه ولا رسميه، نحب نعبد باش نلعب، سمعته تو
1: قال، لكنه في الاخر على الاول قال ما في بليش، هذه حاجه معناتها اختيارها على
2: ريت
1: كل على كل، احنا مش هذه القاتل في الاخر الرسمي ولا ودي لازم تربح حتى تطلع من قبل ودي تربح، فيش كلام هذاك، ما تبررش انك تعادلت خاطر ما في بليش، ما هذا كلام ما يقبله حتى شخص،
2: على هو خاطر مباراه ما فيهاش تنقيتك علاش لعب
1: جماعه هذا حسب، لكن مش مبرر عندي انا، مش مبرر، اما نحكي لك انا الجو العام لربما والاداء اللي شاف اللي شافه في المباراه الاولى خلاه يقوم بهذه التغييرات، محاوله منه مش يدخل روح جديده، واعتراف كذلك منه بصفه غير مباشره انه اخطا لربما في انه بعض اللاعبين كانوا يستحقوا يتواجدوا في التشكيله الاساسيه كيما علي معلول وكيما غيرهم، لكن ما اعطاهمش الفرصه في المباراه الاولى، هذاك علاش لربما المباراه الثانيه تكون فرصه اولا في رده فعل ايجابيه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. انا حبيت نسالك فقط مراد انه تشوفش انه الجو الضغط كبير، اذا كان ان شاء الله نقولوا ان شاء الله، وانا عندي ثقه كبيره اليوم نجموا نربحوا 99.9% باش نربحوا الجو، اذا كان ان شاء الله مع نتيجه ايجابيه ضد منتخب بوتسوانا على الاقل نجموا نبنيوا به من جديد منتخب قادر انه بشويه بشويه يرجع للمنافسه ويرجع للمردود اللي استنسنا به في فتره بتاع سامي طرابلسي وحتى قبل سامي طرابلسي.
2: شو يقول لك؟ ما نجمش نبني حاجة على ما نعرفش، أنا تنجم تلعب بالبيه، تنجم تلعب بالكده، تنجم تجيب بيلانتي ضايحة ما تربحش، معنى ما نعرفش، ما نجمش نحكم على ماتش قبل ما يتلعب، ما نجمش نبني مستقبل متاع منتخب على نتيجة.
1: نحكي لك لو جات نتيجة إيجابية
2: ولو أنه في كرة قدم، ما تعرف كرة قدم واقع، كرة قدم راهو واقع حقيقة، راهو كرة قدم بيستير، كرة القدم راهي ثقة بين المدرب وبين الملاعبين، به انتصرنا اليوم كما قلت انت عندنا مش ممتاز، وانتصرنا 3-4 بلاش،
1: مش كل شيء مش تقلب،
2: اكيد اكيد مش تولي حاجه اخرى، الكلام مش يتبدل، الكلام المدرب بعد ندوه صحفيين اكد لك انا تو نسمعهم بعد في العشرة تاع الليل مش يتغير، مش يقول ما نعرفش بون مش يقول، اما يتغير برشا حاجه تتغير، اما تقعد كما قلت لك انا تقعد راهو بعض الاسامي مجبرا اليوم ملعب فيها مجبر، ماهوش مقبل عندنا اقتناع، ناكد لك عن مش عن اقتناع، والله ناكد لك
1: بعد الهجمه ضربه
2: بعد اللي صار،
1: دونك
2: علاش قلت لك انا راهو في الاخر راهو والله ما ينجح، راني مانيش ضد مدرب تونسي ولا راني تو صالح كره القدم التونسيه، يلزم مدرب اجنبي مكون باش يدبر راسه خويا نعطيه ونحملوا مسؤوليته.
1: نعم باش نواصل في الجو العام ربما اللي اكيد في التحضيرات واللي اكيد فئه من بعض الجماهير ساهمت هي ايضا في النتائج السلبيه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي، لانه فقط مش فقط الاطار الفني واللاعبين بل حتى الجمهور، بعض الجمهور لانه مش الجمهور الكل، فئه من الجمهور كانت ساهمت ايضا في يعني الاجواء اصبحت متوتره حتى بين اللاعبين انفسهم، ويعني بعض اللاعبين كذلك خرجوا ربما من المقابله بفضل بسبب هذه النعرات الجهويه الخطيره اللي رافقت اداء المنتخب الوطني التونسي، خاصه حارس المرمى ايمن دحمانه. ونسمعوا علي معلول لاعب المنتخب الوطني التونسي في حديث عن المسار مع دحمان وتفاعل اللاعبين مع اللي صار مع دحمان.
3: تعطينا الحكايه شفنا انه فما تضامن كبير مع دحمان، كيما نجم يكون مع لاعب اخر، خاطر احنا كل عائله واحده واللي مس واحد منا اعتبارا مس ناس كل. احنا الميساج نجم نوصله للجماهير التونسيه انه راهو مصلحه المنتخب قبل اي واحد، معناتها اذا كان لبسنا قميص المنتخب رانا كلنا عندنا مهمه واحده ندافعوا على التراب نتاع بلادنا، ان شاء الله نحيوا الانتماءات نتاعنا ونكونوا كلنا وراء المنتخب خاطر مصلحه المنتخب قبل كل شيء.
1: إذن علي معلول تحدث أنه المسألة هذه وقعت تجاوزها، فما حديث صار بين أكيد الملاعبين في بعضهم وبين الإطار الفني من أجل تجاوز هذا الإشكال ربما اللي عمق شوية المشكل في المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم بعد الفئة هذه ربي دي اللي قاعد صاير وأصبحت ولات عادة خايبة بصراحة.
2: هي نقطة عار وأصمة عار تسجل للجامعة الحالية لكرة القدم، لأنه يوم 24 جويلية 24 سبتمبر سبتمبر 2026 تعرض لاعب تونسي للسب والشتم من جماهير تونسية. هذه عمرها
1: من بعض.
2: لو كان جات قولي من بعض انا ايش حبيت يصير، حبيت نورمالمون اللي يصير هو شنو قداش نقولوا 20 واحد 30 واحد يبغينا مثل 500 ولا الفلاخ نورمالمون من المفروض ما فهميش. هذه كان صارت البرة، كان صارت البرة والله الناس كلها تتعدى، الناس كل ايقافات كلها تصير ايقافات، لان هو اللي فيه اللي كما قلت انت لجماهير ما زلنا مقسمين، ما زلنا نلبسوا في مراول المنتخب وقت مراول الفرق وقت المنتخب يلعب عمرها
1: يعني ديجاك موجوده كيف في تونس
2: كيف في تونس. صدقني اللي صار نهار الخميس فضيحه، ونهار الجمعه نهار الخميس، نهار الخميس فضيحه بقلاقه كما يقول المصري، لانه تصور لاعب نتاع منتخب لاعب والله انا تو مانيش هضمه التو راهو بالرغم اللي تعرضنا قبل انا قبل انا كنت الوحيد من صفاقس في وكنت مشيت لسيول للجيز اولمبيك على حساب شكون؟ على حساب عبد القادر الكبير وعلى حساب بسام الجريدي اللي هو بسام الجريدي كان المهاجم الاول نتاع الترجي، وما صار الشيء هذا ما صارش. معناها تصور توني بيتشينزيك مدير خطو ممكن اجنبي خذ القرار، ما صارش الشيء هذا اللي ريناه. شنو نعاره الجوالي ورين شنو الكره والبغض والحقد شنو هذا؟ هذا مع بيت السماوه معناها تصور لابس مريو معناها لابس الشعر، تصور انت شنو هي العدوى اللي مش تصير معناها شنو اللي فيه على ملاعبين الاخرين
1: شنو المسألة مش تعديه.
2: راهو يا فتحي نحكي لك كم لاعبي انا ملاعبي خدرين عشتها راهو اختي تسبب لاعبي يلعب معك عباره راهو سبب معناها عباره انا تسبيت فهمتي معناها نسكن
1: يعني المساج مش تعدى
2: للباب الكل صحيح معرضها من فريقك والله تتعدى يتغشوا عليك تو ومن بعد عادي معناها بعد يطلب منك السماع، اما هذه مباراة نتاع دوليه نتاع منتخب لي انت معناها تصور عباره جندي ماشي يمشي معناها جندي قاعد يحارب على بلاده معناها تصير والسيد والاثنين ولا اللي هما اللي هما 10 من الناس معناها يتكموا عليه ولا يقولوا في شعارات كي هكا معناها تصور هذه يا اخي مش خيانه هذه مش خيانه العظمى ما تصيرش هذوما عندهم حتى صفه نتاع انسانيه وانا معناها وريتهم راهما ريتهم تصور ريت السيكونس معناها الناس تضحك عادي تعيط معناها وفرحانه تعيط وفرحانه دونك ما علاش ما فهميش اتخاذ اجراءات ما فهميش
1: لا صغار السن مش حتى كبار معناتها المصيبه الاخرى هذيك المصيبه الاكبر
2: يعني حتى مع مرته وعيطوا شيء ومعروفه هي الحكايه معروفه تو انت تعرفها وانا نعرفها مش لازم باش نذكروها لانه معروفين هذوما شكون ينتميوا معروفين
1: ينتميوا برشا فرق
2: مش كان الفريق
1: لا لا لا برشا فرق مش يكونوا
2: في اسبانيا تعرف
1: ساره معناتها الشيء هذا احنا نحاربوا في في على شكون ينتميو انا المشكل نحكي على المبدا
2: ما تصيرش عمرها ما تصير راهو
1: ينتميو كل جماعه
2: راهو مع فريق أي. والله تنجم تنتقدني من اللي يبدا الماتش كي نلعب انا ولد نادي الصفاقس نمشي نلعب في اي فريق مع ضد اي فريق يا خويا سبني مثالش لا نحكي لك وتحب ما وانت مستواي هذاك المستوى ولو اني نرف متعرض شو
1: فرق راهو بين النقد والتجريح هذا تجريح
2: مش نقد لا هو عادي ماك تعرف شو يا فتحي هذا ملف كبير وديجا مش يلقاو له حل حتى شوف لي حل مش يلقاو له حل دونك لانه احنا شنو عندنا يدخل الاستاد يحسبك الاستاد الفضاء نتاع الاستاد كل شيء مباح يقول فيه اللي يحب يقول فيه اللي يحب ما فماش محاسبه
1: مع الاسف
2: يقول فيه اللي يحب يسب هذا ويتعارك مع العون الامن ويعيط على عون الامن ويعمل اللي يحبه وبعد يخرج عادي تلقى فهمت ولا ما تعرفش شنو مستوى نتاعو دونك هنا يا خويا هذه انا قلت لك انا هذه وصمه عار اخرى هذه نقطة يسجلها التاريخ لصالح المكتب الجامعي هذا اللي نورمالمون راهو خرج الكل بعد كأس العالم.
1: به
2: مش بيك اليوم انت
1: انا حبيت شويه مساج بوزيتيف للعبيه قبل الماتش مرات
2: عندك في الاخير لا هو شو
1: الاخير منتخب لوتري التونسي يلعب اليوم
2: لا
1: على الاقل انا نقول ان شاء الله في الاخير ثم رد فعل على الاقل نشوفوها بعد اللي صار
2: مش يصير انا كعشت ملعبي ونعرف الملعبيه مش تجتمع واحده بعد الرينيو تكنيك وبعد كل شيء الملعبيه اليوم مش تعمل حتى رياكسيون مع الجمهور انا نقول لك تعرفش معناها مش يربحوا ماتشهم ويخرجوا حتى باش يتحيوا للجمهور مش يحيوهم معروفه هذه انا نقول لك هذه خذها من عندي لا معروفه
1: السيناريو كله عندي
2: اي هذه انت دخلت ديجا العلاقه تقطعت بين الجماهير وبين المنتخب اللهم اذا كان تصير بوندورول نتاع طلب المعذره ولا حاجه ما نعرفش مش يصير دخله
1: لكن فنيا اليوم قادرين
2: نرفعوا اما في الاخر الملاعبيه الكل اليوم مش تتضامن مع الحارس ايمن دحمان ومش تجيب الطرح حتى مش على خاطر المدرب على خاطره هو بستار اللي هو راهو منتخب معناها الحارس الاول في تونس حتى من ناحيه ايموسيونيل حتى من ناحيه
1: العاطفيه قال لك احنا ان شاء الله متفائلين ان شاء الله اليوم انتصار على الاقل يرجع شويه ثقه مفقوده في المنتخب
2: والنقطه الاخيره بوتسوانا راهي تلعب ماتش ثاني خارج الميدان نتاعها راهم بعد في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في هذا ما نعرفش وقتاش الجورني في فال اخرين مش تلعب زوج مباريات نتاعها في بوتسوانا.
1: واضح واضح كلمه بالله على المنتخبات العربيه الافريقيه في زوج دقائق نحكي على المنتخب المصري الجزائري المغربي.
2: الجزائر ربحت زامبيا 3-1، المغرب ربحت الجابون 2-2، مصر عملت تعادل الزهره صر ودخلت في
1: مشكل كبير طوال بين الاطار الفني حسام حسن والاهلي المصري وغيرها من الجماهير.
2: نحب جيس هكا في سافيسا نحكي على مصر ونقول لانه تعرف انت المشكله صار فما مشكله كبيره في مصر تتلخص في المدرب حسام حسن. دونك مشكله هي شخصيه لكن اثرته على مسيرته المهنيه الناس كل سمعت بها. دونك مشاكل عائليه ولا دونك ليبيا كما قلت لك كانت خاسره 2-0 ورجعت 2-2 ودخلت حتى ليبيا زاد
1: راه على فكره ضربه جزاء صحيحه
2: ما نعرفش
1: صحيحه واللاعب البوتسالي
2: انتقادات كبيره للجهاز الفني نتاع ليبيا. بون ليبيا مش مشلوم خاطر لانه البطوله ما زالت ما بداتش معناها بالحق كي رجع 2-0
1: المغرب كعادته
2: المغرب كالعاده 2-0 المغرب في طريق الجزائر كيف كيف. دونك لعبت في الجزائر يقعد شنو تقعد غدوه بالنسبه للغدوه ليبيا مش تنقل اوغندا ساعتين مصر مش تمشي جنوب السودان ديربي بون تخيل ما
1: في طريق مفتوح
2: ما نعرفش جنوب السودان ما نعرفش جنوب السودان يضر يطلع في مصر ديجا مش يلعبوا ما نعرفش
1: ثبت
2: دونك الجزائر مش تمشي البوروندي كيف كيف الساعتين والمغرب تمشي لوزوتو ساعتين. دونك مباريات تقريبا 4 مباريات خليني نقول لك ابار اوغندا وليبيا مصر والجزائر والمغرب في طريق مفتوح لانهاء المرحله نتاعهم في المرتبه الاولى والترشح بكل سهوله.
1: واضح على كل شاء الله بالتوفيق لكل عناصر المنتخب الوطني التونسي اليوم
2: في بعد في الاخر مش تلقاو نفس هذه الكيب مش تلقى السنغال كاميرون كوت ديفوار
1: التقليديه العريقه اللي تعرفها. على كل سرعه نغميه قصيره ثم نرجع باش نكملوا مشوار مع الانديه هذه المره مش المنتخبات الوطنيه.

0: 47 دقيقة بعد الساعة الرابعة. عزوز الثاني من حسب شكون مخصص لتحضيرات الأندية لعودة البطولة، البطولة اللي توقفت طبعا الفترة الزمنية مو طولة شوية. نعرف أنه بعد لقاء بوتسوانا عنا مقابلة ودية بين تونس ومالي نعرف 3 أكتوبر نعرف السبت معناها.
1: فتحي بالله سامحني في بالك الترتيب الهبطت والشيفة اللي هبطت الكاف شنو تور بوتسوانا الأولى أوغندا الثانية ليبيا الثالثة وتونس الرابعة، ما هو عندنا كل واحد نقطة،
0: كل واحد نقطة
1: هكا الترتيب. دونك بوتسوانا الأولى أوغندا الثانية ليبيا الثالثة وتونس الرابعة،
0: حتى بالتعادل جينا الأخرين
1: هكاك الترتيب هبطت.
0: أنا كل أنا نقول إن شاء الله اليوم بالانتصار هذا نطلعوا ونوليو في المركز الأول إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي احنا متفائلين. مقابلة بنقول على البي سبور واحد، وكذلك زميلي وليد تشاد باش يتابع المباراة في الاستوديو على موجة إذاعة صفاقس، كذلك لقاء تونس وبوتسوانا إن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية. إذا مراد نذكروا أن الصفاقسي يواصل تحضيراته، كان عنده مقابلة ودية ضد تريد جبنيان راح 3 بليش بفريق التقدم الرياضي بساقية الدير، كذلك راح 2 بليش الأهلي الصفاقسي. فرق تواصل التحضيرات نتاعها في مقابلات ودية، فعلا يعني مشكل على مستوى النسق. فرق ربما استنست بتتالي مقابلات ثم تلقى روحها تقريبا شهر ما تلعبش، يعني مشكلة كبيرة. كيفاش باش تستغلوا الأندية التوقف هذايا؟ المقابلات الودية صحيح موجودة لكن ماهيش كيما المقابلات الرسمية، وطبعا كل فريق يحاول ربما انه يستعد كما ينبغي لعودة المشوار في البطولة، خاصة ثم ديربي منتظر بتقدم بساقية الدير نادي الصفاقسي مباشرة في الجولة الخامسة.
1: شوف سمعتكم انا البارح دوك، فهم حتى فريق راهو ما يتضرش بالتوقيف
0: حتى لو كان عنده مشكلة،
1: لانه تعرف يا فتحي اولا مش يثقل كاهل الهيئة المديرة والمسؤولين، لانه
0: انا نشوفه في الاضرابات تاع اللاعبين نجم تلاوي الاولمبي البيجي اللي ثم مشكل كبير قاعد صاير. ثم فرق ما تدربتش بكل معناها،
1: فهم اكثر حاجه معناها ما يحبش المدرب هي التوقفات هذوما والتقطعات هذوما، فما بالك ويبدا الفريق قاعد يعمل في معناها كي الاتيريساج نتاع الطير قاعد كي ديكولاج، انا قلت معناها قاعد طالع هكا المستوى نتاعو بشوي بشوي. دونك ساقيه الدير كيما قلت لك انا من الاول، تقدم ساقيه الدير من اكبر المضرين بالتوقف هذا، لانه جات وقت اللي هما قريب يخلط الفورم دو بيك نتاعو دونك للتوب نتاعو. وان بليس كيما قلت لك انا، اذا كان فماش مباريات رسميه فماش مداخيل هكا ولا قد ما فماش مداخيل، دونك فما مصاريف التمارين وش ما لازمهم.
0: نحكي حتى امور فنيه، ولا نحكي على النسق البدني،
1: المدرب
0: مشكل بدني
1: المدرب الامور الفنيه تطويل عليه البيريود، قد ايش يقعد يلوج يلعب ضد يلوج في فرق، اسكو نلعب ضد فرق متوسطه باش نلقى انا الريتم تاعي وباش مش فيدني انا باهي العب مع كامل احترامي راه الفريق جبني انا. دونك اسكو معناها كان قادر وسي سور برمج المدرب والاطار الفني برمج تلقاهم مع فريق من الرابطه الاولى سي سور قبل عوده البطوله باش يشوف النسق، خاطر باش يرفع النسق نتاعو. ممكن شكون اللي مش يستفيد منها؟ يستفيد منها اللاعبين المصابين اللي ما لقاوش الفورمه نتاعهم. ما نعرفش غايه الصغير البارح سي لعب، سمعتك ديجا قلت على التشكيل، ما نعرفش قدم مردود ولا ما قدمش مردود، ما
0: نعرفش الاخبار الفيديو خاص بالمباراه.
1: دونك فما فرق مش تضر، فما فرق مش معناها مش انتفع. من الفرق اللي ضرت هي نادي الصفاقسي، لانه قلنا احنا مباراه الاخيره نتاع النادي البنزرتي تقريبا لقى الفورميل نتاعو، لقى الفورميل سي لقينا بون اوريزمول يظهر لي انا حسب ما سمعت تقريب المدرب مش يعين لولاند تقريب المهاجم الاول في في في معناها تقريب في باقي البطوله، لانه ثالث هدف على التوالي سجل في مباراه رسميه وسجل البارح ضد جبنيانا. يظهر لي انا المدرب خذا فكره على بعض اللاعبيه، اما تقعد ديما قلت لك انا مباراه الوديه ماهيش مقياس بالنسبه للمباراه الرسميه، ما تعرف انت مباراه الوديه ديما اللاعب يحسب، فما شكل التحضير فما شكل الكونسنتراسيون التركيز فما شكل التحضير بيتين قبل البليتين، دونك ما عاد قبل بساعه ولا قبل بساعه ونص تجي للانترينمون تجي للستاد عباره انترينمون. دونك التوقفات هذه مش تثقل كواهل برشا فرق، لانه المصاريف موجوده لكن ما تفهمش مداخيل.
0: نعم واضح والله بلا فكره مراد احكي لنا ربما
1: سامحني يا فتحي باش الملاحظه الاخيره هي. لانه الله اللي قدر تنجم تخسر زوج ولا ثلاثه ملاعبين راهو
0: في اصابات في المقابل اكيد
1: ماشي من قله التركيز وقله التحضير.
0: ونقطه حاجه حبيت نثمنها مراد، انه نادي الصفاقسي ربما المقابلات الوديه مع فرق من صفاقس حتى يكونوا من درجه ثانيه او ثالثه حاجه مطلوبه اكثر من غيرها حتى لتنميه العلاقات
1: صحيح.
0: لانه معنا برشا مش فينيش تصير تلعب مع نادي جبليانا كما تقول تقدم ساقي الدير اهلي الصفاقسي وقبع غير بعملاوي والملعب الصفاقسي زاد قبل يعني في الاخير اللي بدنا من تكثيف المقابلات هذه خاصه بين الفرق جيت صفاقس اولا على ما شفناش حتى دربيات وديات مش مشكل. المهم نرجع شوي للأجواء بتاع الدربيات هذوما اللي عشناهم في قبل، وكذلك أنه فرصة حتى الفرق هذه بتاع رابط الهوية المستوى الأول أو الرابطة الثانية أنه ثم ملعبية يبرزوا وملعبية كذلك تجم معناتها يكون لهم فرصة باش يظهروا إمكانياتهم ولربما يقع استقطابهم فيما بعد. يعني في الأخير ماذا بينا برشا مقابلات بين فرق صفاقس حتى على المستوى الوديات على الأقل.
1: صار ديجا بدات من عمناول يظهر لي المنحه نتاع الهيئه هذه من عمناول تتذكر ولا دونك يا خويا، لانه نادي صفاقسي تقريبا هو الفريق الاول، مش تقريبا هو الفريق الاول في كامل ولايه صفاقس. احنا نشوفوا في بعض الاحواز اللي هو الانتماءات نتاعهم ما يحبوش نادي صفاقسي، دونك هذه فرصه بالنسبه لنادي صفاقسي باش على الاقل يقعد هو الفريق الاول صفاقس، تقعد حتى القاعده الجماهيريه نتاعو تكبر. وكما قلت انت ثانيا يا اخويا، يوجد في النهر ما يوجد في البحر، ساعات تلقى
0: ملاعبي
1: لانه تعرف انت وقت ملاعبي من اي فريق من رابطه ثالثه ولا هو
0: صفاقس وغيره
1: يبدا عنده تحضير خاص ويبدا يستنى في الماس باش يعطي اللي عنده الكل باش يظهر امكانيات نتاعو باش يظهر. وترش عليهم انا فما بعض الملاعبية جاتهم الفرصه وانتموا الى فرق كبرى عن طريق المباراه هذه. دونك برافو للهيئه المديره، التوجه هذا صحيح. ما نحرمش انا الفرق الصغرى بين قوسين والجهويه والرابطات الثالثه ولا حتى الرابطه الثانيه، دونك لما لا يكمل. وانت عندك كما قلت انت فرصه باش تلعب ضد الفرق نتاع صفاقس من غير ما تكفل عليك حتى شيء، لانه كذا كان باش يستعدها فريق من برا خارج صفاقس تكفل عليك الوقت اللوتين مش تكلف معناها فما مصاريف. دونك عندك انت موجود هنا بعدك وتستغل تضرب مو ميم طون عصفور
0: حجر صفر
1: جزء صفر حجر واحده
0: على كل. احنا ان شاء الله نقولوا بالتوفيق لفريقي جيت صفاقس على مستوى الرابطه المحترفه الاولى النادي الرياضي الصفاقسي وتقدم النادي بساقية الدراع. يعطيك الصحه مراد على كل الناس برشا على موجات اذاعه صفاقس. باش نواصل مع اخبار النادي الرياضي الصفاقسي لانه اخر الاخبار تخص تحول بعثه النادي الصفاقسي للعاصمه الايفواريه ابيجان. من المتطلب باش تكون الرحله هذه نهار الاربعاء 14 اكتوبر رحله مباشره من تونس، والعوده باش تكون تونس مساء السبت 17 اكتوبر يعني مباشرة بعد نهاية المباراة عبر رحلة مباشرة أيضا. يعني ذكر الصفاقسي باش يلعب الدور التمهيدي الثاني، ذهب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد فريق أمادو أكاديمية أمادو ديالو. طبعا الفريق هذا من الكوت ديفوار، الفريق هذا عنده الموسم الثالث على التوالي في كأس الكونفدرالية، كان بلغ الدور التمهيدي الثاني في الموسم الماضي وتجاوز فريق جينيراسيون فوت السنغالي قبل أنه يغادر المسابقة ضد فريق مولودية الجزائر في النسخة الحالية. ذكر أنه الفريق الإيفواري الذي أكاديمية أمادو ديالو الإيفواري كانت ترشح للدور الثمانية الثاني بعد تخطي فريق إست سان ديونز من سيراليوني، كانت تعادل في أبيجان 1-1 وتعادل في فريتاون 2-2. على كل نذكروا أنه فيما يخص المقابلات الذهاب والإياب بالنسبة لفريق النادي الرياضي الصفاقسي في مسابقة كأس الكاف، النادي الصفاقسي مباراة الذهاب تكون نهار السبت 17 اكتوبر بداية من الساعة الرابعة بتوقيت تونس على أرضية ملعب فيليكس وفيت بوني بأبيجان. مباراة الإياب تكون نهار السبت 24 اكتوبر في الساعة السادسة مساء في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. يعني نجم نقولوا بعض المعلومات اللي تخص فريق أمادو ديالو الإيفواري، فريق هذا تأسس في 27 جوان 2005، فريق هذا في سنة 2010 كان صعد للدوري الإيفواري الممتاز، وقاريا كما قلنا الفريق يخوض موسمه الثالث تواليا في كأس الكاف. طبعا آخر موسم لي في البطولة الإيفوارية الفريق هذا كان أنا البطولة في المركز الثالث برصيد 50 نقطة خلف أسيك ميموزا وكذلك فريق سان بيدرو الإيفواري. تقريبا هذه الأخبار الخاصة بفريق النادي الرياضي الصفاقسي مشاركته على مستوى مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. ذكروا كذلك بدنا نحكيه على المسابقات الأفريقية بالنسبة لكأس رابط الأبطال الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، كان اليوم أعلن عن تحديد لموعد مواجهتي الذهاب والإياب بين الترجي الرياضي التونسي والسويحلي الليبي في إطار الدور التمهيدي الثاني. السويحلي باش يستضيف مواجهة الذهاب ضد الترجي نهار 16 اكتوبر بملعب مصرات الدولي، ومباراة الإياب باش تكون على أرضية ملعب حمد العقبي برادس نهار 24 اكتوبر. ذكروا الترجي كما قلنا باش يدخل غمار هذه المسابقة مسابقة دوري أبطال أفريقيا من الدور الثاني، طبعا بالتوفيق كذلك لفريقي النادي الأفريقي في رابط الأبطال باش يلعب ضد مازامبي وكذلك مقابل الترجي الجرجيسي. طبعا بالتوفيق فريق ترجيرات الجرزيسي في مسابقة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. إذن في ختام الحصة نذكر بمباراة تونس بوتسوانا اليوم في ثنية التعليل بمعنى محمد العقبي بيرادس مقابلة كما قلت بشكل مقول على البيسبار 1 طاقم التحكيم من تنزاني حكم الساحة أحمد علي أريجيجا مساعد أول حمدان سعيد علي مساعد ثاني علي رمضاني رجبو وإن شاء الله قلوا ثلاثة نقاط للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في مباراة هذا المساء تخليه على الأقل يرجع في السباق وكذلك المعنويات ترجع كما نحبوها مرتفعة في بقية المشوار الخاص بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2027. هكا كله كمان إذا العدد من إيكوسبور. أجمل تحية كالعادة سوى شاعر على مستوى الإخراج الرقمي طارق بكور على مستوى الإخراج التقني والغربي كذلك مراد الرنية اللي كان رافقنا طيلة الفقرات الخاصة بحصة اليوم وفتح صامت كان معاكم على مستوى الأعداد والتقديم. نلتقي إن شاء الله في مناسبات رياضية قادمة بإذن الله.

0: إذاعة صفاقس الأخبار.
1: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس محمد الهادي شلاقو يفيد في تصريح للأخبار بأن الاتحاد ينظم غدا حفل اختتام الدورة التكوينية التي أنجزها في قطاع تربية الماشية بالتعاون مع الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل لفائدة 102 فلاح، على أن يتم برمجة دورة تكوينية ثانية نظرا لعدم توفر اختصاص تكويني في هذا المجال. الشروع في جني أصناف بدرية من القوارص مثل الكليمونتين روبي وتزويد السوق الوطنية بير القصعة بهذا الصنف من الغلال، وفق ما أفاد به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بابن خلد بشير عون الله، متوقعا تسجيل نقص في الإنتاج لموسم القوارص الحالي يناهز 10% مقارنة بالموسم الفارط، وذلك إلى حين توفر البيانات الرسمية وفق تعبيرها. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تعلن عن فتح باب الترشح للانتفاع بمنحة مالية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة تاكسي فردي كهربائية، وذلك في إطار برنامج تكثيف اعتماد التنقل الكهربائي في تونس الممول من صندوق البيئة العالمية، على أن يتم إيداع المطالب بمكتب ضبط الوكالة في أجل أقصاه يوم 6 نوفمبر القادم. وزارة المرأة تنظم الأربعاء القادم بمختلف ولايات الجمهورية دورة الثانية من الأيام الجهوية رائدات بهدف تيسير عملية التسجيل في المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات وتعريف بآلية الانتفاع به. في أخبار العالم، ارتفاع أسعار النفط مع تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد تصريحات للرئيس الأمريكي بشأن احتمال استئناف الضربات ورفض هدنة مقترحة من طهران. الجيش اللبناني يعلن تفكيك جهاز تجسس للاحتلال الإسرائيلي مزودا بمنظومة طاقة شمسية جنوب لبنان. استمرار ارتفاع أعداد ضحايا التصعيد في اليمن بنحو 100 شخص يوميا وفق ما أفادت به منظمة الصحة العالمية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
2: إذاعة صفاقس
0: تسمعونا في المهدية على 100.8 100.2 و106.6.
3: ما تهربش الوضعية ما أتعس، يمشي في بالك إنك تتجاوز الإحباط والقلق وتصلح مشاكلك بجرعة مسمومة. أنا نقولك أنت غلط على طول، رك قاعد تراكم في المآسي وتعمق في المتاعب وصحتك ديما في النازل.
4: سنين لولا من عمره يتعلم صغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
5: الليلة سهرتنا رياضية والحدث تصفية كأس إفريقيا للأمم، كينيا تنزانيا وأوغندا من 19 جوان 27 جويلية 2027، الجولة الثانية من المجموعة الثامنة في كرة القدم. منتخبنا التونسي يلتقي المنتخب البوتسواني في 8 متاع الليل الليلة في ملعب حماد العقربي برادس. هيكل بحلوسي علق على المقابلة، كونوا على الموعد وإن شاء الله مربوحة نسور قرطاج.
0: إذاعة صفاقس
2: عشرة دايمة.
0: إذاعة صفاقس

عندنا موبيلات زرقاء، شرمولة بزين ومرقة، ملبس وبجوية، طبي القرقنة والشرفية، السخيرة وجبنينة، بالزلوز والزيتون عامرة مليانة، المحرس والشفار، أرى أرى، سفاقس في المنار.

0: et frère Pic.
1: مساء الخير تونس.
2: تونس عسل النحلة أم المروج الخضر.
1: مساء الخير تونس.
3: ويه يا خضراء قداش فيك انضمت

0: 33 دقيقة بعد الخمسة. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. مساء الخير، مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي إخوتي أخواتي أحبابي في كل مكان، في عشوية جديدة تجمعني بكم أنا والشريفة بإذن الله. إن شاء الله يا ربي إذا كان ربي يعطي خيره إن شاء الله ما تتلقى القوة والجهد باش تدخل تنشط تخدم على روحها. أشي عديهم برمجة الخريف وشتاء وربيع وشريفة مع شريفة شريفة هاي جيت هاي جيت هاي بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أيوة
1: أي مرحبا،
0: بس عليك صحة بيت خير
1: عشوية إن شاء الله مزيانة معكم أنتم السادة المستمعين وين ما يوصل صوت إذاعة الصفاقس. وعشوية اليوم مش كون فيها سميني وأنا نسميه
0: سميه
1: زعمة ما عجبناش ببعضنا،
0: ربي يصبرهم وربي يعطيهم القوة زي ما قاعدين يكتبوا معنا. طارق بكور في الحصة التقنية عند الكونسليت اليوم على العشية،
1: ربي يهني إن شاء الله. خدمت يا قيس شريفة وقيس وطارق الحمد لله
2: طبعا خدتوا فلانا خبز على لنا حتسيب جوز نخبص خبصة لأمي. طول ما احنا قاعدين نجي في سيرة الناس ورانا اسكوتي فلانا عملت واسكوتي فلانا، وتقعد تتكلم عن الناس تتكلم مع الناس وفي الآخر تقول مالناش دعوة.
0: ده الخلقة للخالق أوي.
1: هي ضحكة، هي شرقة تخلطت بضحكة وتخلطت كيفاش نقول أنا بسعادة أنه بالحق الفضاء هذية نتقابلوا فيها برشا أصدقاء، فما راحة نفسية تجمعنا ولا لا قيس؟
0: مش برشا
1: مش طارق جاوبوا
3: نهاركم زين.
1: أنا سي حضرت لك عادي ذاك طارق بكور اسمها
0: نهارك زين
1: كل شيء تو حضر روح وكل شيء مش تسمعوا تنجمة اسمع. قلت له طارق مش نعملوا جو، قال لي حاضر وين الباج هيتها صدر.
0: طارق ديما تذكر اللي انت في إذاعة محترمة عايش كويس
1: وعليش بهم عبد القادر مقديد في المسرحية المتميزة عمر بزور في عمر بزور من الكوميديا اللي قد تبدو ساخرة ولكنها معناها قضية كاملة تحمل برشا قضايا.
0: عمر بزور
1: المسرحية تبسيتها تو مش تولي لي صغير معناها عمرك 10 و2 ديناصور كيما شريفة
4: فلا خوي كيف هو ندر عليه
1: والديناصورات الكل يعرفوها المسرحية وحضروا عليها.
0: ننصحك نضحك نرجع خاطر بعديك ندخل في كريز نتاع كحة والله يا طارق وانا مازال
4: فلا خوي كيف هو ندر عليه
1: أكهب. مساء الخير تونس.
0: كان الممثلين اللي منطينة عبد القادر مقديد يعتبروا من المؤثرين الحقيقيين، مش كان في المشهد الدرامي مع الناس بالحق اللي كانت تعشق المسرحيات الكل، مش كان مسرح عبد القادر مقديد.
1: كانك يا قيس تحب تحكي على
0: المدينة
1: عفوا كانك تحب تحكي على التأثير. قبل كان الفنان راهو مؤثر
0: أكيد،
1: وهيك علاش تلقاه الجيل والكل كيما يسمعوه يسمعوا صوته ويحكموا على الصوت وعلى الكلمات وعلى اللحن يتأثروا حتى بشكله الخارجي.
2: اللي تقوله انت
1: هذاك هو معني ما تنجمش تناقش انت من غادي في هيئته في طريقة كلامه في البريزنتاسيون تاعه في جلسته في تصرفاته. هيك علاش معناه راهو فما شخصيات وإلا فما كلمة مؤثر ويؤثر راهي ماهيش لكل حد تنجم تتقال.
0: هذا تو نحكيو فيه من بعد
1: وهذا هو موضوع النقاش نتاعنا اليوم مع السادة المستمعين.
0: يعطيك الصحة شريفة، موضوع مش نطرحوها للنقاش اما بعد المنقد والتحية اي ولا مش نزيدو نحكيو فيها انا وياك شوية وبعديك نفسك المجال للمستمعين اللي حبوا يشاركوا معنا ويدلونا بدلوهم في الموضوع هذا الموضوع اللي ماشي ويأثر ومشي ويقلق. 70-164-280 تلقاو توا وسامة في انتظار مكالمتكم الهاتفية.
1: لا سوفيا
0: بدلوا على بعضهم
1: شو نعمل لك انا توكي نغزرك لي وانتبهت لي راني صلحت لك
2: اخي ناي وين ندري على ربيعك كما سبق انا علمتك ربحهم الالف والباء والتاء والتاء هذوما مسوا عليهم قريتهم لي وخسر الماري هيا فيك هيا فيك نقولهم ليك ارمي
5: صحيح
2: بطايو
5: صحيح
2: تا تريو
5: صحيح
2: تا
3: اسرع ورد بالي.
2: اه كيف ليش ليش هو الطلاق ليش صحي صحي صحي.
1: طارق يا بكور، انا قلت لك مش نعملوا شويه جو، مش تاخذ انت لونتين تنشط سيب عش تلقى مع روحك، مش سيادتك انت تنشط وانا وقيس هوني نقعد وكيفاش ندبروا منك شويه وقت
0: والله ما نعرف.
1: والاشكال مش كان معانا، حتى البنات في الاذاعه المرئيه يسرى وسوار الشعري اللي نسلموا عليهم ونحييهم زادهم بيدهم يلقوا اشكال، معناها يقول لك مع شكون مش نركزوا احنا تو. سي طارق يا بكور من فضلك يا ميم تندرش قاعد يقرأ ويحذر هو من غادي.
0: بقاو معنا، مش بقاو معكم اليوم بصفة خاصة للثمانية متاع العشية كهو، على خاطر بعديك مش نفتح المجال للرياضة واللي تشاهد وبلاتو ينقلوا فيه مقابل تونس وبوتسوانا هكا ولا طارق. طارق معايا بلي طارق
5: شكراً.
0: شكراً شكراً شكراً مقابل تونس وشكون مش لعب يعمل ايه
1: هيك هو قال لك مريقل مريقل
0: مش بوتسوانا بوتسوانا هكا ولا منش غلط ولا
1: ظهر فيك بوتسوانا. مغروم يسر بالكورة انت
0: بالكل
5: خير وبركة
1: اسمع حذر روحك للانديكاتيف شو اسمه النشرة الجوية تنجم تسمعوا
0: ما قيتو شاطر كيف في المشاغبة
5: اخبار مزيان
1: هيك تمشي دور عليه من الصفحات الكل وجيب لنا اللي عندهم الكل.
0: ما بين الاخبار المزيانة انه وزير التربية في منشور يبين انه ابارتير من شهر اكتوبر
1: 1 اكتوبر
0: من تو انه ما عادش فما حتى تلميذ خارج اسوار المؤسسة التربوية،
1: وايضا هو موضوع قابل للنقاش على خاطر السؤال الكبير اللي تطرح، هل مؤسساتنا التربوية مستعدة لاستقطاب العدد الكبير متاع التلامذة اللي يغيبوا عليهم لسادة، وإلا سوي على الكروز سنة ساعات الجوفة اللي بطريقة غير عادية اللي عنده صغيرات يقراوا سنة في كوليج وليسيتا ويلاحظ ساعات الجوفة مش عادية
0: ما
1: فماش معناها صحيح. رغم أنه السيد الوزير معناها سئلة معناها هل مؤسساتنا مستعدة، الإجابة قال نعم، ولكن من بعد كيف نتبعوا احنا حتى في الفيسبوك وحتى في عديد الصفحات وأيضا زيدا الإذاعات زيدا الشقيقة الطرح معناها اللي قاعد يتقال لا احنا ما عندناش قاعات، احنا علاش نوصلوا نعملوا هيك الساعات الجوفة ولا ساعات الصغار يقراوا من 8 مثال انا عندي من اولادي شكون يمشيوا نهار على نهار 3 ايام في الجمعة من 8 ل 5 عندهم ساعة برك بوس مثلا الساعة يلزم يخرجوا فيها فماش وين مش يقعدوا.
0: اذا كان مش يقعدوا في الساعه مش يمثلوا مشكله حتى الاساتذة اللي قاعدين يقريوا،
1: وحتى كي مش يقعدوا في قاعه يا قيس عدد كبير يبدأوا سامحني بال 40 ساعات وما عندهمش لقيم واقف عليهم وما فماش شكون واقف عليهم، اولا مش يكونوا سبب في التشويش على القاعات الاخرى، اثنين لي زاكسيدون اللي خافوا منها من برا ينجموا يسيروا الداخل. دونك القرار جريء والحق معناها مطمئن، ولكن الى اي مدى على ارض الواقع سينجح هذا من نهار 1 اكتوبر تو نبداو نكتشفوا نتخيل مين الحلول. هما معناها فما دعوة انه مش تكون الساعات هذيك فيها تنشيط وانيماسيون، شكون مش يعملها وين مش يعملوها
0: في الحقيقة. فما دعوات حتى من رجال التعليم انه معناتها يأمنوا المحيط متاع المدارس والمعاهد دوريات متاع شرطة مثلا تكون موجودة بيرمانونتيا معناتها الدور باقة الدور.
1: شوف وهذا راهو وهذا راهو سنة انت عندك كوليج سنة ياسمين الصغيرة في كوليجة انا عندي ليسي، اللي قاعدين نلاحظوا الفترة هذية تواجد أمني كثيف ومكثف. نحكي وين أنا مثلا نحكي على الزون اللي أنا نبدأ نمشي منها اللي فيها برشة إعداديات فيها برشة مدارس ابتدائية وحتى ديليسي معاهد ما بين منزل شاكر والعين وحتى لفران، تواجد أمني يعني ظاهر المواطن العادي يشوف فما نجاح خاصة بالنسبة لك التوقيت أو مش يكثر الضغط كيف ولاو يخرجوا الإعداديات من ساعتين وثلاثة ديما أقل خطورة، ولكن هو رود نشموا ريحة الإصلاح فما الإصلاح
0: فما
1: النية، ولكن إلى أي مدى معناها متوفرة الظروف والآليات. نتخيل راهو مع شوية تعاون مع شوية تفهم مع شوية واقعية زيادة أيضا في كي نعملوا قرارات إن شاء الله الأمور تمشي خير.
0: مع زاد
5: المسك والختام
1: لا مازلنا نحكي مازلنا توكي نجي ونكمل وانت قول
0: معناتها حتى زاد المراقبه نتاع الوالدين شريفه في الكارتابلويت نتاع صغارهم. احنا نذكر انا صغير مثلا الوالد الله يرحمه كي ندخل هاد كارتابلتك ويجا مش حتى باش يراجع لي يتفقد. عندي شي حاجه جبتها انا من مش متاعي انا. عرفت
1: ماهوش ستينوك وما يشكر
0: راسك فسدت شي حاجه من الادوات باش يحاسبني عليها. راي زاد المحاسبه والكونترول كيما نكونتروليو معناتها التليفونات صغارنا دو طون زون طون ونعملوا هيك الزياره الفجائيه والرفلو على على ما بقاش ترفل على على بيت بنتك وعلى بيت ولدك وتدخل وتشوف وتتفقد في القجوره وتتفقد في الكارتابلويت وتتفقد
1: شنو ما بقاش
0: الناس ما عادش نكذبوا على رواحنا. اخر مره انت تفقدت فيها انت كارتابلويت صغارك وقتاش ولا تليفوناتهم؟
1: انا قيس انا ديما نقولها لروحي انا مرا قديمه قديمه باختياري إيه. دونك للتو نمارس في الطرق القديمه. ديكتاتوريه احيانا
0: هذاش لازم
1: ديكتاتوريه
0: هذاش لازم وهذا الباهي
1: وبكل حب لكن يشموا ريحه الحب ويعرفوا فما محبه ولادي
0: هذا الباهي
1: لانه ما نعرفش الحق معناها ايه مع التربيه الحديثه والكل ولكن الحق الحق الحق انا لاحظت انه التربيه الزمنيه نتاع جدتي اللي انا تربيت عليها ومتاع بعض
0: امي كبير منها صحيح
1: جزء كبير صحيح
0: لا صحيح لا لا صحيح
1: وما خرجناش لمعقدين ولا خرجنا عندنا مشاكل نفسيه بل بالعكس خرجنا جيل نحترم اللي اكبر منا واللي نقدره اللي زايد علينا حتى ساعه وخرج جيل نرخيو عينينا حتى كي نبداو احنا مظلومين
0: معقول.
1: مش معناها ضعف لا فما احترام هذا ما يسمى بالأخلاق وبالمبادئ أكيد معني حاجات فما حاجات نسبية ولكن جنرال ما مش كيما تو تلقى عمره 13 سنة يقف الراجل قد بوه وأكبر من بوه ويقول له كلام
0: هذي رجعنا الموضوع اللي مش نحكيو فيه بعد معاكم موضوع المؤثرين كيكون البو في وقت من الأوقات هو المؤثر الحقيقي للصغار ويكون المعلم للتو معناتها على الأقل في جيلي أنا وفي جيل شريفة بعدي معناتها تأثرنا برشا معلمين وفما ناس مشيت المهن مثلا مشيت أستاذ عربية خاطر يحب أستاذ عربيته
1: الأستاذ ولا أستاذ فرنسية
0: ولا أونجلي عرفت دونك فما أستاذ يحبك في مادة ويأثر في حياتك
1: ويحدي كرهك في كارير كامل
0: موجود يعني. معناتها المؤثرين الحقيقيين انسحبوا وخلاو بلاصتهم المؤثرين بالتليفون معناتها ما أنزل الله به من سلطان معناتها ناس تعرف فما حديث نبوي شريف دخلت وشفته معناتها
1: طبعا ما معني
0: من علامات نهاية الدنيا الشريفة اللي عايشين فيها تو
1: بلا نزيدوا شوية قيس
0: والله بالحق مش إن شاء الله بإذن الله ربي يطول عمرنا في الخير ونرى الشيء يتبدل أما من علامات نهاية الدنيا إنه الرويبضة يتكلموا في شؤون العامة كي سألوها النبي صلى الله عليه وسلم شكون هم الرويبضة قال معناتها الناس الجهلة اللي يتكلموا في أمور العامة في أمور الناس الحقيقية تو هذية معناتها ولينا نراو بوه على أخوه كل واحد بدعوة أنه مؤثر انفلونسر والناس الكل تفتي
1: الكل يحكي لك في الدويات والكل يحكي لك في
0: وملايين المتابعات والمشاهدات والناس والصغار والكبار يتبعوا ويتاثروا حبيت ولا كرهت باللي ما يتاثرش برشا يتاثر شويه عرفت وهذه مشكله كبيره برشا احنا
1: والله قال لمين نهدي يذكره بالخير وبارك في عمره سا ديبون سيدي انت قلت ما يتاثروش برشا راهو شويه فما اللي ما يتاثر الجمله
0: فما ما نحكي لك من بين مشاكلنا الحقيقيه انه غياب التاثير الحقيقي والفاعل على صغيراتنا اللي باش ليكم هما العمده نتاع البلاد
1: يا ودي الامهات يا ودي الاباء ما تو صغيراتنا تو المشكل ولاو في الامهات الام واللي تحب تتبع اكس واجريج وفلانه وعملت وما عملتش وسافرت وما سافرتش تو هي تعرف امكانياتها امكانيات عائلتها وامكانيات ظروفها والكل ليش معناها فلانه راجلها سفرها انت شكون قال لك فلانه راجلها سفرها انت شكون قال لك ماهيش قاعده في الدار ويخلف على الاي اي يخليك تمشي وين تحب وين تجي
0: صحيح
1: احنا بيدنا تو وين قاعدين في استديو
0: وتعرف الحكايه كيفاش
1: هبطوا تصيروا كاين احنا ندراوين في قالت سرور في المالديف
0: وتعرف الحكايه وقتاش بدات الشريفه بدات من قبلها من زمان من تلفزيون الواقع من البرامج اللي من ستار اكاديمي ومشي قيس عليه في الغرب خاطر احنا كي تجربه خذيناها من الغرب راهو انه كي تتفرج انت الناس الكل تتفرج ال 24 ساعه الناس كيفاش تتكلم وكيفاش تاكل
1: وش تلبس تعاركوا
0: وش يلبسوا وتعيش حياتهم والحياه ولات فرجه عرفت هذه الحكايه بدات من غادي من بعد وليت في التليفون
1: ومن بعد وليت اليوتيوب وتو تسمع بالفنان الفلاني والشخصية الفلانية تقول لك تابعني على اليوتيوب تو تشوف روتيني اليومي. ما فهمتوش هنا الروتين اليومي مش يعملوا فيه يرقدوش ويقوموا كيفنا ديما ما كيما مسلسلات قبل قايس نعش انتي تسأل روحك ولا نقول سبحان الله شباب يرقدوا ويقوموا كي رجال كن سيقوموا مزينها بالمكياج وشعرها ما فسدش والراجل محليه هكا شمي بالبيجاما
0: محددة
1: بالبيجاما ومحددة نعم وهو كذلك دونك الصورة وعهد الصورة اللي وليت تتأثر ولكن هوني سؤال يطرح روحه أخي اللي يجي نجم يأثر عليك ويأثر عليا وشنية الشروط متاع أنك تتأثر بشخص الفلاني ولا بالشخصية الفلانية
0: وشنية القوانين اللازمة كما
1: وشنية الحدود زيدة صحيح
0: هذا الدول ماخذة معناتها أمور بجدية كبيرة برشا وقاعدة تتبع وقاعدة تعاقب وقاعدة تدخل للسجن معناتها برشا ناس اللي أثروا بالخايب على الناس على كل هذه موضوع
1: كبير
0: وأكيد فيه إن شاء الله بإذن الله بعد الستة
1: ذكروهم بأرقامنا 70-164-280 ماذا بين التليفونات اللي تحكي معنا تحكي لنا بأكثر ما يمكن من الجدية في الموضوع ما نقعدوش ننظروا على بعضنا ولكن نكونوا واقعيين وكهو خلينا كان فما حاجة تتصلح نصلحوها
0: معقول نرجع لكم بإذن الله بعد الأخبار وبعد الرياضة يزي
1: في البركة قيسة
0: وش مازال دريجين نسمع فيهم مقطع من أجمل ما غنيت وردة الجزائرية أو آتي بتحلو

مساء الخير لإدارة الجهوية للتجارة بإصفاقس تؤكد أن النقص المسجل في بعض المواد سببه الضغط المسلط على مسالك التوزيع. الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بإصفاقس يبرمج لتنظيم دورات تكوينية في مجال تربية الماشية. خبير اقتصادي يؤكد أن التعويل على الطاقات الجديدة يوفر 18,000 موطن شغل في 5 سنوات في تونس. المتطرف إتمار بن غفير يقتحم المسجد الأقصى ويعلن أن الصهاينة هم أصحاب المكان. تشهد الأسواق والمحلات التجارية في إصفاقس نقصا في عدد من المواد الغذائية وارتفاعا ملحوظا

0: احتكار وترفيه في أسعار مادة التبغ وحجز كميات من الفرينة السميد من السكر من القهوة من الأرز. هذا على مستوى المركز الاقتصادي. على مستوى التزويد تقريبا بعض الضغوطات في بعض المواد نتيجة ربما عدم شفافية المسالك في بعض المواد في موضوع الأرز في موضوع الشاي، وكذلك نسجل بعض التذمرات في خصوص توزيع الفرينة خاصة في مسالك التوزيع وفي مساحات تجارية. قاعدين الموضوع هذا بالتنسيق مع المطاحن وحتى مع التجار الجملة حاولوا نمسوا كل المناطق، كل ما فما تشكيات أو تذمرات أو معاينة نقص أو يقع بلغنا عن نقص في بعض الأحياء إلا وندخله بالتنسيق كما قلنا مع الهيكل الذي يكون المعني سواء تجار الجملة شركات تجارة المواد الغذائية بالجملة أو مع المطاحن.
1: نبقى في صفاقس. الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري ينظم غدا اختتام الدورات التكوينية التي أنجزها في قطاع تربية الماشية مع التعاون مع الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل لفائدة 102 من فلاحي معتمديات العامراج بنيانة الحنشع قارب ومنزل شاكر. وفي تصريح للأخبار ثمن رئيس الاتحاد محمد شلاقو مثل هذه المبادرات وأكد أن العمل جار لبرمجة دورة جديدة في المجال نظرا للطلب المتزايد عليها من قبل الفلاحين في عموم مناطق الولاية.
2: عنا 102 متخرج في تكوين تربية الماشية، وهذا بالنسبة لنا احنا كاتحاد تعاون ويجب ان نعاونوا فلاحتنا، لانه هذا ما فلاحتنا كي مشاو باش ياخذوا قروض في تربية الماشية قالوا لهم ما عندكمش تكوين. وتعرفوا للناس الكل احنا ولاية فاقس ما عندناش سنتر متاع تكوين تربية الماشية. بجهود من الاتحاد ومن السلطة الجهوية عملنا الفترة التكوينية هذه في 5 معتمديات، وان شاء الله زاد المعتمديات اللي يشملهمش ان شاء الله يشملهم الدورة الثانية. زاد احنا دوما نكملوا الانزاز هذا نعودوا فترة ثانية لهذوما الخريجين في التكوين تربية الماشية اللي في الحقيقة ناس تبهرت به مع مكونين متكونين بالقداء، وان شاء الله تعطي اكلها وباش نفيدوا الفلاح وباش على الاقل نكثروا في تربية الغنام على قنطرة صحيحة. راهو كي نقولوا ما بين تكوين وبعلي راهو فما فرق بعيد، وانا حضرت في الندى هذه حاجة فايدة لفلاحتنا. يلزمنا نواكبوا العصر، يلزمنا نكونوا ويلزمنا إرشاد لفلاحتنا.
1: في صفاقس أيضا غدا الثلاثاء موعد إجراء الفحوصات الطبية لفائدة المترشحين لأداء فريضة الحج من سكان معتمديتي الحنشة وقرقنا، كذلك بمركز الصحة الأساسية بنقطة التابع لمعتمدية المحرس. في متابعتنا أيضا اعتبر رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة يوسف شبيل أن تونس سجلت خلال السنوات الأخيرة نموا ملحوظا في تركيب مشاريع الطاقات المتجددة، غير أن تسريع الانتقال الطاقي يتطلب بالضرورة تعزيز قدرة شبكة أستاغ على استيعاب الانتاج، وتبرز أهمية الانتقال في استخدام مصادر الطاقة التقليدية إلى وتحويل الطاقات إلى طاقات متجددة في مردوديتها على الجانبين الاقتصادي والبيئي. وأكد الخبير شكيب بن مصطفى أن توريد الطاقة يكلف بلادنا 55,000 مليار إلى حدود سنة 2035، في حين أن التعويل على الطاقات الجديدة يوفر 18,000 موطن شغل في 5 سنوات.
3: أول أبدع الحكاية الصناعة الوزارة عملت في 2019 دراسة على الفليير هذية متاع الطاقات الجديدة شنو النجم نلقاو منها اقتصاديا. درسوها راهو على استثمار بالبولون لللوحة الشمسية للكابل اللي تحط للترانسفورماتور، شافوهم الكل عملوا دور عليهم. الحاجات بتاعنا ينجموا يخلقونا في تونس بالحاجات اللي نعرفوا نعملوها بالشركات اللي موجودين اليوم ينجموا يوصلوا 18,000 موطن شغل، نوليو بلاد مصدرة للسوليسيون هذوما اللي هي حاجة عظيمة. راهو يلزمنا نفكروا اللي في استراتيجية الوطنية من هوني 2035 تونس البريفو باش تصرف 55,000 مليار. ايه هال 55,000 مليار انا حلين يا نقعدوا نستوردوا كل شيء ونتفرجوا فيهم ويجيوا ونخلصوهم احنا بالعملة الصعبة اللي ربي يعلم كيفاش نجيبوها بالزيت زيتون والدقلة اتسترا، والا نخدموا على الصناعة بتاعنا.
1: وطنيا كذلك التقت وزيرة العدل ليلى جفال اليوم مع سفير الولايات المتحدة لدى تونس والوفد المرافق له بحضور مجموعة من إطارات الوزارة. اللقاء مثل مناسبة لاستعراض عمق علاقات الصداقة والتعاون بين تونس والولايات المتحدة وتأكيد أهمية العمل على مزيد تطويره و في المجالين القانوني والقضائي بما يستجيب لتطلعات البلدين. وفي آخر التطورات عربيا وعالميا، اقتحم 1271 مستوطن

0: الصهيوني ومعهم الوزير المتطرف إتمار بن غفير صباح اليوم باحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال بالتوازي مع إغلاق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينيين بسبب الأعياد اليهودية. وشدد بن غفير أن الصهاينة هم أصحاب المكان. حركة المقاومة الفلسطينية نددت بما حصل وقالت إن الاقتحامات التي قادها بن غفير في ثالث أيام عيد العرش اليهودي تأتي ضمن ما وصفه بمخطط ممنهج يستهدف المسجد الأقصى المبارك. وفي قطاع غزة استشهد فلسطينيان وجرح آخرون في غارتين منفصلتين لجيش الاحتلال الإسرائيلي. أقر مجلس النواب اليمني في عدن اليوم طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إعلان التعبئة العامة في خطوة تستهدف مهاجمة التصعيد العسكري لجماعة الحوثي. نقلت وكالة رويترز أنه من المتوقع أن يعقد وسطاء قطريون محادثات منفصلة مع كل من وزير الخارجية الإيراني في نيويورك ومع الجانب الأمريكي اليوم أو غدا، وستتركز المحادثات على نسخة معدلة من مقترح الأيام السبعة الذي قدمته إيران مؤخرا. وفي تذكير بأبرز العناوين، الإدارة الجهوية للتجارة بإسفاقس تؤكد أن النقص المسجل في بعض المواد الاستهلاكية سببه الضغط المسلط على مسالك التوزيع. الاتحاد الجهوي للفلاحة بإسفاقس يبرمج لتنظيم دورة تكوينية في مجال تربية الماشية. وخبير اقتصادي يؤكد أن التعويل على الطاقات الجديدة يوفر 18 ألف موطن شغل في 5 سنوات.
1: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: تقبلوا أجمل تحيات أمل الجندوبي وورد قطاطة. بعد آذان صلاة المغرب يأتيكم زميل فتح الصامت معه أخبار الرياضة. إلى اللقاء.
2: إذاعة إسفاقس
3: تسمعونا في بير علي بن خليفة، المحرس، الغريبة، وعقارب على 88.5.
4: نرفع إلى حضراتكم سيداتي سادتي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة إسفاقس وما جاورها. الرجاء مراعاة الفوارق في التوقيت.
5: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس ومجاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.

0: السائق أنه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: 10 ما تفش
3: وحكاياتنا ما تتنسيش.

13 دقيقة بعد الساعة السادسة مساء أحب الرياضة في كل مكان. أهلا وسهلا بكم في هذا الموعد المباشر مع الرياضة. البداية أكيد بالحدث اليوم، المنتخب الوطني التونسي سيتبارى مع المنتخب البوتسواني انطلاقا من الساعة 8 ليلا بملعب حماد العقر برادس لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027. آخر الأخبار تؤكد أن المنتظر معين الشعباني يمشي عول على خطة 3-5-2 في هذه المباراة. التشكيلة المحتملة بصفة كبيرة مشكون كما يلي: أيمن دحمان على مستوى حراسة المرمى، محمد النصراوي، آدم عروس ومنتصر الطالبي في محور الدفاع، علي معلول كجناح أيسر، فرجاني سيسي، أنيس بن سليمان، إسماعيل الغربي وصيف الله لطيف مش يلعب كجناح أيمن، وثنائي الهجوم الياس العاشوري وحازم المستوري. هذه التشكيلة المنتظرة بشكل كبير في مباراة مساء اليوم بين المنتخب الوطني التونسي ومنتخب بوتسوانا انطلاقا من الساعة 8 ليلا كما قلنا بملعب حماد العقر ببرارس. نذكروا على مستوى طاقم التحكيم مش يكون من تنزانيا حكم الساحة أحمد علي أراجيغا، مساعد الأول حمداني سعيد علي والمساعد الثاني علي رمضاني رجبو. نذكروا كذلك أنه المواجهة العاشرة هذه بين المنتخبين التونسي والبوتسواني كان ثم قبل 9 مباريات رسمية وغير رسمية سابقة. تونس حققت الانتصار في 5 مقابلات مقابل فوزين لبوتسوانا وتعادلين. الأهداف اللي سجلتها تونس 14 هدف و6 أهداف كان حققها منتخب بوتسوانا. ونذكروا كذلك أنه آخر مباراة سابقة بين منتخبي تونس وبوتسوانا اتلعبت نهار 18 ديسمبر 2025 في طبرقة، كانت مقابلة ودية وانتصر فيها المنتخب الوطني التونسي بنتيجة هدفين مقابل هدف. نذكروا كذلك على مستوى المنتخب البوتسواني المعروف بلقب الحمير الوحشية والزيبرا المرتبة 147 عالميا آخر تصنيف صادر عن الفيفا، المركز 45 أفريقيا. المدرب بتاعه محلي تالوبان تاغا، بطبيعة المدرب هذا كان انطلق مع المنتخب في سبتمبر 2026 خلفا للمدرب الجنوب أفريقي مورينا راموريبولي. أبرز لاعبي هذا المنتخب تومي سان جاريبوني لاعب الجيش الملكي المغربي، كذلك تاتايوني ديتلوكوي اللي ينشط في بطولة جنوب أفريقيا، وكذلك جاب مويتسيوا لاعب ومهاجم فريق اتحاد طنجة المغربي. ونذكر أيضا أن الجامعة التونسية لكرة القدم كان دعت الجماهير التونسية إلى مواصلة دعم المنتخب الوطني مع التحلي بالروح الوطنية والابتعاد عن العنف اللفظي وخطاب الكراهية سواء في الملاعب أو عبر منصات التواصل الاجتماعي. وشددت كذلك الجامعة التونسية لكرة القدم على ضرورة تجاوز الانتماءات الضيقة للأندية والالتفاف حول المنتخب والرأي الوطنية، وأكدت أن التشجيع المسؤول والروح الرياضية يساهموا في توفير الأجواء الإيجابية للمنتخب الوطني ويعكس الصورة الحضرية لكرة القدم التونسية. نذكر أن اليوم انطلقت فعالية الجولة الثانية من تصفية الكان 2027، مقابلات قاعدة الدور حاليا بالنسبة لمباراة غينيا الاستوائية وسيراليوني، تقريبا 60 دقيقة لعب في هذه المباراة والنتيجة متعادلة 0-0. كذلك مباراة قاعدة الدور حاليا في شوط ثاني بين زيمبابوي ومنتخب الكونغو الديمقراطية والأسبقية لصالح منتخب الكونغو الديمقراطية بنتيجة 2-0. تقريبا كذلك 55 دقيقة لعب في مباراة أفريقيا الوسطى وبوركينا فاسو والنتيجة متعادلة 0-0 بين المنتخبين. ذكروا كذلك مدمنا مع أخبار المنتخبات الوطنية، المنتخب الوطني التونسي أقل من 23 سنة يستضيف نظير البنيني ذهابا يوم غد الثلاثاء بالملعب الأولمبي بسوسة على الساعة 7 مساء قبل ما يتحول إلى لومي لخوض مباراة الإياب المبارمجة على 5 أكتوبر القادم على الساعة 4 بعد الظهر. نذكروا أن المتأهل من هذه المواجهة بشلقي في الدور الثاني من التصفيات المنتخب الغابوني المعفى في الدور الأول. ونذكر أن نهائيات كأس أمم أفريقيا أقل من 23 عام بتحتضنها مصر سنة 2027 بمشاركة 8 منتخبات وبشكون تأهيلية إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028. على مستوى الافريقي دائما، لكن على مستوى الانديه تم تحديد موعد مباراتين نادي الصفاقسي مع امام اكاديميه تمادوديا لو الايفواري لحساب الدور التمهيد الثاني من كاس الكاف. نادي الصفاقسي باش يلعب مباراه الذهاب نهار السبت 17 اكتوبر بدايه من الساعه 4 عصرا بتوقيت تونس على ارضيه ملعب فيليكس وفيت بوني بابيجان. مباراه الاياب باش تكون نهار السبت 24 اكتوبر انطلاقا من الساعه 6 مساء في ملعب الطيب المهيري. فريق اكاديميه تمادوديا لو الايفواري ذكرت تاسس في 27 جوان 2005، كان نجح في 2010 في الصعود
إلى الدوري الإيفواري الممتاز وعلى مستوى القاري الموسم الثالث على التوالي اللي يلعب فيه الفريق هذا في كأس الكونفدرالية الإفريقية. في الموسم الماضي كان بلغ الدور التمهيدي الثاني بعد تجاوز فريق جينيراسيون فوتا السنغالي قبل ما يغادر المسابقة ضد مولدية الجزائر. في الموسم الحالي بلغ الفريق الدور التمهيدي الثاني بعد تخطي فريق إستاند ليونس من سيراليون بعد التعادل في أبيجان 1-1 و2-2 في فريتاون. وآخر موسم في البطولة الإيفوارية الفريق هذا كان أنهى في المركز الثالث برصيد 50 نقطة خلف أسيك ميموزا وفريق سان بيدرو. حسب آخر الأخبار بعثت الاتحاد الصفاقسي باش تحول العاصمة الإيفوارية أبيجان هذا 14 أكتوبر في رحلة مباشرة من تونس على أن تكون العودة إلى تونس مساء السبت 17 أكتوبر مباشرة إثر نهاية اللقاء عبر رحلة مباشرة أيضا. إن شاء الله بالتوفيق لممثل كرة القدم التونسية النادي الصفاقسي. مدونا مع الكاف دائما كالاتحاد الافريقي لكرة القدم كان عين هذه المواعيد مباراتي ترجي جرجيس وريال باماكو المالي لحساب الدور التمهيدي الثاني من كاس الكاف. ترجي جرجيس بس يستضيف فريق ريال باماكو في مباراة الذهاب نهار السبت 17 اكتوبر بملعب الطيب المهيري انطلاقا من الساعة 3:30، ومباراة الاياب باش تكون نهار السبت 24 اكتوبر بملعب مالي في العاصمة باماكو انطلاقا من الساعة 5 مساء. ايضا الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف كان اعلن اليوم عن تحديده لموعد مواجهتي الذهاب والاياب من الترجي الرياضي التونسي والسويحلي الليبي في اطار الدور التمهيدي الثاني لمسابقه دوري ابطال افريقيا لكره القدم. السويحلي باش يستضيف مواجهه الذهاب ضد الترجي نهار 16 اكتوبر بملعب مصراته الدولي، ومباراه الاياب باش تكون في ملعب حمد العقربي برادس نهار 24 اكتوبر. ونذكر الترجي باش يدخل غمار مسابقه دوري ابطال افريقيا انطلاقا من الدور الثاني. في أخبار الأندية دائما لكن على المستوى الوطني، الهيئة التسييرية للاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت تأجيل موعد انعقاد الجلسة العامة التقييمية للموسم الرياضي 2025-2026 اللي كان من المقرر عقدها في موعد المحدد لأسباب خارجة عن نطاق الهيئة التسييرية. والهيئة حدت يوم الثلاثاء 29 سبتمبر كموعد جديد لانعقاد الجلسة العامة التقييمية انطلاقا من الساعة 5 بمقر النادي، وفي حال عدم توفر النصاب القانوني ستنعقد الجلسة في الساعة 6 مساء من اليوم نفسه وبالمكان ذاته مهما كان عدد المنخرطين الحاضرين. شبقى مع كرة القدم لكن على مستوى الرابطة المحترفة الثانية، المقابلات الخاصة بالجولة الثانية ذهب بشكون يومي السبت والأحد 3-4 أكتوبر القادم تلقى من الساعة 3:00 على الظهر. بالنسبة لنا السبت 3 أكتوبر في المجموعة الأولى لقاءات جمعية مكنية الرياضية مع النجم الخليدي، هلال مساكن مع هلال الشابة، مكان المهدية يتبارى مع المحيط القرقني، بعث بوحجلة يستضيف مستقبل سليمان، في ملعب ثمار سنين رلوي مع مستقبل جيبس، في ملعب عقارب كوكب عقارب مع سبورتينج بن عروس، وفي ملعب مرحوم نجيب الخطاب بتطاوين لقاء اتحاد تطاوين والملعب السوسي. نهار الأحد 4 أكتوبر المباريات الخاصة بالمجموعة الثانية، نادي القربي مع قوف القفصة، الفريق جدوبة الرياضية في ميدانه في ملعب معز الطويري يستضيف جمعية ريانا، قلعة رياضية كذلك تتبارى مع الشبيبة القيروانية، اتحاد قصر الصيف يستضيف أولمبيك مدنين، مستقبل قصرين يستضيف أولمبيك الكيف، الملعب الجيبسي في ملعب زريك بجيبس يتبارى مع سبورتينج المكنين، وفي ملعب أبو العرايس هلال رديف يستقبل أمل بوشمع. ما دمنا مع اخبار رابطه ثانيه، نذكر انه الاخبار الخاصه بنادي المحيط القرقني، الجلسه العامه الانتخابيه الفتره النيابيه 2026-2027-2027-2028 قاعده دايره حاليا بالمركب الشبابي طريق المطار بصفاقس. على مستوى رياضات القاعات نذكر انه عشيه الاربعاء المقبل بشكل موعد مع مباريات الجوله الثانيه من بطوله كره السله القسم الوطني الف. على مستوى البرنامج الساعه 3 بعد الظهر مباراه النادي الافريقي مع النجم الساحلي، في السادسه مساء الاتحاد المنصري يتبارى مع النادي الصفاقسي، في نفس توقيت شبيبه المنازه مع نادي حمصوصه، كذلك في السته نجم الراسي مع شبيبه القيروان، في نفس توقيت الدوري الرياضي بجرومبالي مع اتحاد الانصار، وكذلك في السته الملعب النابلي مع نجم حلق الوادي والكرم. نختم بالمقابلات على المستوى الدولي، نبدا مباريات الوديه اللي صارت اليوم. اليابان فازت على فنزويلا لهدفين مقابل هدف، كوريا الجنوبيه انهزمت ضد اوروغواي 4-1، فوز فلسطين على طاجكستان 4-2. بالنسبه للمقابلات الخاصه بدوري الامم الاوروبيه لكره القدم، المسار الاول اليوم في 8:15 قمه كرويه بين بلجيكا وفرنسا، في نفس توقيت تركيا مع ايطاليا، كذلك اليوم بالنسبه للجوله الثانيه من المسار الثاني 5 مقابله على الدور حاليا بين جورجيا واوكرانيا، كذلك ايرلندا الشماليه مع المجر في 8:15، في نفس توقيت 8:15 رومانيا مع البوسنه والهرسك، في نفس توقيت كذلك السويد مع بولونيا، بالنسبه للمسار الثالث ارمينيا مع الجبل الاسود نتيجه متعادله 2-2 قاعده الدور حاليا المقابله هذه، ولاتفيا كذلك قاعده الدور حاليا مقابلتها مع قبرص. هذه المقابلات الخاصه بدوري الامم الاوروبيه لكره القدم.
23 دقيقة بعد الساعة السادسة مساء نشر توقيت على مجدعة صفيق سبطة النهاية لسبور نيوز. أجمع تحيات رقم كور سيسر غربي على مستوى الإخراج التقني, سوار شاري في الإخراج الرقمي, أجمع تحيات فتح السامط على مستوى الأعداد والتقديم. قيس وشريف يرجعون لكم من جديد بعد قليل, إلى اللقاء. سبور نيوز.

0: 36 دقيقة بعد الستة، رجعنا لكم بعد الأخبار والرياضة ونكملوا بعضنا المشوار معكم قيس وشريفة حتى الثمانية متاع الليل. طرحنا أنا وشريفة موضوع في الحقيقة مهم ومهم جدا، مسألة المؤثرين. ممكن العبارة قاسية لكن أنا بالفعل نعيش في عصر التفاهة بامتياز. خلينا نكون صريحين مع رواحنا، من وقتاش ولت الشهرة ما تستحقش بالضرورة موهبة؟ من وقتاش ولا الإنسان ينجم يولي مشهور خاطر حياته الخاصة ولت فرجة؟ من وقتاش ولا عدد المتابعين أهم من شنو عندك باش تقول؟ الحكاية ما بدتش اليوم، يمكن البدايات الحقيقية كانت مع برامج تلفزيون الواقع، وقت اللي بدينا نتفرجوا الناس الكل على ناس عاديين يعيشوا قدام الكاميرا، شكون يحب شكون، شكون يتعارك مع شكون، كيفاش ياكلوا، كيفاش يشربوا، شكون يبكي، شكون يغير، شكون يخرج، شكون يربح. ولينا نكتشفوا حياة الناس، ما كانوش بالضرورة فنانين ولا ممثلين ولا مثقفين ولا أصحاب إنجازات كبيرة، أما حياتهم وحدها وليت مادة للفرجة. من غادي تبدل مفهوم الشهرة شوية شوية، ما عاش لازم تكون مطرب باش الناس تعرفك، ما عاش لازم تكون ممثل باش تدخل بيوت الناس، ما عاش لازم تكون صحفي باش يكون عندك جمهور. يمكن تكون حاضر ويكفي انك تكون مثير للجدل، مختلف، احيانا تافه، المهم الناس تتفرج. بعدها جيت وسائل التواصل الاجتماعي، جيت الكاميرا للتليفون، ولا كل واحد فينا عنده إمكانية يكون عنده منبر وجمهور. هنا ظهر المؤثر، شخص عنده آلاف أحيانا ملايين متابعين، يوريك شنو يأكل، شنو يلبس، وين يمشي، شنو يشري، شنو يحب، شنو يكره، وبعد بشوية بشوية من غير ما نحسه ما عادش هو فقط يعرض في حياته، هنا بدأ يأثر في حياتنا، وهنا تبدأ الحكاية الحقيقية. خاطر المؤثر ما هوش مجرد واحد يصور فيديو، المؤثر ينجم يأثر في ذوقك، في اختياراتك، في طريقة كلامك، في طريقة لبسك، في نظرتك للنجاح، في نظرتك حتى لروحك. الأخطر من هذا الكل وقت اللي يكون المتلقي مراهق مازال يبني في شخصيته، مازال يسأل شكون أنا وشنو نحب نكون، شنو يصير وقتها، وقت اللي المراهق يولي يشوف حياة المؤثر ويحس انه النجاح هو الشهرة، وانه السعادة هي المظاهر، وانه القيمة هي عدد اللايكات والمتابعين. وقت اللي المؤثر يولي اقرب للمراهق من استاذه واحيانا حتى من والديه، هنا يزمنا نسأل رواحنا، هل وسائل التواصل الاجتماعي اعطتنا حرية جديدة ولا صنعت نوع جديد من التأثير ما زلنا ما تعلمناش كيفاش نتعامل معها؟
1: قول انت كملت البرنامج، معني النجم وطويل وطارق، طارق ما فهم اللي عليك، الكل قلته وعملته ونظمته مر
0: توا دورك انت، اي حلل شهريتك
1: وش انت حللتها زي
0: انا حللت شهريتي بالبريميت زادا
1: طارق يا بكور، راو نحتاجوا لمساتك السحرية، خاطر ما تفهمني كان انت معنا في التعليق نورمال، مع التحية اليسرى المزيانة اللي ديما تنورنا في كل بلاصة وين ما تتحط، اسم الله عليها وربي يحفظها ان شاء الله. هو هذا هو موضوعنا، موضوع التأثير والمؤثرين، شكون ينجم يأثر فينا، وهل كل حد عنده الإمكانيات باش يوصل يأثر في غيره، وهل كل حد يلزمنا نتبعوه، خي وين عقلنا، وين ربيتنا، وين عاداتنا، وين تقاليدنا. ما قلت اللي فما قلت، وانت خنقولينها تو
0: كلمه
1: لا خلصت انت حتى الكلمات خنحلل شهريتي ومن بعد نحكي على سويا زيد
0: ما عندناش الحق في سويا زيد
1: انت ما فهمتش، لا انت كتدبرك النهار ونص كون جيت تسمى في نعمه انت تقريبا كانوا قبل هكا المنشطين يأثروا في المستمعين يا صحيح. يا قيس صحيح. كانوا قديش من منشط معناه يعتبر مدرسة، قديش من واحد زيد حتى تو نحكيوا على وقت الصورة تلقاه في الصورة شيء، لكن في الواقع حاجة أخرى وقد تكون سلبية جدا، وهذا المؤلم زيد. عن التأثير سنستقبل مكالمات الهاتفية على 70-64-284-280 ونشوفوا رأي المستمعين. هو الأكيد أنا نتخيل أنت شو تتوقع مثلا، أنا نتوقع الكل يقول لك لا وما نتبعوش وما وإحنا ولينا عقلنا ولا ومش كل حد نتبعوه، تولو كان نسميه بعض الأسماء وندخل نقاوم هم عاملين لهم سويفي وعاملين لهم اللايكات وكومنتير مكتوب فيه تهبل تقتل محلك، علاش احنا عندنا الشخصيه المنافقه؟ ما فهمتش زاد.
0: هات نشوف التليفونات نتاعنا شو يقولوا بعدك نحكي.
1: نشوف نشوف نقول على السلامه. تاخذها انت.
0: الو
2: الو عسلامه.
0: عسلامه سيدي مرحبا بك.
2: يعيشك احتراماتي ليك سي قيس مدام شريفه طارق طارق امير الكونسلي طارق بكور وكيف سفيان خيم الله في التليفونات.
0: الله يخليك منظر مرحبا بك.
1: صحيتي انا عرفت المنظر. يا منظر شنو حوالك
2: يا شريفه؟ شقوا هالغيبه يقول
1: لي انت هالغيبه والله بالحق وين حيك يا منظر؟
2: غريب يجي غريب المستمعين الاوفياء وقت يجيو.
1: لا هما يجي هما يجيو الاوفياء البعض منهم مش الكل وهذا من حقهم زيادة يجي وقت المسابقات البرامج اللي فيها مسابقات تعرف الشريفة تقول كلمتها ونفرح كيف نلقاك في برنامج اليوم ما هوش مسابقاتي حتى انت نسمعك من مسابقات المسابقات
2: عندي برشة
1: اي عندي مدة معايا بالحق هي معايا المهم انت المهم انت لباس منظر الصحة لباس خويا
2: احترامتي ليك
1: يعيشك منظر
2: ديما في دماغ تخليقك وبالحق ونحبوك تعرف ليش اليوم دوخنا طارق ما فهمنيش كونسرت
1: اللغات يا ودي يسكت وبر طارق غير قل له يا طارق نظم امورك هاي الباج وشيخ روحك ويبدع
2: يظل غياب امير الجاموسي من قدام الكونسرت اليوم طارق
1: لا مسيك امير لا لا والله امير ديما خطيه بارابور البكور
2: امير بحبينا في تونس امير بحبينا بحبينا فكما هوكو
1: امير هوكا قال لك في تونس شو يعمل امير في تونس يا طارق؟
2: ما فما دورة على دورة
0: ما عالبالكش انت منظر على البيلو انت ما عالبالك
1: والله منظر على البيلو بسم الله عليه وكا طارق تو قال لي عنده فورماسيون ويا منظر وي قاعد امير وش فما؟
2: اي موقت جماعه مؤسسه اذاعه جاو لتونس ما باش يعملوا الفورماسيون هذيك تاع الديجيتال
1: اي وين يسكنوا وين يقعدوا اليوم ريتو شي امير شلي
0: من الاذاعات الاخرين بخلاف امير
2: اذاعه قصه فما فما اذاعه قصه
0: اي
1: وش يعمل في الدنيا منظر؟
0: والله
1: يا منظر انت ايش تعمل في الدنيا؟
0: خليك يعطينا المعلومه
2: بيت طارق سيار كل شيء
1: يا طارق يا بكور ايش يخدم منظر؟ خلنا نعرفه يطلع زميلنا معانا في المؤسسه قال لي يسمى معناها كادر كبير في ال
0: فيش
2: بعد كلامي صحيح معناتها
1: على الاخر على الاخر
0: كلامك صحيح يا
1: منظر على الاخر يا منظر صحيت
0: موضوع موضوع المؤثرين
2: التأثير
0: يعني. انت قاعد تتبع عندك عندك عندك ناس تتبع فيهم على التيك توك ولا على الانستغرام ولا
2: انا باللونسيان جينيراسيون لونسيان جينيراسيون معناتها هي جبلت مدام شريفه فما حاجه مهمه
1: منظر بالله بعد اذنك ما يسالش بعد اذنك معني لو ممكن اهو من حقك تقول لي لا مواليد قداش انت خلينا باش نعرفوا العمر معناها
2: 82
1: معناها شيرتنا ولد حومه معني ولد حومتنا قيس اكبر منا برشا هذا قيس هذاك قيس هذاك خطير
2: المناشط اخبار كيفاش كان كان بالرسائل جوابات جوابات اكثر دونك احنا كنا هكا نتبعوا في الجوابات كل شيء ومن بعد جاء عصر الانترنت دونك دونك جينيراسيون انا جينيراسيون معناتها حتى من غير معناتها سمارت فون وكل شيء نتبع بالكمبيوتر وكل شيء اما ما ياثر علي حتى حد على خاطر انت فما حاجتين شريفه باش تفهمهم انت في كل شيء انت وكيفاش التربيه تاعك الاصل تاعك في كل شيء في جينيراسيون كل شيء كيفاش القناعه كانت نيتنا هذايا ناكد عليها فهمت دونك ما ياثر علي حد حد انا نخلق شخصيتي لي انا
1: شنو هي شروط شكون الشخصيه اللي تنجم
0: تعتبرها مؤثره
1: صحيح تجلب انتباهك وتنجم تهتم بها شنو هي شروطها ان صحت طريقه التساؤل معنا
2: شخصيا معناتها والله ما عنديش حاجات معناتها كما تقول انت حاجه احنا نقولوا حاجات اللي زادتين حاجات اللي تخليك بهم اللي تاخذ بهم ليكزامبل العبيد اللي اللي معناتها في هكا دنيتهم في حاجات في الحاجات في الاختراعات في حاجات معناتها حاجات هكا معناتها مش
1: انت تعرف يا منظر انه ساعات طبيب تلقاها عمل عمليه ناجحه جدا ماهوش معروف مش معروف مش حتى كنا نسألوا عليهم لا اي بار كونتر انستغراموز اش لبست وش عملت ومع شكون دايره حكايت وش اسم الكانيش نتاعها والكل تلقاه معروفه تتبعوها
2: اي من جوست كازيد وتلقاه هو مثلا يسكن في بلاصه معينه وهو كبير ماخذ سي كبير وكل شيء وما عندوش معناتها عنده كاين كيما تقول انت لي باسيون بتاعو في الشارع هذيك كاهو اما كي تقول له انت طبيب هذايا راهو ماخذ دكتوراه وعامل وعامل القرايه وكل شيء يقول لك اول مره نسمع به
1: على ذكر الطب كيما قال الدكتور تسوقي معناها راجل كيما ما نقولش فانت كارير ولكن ما شاء الله عمل كارير ناجح ومتميز. قال لنا في الاخر معناه قد ما عملت وقد ما قريت وقد ما تعرفتش ونهار اللي غنيت نهار كمزين نشطح في بيسين معناها نلقى عبيد تلوج عليا وليت مؤثر وليت
2: الصوره والنيميريت الرقم
1: مش كان الرقمنا لا مش مشكله رقمنا
2: الاصطناعي دخل تو الاي اي الشريفه دونك معناتها وليت كل شيء اي لك عاد
1: اه على الاي اي اي اي دي قيس انا راه في الاي اي ما نعرفوش ولا لا يا قيس قيس اي قيس يقعد يقعد يلعج علينا بكعبه اي اي فريمون نبدا نسال انا انا وين انا وين يا سي طارق انا وين
2: اي انت مش عاد قيس برك عاد تقول انت وسي طارق
1: انا خطيني انا مانيش لا انا لا انا مريره صارت اي اي مريرة في برمجة رمضان ما عرفتش روحي صارت عليها ندرشنية من وقتها نحينا الاي اي شوية يسرى ذيك وكي تعملنا في تصورنا متاع لي زفيش فما كعبات تعملنا في تعملنا بالاي اي انا نخرج من مسؤولية تصور الاي اي
2: بالحق إن احنا
1: تصورنا وتزينا وتصغرنا يودي انا عندي زميلات ما نعرفهمش والله لو كان يعبدوني لا نعرفهم من كثر الاي اي متاعهم قافز
2: اي فاطمه مقلب الاي اي سوار شعري كل مش اخونا
0: ما كي تبدا فما معناتها امكانيه لتحسين الصوره ولا تخرج منها حاجه معناتها ما فيها بس
2: كيما فما حاجه اخرى شايفها باش تكون موجوده معايا زاده في الحكايه هذيا كيما التصوير التراند اللي خرج ديغنييغمون رجعت العام الثمانينات
1: عملت انت عملت انت قيس تصوير انت عملت في بالي التراند دخلت فيها نتاع الثمانينات
0: هاي تفضليك انا وفيصل المرزوقي هبطناها قبل
1: لا لا انا ما عملتش انا حتى تراند
2: ما تفلانين حطوهم بتصوير الاي اي حتى المنشطين وكل شيء
1: هي
0: انت بالنسبه لك انت معناتها المساله نتاع المؤثرين هذا قاعده تعطي في نتائج خايبه خاصه على صغيراتنا ولا
2: والله شكون نتائج خايبه خاطر تعرف ليش ريت احنا الموند تاع الرقمنه والحاجات الجديده الكل اللي صارت الكل هذا خاطر احنا مع التطور هذا كل شيء اما دخلت برشا عبيد في حاجات متهيئة من رشينا معناتها لازم الانترنت لازم نستخدمها نجم نخدم بها نجم نعمل بها برشا حاجات نعمل اختراعات نعمل برشا حاجات نجم نركب اي حاجات هكا كما تقول انت ديكتيشوس نعملهم على الانترنت وكل شيء اما ما تكونش مؤثره ولا تكونش سلبيه برشا عبيد خذوها بالصوف مش معناتها صوف نيجاتيف
0: كما
2: الإساءة للغير كما برشا هذاك هذاك موضوع
1: قيد على الحرية وقيد على صحيح
2: على حرية الشخصية
1: وحرية التعبير نسيت سويتها
0: شكرا لك
2: منذر ندلل على طارق
1: أنا
2: ثم نغم نحب ندلل على طارق عملنا لنا جو تونسي ونحبوا قاسم كيفي كل شيء أما ثم تقطوخة أنت تحبها ديما تحطها ساعات اللي هي على ورق الورد
1: على ورق الورد أي طارق يجي حلل شهريتك يجي يزي بكري وانت عامل باوز اي خليها حاضره على ورق الورد مزيانه برشا في بالي محمد قنديل
0: هكا صح على ورق الورد المكالمات فيها ثانيه 49 دقيقه بعد السته
1: تقص علينا سي قيس القاره
0: نجم نخدم على روحي
1: حتينا نخدم على روحي
0: ما نقصش عليك
1: فما تقف على اليمين باش انا نجم نتعدى فما اولويات في الطريق طبقوا قانون الطرقات نطلبوا سماح الرنات
0: نضمن الطريق الرئيسي ما عرفتها
1: هي عادش بالطريق الرئيسي وانا نمشي على اليمين تدوبل عليا وتزيد تسكر عليا وتبراكيني سي كوا سا
0: ايوي
1: سي كوا سا
0: مشكله توفى الطرقات هيك موضوع اخر لازم نحلوه
1: يا ودي شويه ما وصلتلكش
0: والله نحكي لك بجد تعرف وليت نسمي بسم الله ونتفرهد كان كي ندخل الباركينج نتاع الراديو
1: والله
0: تلمو ستريس شريفه
1: ساعتين وتخرج فما اوقات احنا زوز خارفين حطونا مع بعضنا يتحملوا المسؤوليه الماضي الساعتين حاجه مش عاديه في الكياسات بيان سور ثلاثة معناها ديما كل فما لي زوغ نتاع المشي يخرجوا فيها من صغارنا ويهزوا جيب ومن بعد ليتوديت بعد الستة يميمتي وتشد طريق معين تقول صفاقس كاملة تسكن في الطريق هذا من بعد كي نعمل تليفونات يقولوا لا صفاقس كاملة تسكن في الطريق
0: الآخر الستريس ماهوش عادي
1: انت أثرت فيها لدرجة انك حورت الموضوع وخرجتني من موضوعي
0: نجم نستقبل المكالمة
1: نستقبل هنا
0: نستقبل
1: انت وحدة وانا وحدة
0: تفضل
1: انت منذر وين شكون الو الو خذ انت متنازل على حق
0: لا لا لا ولا مصير
1: والعهد متنازل خذ انت
0: ايوه كوكا في
1: الليل الو
3: الو
1: مرحبا عسلامة
3: مرحبا يا مدام شنو حوالك
1: اهلا وسهلا شكون معنا اخويا
3: بسام ينجي معك
0: اهلا يا بسام
1: مرحبا
0: قيس. لاباس الحمد لله صحه لاباس بسوم بخير
3: الحمد لله.
1: او يا قيس يسمى بسام اليانجي مستمع متاعي انا اللي استقبلته مره اخرى قانون الطرقات كلموني سماح الراني انا بربي ما مفرعس راك في ثنيه قيس
0: سلمت على بسام وخذ وهي احكي انت وين انا فقط سلمت عليه
1: وبسام ما صدق مشي لك طول قال لك خويا قيس وهكا
0: خويا معناتها
3: قيس بك
1: هكا يا بسام هكا اي احكي لنا على قيس هاي هاي بسام احكي لنا عليه هاي
3: عزمني
0: يعيشك بس
3: حتى انت يا مدام راه متبع
1: مرحبا بك يا بسام مرحبا بخويا
3: برنامج جديد الدردرك
1: هكا احنا الدردرك مغطى على الخدمه
3: الكل يعيشك
1: يعيشك يعيشك بسام واحنا نفرحوا كيف نخليه اثر ليكم ولا نخليه حد ادنى من التاثير يقعد من كل بعد حصه معني بسام انت تعمل في الدنيا وبرا بعد اذنك
3: والله توي مدام حاليا متقاعد او هيك وكملنا
1: بسم الله عليك ما زلت صغير صوتك نتاع واحد تو بدارة
3: هي 55 سما
1: اي صغير شنو 55 متقاعد شنو
3: على بكري خاطر مرضتي مدام
1: ان شاء الله لاباس على خويا ان شاء الله لاباس على
0: خويا
1: الحمد لله ان شاء الله لاباس وتو بالعكس معناها تو زادت تنجم تخمم في حاجات اخرى تتماشى مع الوضعيه اللي انت فيها
3: الواحد تو يركح مخه ويشوف روحه
1: ان شاء الله ان شاء الله
3: الحمد لله
1: والتاثير والمؤثرين والمؤثرات وهالموند وهذا
0: الشهره اللي ولات سهله معناتها وفي امكانيه اي حد يكون مشهور
3: والله العظيم معناتها حاجه بصراحه معناتها فوق الخيال
1: صدقني معناه بكلمة تعمل شهرة بكلمة بسبة تولي مشهور
3: ايه ساعة صغيرة يضيش بكلمة من اللي احفظها من جماعة التيك توك من الانستغرام وترشنو وكذا ولا هي نمشي بلاصة الفلانية ايه دي من تعرفها بلاصة هذه ما نمشي بسنا فلانة وفلتانة ودرشكون وواحد
1: حسب رأيك هل هو مذكيين ياسر هالمؤثرين باش وصلوا يقنعوا ولدك ويقنعوك
3: مش ذكيين
1: ما شنو شنو اللي خليهم يوصلوا
3: التمكين الصورة هي اللي ممكن هي اللي عندها تأثير كبير هي أنا بالنسبة لي أنا نقول لك البورتابل من اللي معناتها من صار هالبورتابل وليت تصور وفيديوهات واحد وكذا في البورتابل فهمت الصغير يستخلى به يشوف الباهي يشوف الخايب واحد وكذا هذاك هو اللي يخلي الصغير يتأثر ويخلي الصغير معناتها يتعلم
1: سي بس هي مش قولك حتى في الكبار اللي يتأثلوا بالكبار المرأة اللي تتأثر بمرأة كيفها والراجل
3: ما شاء الله ما شاء الله
1: والراجل اللي يبدأ يزابي ويبدأ يتفرج ومن بعد يجي ما يسأل مرته شبيه فلان أغزر عاملة ومحليها وقيدة وانت شبيه ما يعرفش اللي هذيك صرفين عليها ملايين الله باش ظهرت لك في الصورة والرشيقة هذيك
3: معناتها هي شنية هي تبدأ من العائلة إذا كان العائلة معناتها ما أطرتش روحها قبل وبعد أطر صغارها وما غاديك معناتها تبدأ باش الإنسان يرجع وباش الإنسان كما يقولوها يتحدى هالعبيد هذوما اللي بريما عملوا غزو كبير ياسر غزو كبير ياسر
1: الغلط فيهم ولا في المتقبل
3: نعم
1: الغلط فيهم هما وإلا في المتقبل
3: والله الغلط
1: الخطأ
3: فيهم.
1: وين
3: الغلط فيهم وفي اللي حطمه والحقيقة متاع ربي أنا أسوي نحمل مسؤولية مثلا وقول مثلا صدر الإشرافي زمع تاخو قرار ومتاع رجع باش على الأقل ما نقولش نحية ما تنقص نقص بصراحة معناتها والله العظيم انت توي يجيك واحد تلقاه هو ومرته وام ودرشنوة ونهار كامل هو يهز وينفض وفي شكلاه وفي شمشاه وفي درشنوة وفي معناتها وكلام معناتها شي يعمل العار
1: لا يا بسام خويا سامحني معناها دخلوا اي وسامحني يا بسام معناها دخلوا حتى نسال كبار والاباء المسنين في اللعبه وفي المعمعة،
0: كله مجرة التراند،
1: واحده مدخله حماتها والاخرى مدخله حموها والاخر مدخل جدته،
0: خليهم ضحكه صحيح.
1: والله وخليهم ضحكه بصراحه، تبدا ساعتها مره كبيره لسانها
0: مشاهدات مش لايكات
1: باش يعملوا لايكات.
3: اي واحد فاق عمره وقت
1: ما تخليه يضحك
0: والله
1: اي راح لك يجعلنا ضحكه والله بالحق. قد يكون الخلل فينا يا بسام والله. نعم. قلت لك قد يكون الخلل فينا احنا، معني جماعة اللي قاعدين تو نحكيوا على الظاهره هذه
3: قدينا بيصير احنا مساهمين راهو. احنا وقت اللي اذا كان انا ما نراقبش صغيري كما قولوها وقولوا يا ولدي هيك ماش باية وهيك كذا، اما باللي مش تحصل يا مدام وباللي مش تراقب واحد راهو صعيب ياسر، صعيب.
1: انت تقول صعيب يا بسام، وجهة نظر انت تقول
3: الصغير اذا كانت خلف المراقبة وكبر شوية واحد وكذا
1: غادي وين الولي يلزم يكون اقرب، وكهو غادي وين يلزمك تكون اقرب.
3: اما يلزم الانسان الولي يلزم يكون ذكي
1: صحيت يعرف وقت الشيء.
0: يعطيك الصحة يا بسام،
1: يعيشك صديقي،
0: بارك الله فيك،
1: يعيشك شكرا على المداخلة،
0: يعيشك صديقي. إلى اللقاء بسام،
1: كثر خيرك.
0: مكالمتي فيها الثالثة. ألو عسلامة سيدي.
4: عسلامة،
0: مرحبا بكم معنا.
4: عسلامة يا قيس، مختار الشاري.
0: سيدي مختار مرحبا بك.
4: وبيك يعيشك. النص بالمعلمة،
0: معلمة ونص، يعيشك يا سيدي بارك الله فيك.
1: انا متعلمه، انا متعلمه مانيش معلمه. الظريفه الظريفه والخفيفه. اي نعم وهو كذلك، هذا نمشي معك فيه.
0: بس اللي مختار تجم سكرنا الراديو نسمع كان بالتليفون يبارك فيك. ولا بعد عليهم شوي، خليهم ما يسمعوا في بيت وانت تتكلم في بيت اخرى. مرحبا بك سيدي مختار.
4: الله يبارك.
0: اي احضرني شنو تقول في الموضوع متاع المؤثرين ومتاع الشهره ولا سهله والناس الكل معناتها اي حك راسك ولا مشهور في
1: والرجال الكبار يا سي مختار والنساء الكبار اللي ولاو يدخلوهم في المعامع.
4: اي نعم.
0: أيوة.
4: واحد كبيرنا مثلا
0: كيفاش؟ انت دخلت في المعبوكة هذية؟
1: دخلوك انت في في الجو هذا؟ بالحق ما نعرفش وين، شكون اللي مدخلك؟ اعطينا شنو تيك توك اش فما خلنا ندخل لوج.
4: الفاميليا والاحباب خاصة كي نشارك معكم. لا يجيب ما واني معروف كثير بالطليان هذا اللي يقول لي عملت في برح كو
1: فرحني انا. تدخلك في الراديو يعني انك وليت تشارك. لا احنا نحكيه على ما يعرف بالتيك توك وما يعرف باليوتيوب.
4: انا التيك توك هذا والريق البارد هذا والحكايه
1: غير ما زلت ما تعرفوش يا سي مختار، لو كان يوريه لك
4: يا زعفو ادري ولا نعرفه. لا يا اخويا خاطي عمك
0: هكا ولا ابن بابا
4: يا شريف سامحني يا اخي
0: تفضل
4: مدام شريف يا شريف
1: يحب يحكي معايا قيس نجم ترتاح قيس تفضل
0: انا خارج كلمه
1: تفضل ماك خلصت قلت الشهريه والبريميت وسويه
4: ما شاء الله
1: لا لا لا والله كما تقعد والله كما تقعد يا قيس ايوه
4: ما شاء الله عليك بالكلام وباللغه وبكل شيء يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله انا حويجه برك
1: ايوه
4: حويجه برك يكون خرج لنا الصوره نتاع خلينا نراو المخلوقة هذه كيف هي؟
1: المخلوقة هذه خلق ربي وصور.
4: إيه نعم معقول.
1: خلق ربي.
4: خلق ربي وصور. أما
1: احنا موجودين بالعكس راهو سي مختار احنا موجودين على الصفحه الرسميه لاذاعه صفاقس توا كمل يولينا في استوديو المرئي دونك فما في برشا فقرات ديما تلقاونا صوت وصوره معنا متواجدين ولكن انا واحده من الناس ديما نحبذ في الاذاعه انكم تسمعونا بالصوت اكثر باش تقعدوا ديما باش تقعد ديما الاذاعه بك الجو ذاك بك المخيله هذيك تبدا تتخيل في المنشط زعما كيفاش هو كيفاش قاعد يتكلم مش قاعد يعمل هو يتكلم معنى عالم سحري راهو الراديو عالم سحري الحق
4: أسمع.
1: ايوه
4: يرحم ابيك وبرص جدي
1: ايوه تفضل
4: انا نحب انت تبلغ لي صوتي من من من من عندك انت
1: ايه تفضل
4: تعرف شكون المهدي قاسم
1: ايه

موسيقى ومنظر طلب منا غنية على ورق الورد. وهيك علاش احنا قلنا علاش لا خلينا نودعوا بها زميلتنا سوار ويسرى ونستقبلوا بها بقية الكيب التقني زميلنا اللي كالعادة انا ماني ديما نضيع لسامي حمد الله انور بوجلبان. يا انور راني نخدم مع طارق ومع قيس مع مجموعة وانا من عند ربي نضيع معناها فيسع فيسع جو كبير على ورق الورد. بعد نرجع لكم.

0: مساء الخير تونس.
1: مساء الخير تونس.
2: زعما نحكي ولا ما نحكيش؟ يا ربي زعما تفهمني ولا ما تفهمنيش؟ مشيش نحكي وندم لي نحكيت.
3: أم شبي بنت
2: عندي ما نقول.
3: هي يحكي هالنسمع فيك.
2: أمي غلطت غلطة كبيرة برش، جربت وحلتهم، لازمك تعاون.
4: اللي يحبك يسمعك ويعاونك على الحل.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم

0: خلينا نفهم
1: وش معناتها الفجوة الاقتصادية، علاش ناس تعيش في عالم وناس في عالم آخر. تخيل معي يا سيدي مشهد نعيشوه كل يوم في تونس، في نفس المدينة تلقى عائلة تفكر كيفاش تكمل الشهر، وعائلة أخرى تفكر وين تقضي العطلة الصيفية في الخارج. وفي نفس الشارع تلقى محل صغير يكافح باش يخلص الكرة

0: مؤسسة كبيرة تحقق أرباح بمئات الآلاف. وفي نفس البلاد تلقى مناطق فيها جامعات ومستشفيات ومناطق صناعية ومناطق أخرى مازال سكانها يطالبوا بالطرقات والماء الصالح للشرب. السؤال هنا زعما المشكلة في وجود الأغنياء والفقراء ولا في المسافة اللي ولت تفصل بيناتهم؟ لهنا يدخل مفهوم الفجوة الاقتصادية. الفجوة الاقتصادية جماعة هي الفرق في الدخل أو الثروة أو مستوى المعيشة أو الفرص الاقتصادية بين الأفراد أو الفئات الاجتماعية أو الجهات أو حتى بين الدول. بمعنى آخر المشكلة مش في أنه الناس ما هيش متساوية بل في حجم الاختلاف بيناتها. به مفهوم مبسط بالدرجة، الفجوة الاقتصادية هي كالمسافة بين اللي عنده واللي ما عندوش. كل ما كبرت المسافة هذه كبرت الفجوة. أنواع الفجوات الاقتصادية برشا، فجوة الدخل الفرق بين مداخل المواطنين، مش كيما واحد دخله 800 دينار مش كيما واحد دخله 8000 دينار. فجوة الثروة زادة، الثروة ما هيش الأجر فقط، راهو هي الأراضي العقارات الأسهم المدخرات. نلقاو زوز أشخاص عندهم نفس الأجر تقريبا، أما واحد منهم يملك عدة عقارات والآخر ما عنده حد شيء. فما فجوة جهوية بين المناطق والولايات، وهذه من أكثر أنواع الفجوات وضوحا في تونس. فما فجوة الفرص، شخص يلقى مدرسة جيدة، تكوين جيد، انترنت سريع، فرص تشغيل، وشخص آخر ما يلقى حد شيء. في كل اقتصاد نلقى فجوة معينة، والسؤال ما هوش هل توجد فجوة، لا، لكن السؤال هل أصبحت خطيرة الفجوة هذية؟ وقت اللي تكون فجوة محدودة يقبلها المجتمع، خطر الناس تشعر أنه الصعود ممكن. وقت اللي تصبح كبيرة جدا يتولد شعور خطير، حتى لو اجتهدت لن أصل. وهنا تبدأ المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، معناتها ما فماش كل الاسانسور سوسيال اللي نجم يطلع به أي واحد. به علاش تتسع الفجوة الاقتصادية؟ أولا تفاوت التعليم، من يملك تعليما أفضل يحصل غالبا على دخل أفضل. ثانيا تفاوت الفرص، مش كل المواطنين يبدأوا من نفس النقطة. ثالثا تركز الاستثمار، الاستثمارات ديما تمشي إلى المناطق الأكثر جاهزية فتزداد قوة المناطق القوية أصلا. به رابعا الميراث والثروة المتراكمة، الثروة تنتقل بين الأجيال بينما الفقر أيضا ينتقل في بعض الأحيان بين الأجيال. خامسا الاقتصاد الموازي، في بعض الأحيان توجد ثروات ضخمة خارج الدورة الاقتصادية الرسمية، وهذا يزيد من صعوبة قياس العدالة الحقيقية. في تونس مثلا تصبح الحلقة الأكثر حساسية هالفجوة الاقتصادية. علاش؟ خاطر تونس ما تعانيش فقط من فجوة الدخل بل من عدة فجوات في نفس الوقت. فجوة بين الساحل والداخل، رغم التحسن النسبي خلال العقود الماضية ما زالت بعض المناطق تجذب الاستثمار أكثر من غيرها. فجوة زادة بين القطاع المنظم وغير المنظم، فما شكون يدفع الضرائب والاشتراكات وفما اللي يعمل خارج المنظومة كلها. فجوة بين الأجيال زادة، الشباب يلقى روحه أحيانا أمام بطالة مرتفعة، صعوبة امتلاك مسكن، صعوبة تكوين ثروة مقارنة بأجيال سابقة. وفجوة زادة بين أصحاب الأجور وأصحاب الأصول، وهنا نقطة لا نتحدث عنها كثيرا في فترات التضخم. الأجير ينتظر زيادة نسوية وصاحب العقار الأصل ترتفع قيمة ممتلكاته تلقائيا. بيفهم سؤال آخر، هل الفجوة الاقتصادية ديما خايبة؟ لا مش صحيح. هنا نقطة مهمة جدا، إذا اختفت كل الفوارق يا جماعة قد يختفي الحافز على العمل والاستثمار. وجود هالفروقات هذه المعقولة راهي أمر طبيعي جدا، لكن الخطر يبدأ وقت اللي تتحول فجوة إلى جدار يصعب التجاوز متاعه. وفما آثار اقتصادية للفجوة الكبيرة كما ضعف الاستهلاك وقت اللي تتركز الثروة لدى قلة من الناس، كما ضعف الحركة الاجتماعي زادة، الأبناء يكرروا الوضع الاقتصادي للأباء، كما ارتفاع التوتر الاجتماعي، الشعور بالظلم يولي أقوى من الواقع نفسه أحيانا، كما هجرة الكفاءات، وهذا نعاني فيه برشا من تونس، وقت اللي يشعر الشباب أن الفرص محدودة. يا جماعة الخطاب الاقتصادي في تونس يركز كثيرا على النمو، الاستثمار، القروض، الميزانية، لكن شوية نسألوا على من يستفيد من النمو، وين يمشي الاستثمار، وشكون يملك القدرة على الوصول إلى الفرص. لأن الاقتصاد لا يقاس فقط بحجم الثورة المنتجة بل أيضا بطريقة توزيع الفرص اللي تنتج الثروة هذيك. وسؤالنا بالنسبة لي سؤال الحقيقي نعتبره، هل المشكلة أنه بعض الناس أغنياء؟ في الحقيقة لا، المشكلة تولي اختيرة وقت اللي يشعر المواطن أنه التعليم ما عادش وسيلة للصعود. الاقتصاد الناجح هو اللي يخلي الصعود ممكن ويخلي الأمل في التقدم متاح لأكبر عدد من الناس.
1: خلينا نفهمه. خلينا نفهم.
2: خلينا نفهمه. الليلة سهرتنا رياضية والحدث تصفية كاس افريقيا للأمم كينيا تنزانيا وأوغندا من 19 جوان 27 جويل 2027 الجولة الثانية من المجموعة الثامنة في كرة القدم. منتخبنا التونسي يلتقي المنتخب البوتسواني في 8 متاع الليل الليلة في ملعب حمادي العقربي برادس. هيكل بحلوسي علق على المقابلة، كونوا على الموعد وإن شاء الله مربوحة نسور قرطاج.
3: إذاعة صفاقس
2: عشرة ديما. مساء الخير تونس.
1: مساء الخير تونس.

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام. قلت لك

رميت الورد.

0: أستيس أوتو.
1: 23 دقيقة بعد السبعة نذكر أن أذان صلاة العشاء بإذن الله مش يكون في تمام الساعة 7:30. سيسوتو كالعادة الفقرة هذه المخصصة لكل أصحاب السيارات في نصائح يقدمها الخبير في السيارات أحمد الحمامي. مرحبا بك يا أحمد، مساء الخير.
2: مرحبا قيس، مساء الخير. مساء الخير كل مستمعي ومستمعاتي ذات.
1: الله يخليك، صحة لباس؟
2: الحمد لله لباس،
1: الحمد لله. ساعات أحمد في السيارة معناتها ممكن نحكي خاصة السيارات المستعملة بالحالات الكارثية، ساعات لبعض الطرقات وكتصب مطر وكالحفر وكل شيء، تحس مثلا تولي فما برشا حس في الكهرباء، عرفت يا أحمد؟ في الناس ما تفهمش من العجالي، من الباتانات، من الكاردون، من الفران، شنو الحس هذايا كي يجي في الكهرباء، شنو نعمله بالضبط وكيفاش نميزه معناتها ما بين هيك الحاجة وهيك الحاجة، شنو اللي فزت
2: بالضبط؟ قيس، نعرفوا نحن السيارات متاعنا يكونوا مجهزين بمعدات ويكونوا في وسط انقطاع غيار يضمنوا السلامة متاع السيارة متاعنا والركاب اللي فيها. ونعرفوا قيس ان السيارات على قد ما تتولي حديثة على قد ما عنصر السلامة يزيد يكثر، يعني الكراهب القديمة ما كانش فيه لا بي اس، الكراهب الجدد ولا فيه ما بي اس، بعد زاد حروف في السيستم متاع النظام متاع لا بي اس. يعني نحن بالمرور الزمن والوقت اللي انتوا لين وصلنا مع تلولات السيارة تقود روحها بروحها وحدها، ولا تتشد فرع وحدها، ولا تعرف الابستاكل وتعرف الثنية وقت اللي لازم تدور وقت اللي لازمنا نقفو. لكن قيس لهنا لازمنا نعمل اونتروتيان كامل متاع الفرام متاعنا متاع ليزافونتران متاع ليكاردون. شفتوا نعرف تو وقت اللي مش تدخل ديجا في الامطار، ان شاء الله ربي يسقينا الغيظ النافع.
1: امين يا رب،
2: امين يا رب. ونعرف انه حالات الكياس نتاعنا ماهوش باهي زاد كيف والمعدات ماهوش معناتها بحسنه، معناتها ماهوش باش يكونوا ماهوش اكسترا اوردينير، معناتها الروت نتاعنا لازمنا كيف نحافظوا على سياراتنا وعلى سلامه الركاب فيها. منه لازمنا نثبتوا قبل كل شيء السائل نتاع الفرع يكون معبي ولا يكون ناقص، نثبتوا لي باتام تاعنا بصفة دورية، يعني نفقدوهم إذا كان نسمو حس وقت نشدوا الفرام تاعنا وإلا فين خشخيش راهو لهنا، فما يما باتانات في خريبيو في يما الديسكوات متاعنا بداو يتحفروا لازمهم يتخدموا عن التورنار ولازمهم يتبدلوا. زاد كيف كان نشدوا الفران نحسوا به يابس، يعني ما هوش هيك الفران اللي قاعد يشد مريق في وقت الشد، يعني ولي نحسوا بها البدالة كاسحة برشا. هنا راهو عندنا عقد في الماتسيلندر، يعني هذوما حوايج يكونوا واضحين في السياقة متاعنا. وزيدا كيف السيارات الحديثة يعطينا أليرت إذا كان الباتان فاي، يعطينا مؤشر إذا كان اللابياس فيه مش قاعد يخدم الفراب، بيان سور يقعد يخدم أمريكا لكن اللابياس مش قاعد يخدم. لازمنا نفرق ناقص راهو برشا عباد تسهل تقلك علاش أنا الفراب متاعي أمريكا وعندي يومبا متاع لابياس، تشعر راهو لابياس مهوش الفراء وقت اللي نشدوا الفراء متاعنا الكهرباء تقف، لكن لابياس يعيننا ويساعدنا وقت اللي نشدوا فراسك الكهرباء تزيد تكون فيها حافز باش تقف في وقت اقل على لا يقدر في حاله تاع اصطدام ولا حاجه. لهنا زاد كيف كان عندنا النوبه نتاع لابياس تشعل لازمنا نتفقدوها ونثبتوا مناش. حاجه اخرى زاد كيف قيس لازمنا نثبتوا الفراء متاعنا ملتالي، زاد كيف الفراما مهم جدا، لانه ساعات قيس والله بالحق انا صارت ان الفرامان تاعي السياره تاعي ما كانش كونفينابل مون باهي. نهار وصلت مشيت لتونس قضيه جيت نشد في الفرامان لقى الكهرباء وخرت. يعني فما قاعدات اللي احنا فهمنا في السقف ما عندناش منهم، فما بلايص نستحقوا فيهم الفرامان كما نستحقوا الفرام. هذوما اهم حوايج اللي نعرفوهم يكونوا مخصصين في النسبه للفرام تاعنا. زاد كيف قيس حاجه اخرى بالنسبه للافونترام تاعنا، اذا كان نشدوا الفرا وكهرباء تجبد يمين ولا تجبد اليسار راهو هذايا لهنا يولي عندنا بروبليم تاع لي سيلان بلوك، بروبليم تاع لي تريونغل. زاد كيف كان ندور الضمان على اليمين وعلى اليسار نسمع فما حس التكتيك هنا لي تيت كاردون لازم نبدلوهم. يعني برشا حوايج كيف ما هكايا لازمنا نمشيو نثبتوهم ونراقبوهم ونراهم بصفة دورية، ما نعرفوش نستناو كان وقت الفيزيتا باش نمشيو نثبتوهم ونصلحوهم.
1: شكرا لك يا أحمد، بارك الله فيك صديقي، تحياتي ليك، إلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم سيدتي سادتي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. من إذاعة صفاقس رفعنا إلى حضراتكم الأذان بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صفاقس وما جاورها. تقبل الله صلاة الجميع بمغفرة منه ورضوان وأجر كريم.
2: مساء الخير تونس.
3: مساء الخير تونس.

0: الخير تونس.
1: مساء الخير تونس.
2: 7:42 دقيقة، مرحبا بكم من جديد في الربع ساعة الأخيرة من عشويتنا اللي انطلقت من 5:30 توصل حتى 8 متاع العشية. تحيات أنور بوجه البير في العاصفة التقنية على الكونسوليت، ومعاكم قيس وشريفة يكملوا معاكم المشوار حتى 8. شبيك ساكتة؟ ممكن قص انا هكا معناتها راني نعطيك الباسيون تاع الكلمة.
3: تغزل لي ليه؟ تغزل لي البرنامج هذا مع البالي
2: يتكلم. تغزل لي ليه؟
3: ما قلت لك مازلت قاعدة الوينتو في الشبكة وانا مازلت قاعدة نستانس بيك. ايش تحبني نقول انت تو عارفي معناه؟
2: والله
3: نقول موافقة انا على الكلام اللي تقوله الكل، الوقت انا موافقة عليه والبرنامج موافقة
2: الحمد لله موافقة. أرجع لك ريس بهيت نمشي للآخر فقرة اليوم العشية في العشوية.
0: مساء الخير تونس.
1: كارت بوستال
2: كيف؟
3: أنا دخيلة على البرنامج. صار أنت عندك سبوت زيادة حاضرة؟
2: عندنا سبوت.
3: مو قل لي معناه
2: أي ومعنا زاهر كمون تعرف
3: أكون زين على المحفل. أنا نزين لك في المحفل وديما موافقة اللي تقول وأنت أنا موافقة.
2: مش موافقة على اللي مش يقوله زاهر توا في الكلام،
3: مادام حاجة عندها علاقة بالتاريخ.
2: مرحبا بك زاهر،
3: ناخذوا أهل الخبرة.
4: مساء النور قيس، مرحبا بكم، مرحبا بشريفة، ومرحبا بكم السمعيدة
2: عبد الله يعيشك. صح على بس
4: الحمد لله يا ربي قداش
2: الحمد لله.
3: حمام الشط 1 أكتوبر 1985 على الاقل اللي عارفي.
2: تفضل.
3: على الاقل الحل الشهريه معك.
2: ماله التاريخ هذا تاريخ مهم بالنسبه لتونس هكا ولا؟
4: اكيد احنا ديما نحكيوا على المعالم ونحكيوا على الساقط، لكن حبيت نغتنم الفرصه كل مره نعاود نفكر بحدث تاريخي معروف في تونس. ويعطيك الصحة قيس، يعطيك الصحة شريفة، ديما تعطيني الفرصة باش نحكي عليه، خاطر مش الوسائل الإعلام الكل تحكي عليه، رغم الأهمية نتاعه، رغم أهميته في التاريخ، رغم أهميته معناتها المادية وأهميته المعنوية لتوانسة وأشقائنا الفلسطينيين. كما تعرفوا أنه الدم الفلسطيني والدم التونسي اختلطوا في عديد المناسبات، والقضية الفلسطينية هي قضية بلا شك هي القضية الأولى لتوانسة. ونعرفوا أنه 1980 منظمة التحرير الفلسطينية على رأسها الزعيم ياسر عرفات
3: رحمة الله
4: انتقلوا من مدينة بيروت إلى تونس، واستقبلتهم تونس، والمقر الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية هي تونس بالتحديد حمام الشط. وقتها الكيان الصهيوني ما ارتاحش وحب يعمل عملية باش يختار الزعيم ياسر عرفات والقادة اللي كانوا موجودين في تونس. وكانت التحضيرات على قدم وساق، وتمت فعليا يوم 1 أكتوبر 1985، يعني تقريبا نهارين أخرين إن شاء الله نحتفلوا بالذكرى الأليمة هذه، وين اختلط الدم التونسي.
3: هو مش نحتفلوا بقدر ما نحيي هذه الذكرى.
4: نحيي الذكرى أكيد. نعم. هو مش احتفالي، أحيي الذكرى.
3: نعم.
4: اللي ما ننسوهاش
3: والتذكير بها. نعم
4: أكيد احنا كما قلنا معناتها مقر المنظمة التحرير الفلسطينية كان حمام الشط، واختدمت الفرصة الكيان الصهيوني أنه يرسل 8 طائرات حربية إلى تونس وخرق المجال الجوي التونسي، وقام بقصف المقر، وإن كان ثم اجتماع لقادة منظمة التحرير الفلسطينية. وقتها كان الاجتماع هذا حاضر فيه ياسر عرفات، لكن في آخر لحظة غادر الزعيم، ونقولوا احنا منعوا الحمد لله من عملية قصف كانت من خلال 6 صواريخ ضربت المقر. ومن الخسائر، معناتها خسائر كبيرة برشا مادية، لكن الخسائر كيف في البشر كانت ما تتحسبش، تقريبا 68 شهيد منهم 18 تونسي و50 فلسطيني، وأكثر من 100 مجروح في الوقت هذاك. والحاجة اللي معناتها العملية هذه اللي صارت خلت المجتمع العالمي كل على رأسهم الأمم المتحدة قامت بإدانة بشدة معناتها العملية هذه، وصلت أنه تونس قررت معناتها هدت بقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية إذا كان يقوموا بحق الفيتو، وتم منع معناتها بطريقة غير مباشرة أمريكا لأول مرة تمنع من أنها تستعمل حق النقض في الدفاع عن الكيان الصهيوني، وكانت هذه حاجة تحسب بتونس. ومعناتها تونس راهو عرفت عديد العمليات الأخرى، كما عملية اغتيال أبو جهاد، كما عملية اغتيال أبو إياد، كما زاد معناش برشا ونعرفوها العملية اللي صارت في الساقس، والشهيد محمد الزواري. يعني القضية الفلسطينية هي قضية أبدية، قضية أزلية، وتونس دافعت على القضية هذه مش كان بالشعارات لكن زاد بالدم، الدم اللي دفعته تونس في عديد الفترات، وأبا يرحمكم الشهداء.
2: شكرا لك زاهر كمون، يعطيك الصحة صديقي.
3: يعطيك الصحة يا زاهر عليه المعلومات القيمة.
2: الاثنين الجاي إن شاء الله بإذن الله في كارت بوستال جديدة. أيوة
3: تبقى فيك تبع تحب نقول بسلامة
2: عندك، ما زلت ما تحكي عندك فماشي شوية ملاحظات ولا تعليقات؟
3: أنا موافقة، أنا قلت لك ملي داخل معك نقول كان موافقة
2: على مسألة التأثير والمؤثرين إيه مسألتك شينا أنت من موقع كبرى زمنية ما تبعش
3: قديمة قديمة من فضلك،
2: أما معناتها في الأخر بالكل نرى فيك معناتها تستعمل في وسائل التواصل الاجتماعي
3: أكيد
2: ترى في
3: أنا باش قيمت روحي اللي أنا قديمة خاطر كي نقرر أن روحي بالشيء هذا أنا قديمة؟
2: لا أما سنسر ما شريفة معناتها ترى روحك أنت حتى بالمواضيع اللي تقدمها أنت في الإزيميسيون تاعك ولا حتى في الساعات ديما معناتها عندك من الحاجات السمحة أنه تقدم الموضوع تاعك قبل ما تطرحه للناس، ترى روحك بالفعل مؤثرة في المحيط في مستمعينك في
3: إيش معناها معيار التأثير وشنو ما
2: حكينا فيه
3: نعرفش معناها احنا اكيد معناها كان نجيو نشوفوا مثلا مش نستعملوا التقنية الجديدة نومبر دو فيو والبارتاج والكل فما نسبة من التأثير والحاجة اللي تفرحني معناها زادة فما جام معينة فما نوعية معينة اللي تحسها موافقتك، ولكن زادة أيضا فما ما يعرف بالنفاق الاجتماعي معناه موجود، فما اللي تلقاه ينقد مثلا ما نعرفش معناه تيكتورة ولا تيكتوكوز ولا شنية قام ينقدوهم من بعد تلقاهم هما بيدهم يتبعوا فيهم ويلايكيو لهم ويعتبروهم نجوم، فما ساعات معناها مثل فما تلقاهم ينقد في فلانة وفي علانة ميكي تبدا ساعات عندهم ايفينمون ولا حاجة يقول لك انا فلانة نعرفها هي اللي تنجم تنجح لي كليفينمون ولا شنو بيتي علت عندها برشا يتبعوها، مي شكون هم اللي يتبعوها شنو نوعية الكاليتي معناها لا معناها فما في وقت هو الحق معناها من الاخر بالكل يا قيس انا نحاول مارس في قناعاتي من جمش المنشط اكيد راه ماهوش يحط في افكاره ولكن شخصيته تظهر معناها في برامجه كما انت شخصيتك ظاهره ما تنجمش تتبنى شخصيه اخرى الكوتي انك مرح هذا موجود فينا كوتي انه فما الجديه الكبيره حاجه موجوده فينا الدراما الحمد لله نجيو الاولانيين فيها دونو هنا نشاهد الحق فما حاجات ما نخممش باش ما نتخيلش روحي انا نهار شاده بورتابل لعل وعسى بلك شي يجي نهار ما هاد نقولوا شاده بورتابل ونوريكم في روتيني اليومي غش نغسل وهاني اش عملت وهاني جبيتي وهي بتنومي وهي اش عملت وشكليت
2: انت حتى في دارك تولي ركن
3: اي ولا ركن معين في الصيف
2: مخصصته
3: في الصيف جينيرالمون تحت الجسم خاطر نحب الفيردور وديما فما ميساج ايجابي جدا حتى للناس
2: صحيح.
3: وفي الشتاء خاطر يبدا الدنيا مطر وبرد عندي امتيكوان نفس التركينه نتاع حنيتي نبدا قاعده فيها انا بنيك عربي جو انتيكا دونو مش بحاجه معناها انا نؤمن بالحدود انا داري ولا عيلتي ولا تفاصيلي ولا مكلتي ولا كوجينتي ولا لبسي ولا
2: ولا صغارك
3: ولا ما فهمت معني لا جيت فرحه نجاح شاركت فيها ناس الكل تجي زاده فما وجيعه ما غير ما نشعر خاطر المستمعين عائلتنا لكن انه مش توصل تعرفني انا شلبست وشكليت وشعملت روتيني اليومي ونصور لك سهريتي مع اولادي ولا مع اصحابي وشكون جا وشكليت الحق ارفضه وبشده وافتخر باني قديمه
2: برافو عليك
3: وانتي نتخيلك انتي الغاز مني
2: نفس المدرسه أيه. ونفس
3: السيستم ونمارس قناعاتنا ولا نرفض الاخر والزمن هو الكفيل توي غربل توي يقول شكون صحيح احنا ولا هم
2: شكرا لك شريفه شكرا لكم الناس الكل
3: شكرا على الاستضافه سي قيس
2: مرحبا بك
3: كل هالاثنين انت تستضيفني كانك تضيفني نعاود نجي
2: مرحبا جبنا شوكولاته برا
3: كالعاده
2: شويه اخر باش يكون معاكم وليد الشاهد في اجواء مقابلة تونس وبوتسوانيا تبدا بوتسوانا هكا ولا ما
3: نغلطش شنو نعملوا
2: تبدا بوتسوانيا حتى للعشرة وبعد العشرة تجيكم عبير شقرون كالعادة في
3: أجورا ولا أروع فنون وليد وعبير وجو كبير وصحة ليك يا أنور
2: تا تحياتي لكم الناس الكل، نتلاقى معكم نهار الجمعة بإذن الله، وشريفة نهار الأربعاء في الدردرة.
3: أنا نتقابل معكم شلف الدردرة كم نهار الأربعاء من 10:30 النهار.

0: يفخر بيك.
1: عشرة دايما
2: بتعمل مطلب رخصة حفر بير. اليوم ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات. توا كل شيء ولا أسهل. بإيه هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل ووقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة. رخصة حفر البير أسهل، أوضح وبأقل تعب.

مرحبا بكم. ينظم الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس غدا اختتام الدورات التكوينية التي أنجزها في قطاع تربية الماشية بالتعاون مع الإدارة الجهوية للتكوين المهني لفائدة 102 من فلاحي معتمديات العامرة وجبنيانة والحنشة وعقارب ومنزل شاكر. وجهت جمعية سفراء السلام المرورية نداء عاجلا لتطبيق قانون تحديد السرعة ب 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجمعية ومراكز التكوين.

0: العراقية أن انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف من العراق سيكتمل في 30 سبتمبر الحالي. قال مصدر أمريكي قريب من المفاوضات مع إيران إن الفجوات بين الجانبين لا تزال واسعة وأن العقبات التي تعتبر مسار المفاوضات كبيرة. وليد الشاهد وضيوفه في متابعة لمقابلة تونس بوتسوانا التي تنطلق بعد قليل. متابعة طيبة، إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 دايما.

0: إنه برشا في الانترنت ولا لازم نحافظوا على سلامتهم من مخاطرها. المراقبة الأبوية عندها دور كبير في توجيه وإرشاد وليداتهم حول كيفية استعمال الانترنت. وكيف نتبع نصائح الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية نحمي صغاري؟ لازم الطفل يقول لوالدي على كل أبل ولا ميساج يجي من عبنا يعرفوش، يرد باله ويعطي معطياته الشخصية ولا العائلية لأي واحد. بالوعي والحوار تزيد الثقة بيناتنا. الوكالة الوطنية للسلامة السبرنية توفر النصائح اللازمة اللي تحمي الأطفال من المخاطر، واللي تلقاهم على موقع الويب الرسمي www.ancs.tn. حماية أطفالنا في الفضاء السبرني مسؤولية الجميع.
1: عشرتنا ما تفش
2: وحكايات

0: دقائق بعد 8. مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحيه لكل مستمعين الكرام. احباء الرياضه، موعد جديد مع سبيسيال سبور. اليوم مش يكون مخصص للجوله الثانيه من تصفيات كاس افريقيا. طبعا المنتخب التونسي ملعب المرحوم حمد العقبي بيرادس. المباراه انطلقت من بوتسوانا الجوله الثانيه طبعا لتدارك التعادل في الجوله الاولى. مش يكون معنا هيكل وحلوس في التعليق على المباراه، وسعيد جدا يكون معنا المدرب والمحلل الفني وسام الرباعي. وسام مرحبا بك.
1: مرحبا بك وليد، مرحبا بكل مستمعي اذاعه صفاقس. وان شاء الله اليوم المنتخب التونسي ما يخيبناش ان شاء الله. ممنوع
0: انتصار ولا شيء غير الانتصار يزن. طبعا مش حافظوا على ما كانت حظوظنا الكل طبعا.
1: اي هذاك الاكيد. ان شاء الله الملاعبين ان شاء الله ما يخذلوناش اليوم في الاداء وفي العطاء، وان شاء الله المنتخب التونسي يكون في احسن حالات ان شاء الله اليوم.
0: نزار دربيل اليوم مش يتابع اداء الحكم. مرحبا بك نزار.
2: مرحبا سي وليد، تحيه لك، تحيه لخونا وسام، تحيه لكافه المستمعين، وان شاء الله نعدي وصاله رياضيه طيبه، وان شاء الله يخش فريقنا القومي منتصر
0: ان شاء الله. طبعا مش ناخذوا الاجواء نتاع المباراه، خلينا نبداو بالتشكيل الساعه، ناخذوها من عند زميلنا هيكل بحلوس مباشره من ملعب رادس. هيكل مرحبا بك.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بك وليد، مرحبا بالساده المستمعين على موجات اذاعه صفاقس. مرحبا بكم بضيوف الاستوديو. عندنا تقريبا 4 دقائق لعب منذ انطلاق المباراه في الشوط الاول بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب البوتسواني في هذه الجوله الهامه والهامه جدا والمباراه الهامه جدا بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي. ممنوع العثره الانتصار باكثر ما يمكن من اهداف وعدم قبول الاهداف كذلك بعد المعطى الجديد اللي جاء لجامعه تصوير كره القدم، باعتبار انه مباراه اوغندا نقاطها محسوبة في هذه الفرقة، وباعتبار أنه المنتخب الوطني التونسي أو مجموعتنا مجموعة المنتخب الوطني التونسي تلعب على مقعد وحيد من أجل الكان. بالنسبة لتشكيل المنتخب، تشكيل معين شعباني اليوم تقريبا 50% أو أكثر شوية من 50% قام بتغييرات مقارنة بمباراة أوغندا. يبقى المحافظة على في حارس المرمى على أيمن دحمان، على اليمين محمد النصراوي، على اليسار علي معلول. هذه أول فرصة للمنتخب الوطني التونسي نتبعها في المباشر. خلينا نكملوا الفرصه هذه. علي معلول تتقطع ثم ترجع مره اولى وتخرج ومخالفه لمنتخب بوتسوانا. قلت اذا ايمن دحمان في حراسه المرمى، محمد النصراوي على اليمين، على اليسار علي معلول، منتصر الطالبي ادم معروف يحافظوا على اماكنهم

0: محور دفاع المنتخب الوطني التونسي. عيسى العيدوني ينضم المرة هذه مع إسماعيل الغربي كذلك يحافظ على مكانه, يدخل مع أنيس بن سليمان, سيف الله الصيف منذ البداية, وحازم المستوري. إذن هذه تشكيلة المنتخب الوطني التونسي. نبقى على احتياطين: مهيب الشامخ, محمد أمين بن حميدة, يان فاليري, معتز النفاتي, أمين الشامي, محمد علي برومبان, سامي شوشان, حمزة رفيعة, خليل عياري, سيباستيان توريكسي, إلياس العشوري, وريان اللومي, والناخب الوطني بطبيعة الحال معين الشعباني. بالنسبة لمنتخب بوتسوانا, هذا المنتخب اللي قام نتيجة تعادل 2-2 مع المنتخب الليبي في المباراة السابقة, في حراسة المرمى فوكو, معها إدوين موشا, تيبوغو, ألفورد, أولي بيغانو, تيروس تسكيل, جوردوان, كيسو مانغولو, تيميزانج أوريون, وتايوان تيغاماني. على بالنسبة لطاقم تحكيم هذه المباراة, طاقم تحكيم تنزاني سينيزار دربيل, هو أحمد علي أراجيغا, معها الحكم المساعد الأول حمداني سعيد علي, الحكم المساعد الثاني علي رمضاني رجبو, والحكم الرابع نصير سلوم سياه, والمتفق المباراة خراش أحمد خراش, ومراقب المباراة بونافونتور كوجيا. بالنسبة لوصلنا حاليا إلى 7 دقائق لعب في هذا الشوط الأول, النتيجة باقي التعادل 0-0, أمام حضور جماهيري متوسط العدد, وهذا مفهوم باعتبار أنه بداية أسبوع مع عودة مدرسية مع أداء محتشم نتيجة وأداء في المباراة السابقة. لكن الحاجة اللي تفرح, هذه فرصة أولى لكن تسلم, لكن الحاجة اللي تفرح اليوم وخليني أقولها بكل صراحة, أنه تقريبا اللي موجودين اليوم في مدارس الملعب البرحوم محمد العقل البلاد هم النجم يكونوا 100% من أحباء المنتخب, يعني بعيدة على الانتماءات الجمعياتية والجمعيات, باعتبار أنه التحية كانت متبادلة بينهم باللاعبين, وخاصة التحية كانت لحارس مرمى على دحمان اللي تبادل التحية مع جماهير ملعب رد.
1: تكسع هيك بعد اللي صار في المباراة الأولى. إذن وسام, 6 تغييرات بالتمام والكمال مع دخول علي معلول, محمد النصراوي, عيسى العيدوني, أنيس بن سليمان, سيف الله الطايف منذ البداية, وحازم المستوري. تعليقك على التشكيلة؟
2: مجازفة, دخلنا في في المجازفة كسوة في تغيير العدد الكبير متاع اللاعبين, وكذلك زاد كيف في طريقة اللعب مع بعض الاثنين. يمكن الشيف المدرب معناتها الناخب الوطني انه على 3-5-2 متاع فريق بوتسوانا, ممكن معناتها باربع لاعبين في وسط الميدان معناتها باش نحاولوا هيك المعركه متاع وسط الميدان في تاكوزا كيف دفاعيا يكونوا متوازنين. كما قلت لك مجازفه كبيره في تغيير عدد كبير من اللاعبين معناتها, اما كما العمود الفقري مازال موجود في من حراسه المرمى لوسط الميدان
1: طالبي معروف,
2: والهجوم معناتها في كل كومبارتيمون فما لاعب او اثنين كانوا شاركوا في المقابله الفارطه. نرجع نقول معناتها الملاعبيه هذوما اللي دخلوا اللي خذوا على عاتقهم المقابله هذه ان شاء الله يكونوا حاضرين خاصه نفسانيا وبدنيا باش يجيروا مقابله فيها مصير منتخب كامل. كما قلت لك معناتها اليوم النقاط نتاع اوغندا تحسبت, اللي عمل مشكله كبيره برشا خاطر زوز مقابلات اليوم في ملعبكم, بعد باش تخلص مقابلات خارج الملعب نتاعك اللي يكون اصعب, الحظوظ ولات متساويه, رجعنا زيرو معناها وكانه المجموعه هذه الجوله الاولى ما تلعبتش, الناس كلها عندهم نقطه نقطه ما عدا فارق شويه الاهداف معناتها 2-2 1-1. نرجع نقول مجازفه كبيره, ان شاء الله تكون مجازفه في حقها, ساعه على مقابله واحده نجم المجازفه هذه تعطيك اكله وتعطيك مردود معين. لا شك انه ماهوش معناتها ما حدش شك في مقدره اللاعبين ولا ماهم الا في وسط المجموعه نتاع اللي اختارها المدرب, ونعرف احنا ديما ماهوش فريق المنتخب ماهوش فريق اخترت احسن اللاعبين في احسن الفرق في احسن البطولات, دونك مالك كانت تعطينا مجهود يليق بالمدرب الكرة التونسية زاد كيف الجانب الفني كما قلت لك, وفما لاعب الخبرة اللي اليوم يتحمل مسؤولية كبيرة في توجيه اللاعبين اللي ما عندهمش برشا ماتشات مع المنتخب, ان شاء الله يكونوا في المستوى,
1: ان شاء الله
2: الاختيارات
1: تكون على المستوى الرسمي التكتيكي
2: والاكيد في 3-4-3 في محور الدفاع, 4 لاعبين في وسط الميدان باش نعطيو شويه تحرر للاعبين رواق اليمين واليسار معناتها باش كما نقولوا احنا باش نستغلوا الجيم تاع علي معلول باش يكون متواجد هجوميا معناتها في المعارضه كالكسوه من اليمين ولا ولا نسبة سليمان على الجهة اليمنى. إن شاء الله الفريقين يضم الاثنين اللاعبين الاثنين يكونوا على قدر المسؤولية باش يوصلون أكثر ويزينا من معناتها اليوم فما قناعة. المنتخب الدفاعي زي ما قلت لك المقابلة اللي فاتت كانت كارثية
3: صحيح.
2: وغندا خذا 70% معناتها
3: يعني امتلاك الكرة. دونك ننتظروا اليوم مش يعطي مع ثم تعليمات للنصراوي وعلي معلول مش يساندوا الهجوم يعني
2: لا مش بن سليمان علي وعلى اليسار وبن سليمان على اليمين يكونوا معادلين
3: ثلاثي محور ثم نصراوي وطالبي وعروس يكونوا ثلاثي المحور
2: ثلاثي المحور يعني. وعلي عنده دجريد ليبرتي هجوميا معناتها هو وبن سليمان باش يكونوا متواجدين في المعادله الهجوميه مع لاعبي الاروقه وان شاء الله زاد كيف المستور يكون في فورمه في اول كوره ولا معناتها كيما قلت يكون بيرفورمو في اي كوره للتسجيل كيف زاد الكرة الثابتة اللي عندك فيها حظ زاد كيف دونك المنتخب عليه باش يعمل مقابلة متكاملة متجانسة قوية فيها برشا ضغط فيها برشا نسق مش كيما المقابلة الفارطة نسجلوا ونرجعوا بالتوالي ديما هذيك النظرية هذيك زعما تنحي زمنا اليوم مطالبين بأكثر عدد من الأهداف
3: وبكري زاد
2: وإن شاء الله ما نخسروش الشوط الأول صحيت وخاصة في الشوط الأول باش تسهل على روحك المقابلة خاطر كيف حتى الفريق بوتسواني زاد عامل تعادل زاد كيف تعنيه نقاط نقاط المقابلة دونك
3: ولو ما عملش مباراة كبيرة مع ليبيا
2: تعادل هو في خمسة دقائق وقبل زوز أهداف معناتها ممكن رجعنا لك النونشالونس نتاع الأفريكان معناتها كي تشوف السيناريو نتاع المقابلة معناتها ربح 2-0 ومازال خمسة دقائق وتاخذ هدفين وفي هدف معناتها كيما نقول احنا أن بو جاك معناتها 85 وضرب الجزاء في الأخر دونك كما قلت لك معناتها نكونوا بيرفورمون نكونوا واقعيين مع الفوتبول نتاعنا زاد كيف يلزم النسق يكون عالي وامتلاك الكره يكون عالي باش انك تحدث برشا خطر على دفاعات منتخب بوتسواني اللي دفاعيا اعتقد انه برونابل بالنسبه للاعبي منتخب الوطني التونسي
3: واضح. مازال التعادل اذا او تزيد على القائم من الهجوم البوتسواني
2: هذا بعد ركنية وشفت انت وحدك دريت معناتها ناحيه الكاسكيت نتاع المقدم وما غير ما تفيق قلت هو وحدك معناتها حتى في الميكرو تخرجها معناتها ان شاء الله اللي هو هذه توصل للاعبين باش يعطيونا مجهود خير وكما قلت لك معناتها ليسونسييل ما يصيرش ثم اخطاء مش تصير اما نعالجوها اما ليسونسييل ان نكونوا موجودين هجوميا بصفه كبيره بصفه متوسطه ومسترسله في اوقات معينه باش نجموا نسجلوا اهداف ونمشي لقدام اكثر
3: ان شاء الله. قبل ما نرجع لهيكل بحلوس مره اخرى نزار كليما على الحكم بعجاله شنو نجموا نعرفوا عليه حكم المباراه اليوم
4: كلمة صغيرة معنا هو حكم 35 سنة حكم تنزاني عنده الخبرة تقريبا دار عديد المقابلات 5 مباريات في تصفية كاس العالم 3 في دوري أبطال إفريقيا 3 في كاس العالم تقريبا الكاف خلت الحكم اللي عنده خبرة واللي بإمكانه معنا خاطر مش مقابلة سهلة هذه مش مقابلة سهلة تحب الحكم يكون معنا متمكن وإن شاء الله معناها نشوفه
3: في مستوى
4: من الحكم في المستوى المطلوب
3: به. نرجع إذا مع هيكل نذكروا مباراة أوغندا وليبيا الموعد إن شاء الله بشكون غدوة انطلاقا من الساعة 5 بتوقيت تونس. تفضل هيكل.
0: شكرا وليد. يا ولو أنه حبيت بعض الفرص كانت تكون في المباشر باعتبار الأولوية بطبيعة الحال للمباشر ملعب رابط لأنه كانت فرصة كبيرة ياسر للمنتخب التنزاني المجازفة اللي كان يحكي عليها وسام دربال بالنسبة لمعين الشعباني على اللعب الهجومي بتشكيلة ذات نفس هجومي لكن حتى أنه الكرة اللي جات ما كانتش يعني تقريبا من عملية هجومية وغيره كانت بكرة ثابتة ورجع وارتباك على مستوى الدفاعي كرة كانت صعبة. قلنا المنتخب الوطني التونسي مطالب باش يمركي أكثر ما يمكن الأهداف مع عدم القبول باعتبار أنه ما نعرفوش نجم ندخل بعد في الجولافيراج والحسبة النقاط والحسبة الأهداف المدفوعة والمقبولة بطبيعة الحال. بالرغم ذلك المنتخب الوطني التونسي أداء خلينا نقوله بكل صراحة إلى حد 13 دقيقة 14 دقيقة لعب يعني خير برشا من أداء المباراة الفارطة. المنتخب الوطني التونسي إلى حد الآن خلق تقريبا 3-4 فرص كانت آخرتها بتسديدة من بن سليمان وكذلك هناك تسديدة من حازم المنصوري ثم ترجع الكرة وكانت تسديدة أخرى من سيف الله الصيف يعني تقريبا 3-4 فرص للمنتخب الوطني التونسي ثم حركية على المستوى الجهة اليسرى بين إسماعيل الغربي وعلي معلول بطبيعة الحال كما قلنا المنتخب الوطني التونسي يعني حاسس أن المهمة نتاعه هي اليوم تسجيل أكثر ما يمكن من الأهداف. ترجع الكرة للمنتخب الوطني التونسي على محور الدفاع عروس إلى النصراوي لسيف الله الصيف يرجع كرة مرة أخرى للنصراوي النصراوي تتبدل الكرة عفوا تمشي من تصر الطالبي الى الفرجاني الساسي الى علي معلول. علي معلول علي معلول وعودة لعلي معلول للمصاف النخبة المنتخب الوطني التونسي، ثم تمشي قائد فريق الفرجاني الساسي. الفرجاني الساسي طلب الكرة طويل من الصيف على الصيف، يخلط يخلط صيف على الصيف، يخلط وممتاز، يربح ركنية يربح ركنية صيف على الصيف. والحوار بين عيسى العيدوني والجماهير المنتخب الوطني التونسي، عيسى العيدوني ونعرف القلب اللي يلعب بيه يعني الجريتا خليني يقولوا تاع عيسى العيدوني اللي يلعب بها في وسط الميدان، لانه بكل صراحه كان خساره كبيره ياسر. وهذه اخرى تحيه من جماهير ملعب راس علي معلول اللي يمشي باش ينفذ الركنيه من جهه المدارج الرئيسيه ملعب المرحومه محمد العقربي علي معلول، وفي حواره كذلك مع الجماهير اللي تشجع وفرحانه بعوده هذا اللاعب للمنتخب الوطني التونسي. تنفذ الكوره علي معلول، تزالت مرة أولى ومرة ثانية، وفرصة والحارس فرصة والحارس يأخذ الكرة بتاعه يأخذ الكرة، كانت فرصة أخرى هذه المرة عن طريق كرة ثابتة من ركنية علي معلول على المستوى القائم الأول إلى القائم الثاني، ثم ترجع مطالبي بالرأس. وفي الأخير تكتل دفاعي، تكتل دفاعي بالنسبة للمنتخب البوتسواني يمنع هدف أول للمنتخب الوطني التونسي. وتوا تم حوار بين الحكم ويبدو أنه هناك سيف الله الصيف الجاني الساسي وكذلك لاعبي ومدرب منتخب بوتسوانا. ستعود الكرة من مخالفة لصالح المنتخب البوتسواني. قلنا تشكيلة هجومية لمعين الشعبين اليوم، الأداء بكل صراحة تحسن مقارنة بالمباراة الأولى. هل يكون اليوم الانطلاقة الحقيقية للمنتخب الوطني التونسي في المرحلة الجديدة بعد نكسة مونديال الصيف الفارطة، عودة كما قلنا لبعض اللاعبين خاصة عيسى العيدوني بكل صراحة كان حرام. هذه فرصة آدم عروس لصالح المنتخب الوطني، حذاري حذاري حذاري حذاري، والتدخل ممتاز، التدخل ممتاز من المتصدر الصالبي، تخرج الكرة بامتياز طويلة إلى الغربي الغربي الغربي الغربي إلى حازم المصوري، والتدخل والتدخل خروج بالكرة ممتاز. كنا تحسن المستوى وأداء المنتخب الوطني التونسي مقارنة بالمباراة الأولى مع التغييرات اللي قام بها اليوم. معين الشعباني معلول ياخو مكان أمين الشامي، النصراوي ياخو مكان يان فاليري، عيسى العيدوني ياخو مكان محمد علي برمضان، أنيس بن سليمان ياخو بلاس تونكتي، سيف الله الطيف خليل مكان خليل العياري، وحازم المصوري مكان ريان اللومي. هذه التشكيلة اللي اعتمدها اليوم معين الشعباني. ربما التصريحات في الندوة الصحفية اللي كانت بالحق يعني المفاجأة بالنسبة للناس الكل، أنه الناس الكل يعني طاقم فني ولا طاقم إداري يقولوا أن مباراة نقاط مباراة أوغندا ما يسمحوها، لكن في نهاية ما هذا اللقطة يعني كيفاش مش نعلق عليها بكل صراحة. يعني في لقطة لا أخلاقية، في لقطة لا أخلاقية من لاعب لمنتخب، يعني ما انا والله يا وليد لقيت العبارات مش عارف. خليني اقول لك على كل حال، بدل الشورت نتاعو وانت افهم الباقي، وزاد المتابعين افهم الباقي وشو معناتها بدل الشورت نتاعو، وعلاش قلت لقطه لا اخلاقيه. اذا ما عادش هل قوانين الفيفا وقوانين يقولك صفات، ما عادش اذا كان جاي تم فار ربما تكون امور اخرى، باعتبار اني قلت لك لقطه الراجل ماخو راحته ماشي في باله في وسط حجرات الملابس. على كل حال نتعدى بكل صراحة ما تنجمش تعبر عليها اللقطه. ممتاز ممتاز دخول، خلينا في الامور الفنيه.
1: هو نزار احنا ما شفناش الصوره
4: والحمد لله والحمد لله ما انا ما ثمش الصوره وما ريناش.
1: هو قام بالتغيير.
0: الله لا يوريكم مارينا.
1: باه خلي منعش يعني الصوره ما ثمش، ما ثم حد شيء يعني شفنا على الصوره التلفزيونيه. اما خلينا نعملوا حوصله طبعا حتى الان. وسام يعني قاعدين نشوف منتخب
3: منتخبنا البدايه نتاعو خير من البدايه نتاع المباراه الاولى اللي لعبناها في الجوله الاولى.
2: اي كما قلت لك معناتها الاوبجيكتيف تبدل اليوم معناتها حتميه الانتصار تخلي المردود نتاع اللاعبين لين يزود تبدل كلك سوا معناتها يكون جينيرو في الليفور فيزيك معناتها من الجانب البدني ولا الجانب التكتيكي ولا الجانب الفني كيف كيف زاد الخطه الجديده اللي اعطت اكثر اريحيه للاعبي الرواق معناتها في وسط الميدان وبعد يتعدوا قدام مشير تعلي معلول ولا بن سليمان وكيف كيف المردود اللي قاعد يقدم فيه بالطيف نشوفه في منتخب يحب يوصل يحب يهاجم يحب يصنع فرص يحب يخلق ما زالت الفرصه نتاع 10 متر توره ولا التمرير الاخيره ولا تصرف اللاعبين ولا التمركز
3: كيف
2: اي صحيح تحس دخلنا في شويه تسرع على المزروبين على خاطر البونتو معناتها نستناو فيه
4: تسرع وخوف وسام
2: زاد كيف كيف كما قال زاد هيكل زاد الكره الثانيه والتغطيه معناتها الوقفه على البار معناتها الترانسفيرسال مسات معناتها كانت تكون كانت سجلت راه سيناريو اخر في مقابله اخرى الحمد لله العارضه كانت مع المنتخب الوطني التونسي دونك كما قلت لك معناتها لون في يتبدل معناتها اللاعبين قاعدين حاسين قاعدين يحبوا يسجلوا تبقينا مازالت لونشينمون راك مش سهل انك تبدل تركيبه نتاع هجوم نتاع وسط ميدان باش تلقى كل شيء متوازن مع بعضه ان شاء الله كما قلت لك التمرير الاخيره ولا الافكار الاخيره ولكن وصلوا ان شاء الله يكونوا بتفوق عددي اكثر باش نعطيو الحلول للاعبي الرواق معناتها في الاختيار في التمريرات وغيره باش نعطيو الشانس الاكثر كره توصل لسقف اللاعبين.
3: وسام ما لعبش قبل في تجارب الكل اللي مر بها
2: لا اول مره ممكن اول مره
3: ثلاثه في المحور اول مره
2: اول مره كما قلت لك ثم جانب اختيار اللاعبين شو الكاستينغ نتاع اللاعبين اللي حداش يشوفوا فيهم تركب عليهم ثلاثه اربعه ثلاثه وكيف كيف زاد ما احناش نلعبوا ضد منتخب نكره الكره الافريقيه تبدلت اليوم منتخب بوتسواني زاد كيف كيف عنده حضور
3: خطه هجوميه تعتبر الخطه ذي يعني
2: اكيد فزوز لاعبين تو عيسى العيدوني والفرجاني ياخذوا ملعب وسط الملعب باش يكونوا في الحاله الدفاعيه متواجدين وكذا كيف كيف فرقنا بين الدفاع والهجوم واعطوا واعطينا حريه للعلي ولل
3: للمعاقبتك
2: وبن سليمان باش يطلعوا خاطر ديما كليبرير انا بثلاثه التالي وهذا العادي معناتها احنا كنلعب حتى باربعه كي يطلع المدافع علي من المدافع علي نقعدوا بثلاثه دونك هم ثلاثه موجودين عندك حريه اكثر باش تمشي لقدام وخاصه الاروقه شفتوا ممكن من الطرائف نتاع اللقاء اللي شفناه تويكا الحاله البدنيه نتاع الحارس وانت فاهم الباقي معناتها
3: عنده شويه كيلوات زايده
2: عنده برشا كيلوات زايده ان شاء الله يكون رزين في المرمى وان شاء الله الاولاد كيما قلت لك معناتها فما ثم كل تزيدت مش في دي معناتها جيست بعد عليه شويه الكره وجانب فني ما مش يلحق معناتها فهمت دونك ان شاء الله ينتبهوا له وان شاء الله نوصلوا اكثر معناتها شوف الكره تقسم في المقابله تقسم ثم فترات قوه لازمك تكون فيها برشا ناجح وبرشا دوسيتي نتاع جو وبرشا قوه وبرشا صحه وهذا كله بتسريع اللعب وبالنسق اللي تفرضه على المنافس اللي اليا مش يعمل اخطاء نتاع تمركز ونتاع تغطيه وكما تعرف انت معناتها هذه كلها تجيب اهداف بشرط هي انه اللاعبين كما قلت لك معناتها مش تسديدات العشوائيه ولا توزيع على لاعب واحد ولا غيره يلزمنا نكونوا متواجدين باكثر لاعب في منطقه 16 متر 50 باش نعطيه الفرص كما قلت لك معناتها السونتر راجم تاع لي ولا بن سليمان ولا بالطيف ولا اي لاعبي عنده الكره باش يوصلها لل 16 متر 50 تكون موجود حل او اثنين او ثلاثه باش نجموا نسجلوا ان شاء الله.
3: واضح هاي نرجعوا الهيكل مره اخرى تفضل هيكل.
0: في 23 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول النتيجة باقية تعادل صفر مقابل صفر هذه ركنية معين الغربي يرفع كورة والطالبي كورة بالرأس ياخذها طالبي لكن فوق المرمى كورة ياخذها كيلوات زايدة كما قال وسام دربال
3: على الحال وسام رباعي عطيت الاسم واللقب
2: شرك بالزوز
0: كما قال يعني ثم كيلوات زايدة للحارس لكنه إلى حد الآن حارس حاسم لأنه تقريبا تدخل ثلاثة أربعة تدخلات كان حاسم فيهم الحارس هذا الحارس توكو كان حاسم أمام المنتخب الوطني التونسي أمام هجوم المنتخب الوطني التونسي أو يظل يخدميها دين يظل قاعد يأخذ التداوي لأن الحارس يبدو أنه تعرض لإصابة هل هو إصابة حقيقية أم ربح للوقت بالنسبة للحارس توكو قلنا المنتخب الوطني التونسي نعم
2: اي ما مسوا حد مقرب له حد ما عنده شيء هكذا مش قسم لسق
3: ربح للوقت
0: ربح للوقت على كل حال مع راحة للاعبين مع راحة شرب الماء او نذكر بتشكيل في المنتخب الوطني التونسي لما نلتحق بنا الان على موجات اذاعة صفاقس نوجه لهم التحية لاوفياء الرياضة على موجات اذاعة صفاقس سيد الدحمان في حراسة المرمى مع محمد النصراوي علي معلول مصطفى الطالبي ادم عروس عيسى العيدوني اسماعيل الغربي انيس بن سليمان سيف الله الطيب وحازم المطوري كراس حربة في هذه المباراة.
3: هيكل
0: تغييرات
3: مهاجم بوتسوانا روبيني موجود في التشكيلة، هذا المهاجم اللي سجل ثنائية في شباك المنتخب الليبي من عشرة كان ثبتنا روبيني مهاجم خطير يعني النجم يقوله من أنصاف فرص يعني كسجل أهداف
0: أوريبوني أوريبوني
3: موجود في التشكيلة الأساسية
0: أوريبوني موجود رقم 11 ويظل لي يعني مع عشق اللقطة التلفزية يظل لي التسديدة اللي كانت على القائم يظل لي
3: من هو
0: يعني لعب سريع جدا يعني خلق بعض في بعض الأحيان لعب سريع تقريبا التواخرات الكل موجود عليه رقم 11 من الجهة اليسرى يلعب على جهة النصراوي وبطبيعة في كل مرة هو أول واحد يضغط على دفاع المنتخب الوطني التونسي وكذلك هو أول واحد يستغل المكان الأماكن الفارغة يعني الاسباس باش يعكس بها الهجوم وفي كل مرة يعني تقريبا كذا أربع مرات عمل لنا شوية مشاكل لولا في مرة أولى تدخل النصراوي ومرة ثانية دخل أرد معروف
3: وانتقل إلى فريق الوداد المغربي تقريبا هو أكثر ملاعب يعني في فريق محترم لبقية اللاعبين ينشطوا في البطولة البوتسوانية يعني تقريبا جلهم في البطولة البوتسوانية
0: وهو كذلك وليد ترجع الكرة عيسى العيدوني عيسى العيدوني إسرائيل الغربي إسرائيل الغربي في عكس الهجوم توصل الكرة ممتازة بن سليمان صيفال الصيف صيفال الصيف ينفخ يعني بكل صراحة يعني كرة تخرج كما يلزم الهجمة المركزة تصير كما يلزم لكن اللي يبقى في الاخر هي اللمسة الفنية هذه خطيرة وعالية خليها في متابعة ايمن احمد يخليها الكرة تخرج ضربة مرمى يعني قلت يعني في بعض الاحيان الهجمة المركزة موجودة للمنتخب الوطني التونسي بخروج كرة بمثلثات تخرج الكرة مع عندها نظيفة تخلط لا تقريبا ال 25 متر الاخيرة وين يلزم يكون الترسيم ولهنا التايمين والديسيزيون ولا الاختيار هو اللي واللمسه الفنيه هي اللي تغيب على لاعبي المنتخب الوطني التونسي في نهايه العمر هذا ان شاء الله يدركوا الامر خاصه سيف الله الطيب اسماعيل الغربي وكذلك انيس بن سليمان تعود الكره للمنتخب البوتسواني تم ضغط للمنتخب الوطني التونسي على حامل الكرة في المناطق وتتفك الكرة ممتازة عملية من علي معلول علي معلول ممتازة حازم المصطوري للغربي الغربي الغربي وعامل معلول معلول فرصة فرصة فرصة فرصة كبيرة ياسر ممتاز العملية وممتاز التواصل من علي معلول والثنائية ما بينه هو واسماعيل الغربي التسديد مرة أولى ومرة ثانية مرة أولى الدفاع والمرة ثانية صاحب الكيلوات الزايدة هو اللي يكون حاسم ويتصدر حارس لهذه فرصة ترجع مرة أخرى بن سليمان إسماعيل الغربي بدأت تتحرك الجهة اليسرى بدأت تتحرك تمشي كرة بن سليمان عمل لقطة فنية ممتازة مش وقته بن سليمان مش وقته بن سليمان مش وقته بن سليمان ما هوش وقته الفنيات وقت الآن الكرات الحاسمة وقت الكرات الصحيحة وقت الكرات اللي يلزمها تمشي في الوقت اللي يلزمها تمشي صحيحة توا الفنية هذه مش لازمة نمركي زوز مركي تلاتة بونتو ومن بعد نشيخ كورة ومن بعد نعمل الفنيات أنيس بن سليمان لأنه مباراة أكثر ما يهمنا فيها هو النتيجة للترشح للكان تمشي كورة مرة أخرى علي معلول ترجيه من فرجاني سيلسيا علي معلول الغربي الغربي تم تفاهم كبير بين الغربي بين علي معلول وشلال من عندهم اثنين يلعبوا ببعضهم ويظل كأني بالنسبة لي إذا كان مخلصيش الأرقام يظل أول مرة يلعبوا مع بعضهم في نفس الجهة ترجع كرة الغر عيسى عيدوني منتصر الطالبي إلى الفرجاني ساسي الفرجاني ساسي الفرجاني للغربي ممتاز الغربي يدور بالكرة متاعه ياخذها علي معلول الغربي علي معلول علي معلول تمشي حازم المصطوري باقي باقي أنيس بن سليمان بكل صراحة أنيس بن سليمان يحب يعمل لقطة فنية في وسط دفاع مكمل هاي ترجع الكرة إسماعيل غربي إسماعيل غربي إسماعيل غربي وحبي فاجأ وحبي خاضع الحارس لكن الكرة كانت بعيدة أنية كانت ممتازة كانت طيبة لكن الكرة متاعه تمشي ضربة مرمى لصالح المنتخب البوتسواني في 29 دقيقة لعب بالضبط في هذا الشوط
3: الاول لا نصف ساعه لعب نصف ساعه لعب وسام منعش نفس الملاحظه ولا لا المنتخب ثم سلاسه في تمرير الكره ما كناش نشوفه فيها قبل في المنتخب ولو انه ما نجمش نقول معين الشعباني غير كل شيء في المنتخب على الاقل الى حد الان شفنا شويه سرعه مع شكل اللعب الراقد الكره اللي تبطى برشا عند الملاعبي
2: هو الاكيد انه نسق ارتفع كما قلت انت وليد الجهة اليسرى نشيطة برشا من بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي ما عندها مازال نستنى شوية من الشيلة الأخرى كما قلت بسليمان اليوم هو ممكن الملاعب الوحيد اللي أقل مستوى من جل اللاعبين معناتها الموجودين في الملعب كيف الهجمة السريعة معنا خدمناها منيح وتعدت فيسع فيسع معنا بلمسة واحدة بلمستين وصلنا كما قلت لك معناتها مازالك كديكليك نتاع الكره اللي تدخل ولا شويه الحظ الزايد باش انه الكره تدخل المرمى هكا الملاعبي ممكن يتفردوا يتنفسوا اكثر يورينا مخير ثم تحس شويه تشنج في الافكار عند بعض اللاعبين ثم شويه معناتها ضغط عليهم هما حاسين بقيمه المقابله والرهان الكبير اليوم تحت رهان فوز وفوز عريض اللي هي صعيبه برشا مهمه مع بعضها تلم تشاق على اللاعبين كما قلت لك معناتها
3: كما قلت المره الاولى السرعه ما يلزمش نوقعوا في التسرع
2: صحيح وصلنا للتسرع ممكن جانب شويه من الانانيه جانب شويه من الاختيار زاد كيف كما قلت لك معناتها بالنسبه للعيدوني وفرجاني معناتها عاملين اكيليبر في ميليو التيران الباهي برشا زاد كيف المنتخب انه فما رده فعل معناتها ديال بير دو لابال معناتها ونخسروا الكره الملاعبيه يحاولوا باش يعاودوا يفكوها يحاولوا باش يعطلوا المنتخب البوتسواني اللي ما عدا كره البار وشويه الضغط نتاع نمر 9 اللي تحكوا عليه انت هذا المهاجم ما نجمش نسميه من الملاعبيه اللي زافريكان عندهم مسامي مشجع شويه الغرب دونك المنتخب بقيت كل معناتها مفاتيح اللعب ولا المقابله ولا امتلاك الكره موجود كله عنده هو كيما قلت لك مازال الشانس ولا شويه الحظ اللي يزيد مع المنتخب خاطر 8 و9 هجمات مازلنا ما وصلناش وممكن فيهم كره عند الحارس وفيهم كره سهله دونك ان شاء الله الكره الباهيه تجي باش المنتخب ولي ما لا حتى في كره ثابته راه عطينا نبداو ومن بعد حل ربي بشوي شويه هدف يحرر شويه الاقدام اكثر وان شاء الله زاد كيف ان شاء الله نسجلوا وان شاء الله ما ونقعدوا في نفس النسق ونفس الريتم ونفس الاداء باش نزيدوا نسجلوا اهداف قليل وما نركنوش الدفاع وما نخرجوش التالي ان شاء الله
3: نعاود عليك
2: زاد كيف سامحني وليد زاد كيف ردوا بنا في الدفاع اقل اخطاء خاصه معناتها في امتلاك الكره ولا في خروجه ولا غيره من دحمان ومن ثلاثه اللاعبين اللي قدامه بس باش يقعدوا صح ديما مركزين ديما صابرين على الكره نخرجوها باهيه وان شاء الله المنتخب كما قلت لك الاداء تحسن مازال شويه الحظ اللي يمشي معه شويه كرويا في فرصه او اثنين
3: باش يسجل
2: الهدف اللي يخلي ان شاء الله نشوفوا السيناريو اخر المقابله
3: ان شاء الله هاي كل ديما عطينا فكره على الجمهور يعني المباراه الاولى تدريجيا مع مرور الوقت الجمهور بدا يكثر من 10 ثم جماهير قاعده تدخل
0: يعني وكانك حاضر وليد وهو كذلك الجماهير تدريجيا تقريبا تحسن مقارنة مع بداية المباراة يعني أصبح الجماهير موجودة مرة أخرى التحية بين علي معلول والجماهير يعني اليوم تقريبا مباراة هي مباراة حوارات بين لاعبي المنتخب الوطني التونسي والجماهير وكأنه يطلبوا في
3: رفع المعنويات
0: رفع المعنويات والمصالحة مع جماهير المنتخب الوطني التونسي اليوم بكل صراحة ثم أجواء مناسبة كما قلت الجماهير كثر عدد المساحة مع مرور الوقت في هذا الشوط الأول هذه كرة ومن غيره علي معلول في من الجهة اليمنى يمشي لتنفيذ مخالفة كانت فرصة كذلك للمنتخب الوطني التونسي قبل قليل وقت عندك من الاستوديو هذا علي معلول وترجع مرة أخرى من الدفاع ثم يعاود يأخذ علي معلول ثم مرة أخرى علي معلول وممتاز علي معلول ذو الحارس حارس إذن يدخل حارس حاسم علي حذاري من هذا الهجوم المعاكس والدحمان موجود يخرج ويأخذ الكرة متاعه كانت طويلة وعين الشعباني لا يهدأ له بال في المنطقة الفنية وبطبيعة الحال خاصة ليه كما قال بثلاثي الدفاع تمشي كرة اسماعيل الغربي لحزم مصوري حزم مصوري فرصة ما كانش في المتابعة بن سليمان فرصة أخرى بعد فرصة تقريبا هي شبيهة لفرصة اسماعيل الغربي اللي تخل تقريبا مجنب نوعا ما من الجهة اليسرى يسدد والحارس والدفاع يدخل من زاوية مغلقة هذه المرة كذلك يتلقى حزم مصوري امداد كرة ممتاز من اسماعيل الغربي لكن خرج بكرة من الإطار متاع المرمى
3: ان شاء الله ما ندموش على الفرصة ذي لان طوى على بارشة فرصة
0: بارشة فرصة ان شاء الله ما ندموش عليها بطبيعة الحال ما يوقف الفريق كان التجسيم حاليا والتجسيم خاصة ما قبل التجسيم هي الكرة الحاسمة لصيص هو اللي في اللقب بكل هو اللي قاعد ناقص الكرة صحيحة اللي باش تمشي للمهاجم اللي باش يسجل هي الاختيارات الفنية والتايمينج هو الاختيار الفني أو التايمينج تاع الملاعبي اللي مش يعمل الكرة الحاسمة هو تقريبا اللي قاعد ناقص فيه حاليا في المنتخب الوطني التونسي. ترجع كل اسماعيل الغربي إلى علي معلول تبديل كل اللاعب علي معلول بن سليمان تقريبا بكل صراحة يقصد ضعف المنتخب أنيس بن سليمان إلى حد الآن إلى حد الآن تقريبا نقطة ضعف المنتخب الوطني التونسي أنيس بن سليمان اللي تقريبا لا في الدور الدفاعي ولا الكرات الحاسمة والدور الهجومي. ترجع كرة القصد ممتازة تعملت هجوم معاكس الغربي الغربي ما تتعداش الكرة ترجع العيدوني العيدوني إلى الفرجاني ساسي فرجاني ساسي فرجاني ساسي طويلة إلى من إلى التماس فرجاني ساسي إلى التماس ما فهموش لا الغربي ما فهموش اسماعيل الغربي بتاعه لا المصطوري تمشي الكرة للدفاع ما خرجش للتماس يلحق عليها المدافع بعد ضغط من حازم المصطوري تلزم المدافع باش ياخذ الكرة متاعه ويعيدها للعب مع الحارس. ترجع الكرة لمنتخب بوتسوانا على مستوى وخط الدفاعي تمشي الكرة الى رقم 10 تيرو تيرو ما ياخذش الكرة متاعه تمشي تماس المنتخب الوطني التونسي تتنافس بين النصراوي بسرعة والفرجاني ساسي الى نسبة سليمان الى منتصر الطالبي ورائية منتصر الطالبي اعادة بناء الهجمة اعادة بناء الهجمة من الخلف تمشي الكرة يخرج علي معلول علي معلول يخرج علي معلول ما يبقاش المساندة يرجع بالكرة اللي هي المنتصر الطالبي الى الفرجاني ساسي الفرجاني ساسي الفرجاني ساسي الى علي معلول علي معلول ممتازة طويلة لكن طويلة بعيدة بعيدة بعيدة من علي معلول ويطلب يعتذر من زميله كانت بعيدة من علي معلول تمشي ضربة مرمى لصالح منتخب بوتسوانا في تقريبا في 37 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. النتيجة باقية تعادل 0-0 بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني. إن شاء الله على الأقل هدف نحلو به الشبكة قبل نهاية الشوط الأول يعني نبعته ونفهمه الشوط الثاني بطبيعة الحال حديث حجرات الملابس ربما التغييرات ربما العشوري أو تونكتي ربما يكون موجودين في الشوط الثاني. ترجع كرة للمنتخب بوتسوانا في عملية هجومية ترجع لوسط الميدان إلى اللاعب راموتوس راموتوس ممتاز العملية ثم تمشي إلى فالفي فالفي فالفي يرفع كرة يا لطيف هدف هدف هدف هدف هدف هدف هدف وارتباك ارتباك ارتباك دفاع محلول دفاع محلول دفاع محلول وارتباك من النصراوي ارتباك من النصراوي في ارجاع الكرة ويكون هدف هذا اللي كنا خايفين منه وهذا اللي ما قرينا لهش حساب وهذا قلنا اللعب بالاتزان هذا اللي كنا خايفين منه. على كل حال هدف مقابل صفر هدف في الدقيقة 37 في هذا الشوط الأول ما نعرفش
3: رقم خطأ فردي
0: ما عرفش كان عندكم يعني رقم 11 هو اللي يسجل لك ولا ليه هو اللاعب
3: خنشوفوا الساعة
0: شوفوا الهدف يعني
3: رقم تسعة
0: إذن تسايوني كاغماياني هو صاحب هدف الأول للمنتخب البوتسواني في الدقيقة 37 إذن هدف مقابل صفر
3: دقيقة 37 إذن المنتخب البوتسواني فتح التسجيل هدف مقابل صفر في 37 دقيقة لعب قبلها بدقيقة فقط قلنا إن شاء الله منتخبنا يكمل الشوط الأول متقدم هدف مقابل صفر ومرة أخرى وسام خليك تعلق بأخطاء دفاعية يعني الفريق يكون جاهز قاعد يقوم بدوره في وسط الميدان محاولات في الهجوم ثم خطأ فردي يسقط هذا يكون في الماء
2: الكره بون الاهداف تتسجل عن طريق الاخطاء اما كي تشوف المنتخب البوتسواني في اول كره وصل معناتها احنا من دقيقه 32 نسق نتاع المنتخب التونسي بدا يتحب شويه بشويه خذا في اول كره وصول كي تشوف انت التوزيع فما ثلاثه لاعبين من فريق بوتسوانا موجودين في 18 متر مش كيف نحن. انا خرج المستوري معناتها بريس وجه لوجه من حارس كروشيه مثلا ما حتى لعب وقت اللوجيك المعظم من عند بن سليمان وبالطيف كانوا متواجدين. قبل التوزيع كان ثبتوا تلقاهم ثلاثه ضد ثلاثه عندنا ثلاثه لاعبين في الواحد تلقى ثلاثه لاعبين من المنتخب بوتسواني. دونك هنا الشونس طلع نتاع انه الكره هذيك توصل كلكسوا فما خطا ولا ما فماش ادى معروس معناتها في قراءه خاطئه الكره كما نعرفوا احنا معناتها دودو معناتها اللوجيك تلوج على ركنيه تلوج على بعدها مش باش ممكن عمل الكنترول اللي ما يجيبش يعملوا الكنترول معناتها المهاجم في حد ذاته ممكن كسايب الكره المهاجم يعملش الكنترول هذاك معناتها حاضر حاضر الكره بالباي معناتها خليه على الطبق وقدام المرمى هذه خطا كبير خطا دفاعي صحيح فردي اما كما قلت لك معناتها بالضغط نتاع لاعبي البوتسواني اللي كانوا كما قلت لك موجودين بثلاثه لاعبين في الهجوم في 16 متر و50 ضد ثلاثه ملاعبيه نتاع المنتخب الوطني التونسي اللي لعبوا في المحور خلى الكره كيما قلت لك كريتو جانب الحظ شوي اللي ما جاناش لتونس جا لهم هما في انه اللاعب يغلط
3: ونعطيهم هدف اربع تسديدات على المرمى ما دخلوش وهو تسديده
2: في اول تسديده كيما قلت لك وهذا راهو السيدي ما قلت لك من 2 دقيقه 32 حسينا انه نسق نتاع المنتخب الوطني طاح شويه كيف كيف الكره العشوائيه ممكن الاخطاء المباشره زاد كيف كيف عدم امتلاك الكره ولا نتخلص منها بسرعه كبيره برشا في اول هجمه مركزه للفريق الخصم كما قلت لك توجدنا في حاله صعيبه دفاعيا هي 3 ضد 3 وصار خطا وصار الهدف ما زالت المقابله صحيح اما راه كما قلت لك الساعه قلت راه فما الاخطاء الدفاعيه ردوا بنا من راني نبهت انه اللاعبين لازم يقعدوا مركزين لاخر وقت وهذا يشوف انت ما عندنا بدينا نقربوا لاخر الشوط وهنا ضاع شويه تركيز وفقدنا شويه تركيز دفاعيا خلينا نقبلوا هدف في غير مجرى اللعب معناتها تو انت قبلت هدف وقت اللعبه كل عندك ان شاء الله نشوفوا رده فعل كبيره من المنتخب في باقي اللقاء ان شاء الله
3: ان شاء الله ان شاء الله. سيني زار عندك تعليق على
4: شوف لا حتى تعليق حكم ممتاز جدا مثل ما حتى حاجه نجم ننقلوا فيها ممكن أنا نطرح سؤال ليلك وسواليد وسواسام ما تحسوش أن الشوط الأول كان ماشي من غير أربيتر اللعبة معنا تقريبا تقريبا
2: ما فيش عنجي كبير برشا
4: تقريبا من غير أربيتر ما تم شيء تقريبا معنا والحكم معنا ما تمكن من روحه معنا كي تتفرج تشوف أنه وقت يحب يجري وقت يحب يقف
3: مش قدامه
4: يعني وساعدوه معنا اللاعبين معنا في الانضباط الكبيرة
3: امتحن معي واضح هاي نرجع لهيك تفضل هيك
0: كيف 42 دقيقة لعب مرة أخرى ضيعوا يعني بعض عديد مش مضيعوا احنا معناتها مش المنتخب الوطني التونسي لكن هناك كانت هجمات ربي يعني المنتخب الوطني التونسي من هدف ثاني وكان ينجم يكون ثالث مرة أخرى في أخطاء دفاعية كارثية في أخطاء دفاعية فاتحة على مستوى التغطية المنتخب البوتسواني ذي الثقة أكثر في روحه ولا يخرج أكثر للهجوم ولا يخلق أكثر في الهجومات خاصة الاعتماد تو المنتخب الوطني التونسي يزمو يرد باله يزمو التوازن مش نهرته باش نلعبوا باش نسجلوا ونخروا لا لا لا عيدون لا لا لا لا لا, لا, لا يعني نعم هو انذار مستحق للاعب بوتوانا بعد التدخل على العيدوني قلت المنتخب الوطني التونسي يجب يرد باله مش يبحث كان يبحث عن افتتاح النتيجة الآن أصبح يبحث عن هدف التعادل وربما ولما لا الانتصار بتبعت حاج هذا ما يعنيش باش نخليه ورانا يعني شوارع ينجم يستغلها الفريق بوتسواني في تسجيل أهداف أخرى وهذاك قانون الكورة يعني يقول لك الفريق اللي ضيع يقبل المنتخب الوطني التونسي ضيع العديد من الكرات في أول فرصة تقريبا مش أول فرصة إلى محالة لكن الفرصة الجدية اللي كانت لمنتخب بوتسوانا افتتحوا النتيجة لفرصة وهدف التعادل هدف التعادل هدف المصوري هدف المصوري هدف التعادل 43 44 كيف لعب 44 كيف لعب هدف المصوري يفتتح أو يعدل النتيجة للمنتخب الوطني التونسي 1-1 فسخ وعاود من جديد على مستوى النتيجة لكن حذاري الأهداف يلزمها تجي أكثر وما يلزمناش نزيدو نقبلوا أهداف أخرى راهي مش تكون أهداف ديترمينات يعني في آخر هذه الجولة وهذه البطولة وهذه الدورة للترشيحية للكان في طبيعة الحال المنتخب الوطني التونسي مطالب بتعديل الأوتار، خاصة خليني أقول على مستوى اللمسة الأخيرة، خاصة على مستوى اللمسة الأخيرة، لأنه بكل صراحة خلقنا العديد من الفرص، خلقنا العديد من الوضعيات الهجومية المتاحة للتهديف وللتسجيل، لكن نعاود ونرجع ونقول المشكلة متاعنا في اللمسة الحاصلة، في اللمسة الأخيرة، في الاختيار الفني للاعب أو في التايمينج أو في التوقيت.
3: الغربي اسماعيل الغربي طالبي وطالبي مباشرة لحازم المستوري يسجل الهدف، أنقذ المنتخب إلى حد الآن وسام، لأنك تعرف جيدا توقيت بتاع الهدف، وأنك تدخل فيستير متعادل مش خاسر، حتى على مستوى المعنويات ترجع الشوط الثاني خير
2: أكيد. وإحنا أخيب سيناريو إحنا قبلنا هدف، وأحسن سيناريو انك على البلاصه معناتها الحمد لله، معناتك كما قلت لك ردت فعل خير في اول كره بعيد عن الحارس، وشفت انت كما قلت لك معناتها اكثر لاعبين في منطقه 16 متر و50 راهو اكثر شانس، شفت انت مثال المستوري كان تعديت راهو راه الفرجاني وراه لاعب اخر فهمت كيما هذا مطالب وقتلي في الهجمه، انت تو خدمت اليوم باش تطلع لي دو زاريير معناتها لي دو جوور دو كولوار باش يطلعوا، دونك على لاعبي وسط الميدان كما قلت لك معناتها شغل كبير باش يكونوا متواجدين في منطقه 16 متر و50. الهدف نتاع بوتسوانا كما قلت لك توجدنا في وضعيه 3 ضد 3 اللي الكرة بعد حتى بخطأ فردي تعديت، وحتى إذا تعديت من عروس راي ماشي للمهاجم، دونك يلزمنا نجسفه أكثر بتعقل وبدون أخطاء دفاعية، وخاصة الشغل الكبير اللي على عاتق العيدوني وفرجاني ساسي في إيقاف الهجمة ولا إيقاف الأفكار متاع الفريق المنافس، ودعم الفريق متاع المنتخب التونسي بأفكار باهية بكرات باهية باش كنوصلوا للثلاثين متر الأخيرة نكونوا حاضرين متواجدين أكثر عدد ممكن، اللي يخلي كما قلت لك معناها الحلول متوفرة باش المنتخب يسجل أهداف أكثر. كما الكرة العرضية اللي تشوف فيها انت تو قدامك هذه كل كي بداو لاعب واثنين وثلاثة ما يجيوش من راهو الشونس نتاع مسانا يكون اكثر ان شاء الله توسيع، معناتها انا الشوط الاول قاعد قريب يوفى ان شاء الله التوصيات تكون من عند المدرب باش نمشيو اكثر للهجوم، خاصة اللاعبين وسط الميدان اللي عندهم معاضة هجومية كبيرة برشا باش يعطيو حلول للي كروشي نتاع ليو نتاع بن سليمان نتاع بلطيف نتاع الغربي، زاد كيف اليوم في فورما، شفت الغربي اليوم عمل بيسر قلق كبير ياسر الوسط الميدان، ترش ايش قاعد يعمل الغربي مساعد تشوف فيه تبع فيه جراف في الشطر اللي مغاديك كله او بحث عليه على الخط تدخل للداخل تدخل وسط تدخل زيمات الخرج لبرا، معناها ما غير كره
3: في فورما
2: وما غير كره يعمل لك في حاجات يعطي فيك في حلول، هذا كله مطالب به كل لاعبي الفريق مثل المنتخب الوطني التونسي باش نلقاو كيما قلت لك معناتها تترجم السيطره بفرص والفرص تجيب الهدف.
3: واضح هاي هيك تفضل نخدموا معك الشوط. هاي
0: الشوط نلعبه في الوقت البديل بكل صراحة، بغتنا الحكم الرابع ما نعرفوش قداش جد وقتنا مع حالة، لكن نلعبه تقريبا ثلاث دقائق لعب إذن في الوقت البديل، لكن تم اللقطة مدابية نزار دربيري علق عليها في مخالفة أثناء إرجاع الكرة من الحارس، وكأن اللاعبين المنتخب الوطني التونسي والإطار الفني ما عجبهمش قرار الحكم باعتبار أنه بن سليمان كان خذ الكرة كان عاطي بالضرب في الحقيقة للحارس، وقت اللي الحارس حب يرجع الكرة كما قلوا عنا ديجاز مو، لكن تستخدم الكرة بيانيس بن سليمان والحكم يعلن عن مخالفة في وقت اللي كانت هجمة واعدة بعد تضيع الكرة من الحارس، ما عرفش تينيزار إذا كان شايف اللقطة ولا لا، نجم علق عليها هذه فرصة من غربي
4: احنا ما شفناهاش معناها بصراحة اللقطة تلزم على شبنا كان المخالفة معنا باش نجم نعلق عليها، لكن معنا باش نحكي تيوريكمون خويا هيكل معنا راهو إذا كان يبدأ معنا المهاجم يضايق الحارس المرمى في أثناء إرجاعه للكرة في هذه الحالة معنا الحكم نجم يعتبر أن هي معنا مخالفة، لكن للأسف ما لنهاش اللقطة في التلزم
0: في نزار، هذه تسمى المخالفة الكلاسيكية المضايقة الكلاسيكية للعب، لكن المشكل انه بن سليمان كان على تليفون مش ممكن ماذا اضاع انيس بن سليمان كورة الهدف الثاني يخلينا ندخل بها الحجرات الملابس مرتاحين، كورة وجه لوجه تقريبا ممتاز، عملية التوغل من سيفر للسيف يخرج أنيس بن سليمان تقريبا وجه لوجه مع الحارس، هو في الحقيقة مجنب نوعا ما، لكن ليه ممكنة مع لاعب منتخب يلعب في لونيفو كرة كيما كاين مضيعة في منتخب حاشو بنقاط الفوز حاشو بنقاط المباراة وفي هذه الأونة
3: كانت عنده حلول أخرى.
0: كانت عنده حلول أخرى على كل حال. في هذه الأونة بالضبط يعلن الحكم على نهاية الشوط الأول بين المنتخب الوطني التونسي والمنتخب البوتسواني على نتيجة التعادل 1-1. هدف الأول ساسيوني لفريق بوتسوانا في الدقيقة 37، ثم حازم المستوري في الدقيقة 44 يعدل للمنتخب الوطني التونسي وترجع الروح للمدارس وترجع الروح لجماهير المنتخب الوطني التونسي، لأنه كانت صدمة بعد قبول الهدف الأول. إن شاء الله تعديل الأوتار مع الشوط الثاني. وليد
3: يعطيك الصحة يا هيكل، شكرا لك. نرجع لكم عن طريق المباراة في شوطها الثانية، مش نحوصوا طبعا وسام وسينيزار. بوتسوانا نحسوها في المتناول، مش كل
2: لا مش نحسوها في المتناول، بغير بنحسوها بغير بنحسوها.
3: واحد واحد تو هيكل يقول لي رجعت الروح للمنتخب يعني بيتعادل. حبينا الشوط أول ينتهي بسكور، لأنه كنت عنا برشة فرص، فقدت اللمسة الأخرانية اللي تحط الكرة في الشبكة اللي كانت غايبة اليوم.
2: أويس والله مش هحكي لك اللقطة الأخيرة معناتها يعني كيفية تتعامل مع وضعية معناتها أخطر أسوأ حاجة يخرج الرجل في الوضعية هيك اللي مش موجودة غاديك مش متاحة. معناتها رأي كروزي ولا بقول لها كودي بي معناها الفرصة اللي عندك وألا تلوج على ساقين الجارديان بيوت، فهمت كيف عنده الوقت باش يفنتي زاد كيف يفكس الجارديان ويختار حل المخير، اختار أسوأ
4: الخيار الخاطئ
2: الاختيار الفني أخي بواحد في الوضعية هذيك خارج الرجل باش يجي لبرا. دونك شوف الحوصلة لونجو نتاع المقابلة خلى المردود يتميز، وكما قلت لك ضعف المنتخب البوتسواني خاصة انه معناتها
3: يلا في النرويج سيتي
2: كان عملها في انجلترا بدلوه عشان يهزوا البريتر
3: يعني لاعبيه يلعبوا في فئة أوروبية يعني ابسط حاجه يعني كنت تعرف في شوتها
2: هو قالها الحق هيك ما انت شفت انت ما انت حتى تعامل المريول نتاع المنتخب التونسي حتى عند المعلق ما انت قال لك ممكن اخي بلاعب ولا اقل ما نقولش اخي بلاعب نقول اقل مردود في اللاعب نقولوا بن سليمان اللي ما ظهرش حاجه كبيره لا دفاعيا لا هجوميا، والكره اللي مسهم الكل كانوا الكلم معنا اخطأ في القرارات. معنا نقول احنا ملاعب يخطئ في القرارات، وانا نتخيل اول تغيير مش يكون بسليمان مش غادر الملعب برؤية فنية حتى متاع الاطار الفني الكله. ان شاء الله يلقى البديل يكون انجع. شوف احنا وين هزينا النسق وين استعملنا لمستين في الكرة الا قوينا النسق على المنتخب الوزن وخلينا في وضعية حرجة معنا حرجناه دفاعيا مع حارس كما قلت كرزين معنا فهمت نتخيل انه المنتخب براه قادر
3: قادر.
2: الحمد لله راه السيناريو بتاع المقابله حمينا شويه في 3 دقائق بكلينا بونت ورجعناه على البلاصه الحمد لله ما جاتش الصفره النهائيه وحنا خسرنا 1-0 بلاش ستانكوب سيكولوجيك خايب برشا على الملاعبيه كي دخلوا الفيستير مي 1-1 كيما نقول احنا رجعنا ليتاب مازالوا 45 دقيقه التعقل انا كنت بالزر معناتها ممكن مش بالزر معناتها بقراءه قلت في المداخله معينه في المداخلات بتاع الشوط الاول ان شاء الله الملاعبيه ما يدخلوش في الاخطاء الدفاعيه واللي ثبت فيها هدف معناتها المنسسل والمنافس نمشوا نستسلم ما جانيش دفاعيا يصير كرلاشمو صغير هذاك عند المخ نتاع الملاعبي معناتها يولي يقول ما عندوش قوه هذا الفريق المنافس باش يجيني دونك تصير كرلاشمو منطلق خفيف اللي صار في وسط الدفاعات مي مالغري زاد استحقاق وموصلوا بثلاثه ضد ثلاثه اللي هي وضعيه معناتها هجوميه بحته 100% اللي احنا ما وصلناش احنا وصلنا دخلنا ل 16 متر 50 الكره عند المهاجم ما لقيناش شكون يعاضده هجوميا مرتين وثلاثه واربعه من عند علي كيف والشيرة اللي صار زاد كيف خدمة بارشة أكثر من الشيرة اليمين اللي هو فما توازن زاد كيف لكن يجي وقت معين وبدنيا تقف دونك الشيرة اليمين على بلطيف وبن سليمان يكونوا أكثر اندماج وأكثر سرعة باش يعطيونا سيرتو التمرير الأخير معناتها وقت اللي فاق بلطيف عملنا حاجة كي جات الكورة وتسريع اللعب
3: اللي قاعد يقوم به اسماعيل الغربي ورانا اسماعيل الغربي بتاع ليجانيس بتاع اسبانيا
2: ما شاء الله
3: في فريقه يعني
2: في فريقه
3: ما شاء الله المباراة الأولى ما شفناش منه حتى شيء
2: أكيد
3: اليوم شفنا
2: ممكن بالقوسين يخذ أكثر حرية كما قلت رينا هو علي في ديو متميز رينا الثنائيات رينا الثلاثيات رينا الكروشيما كل ما بينات رينا التسديدات اللي فقدتنا المقابلة الفارطة صحيح ممكن ما مشاش الأولى والثانية ممكن الثالثة تمشي ما تعرفش عليها الكرة ما تعطيك ما تنتهي الوضعية تعبدنا كنت الوضعية نتاع الحارس هذا كيف اللي هو بالنسبة لي أنا برونابر كيشوف حارس في النيفو بالمستوى هذاك وين بعد عليه الكرة نعرفه بونتول ثم أرضية الميدان زاد كيف مبلى فما كونديسيونر ملاعبي بروفيسيونيل اللي يعرف يضرب كرة بالربون معناتها دونك فما آليات معينة نتاع فنية نتاع هنا نمشيو الملاعبين نتاع الخبرة ولا الملاعبين اللي تعرف تخمم منيح قاعدين نوصلوا في الهجوم ما نخرفشوش
3: حسم المستوري في اول فرصه يعني بالتسديده الراسيه اللي هي نقطه القوه نتاعو سجل هدف. يعطيني شكون يوزع على اليمين وعلى اليسار
2: كيما قلت لك معناتها وماني قلت لك الكثافه العدديه في ستوديومتر على قد ما تلقى ملاعب اكثر لابس بتريكو احمر على قد ما الملاعب اللي مش يوزع ولا مش كروش يلقى لي شانس اكثر باش انه الكره تكون 100% موجوده باش هو اللي يختار ما بين زوج ثلاثه لاعبين خير من يعطيها ملاعب واحد يمكن ملاعب هذا ما ينجحش بوضعيه انه قريب برشا لحارس المرمى او غيره. اما كي بداو ثلاثه اليا كيما علي معلول
3: عطال خرج لياقه بدنيه كبيره
2: انا ماني مش بيها حوايج هذه شوف انا ما قلت كلام
3: تكون ديما في الدزويت باكثر عدد ممكن وترجع للوسط
2: يا اخوي هذا
3: في المنتخب
2: هذا في المنتخب وحاضرين وتلعب في بطولات في لونيفو هذا واحد
3: يكون موجود هذا
2: الملعب نتاعك وتتدرب فيه جمهورك وارضك هذا كلهم راهم ديفاكتور لنا من بيه في الكل مش يلعبوا في الاكستيريور راه يتبدل الشيء تلقى جمهور بوتسوانا وغيره مش نقولوا شويه للدفاع كذا نشوف روحنا فهمت. اما انا نفهم حاجه في بلادي راني انا شويه المتربور بالكاليتين تاع الجوار اللي عندي
3: شفت اللي ريدو قراب من بعض مثلا ثلاثي المحور قاعد يعاون قاعد يعاضد في الوسط يطلع
2: شو قلت لك كل شيء باهي ريتها صارك له لاش مش ما ادري لاش ما قعدنا 30 دقيقه نهجموا خلف الكره الاولى نتاع البار اللي بعد ركنيه البقيه كله منتخب بوتسوانا ما قلق المنتخب التونسي المدافعين صار عندهم الرولاشمون انه مو بدينا ندخل في كاريتا اخر الشوطة مونتالمون يقول لك مش جايين هذا مسايي فهمت معناتها حتى الوقفه تتبدل يمكن يسعى على الرجوع عند مركز 900% فهمت يقول لك هذا ما يجي
3: هون يجي المفاجاه
2: مع بلغه الكره تاكل اللي الاولاد شادين الكره قدام ما شاء الله الاولاد شادين فهمت شارك الرولاشمون
3: وسام نحكي على الثلاثي النصراوي وطالبي واد معروس قاعدين يعاونوا ويطلعوا في في الفوق
2: لا خرج الكره نظيفه وباهيه والبلوك قاعد يطلع مي شوف ملاعبي ممسوس شوي في المقابله فتا وهذا معناه سؤال عمل خطا المره فاتت مرقل بوندو عمل اخطاء كيف كيف اليوم يعود يعمل خطا معناتها دخلنا في الكابيتال دو كونفيونس نتاع الملاعبي في حد ذاته مش امكانياته معناتها دخلنا الجانب النفسي والذهني نتاع الملاعبي اسكو اليوم مازال مش يداين والا مش يقوم باخطاء اخرين ان شاء الله يتحكى مع واحد
3: ما شاء الله عنك الهشاشه النفسيه راه وكان
2: نقبل ما بدك انا
3: الحمد لله
2: كلاعب كره قاعد التالي ماني قلت لك راه تكر ولا تشدين اللعب انا واقفين مرقلين لاباس فهمت تتقال الكلمه كيما عاديه هي وهنا الغلطة هنا لازم ديما كومباك ديما كونسونتري ديما مركز باش تقوم اقل اخطاء ماهوش دريب لك هو وشاته ومركاه راك عملت كنترول يمكن لا تكون في حدات ما يعملوش
3: حضرت له
2: احلى ما يكون معنا حط كوره في الشبكه وكا والسلام
3: هاي سي نزار خليك تعلق حتى ما نعرفش اذا كان شفت انت الجانب الاداء والاقناع نتاع اللاعبين بعد المباراه الاولى والكلام اللي تقال والتعادل اللي خرجنا به مباراة تحسبت النقاط نتاعها خذينا النقطة بعد ما كنا نعتبره كأنه مباراة ودية اليوم منتخبنا جاهز خير وأكثر
4: ايه معناها اللي مش ناخذ الكلمة على خونا وسام معناها المنتخب اليوم معناها تحس ثم روح وثم لعب وثم اندفاع وثم كما نقولوا حلقة الكرة لكن الجرينتا الموجودة صحيح ناقص شوية كلم الفينيش ناقصك الباس التيلاني ناقصك الكوت التيلاني لكن اون جينيرال مش كيما الماتش الاولاني اللي وقت احنا قعدنا نتفرجوا في فتره من الفترات معنا قلنا هذا شنو الفريق وش قاعدين يعملوا وشنو اللي شنو اللي موجود
3: ان شاء الله
4: هذا في الشوط الثاني ان شاء الله الحكم زاد يوصل على نفس المستوى في الشوط الثاني
2: مش لخصك الهدف بتاع فريق البوسوني ثواني كلمه شوف كنا كل كره ناخذوها نخدموا بها المنتخب التونسي اذا تتفك نعمل رده فعل سريعه وبريسينج على البلاصه باش نحاولوا نفكوها في اول كره ساو عليها وصلت وكان الهدف
3: واضح هاي سيم في موجز التاسعة ونرجع ونكمل معكم الشوط الثاني من مباراة تونس بوتسوانا 1-1 نهاية الشوط الأول
5: التاسعة ليلا إذاعة صفاقس

مرحبا بكم. طلبت المساحة الخاصة بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض المتأخرة منذ 8 أشهر، وحذرت من أن استمرار الوضع الحالي قد يهدد قدرتها على مواصلة النشاط ويؤثر على استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمضمونين الاجتماعيين، ودعت إلى تدخل عاجل يضمن انتظام الخلاص ويحافظ على استمرارية الخدمات الصحية. وجهت جمعية سفراء السلامة المرورية نداء عاجلا لتطبيق قانون تحديد السرعة ب30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية لوضع حد للسلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق. بلغت صادرات المنتجات البيولوجية التونسية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية حوالي 52,000 طن، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. في العالم، حذرت حركة حماس من تصاعد عمليات القمع والتهويد وفرض الوقائع بالقوة ومن محاولات إدخال ما يسمى القرابين

0: نلتقي إن شاء الله في تمام العاشرة. إلى اللقاء.
1: إذاعة صفاقس
2: تسمعنا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
1: عشرة ديمة. عشرة ديمة.
3: تخلى القصف طلع الصباحة أوه ملكف ثبت خزر على اليمين وعلى اليسار وعطاه بالكتف المح واحد من جيشي الجيشي يمد ورقة ويتلف قال هذا هو صاحبي المهف دخل يده المكتوب من غير ما يخمم خرج حويجة وغمغم فهم الصحيب وتمتم قال له دقيقة برك والعملية تتم هذا اسمه فساد صغير غدوة يكبر ويعمل جوانح ويطير الفساد كبر ولا صغر يبقى فساد كافح الفساد وخليها تنظف
4: كافح الفساد خليها تنظف
5: المخدرات سم قاتل والإدمان يبدأ بغلطة ونشوة وقتية نشوة وهمية نتيجتها الألم برشة تمزق ضياع وندم

0: تسعة دقائق بعد التسعة نرجع لكم من جديد في مواكبة للقاء المنتخب التونسي منتخب بوتسوانا الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا كأس أفريقيا. طبعا 1-1 نهاية الشوط الأول. جمانيا ني في دقيقة 38 لمنتخب بوتسوانا وحزم المستوري دقيقة 44 عدل للمنتخب الوطني التونسي. وسام ننتظر نشوف فماشي تغييرات على مستوى تشكيلة ويعطينا جديد هيكل بحلوس من على عين المكان، لكن كيفاش ندخلوا الشوط الثاني؟ شنو هي ممكن التوصيات اللي قدمها المدرب للملاعبيه؟
1: نفس اللونفي ان شاء الله، نفس النسق نتاع اللعب باش نوصلوا اكثر للهجوم ونحرجوا دفاعات الفريق البوتسواني. كيف التفوق العددي في المناطق الهجوميه، معناتها نكونوا اكليبري معناتها دفاعيا وفي وسط الميدان باش نخلقوا اكثر فرص وباش نسجلوا اكثر عدد ممكن من الاهداف في ثلث الشوط الثاني اللي من لاعبي الخبره اعتقد انهم باش يكونوا عندهم الكلمة الأخيرة في المقابلة هذه.
0: قال شوفوا هيكل مرة أخرى، من عشر ثم تغييرات في التشكيلة ولا هيكل؟
2: أهلا وسهلا وليد مرة أخرى بريك. مع بداية الشوط الثاني دقيقة الأولى المعين الشعباني حافظ تقريبا على نفس تقريبا حافظ على نفس التشكيلة اللي بدأ بها الشوط الأول. هون مش نزيد نذكر بها السادة والمستمعين، نذكر بها وذكر جميع السادة المتابعين أيمن دحمان في حراسة المرمى، محمد النصراوي، علي معلول، منصر الطالبي، أدم عروس، عيسى العيدوني، إسماعيل الغربي، أنيس بن سليمان، سيف الله الطيب، وحازم بن سليمان، حازم مصوري بطبيعة الحال. إذا هذه التشكيلة اللي بدأ بها الشوط الأول يرجع بها في الشوط الثاني معين الشعباني، نفس التشكيلة كذلك يحافظ عليها مدرب بوتسوانا، ما ثمش تغييرات لا من هذا ولا من ذاك. مع الدقيقة الثانية في هذا الشوط الثاني كما كنت تحكي التعادل 1-1، المنتخب الوطني التونسي مطالب بروح أخرى على المستوى النسق الهجومي، وبطبيعة الحال بدينا نشوف هذه فرصة ترجع كورة، ترجع كورة علي معلول اسماعيل غربي ممتاز، يدور على اسماعيل غربي، تمشي مع علي معلول، ممتاز علي معلول، والتوزيع حازم المصوري، والتدخل مرة أخرى، أي أي أي أي أي أي أي فرصة مكان الترويز محكم، يعني يفقد التوازن اسماعيل الغربي في آخر اللحظات من التوغل داخل مناطق الجزاء، يحفظ على الكرة، يخلي الكرة وراء، ترجع الكرة مرة أخرى علي معلول اسماعيل غربي، علي معلول، يعني تقريبا المنتخب الوطني التونسي اللعب الكل متركز على الجهة اليسرى، وين موجود اسماعيل الغربي وين موجود علي معلول، هذه كرة بن سليمان تتقصد وتخرج الكرة تمشي رمي التماس لصالح المنتخب الوطني التونسي من الجهة اليسرى علي معلول، في إرجاع الكرة من رمي التماس تنفذ عيسى العيدوني ترجع مرة أخرى إلى علي معلول، ما تمرش الكرة، يربح تماس مرة أخرى علي معلول طويلة الفرجاني هو أنيس بن سليمان، يأخذ كرة أنيس بن الفرجاني سيس يسعى للتسديد، لا يخير التمرير، تمشي الكرة من سيف الله الطيب والتوزيع وباقي الطرد داخل مرات، والهدف الثاني حازم المنصوري مرة أخرى حازم المنصوري في الدقيقة 49 المتابعة القتال على كورته داخل مناطق الجزاء، كان مجنب هذه المرة يسدد في الزاوية المعاكسة ويكون الهدف الثاني في الدقيقة 49 من المباراة ثنائية لحازم المنصوري الهداف الجديد للمنتخب الوطني التونسي، حازم المنصوري اللي ضيع يعني تقريبا هو كان وراه يعني تقريبا أغلبية الكرات اللي كانت توصل لمناطق الجزاء كان متواجد في المكان المناسب، لأنه يعني في كل لحظة ينجم يسجل المنصوري أو سجل إلى حد الآن الأهداف مقابلة جديدة 2-1، هل من المزيد؟ تولوجوا على المزيد
0: نصف طائرة حتى فنيا أهداف مزيانة وسام،
1: هو فردي ما أنت شفت أنت، ما قلت لك أنا بداية باهي ما أنت بالضغط وغيره، شفت أنت التمريرة بتاع سيف الطيف اللي هي تمريرة عشوائية وما غير اوبجيكتيف وما غير لاعب. والملاعب نتاع المنتخب البوتسواني عمل خطا. علاش عمل خطا؟ شوف قداش فما ملاعبي في الدوزيام، فما خمسه ملاعبيه،
0: فما ضغط،
1: فما خمسه ملاعبيه، معناها الضغط نتاع وجود اللاعبين يخلي ملاعبي على اعصابه.
0: هذا الطبط به انت
1: ينجم يخليك تغلط، ينجم ترجع الكره صحيح هي تغلط فيها الكره، وهذا نفس الهدف نتاعنا احنا نتاع تونس، معناها ارجاع خطا للكره معناتها اعتبار، واعطانا الكره اللي حشنا بها باش نسجل هذا. قلت لك معناتها الدفاعات نتاع المنتخب البوتسواني ممكن برنابل شويه، مي هذاك زاد كيف كيف بتواجد اكثر لاعب المنتخب التونسي. اول مره نقول نشوف فرجاني في الفرجاني في 6 متر و50 في 7 متر وغادي يجي 9 متر بحال البينالتي كيما قلت لك مع اللاعبين نتاع نتاع الهجوم. حتى بتمريره كانت خطا، جابت خطا خطا فردي نتاع اللاعب وسط الميدان اللي خلانا في طبق باش نسجل الهدف الثاني. مع حسن تعامل المستوري مع الوضعيه اللي عاشها في الكوره، اعطاها حقها بلغه الكوره، ما تفلسفش برشا، واضح ولا لا؟
0: ما بطاش برشا بالكورة، ما بطاش
1: واحدة برك حتى في الفيلي. وهذا اللي نحبوه معناتها. ديما نرجع نقول لك ديما ان شاء الله الخمسة دقائق وستة دقائق هذوما نزيدوا نكملوا نسقطوا، رانا بامكاننا باش نزيدوا نسجلوا
0: اكثر
1: ما نوخروش، لازمنا نحافظ على نفس النسق نفس الريتم ونشدوهم في الشطر نتاعهم، هما راهي مش اكثر الاخطاء وهكا نجم نسجلوا
0: الاهداف. حسب الماستوري عم اعطاها حقها، والحارس ما كانش عنده الرشاقه باش انه يتصدى لها.
1: رشاقه مش على جاهزيه بدنيه، هو ممكن حارس خبره اكثر منه حاجه اخرى، احنا معناتها هي تفصيله صغيره، هي تفصيله صغيره في وسط المقابله. اما انا معناتها تعامل اللاعب مع الكره معناتها فنيا وحضورك الذهني. شوف الفوتبول الجديد يتعامل على برشا حاجات، من الجانب الفني والجانب البدني، ما ننساوش فيهم راهو الجانب الذهني هو اهم حاجه في عند الملاعب في حد ذاته.
0: هما تو الملاعبيه صرحوا ذهنيا نجم نقولوا تو بالهدف الثاني
1: اكيد
0: باش نشوفوا منتخب
1: فما فرمي تو فما فما فما ميلونج ما بين ستيسيون اللي تعيشها تو ربح 2-1 وتعامل الناخب الوطني مع الوضعيات هذه كيفاش؟ الاولى في النسق واثنين في التغييرات. مع بعضهم معناتها تو مش يشوفوا معناتها الجونجلاج تكنيك وتكتيك نتاع المدرب في مقابله في وضعيه معينه انك ربح 2-1.
0: احنا عودنا المنتخب التونسي في الوضعيه هذه انه يوخر ويحافظ على التقدم باقل اضرار نكمل 2-1.
1: وانا اعتقد انه شفنا روحنا ما تنجموا نوصلوا برشا مرات
0: ان شاء الله اليوم ناكدوا
1: صحيح وصلنا برشا مرات مع وضعيه سهله وبذكاء اللاعبين. وكما قال لك مع الجهه اليسرى كما قال هيكل نشط ياسر، نشط ياسر عطات برشا ضغط، كره 2-3، الكره الثالثه راهي وصلت ثالثه الاولى من عند علي، الثانيه من عند الغربي، الثالثه جابت الهدف. هذا هو هذا لونشينمون يجيب الاخطاء من عند دفاعات الفريق المنافس. وكما قلت لك مازال شونس اخر نشوف الكره الثابته كما نشوف التغييرات نتاع المدرب في وضعيه انك رابح 2-1 اريح شويه.
0: هو الحاجه الباهيه انه في كل هجمه تحس انه ثم هدف
1: تنجم توصل، لكن تتم وحدك انه مش توصل
0: الكره تمام امكانيه انك تسجل سواء من كره ثابته ولا من تواغلات. عندك اضافه سينيزار؟
3: عندي حتى اضافه وحيده، انتم قلتوا ان شاء الله معناها الفريق القومي نتاعنا يحافظ على النتيجه، وانا نقول ان شاء الله الحكم هذا يحافظ على المردود الممتاز اللي قاعد يقدم فيه
0: والهدوء نتاعو.
3: والهدوء نتاعو حقيقه ممتاز وممتاز جدا الحكم التنزاني.
0: هاي نرجع لك، تفضل هيكل.
2: شكرا. 53 دقيقه لعب في هذا الشوط الثاني في المباراه هذه رقم 22، تغييرات والتغييرات باش يقوم بها فريق بوتسوانا. هذا التغيير الأول، نشوفه التغيير الثاني رقم 18 ورقم 8. إذن يخرج كل من راموس ويخرج صاحب الهدف تايتوني ورقم 9 إذن تايتوني، ويتعويضهم بكل من ديستيل ولوزيكا. هذا زوج تغييرات قام بهم تغيير مزدوج بالنسبة للمنتخب البوتسواني.
0: لوزيكا
2: بطبيعة الحال نعم
0: لوزيكا هاي
2: على كل حال
0: قلت له لوسيكا محيط قرقنا هاي ذي
1: نادي
2: محيط على كل حال كما كان كما كنت تحكيه في الاستوديو يعني تقريبا المنتخب الوطني التونسي زاد يرد يا لا هذه مخالفة الحمد لله بيت إنه اللاعب البوتسواني يعني كان كما نقولوا احنا بلغتها تغرس يعني سقوط يعني صعيب على كرومتو. الحمد لله لاباس قام لاباس على كل حال سلامة لاعبين سواء كان من منتخبنا أو منتخبات الأخرى لابد من سلامة
3: من المخالفات الخطيرة معناها هذه وقت اللي ملاعبي معناها يقعد واقف الملاعب الآخر يطلع كما نشوفه فيها
2: نقول واحنا يرقص بيه
3: والحكم سفر مخالفة ويأتي الصحة في هذه معناها
2: كان قريب من العملية
3: هو قريب من العمليات الكل تقريبا معناها نعم. حقيقة نعم. الحكم التنزاني معناها كي تشوفه واقف وفي نفس الوقت شوفوا بعض بعض الكره معناها
0: خبره
3: قمه الخبره قمه الخبره وحسن اداره المقابله.
2: نرجع المباراة في 55 دقيقة لاعب المنتخب الوطني التونسي متقدم بهدفين مقابل هدف ثنائي أزم الماسوري للمنتخب الوطني التونسي في الدقيقة 44 ودقيقة 49. ترجع كرة لمنتخب بوتسوانا تمشي الكرة إلى ألفورد في اتجاه تيرو تقطع الكرة من الفرجاني التونسي ممتازة ثم ترجع إلى مستوى محور دفاع المنتخب البوتسواني ثم ترجع بالرأس ممتازة من علي معروف في عملية هجوم معاكس الغربي عبدي مر حتى لو كان مر يظهر لي كان في موقع تسلل حازم المصوري يعني يرد ويرد باله في مثل هذه الكرات البينية والكرات اللي في العمق يلزم خاصة هو اختصاص ممتاز لإسماعيل الغربي يعني يكون بتمريرات ممتازه بينيه
3: تصديقا لقولك خونا هيكل لو كانت عدات الكره من اسماعيل الغربي لحازم المستوري كان بالحق في موقع تسلل منه
2: واضح لا كانت واضحه العمليه حتى كان مرض في الخلف في موقع تسلل لازم يرد باله حازم المستوري لانه الكرات هذوما قاعدين يتعاودوا برشا مرات خاصه لما الكره تجي عند اسماعيل الغربي ترجع الكره من رمي التمات للمنتخب الوطني التونسي من الجهة اليمنى من جهة النصراوي ستعود الكرة من جهة محمد النصراوي للمنتخب الوطني التونسي من رمية التماس يعني يزمو أسرع ما زلنا حاسسنا بالأهداف وردوا بالنا خاصة ردوا بالنا إذا كان ما نزيدوش نسجلوا ما يلزمناش نقبلوا لأن مباراة الانتصار ومباراة الأهداف وعدم القبول فقبلنا هدف مش مشكلة على الأقل نزيدوا كيفاش نحاولوا ندعبوه بهدف آخر الهدف الانتصار غير باش نتمنوا مرة واحدة على المباراة. نرجع منتصر الطالبي إلى علي معلول ممتازة لأنيس بن سليمان سيب كورة يا بن سليمان ترجع معلول ساعة كانت طلب كورة ممتاز من اسماعيل الغربي كان طلب كرة ممتازة كان وصلته كانت كرة طرف ترجع كرة محمد نصاوي طويلة اسماعيل الغربي تمشي مباشرة للتماس لصالح المنتخب الوطني التونسي وانا نتصور اللي ياسر العاشوري سيباستيان تونكتي ربما يكونوا اولى تغييرات لانه تقريبا كل لاعبي المنتخب الوطني التونسي يقوموا بالحركات الاحمائية وراء مرمى حارس بوتسوانا لكن نتصور أنه تم زوج تغييرات ربما يكون الصيف ونيس بن سليمان أولى تغييرات المنتخب الوطني التونسي ربما يكون بتعويضهم بالياس العاشوري وسيباستيان تونكتي. ترجع كرة لمنتخب بوتسوانا نردو بينا نرجع كرة ممتازة عملية في التغطية ممتاز وخراج كرة ممتاز من فرجاني التاسي يمكن نيس بن سليمان مرة أخرى سيب يا نيس ويربح مخالفة نيس بن سليمان يحتكر الكرة في وسط ثلاثة لاعبين نردوا بين خاصة الكرات هذه اللي تبدأ في وسط الميدان يبدأ فريق كل انجاجي خارج ثم تعمل تشد كرة وتتقسلك أو تعطي يعني تمريرة خاطئة في وسط الميدان بتاعك وقت يحابك الكل يبدأ انجاجي نردوا بين منهم هذوما لأنه تقريبا الدفاع يكون يعني في حالة حلال وقت ذاك نردوا بين وتعرفوا كرة كذناكية مشابهة في كأس العالم ليس صغيري وكذلك يعني الكرة كانت صعيبة من نوعية ذيك يعني كانت تقريبا نفس الوضعية اللي كانت فيها حاليا بأنيس بن سليمان لكن ارتكبت عليه المخالفة وربح المخالفة والحكم كالعادة بضع سنتيمترات قريب من العملية تتعود الكرة بمخالفة وكأني بعض الهدف ان سق المنتخب الوطني التونسي تراجع نوعا ما نعرفش علاش هل انه حسيت بالانتصار كهو احنا حسيت بالانتصار مع تدعيمه باهداف اخرى بكل صراحه لانه فريق هذا فريق بوتسوانا مش سهل يعني مش كل لقمه سائغه للفريق الليبي او الفريق الاوغندي فريق يعرف ايش قاعد يعمل في الميدان عنده لاعبين مهاريين ممتازين عنده السرعه عنده كذلك تنظيم دفاعي محكم خاصة لما يلعب دفاع المنطقة على كل حال يمكن نقطة نقوله احنا نقطة الضعف متاعه في حارس المرمى اللي هو عنده وزن زيد، لكن حارس المرمى كان حاسم في تقريبا 4 أو 5 كرات، لو لم يكن الحارس المرمى لكانت النتيجه تكون اعلى للمنتخب الوطني.
0: عدم توفيق من اللاعبين تاع لعبيتنا اكثر منه تالق
2: هدف التعادل قلنا مشلة في الدفاع، هدف التعادل رقم 10 تيرو ستايل في الدقيقة 60 دقيقة 61 هدف التعادل. يعني هذا اللي كنا خايفين منه. كنت نحكي علاش المنتخب الوطني التونسي تراجع، علاش النسق نتاعه نزل بعد الهدف، يعني أخطاء بدائية أخطاء دفاعية بكل صراحة أخطاء دفاعية قاتلة للمنتخب الوطني التونسي. يعني هذه هي
3: مطالبة أخونا هيكل من لاعبيه نتاعنا على أساس وجود تسلل، وبصراحة معناه ما ثم شيء وهدف شرعي لا غبار عليه.
2: ما تمشي تسلل يعني العملية واضحة جدا، يعني ثم عدم التغطية، وثم لاعب يعني كان حر طليق رقم 10 تيرو صاحب الهدف يأخذ الكرة في ظهر اللاعبين ويخرج راجع لوجه يرفع الكرة بأيمن دحمان اللي ما يتحملش زاد المسؤولية في هذه باعتبار الكرة كانت صعيبة رفعها به، وبطبيعة الحال يكون هدف ثاني. هذا اللي ما حبيناهوش، جزء أهداف في رادس، جزء أهداف ضد بوتسوانا،
3: مهاجم خرج من ظهر في ظهر الملاعبين وجه لوجه،
2: ويلزمنا نعرفوا اللي راهو المباراة هذه كان من المفروض تتلعب في بوتسوانا مش في تونس. يعني مازالوا بعد عنا زوج مقابلات خارج الديار، خارج الارض نتاعنا،
0: ثلاثه مباريات ليبيا واوغندا وبوتسوانا الكل خارج تونس.
2: ديما اوغندا ما نيش على غالب
0: بعد ما نستقبلوا ليبيا هنا،
2: نسيت كيما جماعه
0: ما حسبتش اصلا
2: ما فيهمش النقاط اللي موجوده. على كل حال ديما نحسب لانه في يعني تعرف علاش، يعني ما نحسبش قاعد تحت في اوغندا، لانه اوغندا هي فريق منظم مترشح مباشره، لانه احنا نتوا نحسبوا على بوتسوانا وليبيا.
0: احنا تو مش نستقبلوا المنتخب الليبي وبعد كده نلعبوا 3 مباريات خارج تونس.
2: نعم خارج تونس يعني بكل صراحه.
0: هيكل خلي وسام يعلق طبعا على هدف التعادل 2-2، نفس النتيجه اللي خرج بها المنتخب البوتسواني مع منتخب ليبيا. يعني في كل في المحاوله الاولى يسجل لك هدف، يعني عمل محاوله في الشوط الاول سجل هدف، خذينا احنا اللعب بالكل، عمل محاولة ثانية سجل منها هدف.
1: وبعد الدخل الباهي معناتها نتاع الشوط الثاني شفنا بعد الهدف كما قلت لك اللي تخوف منه المنتخب يركن اللي وراه ويحب يحافظ على النتيجة، والوقت مازال طويل برشا معناتها الشوط مازال طويل. في عوض انه معناتها جربناها هذه قبل وكنا ديما فاشلين فيها القاعدة هذه، وعودنا والكرة تعاقبك ساعات كي تشوف انت بعد الهدف وليت الملاعب التونسي معناتها تخلى علينا الديش التكنيك نطيشوا في الكرة في التوش، في عوض نشدوا الكرة نستحفظوا أكثر ونجيبوا المخالفات، خاطر الفريق هذا عمز تغييرات هجوميه باش يرجع في المقابله وطلعوا تغييرات نتاع في اول لمس الكره المهاجمه دي تي سيل سجل هدف، مازال كيتخلوا ما عندوش برشا من ضمن التغييرات الاثنين اللي قام بهم الناخب البوتسواني. كيما قلت لك معناتها اللي خفت منه معناتها نتخسر في لعب الكره ونطيشوا فيها ودوزاج غلط دخلنا في ديشي تكنيك اللي اعطى اكل بوفيدير معناتها اعطاه كنفس خلى المنتخب البوتسواني مع التغييرات يحب يرجع في النتيجه وسلم في المناطق نتاعه، وقت اللي كي خرج اكثر هو القاعده تقول انه نتريث اكثر في هجمه مرتده راني نجم نكمل الثالث، عطاني فراغات عطاني الظهر نتاعو المنتخب البوتسواني مشى برشا للهجوم. قينا المنتخب التونسي ولا في ساعه تخلص من الكره في عرض الاستحواذ وشدينا والتعقل كيما قلت لك معناتها الديش تكنيك غلب على الوضعيه هذيك اللي خلى المنتخب يقوم باخطاء كارثيه دفاعيا واللي تسبب في هدف ثاني. المشكله فيما نقبلوش ولينا قبلنا اثنين تو معناتها مطالب مركز 2-4 معناتها ما بلاش ما تعني لك شيء في المقابله هذه، خاصه كما قال خونا هيكل انه مازال مقعد واحد نفس لثلاثة منتخبات واحنا قاعدين نصعبوا خاطر المقابله الثلاثه الاولي في الملعب نتاعنا بعد الاكستيرير مش باش يجيب نقاط
0: في بلدك في بلدك
1: تلعب في ترانك تلعب في ارضيتك.
0: خاصه التغييرات وسام تفضل
2: وليد. التغييرات بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي معين الشعباني اختار يعني تغيير اول تقريبا المركز بمركز خروج الفرجاني ساسي وتعويضه بمحمد علي برومبات, وكذلك خروج انس سليمان وتعويضه بالياس العاشوري. هذه ركنيه وفرصه تمشي ضربه مرمى ضربه مرمى. اذا زوج تغييرات اوليه بالنسبه لمعين الشعباني, خروج كما قلت فرجاني ساسي وتعويضه بمحمد علي برمضان, خروج كذلك انس سليمان وتعويضه بالياس العاشوري. ربما التغيير الياس العاشوري ودخول الياس العاشوري مكان بن سليمان يكون مفهوم, ربما تغيير فرجاني ساسي وتعويضه يعني مركز بمركز الفرجاني ساسي بمحمد علي برمضان ربما بالنسبه لي انا بعدك محلل تهويل.
0: اي وسام تو يعطينا في هجومي اكثر شويه برمضان
1: من فرجاني العاب معنا تحت ثلاثه مهاجمين, معناتها مش ولي العيدوني وحده سنتينيل مش يتحمل هو الوسط ميدان خاصه في الجانب الدفاعي, وبرمضان مش يكون في المعضله الهجوميه معناتها كلاعب صانع العاب باش نزيدوا نصطوا اكثر المرمى المنافس. كما قلت ان شاء الله نقعدوا ايكيليبري ان شاء الله وسط الميدان ما يبعدش علينا برشا, خاطر تو المومون فيبل نتاع المنتخب التونسي معناتها قاعدين في مومون دو كريتيك معناتها مومون خايب شويه. ان شاء الله كما قلت لك معناتها الملاعب يعرفوا يتصرفوا في الوضعيه هذه ويخرجوا منها بسلاسه ونرجعوا للضغط ونرجعوا للنسق العالي. كره قدم مازالت طويله كما قلت لك معناتها المنتخب هذا كان رابحين بلاش المنتخب اللي بيعدل في خمسه دقائق, ان شاء الله المنتخب التونسي مازال 25 دقيقه نشوفوا فيها مزيد من الفرص مزيد من الاهداف, ولو انه معناتها حتى من وجوهنا معناتها تعبين شويه حتى هيك تعب شويه معناتها فهمت, ورينا طامعين في بونتو لو نبداو بالمرحله الاولى ان شاء الله مركب بونتو على امل انه نكون ننتصر وناخذ ثلاثه نقاط ومن بعد نحكي في الاهداف المقبوله والمدفوعه. ما
3: قلت يعطينا الانتصار تو بعدك يخلي اللعب معنا.
0: هاي نرجع لك هيك تفضل.
2: 67 كيف لعب التعادل 2-2 بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني, وكره حاليا بمخالفه تعود لفريق بوتسواني تمشي للدفاع لحارس المرمى, الكره ترجع له الى فوكو, فوكو حارس مرمى الفريق البوتسواني يرفع كره تمشي الى رقم 5 الفرد.
1: دبرت خليك رقم 19.
2: نعم
0: واصل هيك الوصل.
2: وعلى كل حال ترجع الكره للمنتخب الوطني التونسي عيسى العيدوني, عيسى العيدوني مره اخرى الى منتصر طالبي, منتصر حذيري, منتصر طالبي الى ايمن دحمان, ايمن دحمان الى ادم معروس, ادم معروس الى محمد النصراوي, محمد النصراوي. قلت انخفضان سقف المنتخب الوطني التونسي بشكل كبير, انخفض مقارنة مع بداية الشوط الثاني وانخفض ما بعد هدف عازم المصطوري الثاني. يعني ما نعرفوش شو اللي صار بالمنتزه العمليه, ياس عاشوري ياس عاشوري ياس عاشوري والتغطيه الدفاعيه, التغطيه الدفاعيه طلب الكره ممتاز, الكره وصلت ممتازه للياس العاشوري ثم ترجع البرمضان الى علي معلول يبحث عن التوزيع الى الياس العاشوري, الياس العاشوري, الياس العاشوري, والتغطيه الدفاعيه وتظهر في الحكم وترجع بعمليه اسقاط كره لصالح منتخب بوتسواني بعد ما تصدمت الكره بالحكم. كانت عمليه ممتازه, طلب كره في العمق ممتاز لياس العاشوري, لكن خلينا نقول كما حكينا قبل التنظيم الدفاعي المتميز لفريق بوتسوانا تقريبا مش مخلي عكس الدفاع متاعنا اللي يخلي في برشا اسباس, يخلي في برشا اماكن مفتوحه للمهاجمين. المنتخب البوتسواني مثل هذه الكره, مثل هذه الكره رد بالك يا علي, رد بالك يا علي, رد بالك يا علي, وين التغطية أخو, وين التغطية على علي معلول, ترجع ترجع الكرة, ترجع الكرة منتخب بوتسوانا وكرة رمي تمات في عودة للتغطية الدفاعية من الياس العاشوري. الياس العاشوري يعني في بعض الأحيان كرات تظهر وكرات طويلة, البحث على الأماكن الفاغلة الفاغة وشارة بتبع الحال لما يكون يزن ثم تغطية دفاعية يزن نعمل وقت بريوريتي نوميريكي ما نقولوا عنا في التغطية الدفاعية وثلاثة بين ثلاثة كرة ما تمشيش, ترجع الكرة للمنتخب البوتسواني, التقطع من آدم عروس, آدم عروس إلى إسماعيل الغربي, ممتاز إسماعيل الغربي, لكن تغطية مرة أخرى دفاعية, تغطية دفاعية من فريق بوتسوانا قلنا ممتاز, والفريق البوتسواني على قد ما الفريق المنتخب الوطني التونسي مركز اللعب نتاعه الهجومي على الجهة اليسرى, على قد ما الفريق البوتسواني كذلك مركز الهجمات نتاعه على الجهة اليسرى كذلك أو الجهة اليمنى اللي هو الجهة اليسرى لنا احنا, يعني تقريبا نفس الجهة علي اسماعيل الغربي وعلي معلول هي الجهة النشيطة للمنتخب الوطني التونسي, وهي الجهة اللي يلعب عليها المنتخب البوتسواني في العضل برمضان. عيسى العيدوني, عيسى العيدوني, علي معلول, علي معلول يصبح القائد بعد خروج الفرجاني الساسي. سيف الله سيف, سيف الله سيف, سيف الله سيف, وتوزيع وتوزيع وركنية, ركنية. والمنتخب الوطني التونسي طالب بضربة جزاء سيمي زارد البيل سيقول لك الكلمة معه وصول الصورة لك في هذه العملية. أنا شخصيا مريش ضرب الجزاء, مريش مخالفة لك وتسديد. أنا شخصيا مريش بكل صراحة مريش ضرب الجزاء, لكن
0: تدخل على ميسا الطيف.
2: نعم, أنا عارش إذا كان فيها مخالفة أو لا, الصورة التلفزية تكون أوضح ربما
3: حسب الصورة الأولى معناها اللي شفناها قدم زين مثل الشيء عادة مثل ما حد شيء تقريبا مثل شيء معناها
2: مثل ما حد شيء مثل ما حد شيء يعني الصورة كانت واضحة بكل صراحة. الكرة وكانت واضحة التدخل يعني في بعد ما خرجت الكرة من ساق الصيف يعني ربما كان هناك التحام مع عادي
3: حتى الالتحام معناه وقع خارج
2: التحام عادي خارج
3: خارج الميدان
0: خارج الميدان
3: خارج
2: فرصة أخرى.
0: يا هيك لقطة أعطتنا الكاميرات تو يعني بقدر إنه الجمهور التونسي تو على أعصابه ومتوتر. ورتنا يان فاليري وشوشين خلف المرمى ضحكوا تفدليك يعني قاعدين نشوفوا جوارات تضحك وعاملة بون كيف في التسخينات يعني وراء المرمى. ممكن ثم استهتار وكان ثم ثمشك تحدي انك تحب تخرج المباراة وتخرج بثلاثة نقاط على الفوز متاعك. هذا شفناه في وجوه اللاعبين اللي قاعدين يسخنوا وراء المرمى. اعطتنا صورة الكاميرا كفجأة تفضل.
2: على كل حال صورة كانت واضحة, وانا بكل صراحة كان مش نعلق عليها مش يكون تعليق ما هوش لما حالة خليها
0: خليك على المباراة خلينا في الكواليس وتي في المباراة
2: الكواليس هذه يعني
3: تكون هيك خلينا نقول عطينا نربح اليوم وبعد كل حادث حديث
2: اكيد هذا كواليس يعطينا ننتصر اليوم ونماركيو هدف اخر ثالث. يا اخويا ماركيونا هدف ثالث وقولوا كذا نقاط ومع ساعة ستة بعديد اهداف. يا اخويا خلينا نخرج بكذا نقاط ومش لازمنا نخرج ببرشة اهداف وبدأنا الأمور على مستوى الدفاعي ما يشي هي كذلك مجازفة بكل صراحة خليني أقول مجازفة كبيرة فهمتي على مستوى التشكيل. وهذا معقول يعني هو فيك تشوف يعني الكروي هو معقول تلعب في على أرض ميدانك يلزمك تجازف خاصة وعندها وهذا بالتالي مش ممكن مش ممكن ملا كورة ذات ملا كورة ذات ملا كورة ذات وما كورة المنصوري يعني بكل صراحة حتى الكرة كي ما تحبش لو زينا ما تحبش يعني مش مسيب يا كرة مش تدخل يعني كرة أولى على القائم كرة ثانية من تحت العارضة يخرجها الحارس بكل صراحة يعني كرة كي ما تحبش ما تحبش
3: ما حبتش الكرة
2: ما حبتش لا هذوما هذوما اللي يخافوا منهم هذوما اللخصات اللي يخافوا منهم واللي يقولوا في قانون كرة القدم الفريق اللي يضيع الفريق اللي نجم يقبل أهداف. يعني نرد بين التركيز لازم يكون تركيز كلي في وسط الميدان الدفاعي والدفاع لأنه مش دفاع بركة ولا حارس مرمى بركة هما اللي مش ياخذوا أعباء مش يهزوا أعباء وحمل المباراة بطبيعة الحال. ثم لاعبين قاعدة تضيع على مستوى الهجوم ضيع بين قوسين بين معقفين بين دفرين باعتبار انه كورتين يعني كرة حتى وين حبت تمشي تمشي لكن ما حبتش تضرب القائم ثم كرة اخرى بالراس من حازم المنصوري وهكذا صاحب الرشاقة بطبيعة الحال هكذا صاحب الكيلوات قام بقفزة عالمية يخرج الكرة يعني بالزبي الفجكة يعني السيد عنده الوزن زيد بالطريقة ذيكة وينقي التنقيز لكن هكذا ينحي بها كرة من تحت العارضة يعني ونحيلك أربعة وخمسة كرة كما قلت يعني حارس يعني مدرب المنتخب بوتسواني يعرف اش عنده ويعرف شو القيمة الفنية لهذا اللعب لهذا الحارس. تتعود الكرة من الركنية اسماعيل الغربي ترجع الكرة وينك يا سيف الله السيف السيف امشي الكرة يا سيف امشي الكرة ترجع ما هذا ما هذا ما هذا ما هذا يا سيف ما هذا يا سيف ما هذا يا سيف ماذا فعلت في عمل هجوم معاك تعمل مخالفة يعمل مخالفة يعمل مخالفة يعمل مخالفة زي فلل طيف مخالفة تكتيكية كسر بها هجوم معاكس كاد يكون صعيب في الكرة الكرات اللي نحكيه عليهم هكي الكرات الخاطئة الوقت اللي يبدأ الفريق انجازي كله وتعطي موبيس باس بطريقة هذيك أكيد مش يستغلها الفريق المنافس يرجع سيفان الطيف ويقوم بخطأ تكتيكي فني بس قصب الهجوم
3: بصراحة يستحق الورقة الصفراء.
2: نعم
3: بصراحة يستحق الورقة الصفراء الطيف في اللقطة هذه
2: حكم كان لطيف معاه
0: كان متسامح
3: كان متسامح
2: كان متسامح نعم كان متسامح ما تهوش الورقة الصفراء. إذن تم ربما تغيير آخر للمنتخب الوطني التونسي تم أمين الشيرني رقم 21 يحضر في روحه للانضمام للمنتخب بالرمضان إلى علي معلول علي معلول علي معلول ترجع كرة بالرمضان بالرمضان يهز الكرة لآدم عروس لبدل الليميت آدم عروس لعيسى العيدوني إلى منتصر محمد النصراوي محمد النصراوي مخالفة من الوراء على إسماعيل الغربي اللي هو تقريبا أحسن لاعب في المنتخب الوطني التونسي لحد الآن. إسماعيل الغربي تقريبا كل الكرات قاعدة تمر منه كل خطر قاعد يمر من عنده كذلك عيط لي يقول لي سيباستيان تونكتي مهين الشعباني ربما تغيير مزدوج في 77 دقيقة لعب فيما تبقى من هذه من عمر هذه المباراة. المنتخب الوطني التونسي مطالب بالانتصار ولا غير الانتصار هذه كرة عالية ويخرج الحارس وطبعا ضرب الجزاء لا لا لا لا لا لا لا, لا. هذه يا دحمان هذه ربما تناقش يا سيد الحكم اللي عطيناك مقبلة أنا ونزار وسيدي نزار دربال عطيناك علامة الامتياز في إدارتك لهذه المباراة لكننا عملية ربما تناقش تتناقش هذه العملية تتناقش يعني تقريبا كانت عملية للمنتخب الوطني التونسي الحارس يخرج يضيع الكرة ثم هناك احتكاك هناك يعني شارج كما نقول احنا على لاعبين ممتاز العملية وما تكملش ما تكملش ما تكملش ما تكملش ما تكملش ويخرج الحارس لكن ترجع بمخالفة وتم انذار تم انذار الى رقم 4 تم انذار على قائد الفريق رقم 4 موشا موشا ترجع تتعود الكرة بالمخالفة ما نعرفش وصلت لك الصورة ولا ما زال
0: الإعادة ما شفناش الإعادة سينيزار تابع معنا سينيزار الآن
2: على كل حال هي مش كل صراحة خليني ما نكونش حازم وما نكونش معناتها حازم معناتها في الحكم على هذه المباراة
3: خونا خونا هيكل ما ثماش ضربة جزاء بل بالعكس يمكن ثم مسك من لاعب نتاعنا رقم برمضان مخالفة ضد برمضان مش حتى معناها ضربة جزاء التحام عادي جدا برمضان استعمل ايده هو وجبد الملاعبي في الصورة الأولية وقت اللي تغذر وقت اللي تشوف انت معناها من في اتجاه تقول ما نسمى شكون جبده ورينا تصويره من التالي المخالفه كانت من طرف رمضان والكل الامتياز تو للمعناه الحكم اللي ترك معناه الاسبقيه وبعد وقت اللي ما عطاتش الاسبقيه النتائج نتاعها عاود رجع للمخالفه وعطى انذار دائما يبقى هذا الحكم ممتاز وممتاز جدا
2: واضح في النزال على كل حال اللقطات التلفزيونيه اللي تعطيك لانه طبيعه الحال احنا في المباشر هنا من الملعب تظهر لي ظهرت لي أنها تونقنا عليك أسمع ما حبش كنت حاجة معناتها يكون معناتها كاتيجوريك قلت ضرب جزاء ولا لا قلت تناقش على كل حال وجاء الرأي الفني
3: من عنده كانت تلاحظ معنى هيكل على وقت اللي أنت معنى قلت اللي هي ثم يمكن ثم ضرب جزاء أو وتناقش ما تكلمتش معنى قعدت أنا شخصيا معنى الامبرسيون الأولى أني شكيت فيها كيف كنت بالضبط لكن قعدنا نستنى حتى وقت الإعادة اللي هي بحقيقة أنا ثم ضرب جزاء
2: وهو كذلك يعني زار في 80 دقيقة لعب 10 دقائق فقط على نهاية المباراة المنتخب الوطني التونسي متعادل تغييرات زوج تغييرات ثم سيباستيان تونكتي وثم كذلك فرصة تعود للمنتخب الوطني التونسي. لا وترجع ترجع ترجع رد بك عليه رد بك عليه رد بك عليه ارجع لمكانك وترجع تختي ممتازه تختي ممتازه من ليت العاشور ياخذ الكره والمخالفه ياخذ الكره والمخالفه سيباستيان تونسي اذا وثلاثه ولا لا وزوج ملاعبيه اذا تسمى سيباستيان تونسي خلينا نشوف تكون اللاعب اللي اخذ يتقن عليه رقم امين شامي ربما امين شامي اذا مش ياخذ مكانه ترجع الكره مازال تغيير مسارش ترجع الكره بسرعه للمنتخب الوطني التونسي منتصر الطالبي لعيسى العيدوني عيسى العيدوني عيسى العيدوني عيدوني عيدوني يبحث عن المسانده مسكره جميع الطرقات المؤديه الى مناطق الجزاء المنتخب الوطني مغلقه تماما والفريق المنتخب الوطني التونسي ما ينجم يلعب يا اما بالفنيه لاعب او بالكرات البينيه وتكون يعني فنيا يكون لاعب فني باش ينجم يوصل الكره باش لازم تدخل يعني كما قلنا وحكينا منذ قليل انه المنتخب البوتواني عنده تنظيم دفاعي محكم وخاصه لما يلعب التكتل اللي يطيح البلوك يكون فريق يعني يصعب اختراقه. اذا التغييرات حاليا مش يصير ولا الحكم مازال ما عطاش تغييرات ولا العب العب العب المخالفه يعني ألعب المخالفة يا معلول المخالفة للمنتخب الوطني التونسي من جهة اليسرى علي معلول يرفع كرة عالية وترجع من الحارس ترجع من الحارس الحارس يصعد وفي عملية هجوم معاكس أرجع يا سالدي أرجع يا معلول وثم لاعب فقط في وسط أربعة لاعبين يأخذ الكرة لاعب فقط رقم عشرة هذا اللي حكينا عليه ممتاز تيرور صاحب الهدف الثاني في وسط أربعة لاعبين في عملية هجوم معاكس في عودة جماعية للمنتخب الوطني التونسي يأخذ الكرة ويرجعها وترجع للمنتخب الوطني المنتخب البوتسواني ويبقى لاعب المنتخب الوطني التونسي محمد النصاوي ملقى على أرضية الميدان لوقف اللعب والآن سيصير التغيير رقم 21 برقم 12 علي معلول أمين الشاني بطبيعة الحال مش ياخذ مكانه علي يقول له تريث خلينا نشوفه علي معلول يقول له لحظة ما تعملش التغيير في حوار مع الإطار الفني قالوا ما تعملش تغيير في انتظار أنه يقوم دعم محمد النصراوي يقوم النصراوي رقم 17 إذن غد تونكتي زي ما كان سيفل الطيف سيفل الطيف إذن رقم 17 وتغيير الظهير ينتظر حتى نشوفوا إذا كان اللاعب منتصر أو محمد النصراوي مش نجم يواصل ولا ما ينجمش يشير له يشير له يشير له يشير له معين الشعباني يقول له لا ما نجمش يطلب التغيير محمد النصراوي معين الشعباني يقول له تنجم تكمل ولا لا قالوا ما نجمش إذن يطلب التغيير النصراوي فعلا مش يخرج النصراوي ولا أمين شاني هو اللي مش يدخل إذا مكان النصراوي ويبقى علي معلول على أرض الميدان ربما مش يمشي إذا النصراوي فعلا النصراوي هو اللي يخرج داعي الإصابة لأنه في أصل التغيير كان خروج علي معلول وعلي معلول كان يعني حكيم في هذه الوقت قالوا اللحظة ما تعملش التغيير خنشوفه فعلا وتكهنته كانت صحيحة علي معلول النصراوي ما نجمش يكمل يخرج النصراوي يعوض أمين شيرني يمشي أمين شيرني هو للجهة اليمنى ويبقى علي معلول عرضية الميدان قائد فريق في الجهة اليسرى محمد علي برمضان علي معلول علي معلول علي معلول تمشي الكرة سيباستيان تونكتي سيباستيان تونكتي يتوغل مثلا مش مخالف علي معلول ترجع له الكرة من برمضان علي معلول علي معلول يعني تقريبا فارغ المناطق اللي يجب يكونوا فيها متواجدين فيها لاعبي وسط الميدان الهجومي تقريبا فارغة الكلها تمشي واحد ولا اثنين على القائم الثاني والمكان اللي يزم يكونوا فيه يعني مش بالطريقة هذه يعني الزيادة العددية والخارنية يقولوا يعني سبريورتين ميريت متاع الهجومة كانت مفقودة مفقودة تونكتي تونكتي تونكتي تونكتي تونكتي تجاكور علي معلول يعود ياخدها تونكتي مرة أخرى تونكتي هناك تمشي يمين الشارع ما تاخذلوش الكره.
0: يعني خلينا نشوفوا التمركز تاع لاعبين توا. وسام علي معلول مشي لي مع طالبي واد معروف نحافظوا على الناس في الرسمه ذي ثلاثه في المحور
1: ولا شني تو مشاب نصراوي معناتها ما مطاش قدام معناتها يمكن ولاته في المركز بمركز. اما كما قلت لك معناتها الاشكاليه قاعده ديما في رده الفعل تجاه معناتها تجاه النتيجه اللي خلينا نتسرع شويه في بعض اللقطات وخلينا نرجع للمستوى المتوسط كيف كيف. زاد بالتغييرات قربنا للتشكيله نتاع المقابله الفارطه معناتها ولات بنسبه 90% موجوده نتاع اوغندا. ان شاء الله التغييرات تعطي اكله. الوقت جرى برشا معناتها بالمنتخب مع الوقت الضايع مازالوا بريسك 10 دقائق ان شاء الله نشوفوا كوره نتاع الهدف الثالث ولا انصاف للمجهود اللي خذيناه معناتها 13 دقائق في كوره ما حبتش وكان الحظ بعيد على المنتخب. ان شاء الله الهدف الثالث جاي اعتقد انه جاي معناتها ممكن كريكوبونس معناتها جست المجهود نتاع اللاعبين والعطاء اللي كان خير من المقابله فارطه مع كيف كيف. هذا كله بالتعقل شفنا المنتخب معناتها ضغط 5-3 ركنيات و4 ركنيات 6 وخلفيات في جرت بعض معناتها ظاهر اللي احنا ضاغطين. ما زاد كيف كيف المنتخب البوتسواني تعدل للاخطاء تعدى واش وقف اللاعب قاعد يسكر قاعد يحب حفظ النتيجه وكيف كيف قاعد يقوم بهجمه مرتده. لازم نكونوا حذرين منها الهجمه هذه وان شاء الله كما قلت لك معناتها مازال 10 دقائق ان شاء الله نشوفوا
0: وتقريبا نفس
1: الطريقه ولو ربع فرصه ولينا نحكوا على ربع فرصه طبعا معاش فرصه باش نسجلوا هدف ثالث.
0: اي نرجع لك هيك تفضل.
2: نرجع الكره للمنتخب الوطني التونسي تمشي ميشاني كما قال يعني ميشاني ولا في المكان لاعب ثالث محوري على الجهه اليسرى ويمشي ادم معروس للجهه اليمنى ويبقى منتصر الطالبي في الوسط وعلي معلول قاعد يغير في المكان ما بينه وبين مين الشاني اللي أصبح في بعض الأحيان من الشاني رغم أنه تخلى كلاعب ثالث في المحور لكن في بعض الأحيان يمشي كإكسونتري معاش إذا كان يتم يشاطرني الرأي في بعض الأحيان يولي يخرج هو ويخلي في العمليات الهجومية يولي يخرج هو ويخلي علي معلول وراه بطبيعة الحال ربما الأعياء ربما الحالة البدنية علي معلول معاش تخليه نجم يخرج يعمل يعني صعود وعودة لمستوى وسط الدفاع. ستعود الكرة من ضربة ركنية لصالح المنتخب الوطني التونسي. ركنية المنتخب الوطني التونسي تتنفر عادي مرة أخرى الحارس موجود. وين الكرة وين الكرة في رادس مليان وماش في رادس. لمن هذه التسديدة يعني كانت كرة لازم تكون يعني من تكون هذه التسديدة بكل صراحة بعيد عليها اللاعب منش قادر راف
0: العشوري
2: العشوري فعلا العشوري اللي يغير المكان بتاعه بعد ما كان يلعب بجنب علي معلول
0: اللي الحقيقة وسام
1: ما فيش ضغط كورة كان نجم يتعامل مع خير من هكا
0: يعني ليس العشوري في مرور وديما مع المنتخب مش قاعد يقدم في إضافة
1: ما كبيرة ما حاجة إضافة كبيرة برشا
2: أو تغيير آخر هذا تغيير مجاز بالحق هذا تغيير مجاز اللي هو خروج عيسى العيدوني وتعويضه باللعب
0: ريان اللومي
2: يعني معين الشعباني يلعب الكل في الكل من أجل هدف الانتصار انتصار معين الشعباني يلعب الكل في الكل والرغم أنه الفريق البوتسواني أو فريق كثير أصبح على مستوى الكرات العكسية الكرات السريعة والهجمة السريعة مع التساقل خليني أقول بكل صراحة الدفاع المنتخب الوطني التونسي متساقل نوعا ما وخاصة يعني هك نقول احنا الاجريسيفيتي باش ياخذ الكره وباش ياخذ الكره في الدويل في واحد ضد واحد ولا يعني بكل صراحه تم مشكل على هذا المستوى الى جانب مستوى التمركز بطبيعه الحال هذا شغل المدرب بطبيعه الحال هو اللي مش يخدم عليه على مستوى التمركز المدافعين بعد جزء اهداف بناهم في اخطاء فرديه واخطاء نتاع سوء تمركز بالنسبه للمدافعين. هذه ركنيه لمنتخب بوتسوانا فيما تبقى دقيقه ما زالت ترجع بالراس من المدافع عاشوري كره خرجها كما جات ثم ترجع مره اخرى حذيري من هذه الكره وتمشي ضربه مرمى. حذيري كي قلت كانت كره صعيبه لمنتخب بوتسوانا وتقريبا هاجم واحد اثنين ثلاثه أربعة خمسة وستة لاعبين هاجم بهم في المرحلة الأخيرة، وكأني يبحث عن المفاجأة. المنتخب البوتسواني فيما تبقى من هذه المباراة يبحث عن المفاجأة،
0: طمع في النتيجة في المباراة،
2: طمع في النتيجة بطبيعة الحال، ولا أصبح يطمع في النتيجة. ترجع الكرة من شيرني، من شيرني، الشيرني، الشيرني إلى علي معلول، علي معلول، علي معلول، ما توصلش الكرة للتونكتي، تقطع الكرة. يعني المنتخب الوطني التونسي ضيع يعني الثوابت نتاعو في هذه المباراة. كرة يخرج لها ابن دحمان كلاعب محوري يخلي مرمى نتاعو يغطي على الدفاع، ترجع الكرة من شيرني، أمين شيرني، أمين شيرني، مش وقت شد الكرة من شيرني، مش وقت التمريرات هذه الصعيبة. علي معلول كان معاتب بطبيعة الحال، علي معلول احتج على زميله، احتج على زميله في 8 دقائق لعب، 8 دقائق لعب وقت بديل، 8 دقائق لعب وقت بديل مع الوقت الأصلي للمباراة قد انتهى، ولم يبقى إلا الوقت يعني فرصة والتغطية. يعني التغطية اللي موجودة هذه، شوف ها والخطر اللي لوجوا عليه، سنين ضد سنين، سنين ضد سنين، والدفاع رد بارك يا دحمان ممتاز، يرجع كرة دحمان ممتاز، عملية للإسرائيل الغربي، يلا يا علي، يلا يا علي، يلا يا تونكتي، تونكتي، تونكتي، تونكتي، يسير تونكتي ما يتعداش، ما يتعداش، ولا مراوغة صحيحة قام بها التونكتي منذ دخوله، رغم أنه كان في وضعية واحد ضد واحد، ورغم أنه نعرف تونكتي، نعرف إمكانياته الفنية. ستعود الكرة من رمية تماس لمنتخب بوتسوانا، ويستهلك في بعض الوقت المنتخب بوتسوانا لاعب باق على أرضية الميدان، والحكم مش يطبق القانون، يخرج ويقعد كثير فريق بوتسوانا ما يلعبش، يلعب بدون لاعب هكا ولا هكا القانون يقول في نزار ولا
3: أي؟ بطبيعة الحال يطبق القانون ولا يعذر الجاهل بجهله للقانون.
2: على كل حال يخرج اللاعب عن نقالة خارج الميدان ومش يرجع، يطالب، يطالب رجوعه، يطالب الحال اللاعب، يطالب بالعودة، لكن الحكم يقول تستنى، الحكم يقول تستنى، يعني قاعد يحسب لرمية التماس، تتنفذ رمية التماس ثم ترجع من آدم عروس، تخرج الكرة للتماس، يعني شايف سيد المدرب، أيوة المدرب شد الكرة، هذا اسم مزيل، هذا اسم مزيل، هذا اسم مزيل، هذا اسم مزيل، المدرب شد، المدرب وأنا شد الكرة ما حدش يعطيها. يعني بكل صراحة هذا اسم مزيل، يعني
0: والله
2: لا وعرفتك ضربني وضربني وبكيت بقني وشكي.
3: هي تدخل في باب الاستفزازات،
2: في باب الاستفزازات، في باب انه يربح الوقت
3: ويخرج الملاعبين، يقول لك ما تطرح ما تبقى من الوقت،
1: اكيد هذا كمان، انت هذا كمان سلاح من الاسلحه نتاع تضيع الوقت نتاع البروفوكاسيون نتاع يخليك استفزاز، كيف كيف استهلاك الوقت، وهذا معناتها جرسنو، هذا حاجه ما خاطر احنا كان جينا معناتها ما نلعبوش برده الفعل، ونكونوا معناتها كما قلت لك معناتها الفرص الكبيره اللي جات المنتخب كان استغلينها، راهو الوضعيه غير، راهو ما يصيرش هذا الكل، معناتها كان جينا منتصرين، راهو راهم توجه، راهو باش يلعبوا الكره، مش يجيبوا الكره، مش باش يخبوا الكره
0: حتى،
2: ولا حتى ورقه ما خرجهالوش الحكم يا في النظام، حتى ورقه ما خرجهالوش، وقاعد يبحث
0: الحكم،
2: قاعد اللاعب اللي دخل، اللاعب اللي دخل لم يستوفي دقيقتين متاعه، يشير له الحكم
0: فوضى، فوضى
2: المساعد، يقول له راهو دخل من غير استشارتك، من غير ما يستوفي دقيقتين نتاع القانون، يعطيه انذار ويعاود يخرج
3: بطبيعة الحال، ماك لازم
2: يصير
3: انذار ويعاود يخرج،
2: يعاود يخرجوا اذا
1: ايوه. المشكله اللي هو ذي كله خذا دقيقتين ونصف معناتها من الوقت الضايع اللي من الوقت البديل،
3: هو ذيك خبيثه نتاع لاعبيه معناها باش يربح اكثر وقت،
0: هو يعرف القانون ما يقول لك ندخل باش نزيد نضيع شويه وقت، وكما قال وسامة وصلنا روحنا
1: صراحه
0: زوج دقائق،
3: وحتى الحكم ينجم يعمل حاجتين، خلاف انه يعطيه ورقه صفراء معناها يعود، يعود يخرجوا،
2: ويعود يكمل، يعود يكمل دقيقتين نتاعو البرا خارج الميدان،
3: خارج الميدان،
2: وكرة تعود بضربة مرمى المنتخب الوطني التونسي،
4: تعود بسرعة من دحمان تمشي الكرة هذا معروس إلى إسماعيل الغربي. إسماعيل الغربي إسماعيل الغربي يبحث باش يحب يربح الميدان يربح الميدان فعلا. تمشي تونكتي تونكتي تونكتي سيبسيان تونكتي ترجع الكرة بالرمضان بالرمضان بالرمضان بالرمضان إلى آدم عروس. آدم عروس يجي لياس العشوري لياس العشوري ترجع الكرة إلى تونكتي التونا وآدم عروس إلى منتصر الطالبي آدم طالبي أمين الشيرني أمين الشيرني أمين الشيرني أمين الشيرني مشيله حتى حد يتلز باش يرفع كرة ودفاع يدخل يتلز باش يرفع كرة ويلعب الكرات طويلة اللي حب لهم دفاع منتخب بوتواني وحارس مرمى. إذن ما خليناش تختين بعشرة لاعبين فريق البوتواني ويعود اللاعب إلى أرضية الميدان مع ركنية فيما تبقى من هذه المباراة ترفع الكرة والحارس الحارس يا أخويا وسام بقفزة رشيقة يأخذ الكرة وحده في وسط 22 لاعب هو الوحيد اللي خلال الكرة
1: بعد نحكي وانا نوعية التوسيعة
4: التوزيعة التوزيعة ما هي ما التوزيعة كانت سهلة بتعبت حال التوزيعة ما كانتش كتوندو التوزيعة كانت كلوش معناتها الحارس يقرأها يقرأ تراجيكتوار في عقله ويخرج في عقله ويأخذها في عقله
0: هيك للإشارة مستمعنا الكرام نقول مروا نشرة العاشرة تأتيكم بعد قليل مع نهاية المباراة لأنه طول العاشرة مازالوا بعض الدقائق نكملوهم مع اللقاء وسام مش يقعد عنا برشا وقت يعني بعد المباراة لو كانت تعطينا حوصله للقاء حتى الان
1: والله ماذا بيه تخش فيها الحوصله خاطر مازالوا الخمس دقائق وانا
0: اعطينا الحوصله واحنا كملنا 2-2
1: نسمع عيطه من هيكل ولا هدف ولا حاجه ما فهمت
0: منتخبنا
1: شوف يعني ملومه كان روحنا ماني قلت لك معناتها ديما نسجلوا نرجعوا نوخروا التالي ونستناو ونقوموا برشا اخطاء شوف احنا بالي بحال درجه التحكم في الكره هي اقوى ما ثم خاصه مع التشكيله الاولى معناتها كما قلت لك معناتها الملاعبين عندهم خبره عندهم اليات معينه باش انهم يستحفظوا الكره دخلنا في ديشي تكنيك تخلصنا برشا في سعب الكرة عطينا احنا النفس الهجومي للمنتخب البوتسواني اللي خلاه يستخل خطأ كبير ياسر واللي تعود برشا مرات راه الحق مع انت ثلاثة اللي لعبوا مع بعض مرة في محل الدفاع اول مرة لعبوا ثلاثة مع بعض
0: بكل مع المدرب معين شعباني في المباراة الاولى قلنا ما نلوموش معين لانه اول مباراة بعد تجمع تقريبا فيسع فيسع عمل الماتش الاول خذي درس ولا من المباراة الاولى ولا لا يعني
1: اكيد انا شفنا المردود ممكن تحسن ايه اما ما انت قعدنا في نفس الكومبورتمون في نفس التوجيهات ما تحسنش برشا ما انت واحنا رابحين هذيك الاشكالية ما انت مش نقول جانب ثاني نقول انه تصرف المقابلة ونشوف انا معناتها راه كان نحكي واش ما تكتيك معناتها ثلاثة ملاعبية تو في الدفاع الغربي وبرمضان في الميدان وخمسة ملاعبية في الهجوم معناتها
0: صرتنا في المونديال اللي عملناه
1: صرتنا في المونديال وهذه راه فما ريسك جا الوقت اطول شوي ممكن راه يسجلوا هما راه
0: سجلوا
1: معناتها
0: سي نزار كلمة على الحكم زاد بعجالة انه ما لقاش وقت من بعد
3: ما عندنا ما نقول عليه الحكم كان ممتاز جدا تدخلاته الكل في مطرحه الاوراق صفر معناها في بلايصهم حتى باش نلوم على في لقطة
4: فرصة ممتازة ممتازة الفرصة والحارس
0: هذه العيطة اللي تلوج عليها وسام
4: الحارس عمل معانا عمل معانا اليوم علي ما يتعملش ممتاز ازدواجية سيباستيان تونكتي وتحت العارضة بارتماء أو بخمسة رشيقة يخرج الكرة من تحت العارضة كاد يكون الهدف الثالث مع نهاية المباراة ممتازة العملية ترجع كرة بركنية علي معلول عن قائم الأول ماذا هذه كرة لا

0: بالانتماء التونسي ولا في البطوله بتاعنا خير نجم يعطيو نفس الاداء
1: نجم يعطيو نفس الاداء
0: على معنا ما مش لازم نصوص لا دورا لا اورو باش نجيب ملاعبي وراحوا لو طيارات وتساكر وغيره ما فما ملاعبيه معناتها ممكن في البطوله التونسيه ينشطوا في في الملعب التونسي ينشطوا في النادي الاصفاقسي ينشطوا في الترجي الرياضي التونسي ينشطوا في النادي الافريقي
1: اذا كان
0: نفس المستوى نقعد بملاعبيه ممكن عندهم درجه الانتماء اكثر كما قلت لك معناتها درب تونس ما يحكل كان ظفرك ثم ثلاثه ولا اربع ملاعبيه معناتها اليوم انا بالنسبه لي انا معناتها لازم يكونوا خارج حسابات المدرب توتالمون ما عادش نلوج عليهم
1: ما قدموا حتى شيء
0: كيف كيف ممكن الكاستينغ نتاع نتاع 11 الاولين عطاه اكلوا اعطاه حاجه باهيه
1: وناقشوا في الحكام بعد المباراه ما عرفش علاش ناقشوا
0: ناقشوا على ثلاثه دقائق اللي صارت فيه معركه ما حسبهمش من بعد
2: وزاد دقيقه
0: معناتها ثمانيه معناتها خلينا في الثمانيه
2: انا حسبت الوقت. تقريبا الوقت هو هي قرابات دقيقه و44 ثانيه هو زاد دقيقه وشويه
1: ما عادش عندنا برشا وقت ما عادش عندنا برشا بعجاله
2: الحكام ليس شماعه باش ترمي عليه الفشل نتاعك
0: واضح منتخب
1: حظوظنا مازالت قائمه ولا
0: بعجاله شوف احنا تو باش نقرقوا باوغندا على ليبيا وبعد نستناو مش قد ديما كالعادة تونس ديما تحسب يزال الأخرى تعدل الأخرى وتربح وإحنا نحسب
1: آخر جولة تعرف وين في بوتسوانا آخر جولة
0: ايه في بوتسوانا ايه. شوف أنا شوف المنتخب البوتسواني بالحق ايه. تونس متاع 95 تربح وربع بلاش
1: واضح واضح تك صح وسام شكرا لك وسام رباعي شكرا نزار دبال شكرا لكم على المتابعة نتقابل معكم إن شاء الله في قادم موعدنا الرياضي إلى اللقاء تصبحون على خير
3: إذاعة صفاقس.

مرحبا بكم. المساحات الخاصة تطالب بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها لدى الكنام للمحافظة على استمرارية الخدمات الصحية. جمعية سفراء السلام المرورية توجه نداء عاجلا لتطبيق قانون تحديد السرعة ب 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التربوية. الصادرات المنتجات البيولوجية التونسية تسجل ارتفاعا بنسبة 14.5%. وفي العالم حماس تدعو إلى تحرك عربي وإسلامي لحماية الأقصى المبارك. طلبت المساحات الخاصة بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض المتأخرة منذ 8 أشهر، وحذرت من أن استمرار الوضع الحالي قد يهدد قدرتها على مواصلة النشاط ويؤثر على استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمضمونين الاجتماعيين. الغرفة الوطنية النقابية للمساحات الخاصة أكدت أن تأخر خلاص مستحقاتها منذ 8 أشهر أدى إلى تفاقم صعوباتها المالية وعجز عدد منها عن الإفاء بالتزاماتها تجاه المزودين وخلاص أجور العاملين، وحذرت من أن تواصل هذا الوضع قد يدفع عددا من المساحات إلى التوقف عن النشاط، كما دعت إلى تدخل عاجل يضمن انتظام الخلاص ويحافظ على استمرارية الخدمات الصحية. على خلفية حادث النورور الذي جد اليوم على بعد أمتار من معهد الأحداث بمنطقة المحمدية بولاية بن عروس وأسفر عن وفاة امرأتين وإصابة آخرين بعد أن فقد سائق شاحنة السيطرة على شاحنته واصطدم بعدد من المواطنين، وجهت جمعية سفراء السلام المرورية نداء عاجلا لتطبيق قانون تحديد السرعة ب 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التعليمية والتربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية لوضع حد للسلوكيات اللامسؤولة والمتهورة لبعض السواق. الجمعية طالبت في بلاغ لها اليوم بمراقبة السرعة وردع المخالفين، وأكدت على ضرورة تأمين محيط المدارس بالبنية التحتية الملائمة لإجبار السواق على السرعة الآمنة. إلى صفاقس الآن، حيث تختتم غدا الدورات التكوينية التي استهدفت 102 من فلاحي معتمديات العمرة وشبنيان والحنشة وعقارب ومنزل شاكر بترتيب من الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في

0: قطاع تربية الماشية، وذلك بالتعاون مع الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل والوحدة الجهوية للتكوين المستمر. رئيس الاتحاد محمد شلاجو أكد أهمية هذه الدورات، وأعلن أن العمل جاري لبرمجة دورات تكوينية جديدة في المجال نظرا للطلب المتزايد على هذا التكوين من قبل الفلاحين في عموم مناطق الولاية.
1: عنا 102 متخرج في تكوين تربية الماشية، وهذا بالنسبة لي نحن كاتحاد تعاون، ويجب أن نعاونه فلاحتنا، لأنه هذا ما فلاحتنا كي مشاو باش ياخدوا قروض في تربية الماشية قالوا لهم ما عندكمش تكوين، وتعرفوا للناس الكل احنا ولاية فاقس ما عندناش سنتر متاع تكوين تربية الماشية. بجهود من الاتحاد ومن السلطة الجهوية عملنا الفترة التكوينية هذه في 5 معتمديات، وان شاء الله زاد المعتمديات اللي يسمدهمش ان شاء الله يسمدهم الدورة الثانية. زاد احنا دوما نكملوا الانزاز هذا نعودوا فترة ثانية لهذوما الخريجين في التكوين تربية الماشية، اللي في الحقيقة ناس تبهرت به مع مكونين متكونين بالقداء، وان شاء الله تعطي اكلها وباش نفيدوا الفلاح وباش على الاقل نكثروا في تربية الغنام على قنطرة صحيحة. راهو كي نقولوا ما بين تكوين وبعلي راهو فما فرق بعيد، وانا حضرت في الندوات هذه حاجة فايدة لفلاحتنا. يلزمنا نواكبوا العصر، يلزمنا نكونوا، ويلزمنا ارشاد لفلاحتنا.
0: نبقى مع الشأن الفلاحي، حيث بلغت صادرات المنتجات البيولوجية التونسية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية حوالي 52 ألف طن، مسجلة ارتفاعا بنسبة 14.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. اهتزت تونس اليوم لجريمة شنيعة تمثلت في عملية اغتصاب جماعي لفتاة قاصر سر تبلغ من العمر 15 سنة ما أحالها إلى الإنعاش، وهي مقيمة حاليا بمستشفى شارنيكول بالعاصمة في حالة حرجة. مصدر أمني أكد في تصريح إعلامي أن الشبان من منطقة الملاسين، وقد تم إيقاف 2 منهم فيما تم إدراج البقية في التفتيش. وبحسب المعطيات الأولية فإن عمليات الاغتصاب ترافقت بالاستهلاك المفرط للمخدرات هذا، وستتواصل الأبحاث في انتظار الاستماع إلى الضحية إن أمكن والمتهمين. إلى أخبار العالم موجزة. في اليوم الثالث مما يسمى بعيد العرش اليهودي، ومع مواصلة المستوطنين اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، حذرت حركة حماس من تصاعد عمليات القمع والتهويد وفرض الوقائع بالقوة، ومن محاولات إدخال ما يسمى القرابين النباتية إلى المسجد الأقصى. ودعت الفلسطينيين إلى شد الرحال إلى المسجد والتصدي للمخططات التهويدية، كما دعت الأمتين العربية والإسلامية إلى التحرك العاجل واتخاذ موقف جاد ومسؤول تجاه ما يتعرض له المسجد الأقصى والقدس من تصعيد وانتهاكات، والضغط لوقف هذه الاعتداءات وحماية المقدسات. خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري حذر بدوره من استغلال سلطات العدو للأعياد لاستهداف المسجد الأقصى وإبقاء الأوضاع في مدينة القدس متوترة لتحقيق مآرب سياسية ودينية. أعلنت وكالة أنباء الإمارات وام أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد النهيان استقبل أمس رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، وبحث معه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها. وتزامنا مع هذه الزيارة، ووفق وسائل إعلام إسرائيلية منذ قليل، فإن طائرات حكومية وعسكرية من المغرب وقطر وليبيا وصلت خصيصا من الرياض إلى أبوظبي بالتزامن مع زيارة نتنياهو. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مسؤولين من الولايات المتحدة أجروا محادثات اليوم مع وسطاء يسعون إلى إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، وجدد تأكيده بأن بلاده ستنتصر في الحرب مع إيران قريبا جدا. تذكير في الختام بأبرز ما ورد في هذه النشرة من أخبار. المساحات الخاصة تطالب بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها لدى الكنان للمحافظة على استمرارية الخدمات الصحية. جمعية سفراء السلام المرورية توجه نداء عاجلا لتطبيق قانون تحديد السرعة ب 30 كيلومتر في الساعة في محيط المؤسسات التربوية. صادرات المنتجات البيولوجية التونسية تسجل ارتفاعا بنسبة 14.5%. حماس تدعو إلى تحرك عربي وإسلامي لحماية الأقصى، ولقاء في الإمارات بين الشيخ محمد بن زايد النهيان ورئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو.
2: مزيد من الأخبار تتابعونها على موقعنا radiosfax.tn.
0: في الختام أجمل تحية سيهم شعور، ألتقي بكم إن شاء الله في منتصف الليل. إلى اللقاء وسهرة ممتعة.
3: إذاعة صفاقس،
4: تسمعونا في القيروان وسيدي بوزيد على 100.8.
3: عشرة ديمة، عشرة ديمة.
5: تؤمن بقيم العمل الجماعي والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات؟ تحبوا تحسنوا من وضعيتكم الاجتماعية وتطوروا منطقتكم اقتصاديا بخلق الثروة محليا وجهويا؟ هذا الكل نجموا تحققوه بتأسيس الشركات الأهلية. مع بعضنا تونس غدوة خير.
6: يلا
7: أجر الفنون،
8: أجر الفنون.
7: سهرة الدراما والفن السابع،
8: أجر الفنون.
7: استضافات وحوارات حصرية مع نجوم المسرح والسينما، أجر الفنون.

اهلا وسهلا ومرحبا بكم من الناس الكل على موجتنا موجات اذاعه تصفيق سفيم. مرحبا بكم من الناس الكل العشرة و16 دقيقه مواصل معكم المشوار حتى النص الليل في اجر الفنون. اليوم موعد استثنائي بديله العشرة متاع الليل بطبيعه عندنا مجموعه من الاخبار بطبيعه اللي تم العديد من المهرجانات بروشينمو ايام قرطاج الموسيقيه من 3 حتى 10 اكتوبر. كيف زاد مهرجان جيم بعيونهن للسينمائيات من 3 إلى غاية 7 أكتوبر إلى جانب بطبيعة مهرجان في آخر أكتوبر, مهرجان سينمائي في شناني وتجارب مسرحية من أهم بطبيعة التظاهرات اللي باش تحتضنها صفاقس قريبا من 3 حتى 11 أكتوبر. عدد كبير من العروض المسرحية كيف ندوات ورشات إن شاء الله خلال الأيام هذه ناخذ التفاصيل مع عند مدير مركز الفنون الدرامية والركحية حاتم لحشيش. 10 و17 دقيقة نمشي مع الموسيقى وراجعين.

0: مين اهلا وسهلا ومرحبا بكم في اغورا الفنون. مرحبا بالناس الكل اللي تبع فينا من توا 10:35 دقيقه بتبعها نكملوا موعدنا نص الليل. هذه اغورا الفنون اقل من ساعتين نقضيوها مع بعضنا. حبيت نحكي شويه على الجي ام سي بتبعها قبل مرور السيد منذر الفلاح معنا ان شاء الله يوم الخميس القادم في مساء الخير تونس. حبيت نعطيكم فكره اوليه على اهم الخطوط العريضه لهذا المهرجان اللي باش ينطلق من 3 إلى 10 أكتوبر القادم. هذه الدورة 11 دورة بتبيع المتوسط فضاء موسيقيا وثقافيا جامعا. مجموعة من المشاريع والفنانين باش يشاركوا. دونك مشاريع باش تجي بتبيع إلى جانب تونس من فلسطين من مصر من السنغال سوريا المغرب فرنسا إيطاليا البرازيل وغيرها. تم اختيار 26 مشروع موسيقي من بين قديه من بين 378 ملف ترشح من مختلف أنحاء العالم. دونك نجم نقولوا الى جانب الحفلات بتبيع نقولوا الكلاسيكيه بين قوسين باش نلقاو الجاز الموسيقى الالكترونيه الروك الفيوجن باش نلقاو الموسيقى البديله الالتيرناتيف الافرو جاز والموسيقى بتبيع المتوسطيه والموسيقى المستوحاه من التراث. ابرز المحاور نتاع الدوره هذه نلقاو الجاز والتجريب الموسيقي من خلال مشاريع كيما وجدي رياحي تريو باش نلقاو زاد الموسيقى الافريقيه بحضور السنغال سهاد سار ومشروع سهاد. الموسيقى العربية البديلة من بينها الفنانة المصرية يسرى الهواري ومشروع تردد. المشهد الفلسطيني من خلال مشروع كالسيت هكيكا اللي يجي من الضفة الغربية. الموسيقى السورية والمغربية دونك في سراب من سوريا ليلى شقير من المغرب. نلقاو الإلكترونيك والروك والفيوجن في مشاريع كيما النوري وكيما سحر راج ونلقاو تاروغ و ميد نايت بين. بالنسبة للمشاريع التونسية عدد كبير من المشاريع كما جاب نلقاو زادة ديلا ونلقاو مولكا عويج نلقاو بروا نلقاو جولترا ساوند سيستم مشروع وحيد القرن إلى جانب تبعا جمح المدينه العصام الدين العبسي. فما انفتاح بتبيعها كما تعودنا من اول دوره من ايام قرطاج الموسيقيه. دونك الانفتاح على التعبيرات الموسيقيه وبتبيعها على نجم نقولوا الفضائيات الموسيقيه والموسيقات نتاع المتوسط ونتاع العالم. دونك الاول ماله دونك باش يتم استضافه البرازيل من خلال الفنانه انا تريا. برنامج بتبيعها كما قلنا غني وغني جدا. نهار الخميس نعطيكم التفاصيل بتبيعها مع سيد منذر الفلاح مدير الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية. بالنسبة كان نحبوا نلخصوا الفكرة الأساسية متاع الدورة هذية جي ام سي 2026 تتلخص في 3 نقاط. نلقاو التجريب دونك ونلقاو الجذور ونلقاو الانفتاح بتبيع حوار ما بين التراث الحديث المحلي العالمي الهوية والتجريب. نذكروا المواد كما قلنا من 3 حتى 10 أكتوبر القادم 10:38 وباش نمشيو للسينما مع حوار مع مخرج سينمائي مهم جدا اختص في نوع من السينما اللي هو السينما الوثائقية. هذه المخرج التونسي يونس بن حجرية نسمعوه ولا جايين.
1: شكرا على الاستضافة وشكرا لمستمعي إذاعة صفاقس على هذه اللوحة. وفيلم وثائقي طويل يتراوح بين الخيالي والفانتاستيكي والشاعري. أفلامي تقريبا هي تتراوح بين ديما معتها من الفيلم القصير للفيلم الطويل ديما عندها نفس النفس اللي هو نفس الشعري أو الصورة الشعرية. يقول العباس كيروستامي لا أعرف شيئا سوى الشعر يستطيع أن يفعل هذا. دونك الصورة الشعرية ديما موجودة لأنه معتها الشعر بيدو هو صورة والصورة هي شعر. وخاصة كي نقولوا على الفن التشكيلي مع الفنان الكبير اللي هو فنان جويدر تريكي. قمت بإخراج الفيلم هذا عنده قريب 5 سنوات وأنا مصور من زمن الكورونا. فنان كبير يعيش من الأرض خرج من باريس لأنه من هرب من المدينة والمباني ومستقر في هضبة تطل على العالم وعلى على الأرض والأشجار والفلاحة اللي يشوف فيها. ويستلهم منها ولا انسبير للأشكال والألوان وخلق منها مخلوقات عجيبة وغريبة، مخلوقات خاصة كان به هو. ومن خلال هذا الكل أنا خلقت من خلال لوحاته صار فم حركة أخرى وصار التمازج ولا معناتها فيزيون بين الصورة التشكيلية والصورة السينمائية. والحمد لله تو في أيام كرتة السينمائية معناتها تعدى العرض الأول البارح في قاعة الكوليزي، واليوم إن شاء الله في قاعة ابن رشيد. هي حبيت لها شوية وقت لأنه هو ما يحبش الضوء، ما يحبش الكاميرا، فنان تشكيلي ما نوعا ما مش متصوف، منعزل على العالم، عنده عالمه الخاص يشتغل به. ممكن العالم هذاك حاولت نقتحمه، لكن بعد حوار ونقاش باش اقتنع بالكاميرا واقتنع بالموضوع والتريتمون، أنا من كيفاش باش يكون معالجة هذا الفيلم ولوحاته. والقناعة اكتملت بعد 5 سنين وقت اللي رجعت له بالفيلم واتفرج فيه وقال لي معناتها أنت أتممت ما أنا قمت به. والحمد لله معناتها الكلمة هذيك هي اللي شجعتني باش نقدموا المهرجانات، وفاز في جائزة في إيطاليا مؤخرا وجائزة لجنة التحكيم، وتعرض في ضمن مسابقة رسمية في مهرجان في روسيا، مهرجان لوكانيا، مهرجان كازان. واليوم في أيام كرتاج السينمائية، وإن شاء الله يكون عنده ما يتعرض أكثر سواء في المهرجانات أو في خاصة في المعاهد العليا للفنون الجميلة اللي هما يمثل مرجع بصري لفنان تشكيلي تونسي عنده تاريخ. شفت شوية أفلام وما شفت زيادة الأفلام والمسابقة الرسمية. الحق ما باعتبار يعني دخلت في هاللعبة دونك ما يزمني نقبل كل شيء، مع أن بعض النقاد وبعض اللي شافوا الأفلام تسألوا لماذا بعض الأفلام أفلام البانوراما السينما التونسية أحسن من أفلام المسابقة الرسمية. أنا الحقيقة أكثر اللي يهمني هو الجمهور، حب الجمهور للفيلم يكفي، وأنه يكون الفيلم مقنع سواء في المسابقة أو خارج المسابقة. صحيح المسابقة مهمة، لكن تبقى ديما الجمهور هو الأهم. ديما أيام كرتاج مهمة، أيام كرتاج السينمائية معناها يكفي أن المشاركة فيها فهي مهمة. فقط ممكن أعرج شوية أنه لازم شوية معناتها شوية التزام ممكن، ولا معناتها اللي معناها هو في الاخر كما قلت لجنة ولجان وناس تشتغل مشكورين، وان شاء الله ان شاء الله في المستقبل يكون احسن. ديما كإدارة فما جانب في الإدارة مهم وتعاملت معهم ومشكورين كما في كارتاج برو ولا في الجانب الصحافي، وفما جانب آخر معناتها فيه بعض المماطلة ممكن نقول، ولا معناتها نقص المعلومة، التواصل اللي هو معناها عادي جدا. معناتها انت كمخرج مشارك باي كرتة سينمائية تجد المعلومة ولا هما يوفروا لك المعلومة باش نسهلوا لبعضنا، معناها فقط معناها مش طالب حتى شيء، معناها فقط توصل المعلومة باش تصير الامور، وايام كرتة سينمائية تتواصل معناها كل شيء في وجه ايام كرتة سينمائية في وجه تونس. ايام سينماكنا يوصل لدورته السابعة سالة في 2026، أيام سينماكنا الأفلام الشعرية لقى اهتمام كبير الدورة اللي فاتت، الدورة السادسة، الدورة اللي هي 2025، والحمد لله معناتها وصلنا انه على صعيد تونسي وعالمي انه فما ضيوف حتى تطالب انها تحضر المهرجان فقط، لانه تيمية المهرجان هي خصوصية تقريبا في العالم وكل متفرد به، وان شاء الله ان شاء الله فينا من النجاح للنجاح. ومرحبا بكم اذا اتفقت في كل دورة، وكنتوا حاضرين في الدورة الرابعة تقريبا، الدورة الثالثة، ومشكورين على كل شيء.

0: تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخي معاصر وصنف الكبسولة، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو مقرات مكتب ضبط الإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات يوم 1 أكتوبر 2026.
1: أجر الفنون.
2: أجر الفنون.
3: يا مساء الفل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم لحديش ودقيقة على موجة إذاعة صفيق سفين، مواصلين معكم المشوار مستمعاتنا مستمعينا. مش نستمعوا بعد شوية الهيثم دبور، بتبيع هيثم دبور هوني، ما نحكيوش على الشخصية متاع فيلم مورغان أحمد مورغان اللي مثلها الفنان الكبير أحمد مكي، نحكي هوني على منتج، نحكي هوني على سيناريست، على كاتب، على صحفي شاعر زيدة مصري، العديد من المؤلفين لفيت سواء في القصة وإلا في الشعر وإلا كيف كيف البرامج الساخرة، أفلام قصيرة، أفلام طويلة، أفلام تسجيلية في رصيد. وتو بعد نحكي على ولا خلينا تو أهم الأعمال السينمائية اللي اشتغل فيها. نلقاو مادة 212، هذا فيلم تسجيلي على كتاب يحمل نفس العنوان، بهي روائي قصير، فما فوتوكوبي بتبيع روائي طويل بطولة محمد حميدة وشيرين رضا، اصدر في 2017، فما عيار ناري 2018، وآخرهم فيلم متميز جدا اللي هو فيلم ضي سيرة الضي عام 2025. احنا مش نستمعوا لهيثم دبور السيناريست بتبيع والكاتب والصحفي والإنسان الجميل، ورجعين.
4: حقيقي هو الفيلم ببساطة بيتكلم عن صعوبات الأبوة. أنا بعتقد أن الأبوة على عكس الأمومة، الأمومة غريزة، لكن الأبوة إحنا بنكتسبها بالتجربة والخطأ. عمر ما في أب بيبقى عارف هو يعمل إيه، ما فيش كتالوج نزل للأباء يعملوا إيه وما يعملوش إيه، وهي لحظة بيكتشف فيها الأب أن المسافة بينه وبين ابنه أو ابنته المراهقة بتزيد، وده بيحصل.

صديق ومخرج انا بحبه، اشتغلت معاه وهو مساعد مخرج في اعمال مختلفة زي عيار ناري، والحقيقة دايما كنت سعيد ان انا اكون جزء من تجربته الاولى في الاخراج. هو اول ما ارى الفيلم حبه، قال لي هيثم انا حابب اعمل الفيلم ده، وكنا شايفينه زي بعض. هو لحظة انسانية مؤثرة، لحظة فيها مشاعر مختلفة مكثفة جدا، ومن ساعتها بدأنا نشتغل. وكان حظنا جيد ان ابطال كبار زي محمد ممدوح او هنا شيحة او جيسيكا حسام او جهاد حسام الدين او احمد داش، وكلهم ابطال بيشيلوا بطولات لوحدهم، كانوا متحمسين للفيلم القصير. واعتقد ده جزء من قوة وعظمة السينما المصرية، ان على قد ما الابطال دول مشغولين وعندهم اعمالهم، لما بيلاقوا عمل هم بيصدقوه، حتى لو فيلم او فيلم قصير هم بيصدقوه، بيصدقوا ان هم يطلعوا فيه طاقات تمثيلية وطاقات ابداعية، بيعملوا ده. وبالتالي الحمد لله ان احنا عملنا ده، وسعيد بان الصالة امبارح كانت ممتلئة والجمهور التونسي كان متفاعل بشكل كبير جدا. انا الرهانات بتاعتي ان انا اقرب ما بين السينما الفنية والتجارية، ان يبقى في نوع من الاهتمام الفني والتجاري. طول عمرنا افلامنا الكبيرة كانت بتشارك في مهرجانات كبيرة زي كان، وبتتعرض في السينما وتحقق نجاح تجاري. باب الحديد، الليلة الاخيرة، غيرها من افلام. اعتقد ان احيانا الرغبة في التجريب او التغريب او ارضاء البروجرامر الاوروبي وذائقته هو اللي خلانا نعمل نفصل ما بين الشكلين. انا بحاول اقرب ما بين الشكلين. كان عندي افلام قصيرة حظها كان جيد ان هي شاركت في مهرجانات كبيرة واخدت جوائز، في نفس الوقت اتعرضت عروض مستقلة في سينمات تجارية واتعرضت على منصات عرض وحققت نجاحات كبيرة. نفس الفكرة في افلامي الطويلة. فيلم الاخير ضي كان مشارك في مهرجان برلين، كان في افتتاح مهرجان البحر الاحمر، لما اتعرض تجارية مؤخرا حقق نجاح الحمد لله كبير. ودي حاجة اعتقد ان ده الهاجس الاساسي بتاعي، ان ما يبقاش في فكرة الفيلم الفني والتجاري. هو الفيلم الجمهور هيحبه، هيقطع له تذكرة، وفي نفس الوقت هو يتمتع بمقاومات فنية كبيرة جدا. اعتقد الاثنين، لازم نؤمن بفكرة الموهبة، ولازم نؤمن بفكرة تراكم الخبرات وتراكم الخبرات الحياتية. انت لو ما عندكش حاجة تقولها، لو ما عندكش خبرة حياتية تقولها، لو مش مستمع جيد للناس او للبشر وقادر تنقل قصصهم، عمر ما هيبقى عندك حاجة. اعتقد ان الخلفية الادبية فادتني والخلفية الصحفية فادتني. انا في وقت من الاوقات اشتغلت صحفي تحقيقات لوقت طويل جدا، وكنت بتعامل مع الناس في الشارع، واعتقد ان ده اللي فادني وده اللي خلاني يبقى عندي قصص وعندي موضوعات حابب ان انا اقدمها. كل الاعمال ليها تقنيات، كتابة الرواية ليها تقنية، كتابة الشعر العربي ليه تقنية، اي كتابة في الدنيا هي قايمة على تقنية. الفيلم الطويل غير الفيلم القصير. يمكن احنا ما كانش عندنا فكرة مدارس السينما وتعليم السينما بشكل كبير وورش السينما، فده بيفيد بشكل كبير. مؤخرا عندي اطلقت ارث غرفة كتابة مشتركة ما بين مصر والسعودية، وبنطمح ان هي تبقى موجودة في اغلب الوطن العربي. بنقدم دلوقتي اعمال ما بين مصر وما بين السعودية، او بنسق الاعمال السعودية باستشارات مختلفة، لان الهدف هو انماء الصناعة السينمائية وتطوير صناعة المحتوى السينمائي بشكل كبير. اطلقنا مؤخرا في مهرجان البحر الاحمر، اعلنا عن 3 مشاريع قيد التنفيذ: مشروع مصري ومشروع سعودي وتطوير مشروع مسلسل سعودي. فشغالين على مشاريع بقالنا فترة. اطلقنا في بحر الاحمر مهرجان البحر الاحمر الغرفة، وقلنا ان احنا عندنا طموح خلال السنوات الجاية نبقى موجودين في شمال افريقيا، نبقى موجودين في سوريا، لان الكتابة والثقافة على اختلافها، احنا عندنا قصص عربية اصيلة لسه العالم ما سمعش عنها. انا احلامي ما بتتوقفش، ودايما بشوف ان المشاريع كلها ممكن تبقى ضخمة على حسب حجمها. عندي مشاريع كتيرة في دماغي، عندي مشاريع كتيرة بتحرك بيها، وشايف ان محتاجة مجهود في التفكير، محتاجة ان انا احيانا ابقى كوبروديوسر فيها، زي مشاريع مختلفة في افلام انا كنت فيها كوبروديوسر او بروديوسر رئيسي، عشان الناس تصدق ان الافلام دي تطلع وان احنا نقدمها بشكل مختلف. فاحلامي ما بتتوقفش، طموحي ان انا المشاريع اللي انا كاتبها اغلبها يشوف النور. ما اعتقدش ان كلها، هبقى طماع جدا لو كلها شافت النور، بس لو كلها شافت النور هبقى مبسوط.
واحنا عندنا يعني

0: خليني اتكلم عن مصر. انا سعيد بان انا بنتمي لجيل من الكتاب، انا بتعلم منهم وبتبسط معاهم جدا. قدموا افلام كتيره رائعه السنه دي، احنا كان سنه عظيمه جدا، كان عندنا مشاركات في مهرجانات كان وبرلين وغيرها. مش هتكلم عن فيلمي ضي، هتكلم عن افلام تانية زي فيلم الست في مراكش مؤخرا، فيلم البحث عن سيد رامبو، حتى افلام زي الهوى سلطان، افلام احنا كان عندنا هبتة، احنا لا نزال برضو. وده جزء من بشوف ان هو قوة السينما المصرية، احنا غير ان احنا سينما فنية، احنا سينما تجارية، احنا عندنا صلاة عرض لازم تتملي، وتتملي بجمهور يحب السينما وينزل يقطع التذكرة في ظل منافسة مع منصات عرض. احنا بنحافظ على ارث السينما العربية، صلاة العرض في دول العالم العربي كلها، لا نزال بنحتل المراكز الاولى في تفضيلات الجمهور، ودي حاجة احنا شايلينها على كتفنا وحابين ان احنا نكمل بيها. احنا بننتج حوالي 60 فيلم في السنة، وده انتاج ضخم جدا مقارنة بالدول العربية. فبالتالي انا بتعاطف مع كل انواع الافلام، الافلام الكوميدي والافلام الاكشن والافلام الرومانتك. احنا بنحاول نقدم جونرز مختلفه، مش مجرد فيلم مشاركته في مهرجان كبير. وان كان السنه دي كان عندنا سنه قويه جدا، سنه فيها افلام مختلفه، رفعت عيني للسماء مثلا فيلم تسجيلي كان محقق نجاحات فنيه وتجاريه كبيره جدا. فانا بفتكر ان احنا مرينا بسنه، والسنه اللي قبلها كانت سنه عظيمه من ناحيه الافلام برضه. عندي فكره عن السينما التونسيه، انا من محبي كوثر بن هنية جدا في افلامها الطويله والقصيره، وغيرها من المخرجين. بحب السينما التونسيه، وحقيقه لما بلاقي افلام تونسيه جديده في المهرجانات بحب ان انا اتابعها بشكل كبير، وبلاقي ان فيها نوع من التجديد والتجربه ونوع من فتح افاق مختلفه في الحكي العربي. الجمهور التونسي جميل ومثقف ومحب للسينما، انك تلاقي قاعة فيها 500 كرسي مليانين بيتكلموا وبيتفاعلوا مع افلام قصيرة. الجمهور التونسي جمهور محب للسينما، جمهور قرطاج، جمهور انا بحب المهرجان لان في جمهور حقيقي، في تفاعل حقيقي كل سنة، والجمهور التونسي والشعب التونسي ومستمعي اذاعة صفاقس بخير وبصحة، وبإذن الله تبقى سنة سعيدة علينا السنة الجديدة على كل المستويات العربية والسياسية والاجتماعية وحتى السينمائية. الكاتب والبروديوسر المصري هيثم دبور.
1: أجر الفنون.
2: أجر الفنون.

0: بكم الناس الكل على موجاتنا, موجات إذاعة صفيق السفي, مواصلين معكم المشوار لحديش 22 دقيقة. وسعيدة جدا باستقبال مدير مركز الفنون الدرامية والروك حيا بصفيق المسرحي حاتم الحشيشة. نقول له أهلا وسهلا ومرحبا بك حاتم, مساء الفل.
1: مساء الخير, مساء الفل ليك وكل مستمعي إذاعة صفيق.
0: دونك تجارب مسرحية قريبا في صفيق, عدد من العروض المسرحية كيف زاد فقرات أخرى ورشات وعدد من التكريمات, بالطبيعة التفاصيل عندك حاتم.
1: والله لما حل إن شاء الله يكونوا على موعد كالعادة مع أهم العروض الموجودة في تونس. بالطبيعة أنه فلسفة المهرجان هذه تبنيت على فكرة تجارب مسرحية بحكم أنه المسرح هو مسارح, فمش تجربة واحدة اللي الناس كل تمشي عليها, بالعكس فما تجارب مختلفة, وفي التجارب هذه هو اللي يخلق الثراء ويخلق هالتنوع اللي موجود اليوم في المسرح التونسي. بالطبيعة الجمهور ويختلف جماهير, وفما كل واحد شنو الشكل المسرحي اللي يروح له. إذا كان ليش حاولنا أنه نكونوا نحضروا عديد الأشكال, وبالطبيعة مش نتناولوا بعض التجارب بالدرس والتحليل. إضافة إلى بالطبيعة فما عروض, فما ورشات, فما إن شاء الله ندوة فكرية مش تكون سنة حول المسرح والتكنولوجيا. حضور عديد المحاضرين المهمين كما لطفي العربي السنوسي, إن شاء الله نشوفهم بحذانا, كذلك إن شاء الله خالد الغريبي. هذه الأسماء إن شاء الله زادت بالنسبة للعروض المسرحية, مش نحاولنا باش نجيبوا أهم العروض الموجودة على الساحة اليوم. بطبيعة مش تكون إن شاء الله الهاري بيت في الافتتاح مع المسرح الوطني لوفاة طبوبي, اللي إن شاء الله مش تكون زادة عندها ورشة حول الجسد في المسرح. كذلك مسرحية جاكراندا مش تكون موجودة بحذنا في الاختتام. بين هذوما عندنا زاد عروض شبابية كالعادة, ديما نحاولوا أن نقدموا أهم الأعمال اللي تقدمت في مهرجان دور الثقافة ودور الشباب, عمل فندق حد الدين وعمل دار الثقافة بحر, إضافة العمل لجماعة الشاهية هويت, فما مسرحية رار, مسرحية الموت, مسرحية العفارة, عديد الأعمال ما نحبش نكشف البرنامج تو حتى ينزل عن قريب إن شاء الله. في كل حال وصل عنا زاد ورشة ماريا الحمدي تهم الفن الارتجال كوسيلة لبناء الشخصية. إذا إن شاء الله مش يكون عديد فقرات أخرى, وبطبيعة مش تكون زاد فما نقاش من بعد كل العروض. نتمنى إن شاء الله يكون جمهور كالعادة, لأن جمهور صفاقس جمهور نوعي, وكي يجيو حتى من تونس يقراوا له الف حساب.
0: دونك عندنا في الافتتاح مسرحيه وفي الطبوبي الهيري بيت, وفي الاختتام عندنا جاكراندا. وبطبيعة إلى جانب العروض الأخرى توا بعد كما قلت أنت يهبط البرنامج بالتفصيل, تلقاوه الناس الكل بطبيعة على صفحة الرسمية على الفيسبوك للمركز الفنون الدرامية والروك حياة بصفاقس, نجمو تلقاوه زادة على المندوبية, وتلقاوه في المركب الثقافي محمد الجاموسي. خلي لك كلمة الختام أستاذ حاتم.
1: كلمة الختام إن شاء الله أتمنى كالعادة الحضور يكون موجود كالعادة كبير في عروض هذه. نحب أقول حاجة أخرى, أنه نتمنى إن شاء الله نزيد نطوروا أكثر ما يمكن وندعموا أكثر ما يمكن العروض المسرحية والمهرجانات المسرحية, وعلى السلام يكونش عنا في صفاقس مهرجان دولي في حاجة مدينة صفاقس. هذا بالنسبة لي هو الهدف اللي خليني نشتغل عليه إن شاء الله الناس الكل. هذا هو إيش مش أقول لك, نقعد وكأن الجمهور إن شاء الله فرجة دهيسة.
0: إذا موافق
1: بتبيع. نذكر أنه مش يكون بحرينا زادة بالنسبة للندوة إشياء بن عيسى كمحاضر في ندوة هذيك, فما زادة مسرحية نومي حمد, عديد نقول احنا بشوية بشوية نحاول باش نكشف البرنامج إن شاء الله عن قريب اليوم ولا غدوة إن شاء الله يعمل البرنامج في صفحة الرسمية.
0: شكرا لك, تحية لك الأستاذ حاتم الحشيشة مدير مركز الفنون الدرامية والروك حيا بصفاقس. لحديش 26 دقيقة نحن مواصلين بالطبيعة, نمشي مع الموسيقى وراجعين.

0: أجر الفنون.
1: أجر الفنون.
2: يا مساء الفل، أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل على موجتنا، موجة إذاعة صفاقس في مواصلين معكم المشوار ديما في أجور الفنون. بعد شوية باش نستمعوا للمخرج العراقي الكردي النرويجي زرادشت أحمد، كما قلنا هو فنان من أصل عراقي كردي، أحد أهم أبرز المخرجين العراقيين في المهجر. اشتغل خاصة على القضايا المهجر، على قضايا الإرهاب، على الإنسان في التسعينات. دونك كان متأثر بتوعه بخلفيته التشكيلية قبل الانتقال للسينما، الأدية اللي لقى فيها بتوعه فرصة للتعبير عن تعقيدات الغربة والصراع الثقافي اللي يعيشه هو بتوعه وعاشه. نجم نقوله دي جينيراسيون، أجيال من المغتربين. مش نسمعه المخرج كما قلنا الكردي النرويجي العراقي زرادشت أحمد وراجعين.
3: مجرد وجود الفيلم هنا بقرطاج هي بالنسبة لي يعني فخر، أنه شارك بقرطاج. قرطاج مهرجان عريق، فمجرد المشاركة بالنسبة لي يعني شرف كبير. وجمهور التونسي، تونس عامة يعني شعب مثقف، يعني شعب التونسي شعب يحب الفن ثقافة، بس لازم نشارك الناس يعني فيها، يعني نحاول انه نكثر النشاطات. والمركز هنا جميل، يعني المركز هذا المركز جامع الصحفيين، الافلام، العرض الاول، هي مكان يعني ممكن تستفاد منه أكثر. الفكرة كانت إحنا موصل هي مدينة يعني مثل ما نقول كان جرح مفتوح، لأنه مدينة هي ثاني أكبر مدينة بالعراق، سقط بسهولة بأيادي داعش، يعني جرحنا كثير وصدمنا. فأنا هذا كان ببالي، بس كنت ناوي أعمل فيلم آخر عن التحف اللي ضاعت بأيام احتلال أمريكا ب2003. فحدث أنه كان متحف الموصل من ضمن برنامجي أروح لهناك، فبالصدفة وقفنا السيارة قريب من المدينة القديمة وشفت الدمار، فبدأت الفكرة من هناك. يعني لما شفت الدمار فقضية أخرى لا يعلى علي، يعني قلت أنا هذا أهم أنه أفكر فيه. فبدأت البحث، لقيت البيت مع الأسود، ولقيت صاحب البيت، ولقيت الشخصيات الأخرى، فكان عندي المحتويات اللي مهمة للفيلم، مكونات. فبدأت يعني أعمل بهذا، وهذا الفكرة تطورت يعني من خلال أول مرة البيت بعدين الأشخاص، فصارت الفكرة يعني واضحة بعد فترة. شكرا على السؤال. هو السينما يعني هي لغة محاورة، يعني بطريقة أخرى احنا نستخدم الصور، نستخدم الموسيقى، نستخدم المونتاج، ونستخدم وثائقي، نستخدم أحداث حقيقية مع أشخاص حقيقيين لهم علاقة بالأحداث. هو هذا بس تركيز على موضوع فيلم كمان يعني ضروري جدا مهم. أنا شخصيا ما بحب السياسة، يعني ما بحب أعمل فيلم سياسي، أنا بحب أعمل فيلم وجداني إنساني، لأنه هذا الكلام اللغة الوحيدة اللي بيأثر على الشخص البعيد، يعني حتى بثقافات أخرى. اللغة الإنسانية هي لغة مشتركة كونيا. فأنا ممكن خدمت التولز تبع صناعة الفيلم لطرح رسالة للآخر. يعني بالفيلم في رسائل، أهم رسالة هو ماذا يريد ناس الموصل يوصلوا، وماذا أريد أنا أوصله كصانع أفلام. أنا حبيت أوصل أنه التراث هو جزء من الذاكرة الحية، يعني إحنا إذا ما نعرف ماضينا ما نعرف من نحن، يعني ضيع بعد أجيال ممكن يجوا يأخذوا أراضينا ويقولوا هذا تبعنا. مثل اللي بيصير بالفلسطينيين، بس هم مقاومين، هم بيقاوموا وأذكياء، لكن العالم بيخونهم يعني، لذلك القوة عليهم ضغط كبير. احنا نفس الشيء صارت، بس احنا الحمد لله يعني ما محتلين، بس يحاولون احتلالنا بطرق اخرى، محو طمس، عملونا داعش، صنعوا شيء فرانكشتاين فيروس، زرعوها وصلوها يعني. فلذلك لازم نكون واعيين، احنا التاريخ لا يطمس، التاريخ لازم نحتفظ فيه، التاريخ هو في الحجر، الحجر هذا فيه تاريخ يعني، هو حجر بس مو حجر، في تاريخ عنده. والمسج الآخر اللي كان يردون هم يوصلوه يقول احنا أهل الموصل، احنا منا إرهابيين يعني، احنا نحب الحياة، نحب الجمال، احنا نريد نبرهن انه احنا مختلفين عن داعش. فهذا كثير عجبني، خصوصا بشخصية استاذ فاضل وشخصية استاذ فخري الجامع التحف، هم يردون يظهرون الوجه الآخر لمدينتهم، فأنا ساعدتهم بها هذا، لأنه أنا مقتنع بهذا الشيء. أنا فيلم قبلها، قبل الفيلم ما قبل الأخير يعني، عندي أنا فيلم آخر خرج قبل سنتين، هذا كان في كمبوجا، بس في عندي فيلم آخر اسمه لا مكان للاختباء
0: 2016.
3: هذا فيلم سافر إلى ممكن 200 فيستيفال، وقفنا نعد الفيستيفالات. هو فيلم يعيش سنة أو سنة ونص، هذا عاش 4 سنوات لأهمية موضوع. هذاك كان يعالج هذا الموضوع، موضوع يعني هو موصل سقط وأنا بصور هذا الفيلم، هو مشهد موجود في ذاك الفيلم، استخدمت مشهد سقوط الموصل لأنه وراء بيومين ثلاثة سقط المدينة اللي أنا صور هذا، هو كان معاون طبي، باقي الوحيد بقى في مستشفى تبعه يعالج إلى آخر لحظة قبل ما داعش سيطر على المستشفى يعني، بقى إلى آخر لحظة بالمعجزة هرب هو وعائلته يعني، كانوا يقتلوه. فإحنا بالنسبة لنا ما هو داعش يعني، نغرق بنظريات المؤامرة، نظريات هذا ما بيحل المشكلة، احنا لازم نفكر مختلف، يجب زيادة الوعي، يجب التركيز مو على داعش نفسه. انا كنت اقدر اعمل على داعش يعني، بس ماذا هذا اللي بيعيش، هذا اللي يصير بفلسطين ما له علاقة بداعش، بس يعني إذا نفكر هذا اللي صار بلبنان ما له علاقة بداعش، هذا اللي بيصير بالسودان ما له علاقة بداعش. احنا حتى نفهم هذا الشيء، لازم نحاول نحلل سؤالين، من المستفيد من هذا الشيء؟ هذا الأب المسيحي هو عايش آلاف السنين يعني، هو عايش قبل ما يصير مسيحي، هو عايش هو من جذور المكان، فيقلعوه. احنا بالعراق يعني صار جار داعشي يقتل جاره او يحتل جاره، من يمول هذا الشيء؟ من يشجع هذا التفكير؟ لانه احنا البشر هو شيء معقد يعني، اذا انت تروجي بأمريكا أي دولة، أمريكا ما متطورة يعني، ما نجيبه على أنه أمريكا متطور، خلينا نقول بالنرويج، أنا بعيش بالنرويج، نرويج شعب متطور جدا بكل النواحي يعني، يعني مو أذكياء أكثر منا، بس يعني بالبنية التحتية بالثقافة بهذا متطورة أقوياء يعني، ما بيخلوا هذه النزعات مزقهم. ليش؟ لأنه هم عندهم بنية تحتية فكرية بنيوية حتى العدو ما يدخل فيهم. احنا العدو يدخل فينا، احنا العدو خلي يكون عداء حولنا، اذا فتحت الباب يدخلوا، فمن هو اللي يفتح الباب؟ من هو يمول؟ من هو؟ احنا لازم نبدا هذه الحمله التعبويه، توعيه عامة، نبدأ من المدارس، نبدأ بال ممكن نقول بالقوة الناعمة، الفن، ثقافة،
0: سوفت باور.
3: الفيلم القادم إن شاء الله عندي مشروعين هم مربوطة بالعراق والمنطقة شوية أكبر، بس الفيلم اللي بعمل فيه الآن هو كمان في كمبوديا على عائلة كمبوجية يعني قريبة من تايلاند. بارك السنة الجديدة إن شاء الله يكون خير على الكل وبالتوفيق. أنا بحبكم يعني أنا شعب التونسي بحبه كثير لأنه شعب مبتسم، شعب بيحب الحياة، شعب متفتح من رغم عنده معاناة عنده هذا لكن قوي. احنا نحترمكم كثير لأنه ما خليتوا تتمزقون من الحروب اللي صارت ببلداننا. زور زور سباسري صالي تازتان زور فيروز دي ايو الروحن السليماني خوشيستو زور سباس. تحية خاصة من مخرج صانع أفلام وثائقي بسيط متواضع لكم للي يسمع للي يعني أصدقائنا ورفاقنا في الدرب. راديو سفاكس عشرة دايما.
2: إذا سفاكس عشرة دايما دونك حكينا
0: أجور الفنون
2: الفيلم زردشت أحمد المخرج العراقي الكردي النرويجي حكينا على يعني نجم نقوله احنا حافظ التاريخ اللي رغم هجومات داعش بتبيع حاولوا على قدر المستطاع بعد التدمير الممنهج من قبل الجماعات المترفة انهم يحميوا التراث. دونك كما عودنا زرداش ديما في مواضيعه اللي تهم الانسان، اللي تهم الاغتراب، اللي تهم التوحش متاع الانسان، عنده بطبيعة تجربة كما حكينا بعد في كمبوديا وتتواصل رحلاته بطبيعة في مختلف أنحاء العالم، كل مرة يختار موضوع، يختار مكان باش يعبر على الإنسان ومعاناة الإنسان. احنا باش نمشيو لمعاناة أخرى من نوع آخر في سوريا زيدة حتى هي اللي عانيت من الجماعات المترفة، عانيت من داعش، فما أطفال، فما شباب بيحلموا، فما فلاحين، فما جامعي في مارك كما احنا نسمعهم. فيلم من احلى ما تفرجت عم ناول في ايام قرطاج السينمائية اللي هو طريق البرتقال. احنا باش نستمعوا للمخرج، مخرج الشاب وفيلم قصير في الحقيقة اسمه طريق البرتقال، سامي فرح، وراجعين.
1: كان خبر رائع، كنت بالمطار، كنت بمطار دمشق مسافر على دبي، فبتذكر انه الناس عم تطلع على الطيارة عم بقري الإيميل، فأنا تركت الطيارة وماني مصدق أنه أيام خرطاش سينمائية. كنت كتير كتير سعيد، كنت كتير مبسوط، وكان مثل حلم متحقق. يعني كان عندي تصور صغير عن تونس وعن الجمهور التونسي، قديش هو شعب مثقف، قديش هو شعب بيحضر سينما، بيحضر مسرح. جيت لهون وشفت لسه يعني أكثر من اللي كنت متخيله، فجدا سعيد يعني بالجمهور، بالناس، بالمحبة. فيلم بيحكي عن إحدى القرى أو مجموعة قرى بالريف ساحل السوري اللي تعرضت لكساد بموسم البرتقال، ما كان عم ينباع بسبب انخفاض سعره. فالفيلم بيحكي قصة طفل صغير عم بيحاول يحقق حلمه، حلم صغير، من خلال أنه يبيع البرتقال وسط المعاناة والصعوبات اللي عم تواجهه. طبعا والله بصراحة هو إنتاج أصلا مستقل، يعني إنتاجنا نحن يعني مجموعة من الأصدقاء اللي موجودين معي بالفيلم، بوجه لهم تحية كبيرة. فأكيد كان في صعوبات كثير كبيرة، إذا كان بالإنتاج، بالتصوير، يعني حتى الإنتاج كعملية تصوير وعملية برودكشن وبوست برودكشن كان الموضوع شوي صعب، لأنه كل شيء نحن لازم نعمله، يعني ما في أي مساعدة. أنا دارس هندسة مدنية، دارس كمان سينما، ومبلش سينما يعني من زمان، وهيك بحب أحضر كل شيء، بحب شوف كل شيء، يعني حتى أوقات بحب شوف البشع لحتى شوف ليش هو بشع. بس يمكن يعني أنا كذوق خاص بحب السينما الإيرانية جدا، بحب عباس كيروستامي جدا جدا، بس يعني بشكل عام بحب أحضر كل شيء، بحب شوف كل شيء. بصراحة قبل ما اجي لا ما كان عندي فكرة. فهي احدى الشغلات اللي حبيتها بالمهرجان انه انا شفت ثقافات جديدة، مو بس السينما التونسية، السينما بالسنغال، السينما بافريقيا بشكل عام. يعني كان صعب اني مثلا اشوفها بمكان تاني او بمهرجان تاني. فحبيت كيف انا تعرفت على هاي الثقافات، كيف شفت مخرجين هدول الافلام، كيف تناقشنا، اعطوني ملاحظات، اعطيتهم ملاحظات، بادلنا الاراء، فكان شيء جميل. يعني أكثر فيلم حبيته يمكن هو الفيلم السوداني ستموت في العشرين. هو صحيح فيلم إنتاج 2019 أمجد أبو العلاء، صح فيلم إنتاج يمكن 2019 أتوقع، بس ما قدرت أحضره قبل، ما كان موجود بالمكان اللي أنا عايش فيه يعني بالسينماهات. فأول مرة كنت بحضره وكثير حبيته بصراحة. بحب كثير أشكر الجمهور التونسي، بحب أشكرهم على وجودهم بكل فيلم. القاعات دائما عم تكون مليانة، دائما عم يضلوا لآخر شيء عم يحضروا، عم يكون برا في نقاشات. فشكرا كثير كثير كثير. المخرج السوري سامي فرح.
2: يا مساء الفل والياسمين. 11:52 دقيقة كنا نسمع في المخرج السوري فرح يوسف وفيلم طريق البرتقال. تقريبا وصلنا نهاية حصتنا، إن شاء الله نهار الخميس نتقابل معك ومن زميلتي ريم بن جويلة من 5:30 لـ8:30 مش نحكيه على العديد من المهرجانات، منهم أيام قرطاج الموسيقية. كيف إذا مش نحكيه على مهرجان بعيونهن، الدورة السابعة اللي ستقام بين الحماميه ونابل 11:52 دقيقه. شكرا امير، شكرا امير انور شكرا انور. دونك بوج البين مرحبا بالناس الكل بطبيعه اللي باش يواصلوا المشوار مع برامجنا المسجله 11:52 دقيقه. ما بقى لي كان السلام عليكم ونقول لكم تصبحوا على خير الناس الكل، في امان الله.

0: يلا لحظة.
1: أجر الفنون.
2: أجر الفنون.
1: سهرة عشرة دايما. منتصف الليل.
2: إذاعة صفاقس. الأخبار.
3: مرحبا بكم. تختتم اليوم دورة تكوينية في قطاع تربية المشية لفائدة 102 من فلاحية معتمديات العمرة وجبنيانة والحنشة وعقرب ومنزل شاكر. رتب لها الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس بالتعاون مع الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل والوحدة الجهوية للتكوين المستمر. طلبت المساحات الخاصة بالتدخل العاجل لخلاص مستحقاتها لدى الصندوق الوطني لتأمين على المرض المتأخرة منذ 8 أشهر، وحذرت من أن استمرار الوضع الحالي قد يهدد قدرتها على مواصلة النشاط ويؤثر على استمرارية الخدمات الصحية المقدمة للمضمونين الاجتماعيين، ودعت إلى تدخل عاجل يضمن انتظام الخلاص ويحافظ على استمرارية الخدمات الصحية. تحصلت جامعة المنستير على شهادة نظام إدارة الجودة إيزو 9001، وتعد هذه الشهادة المعيار الدولي لنظام إدارة الجودة الذي يساعد على وضع إطار تنظيمي بهدف تحسين مستوى جودة المنتجات أو الخدمات بشكل مستدام، ويضمن هذا النظام تعزيز رضاء العملاء وتحسين الأداء وتقليل الأخطاء وبالتالي تحقيق النجاح والتميز المؤسساتي. أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ممثلين عن دول عربية إضافية بينهم السعودية شاركوا في اللقاء الذي جمع رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو برئيس الإمارات محمد بن زايد في أبوظبي يوم الأحد الماضي. أعلنت وسائل إعلام سورية أن قوات العدو الصهيوني داهمت عدة منازل بعد توغلها في قرية معرية بريف درعا الغربي. أكدت شركة النفط السورية الحكومية توقف تدفق الغاز من محطة الجبسة إلى محطات الكهرباء إثر حريق ناجم عن عمل تخريبي في خط الأنابيب بين الشولة ودير الزور، وقالت إن الجهود جارية لإخماده. أعلن مسؤول أمريكي تواصل النقاشات الإيجابية مع إيران عبر الوسطاء، وأشار إلى عدم وجود اتفاق دون معالجة القضية النووية. في المقابل نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحة ما نشره موقع أكسيوس من أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموالها المشمدة. ليلتكم سعيدة.
1: إذاعة صفاقس.
2: تسمعونا في جابس الصخيرة والمزونة على 89
1: 10 ديما.

من يوم فرقاك عقلي ماشي وانشاك حرمتني الطيب اشتن من الشاك.